كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم لانتخابات مجلس الدوما للدورة التاسعة في أول اقتراع منذ بدء الحرب مع أوكرانيا.

0: ونستهل حلقتنا بما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول أسلحة وذخائر سرقت من مخازن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب إلى منظمات إجرامية، بينها صواريخ لاو المضادة للدروع وقذائف هاون وطائرات مسيرة مفخخة. وأشارت إلى أن الأسبوع الجاري شهد حادثتين استخدمت فيهما صواريخ لاو العسكرية في منطقتين عربيتين. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه مستويات الجريمة داخل المجتمع العربي، ما يثير تساؤلات عن مصير هذه الأسلحة وما إذا كانت ستستخدم ضد الفلسطينيين.
1: انتشار الأسلحة الثقيلة في أيدي عصابات الجريمة بإسرائيل، صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وقنابل ومتفجرات، أسلحة عسكرية لم تعد حيازتها محصورة بمخازن الجيش الإسرائيلي بعدما وجدت طريقها إلى منظمات الجريمة، وبدأ بعضها يظهر فعليا في حوادث داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني. تطور يطرح أسئلة تتجاوز عمليات السرقة نفسها إلى حجم الترسانة العسكرية التي خرجت من سيطرة الجيش والخطر الذي تمثله بعد انتقالها إلى أيدي العصابات. لكن معرفة حجم هذه الترسانة تبدو مهمة صعبة حتى بالنسبة للجيش الإسرائيلي نفسه، فبحسب هيئة البث الإسرائيلية قد لا يعرف الجيش الكمية الحقيقية للأسلحة والذخائر التي سرقت من مخازنه، خصوصا مع إمكانية تسجيل ذخائر مفقودة على أنها استهلكت خلال العمليات القتالية. وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن فتح مخازن وحدات الطوارئ خلال الحرب رافقته عمليات سرقة واسعة لم تقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل وصلت إلى صواريخ مضادة للدروع وقذائف ووسائل قتالية أخرى. من جانبها تقدر الشرطة الإسرائيلية وفق القناة 12 أن منظمات الجريمة في الشمال ومنطقة المثلث تمتلك ما لا يقل عن 10 صواريخ لاو إضافة إلى عشرات قذائف الهاون. وخلال أسبوع واحد فقط ظهر هذا السلاح في حادثتين داخل بلدتين عربيتين. في ساجور أطلق ملثم صاروخ لاو باتجاه منزل شرطي في حرس الحدود، وفي جلجولية استخدم صاروخ من النوع نفسه في استهداف مجمع سكني مرتبط بعائلة تنشط في عالم الجريمة، فيما قالت الشرطة إن فحصها الأولي أشار إلى أن الصاروخ سرق من الجيش، ولم يعد الأمر مقتصرا على الصواريخ والأسلحة التقليدية. فهيئة البث تحدثت أيضا عن استخدام مسيرة لإلقاء قنبلة يدوية في الناصرة، وعن تحقيق بشأن مئات المسيرات الكبيرة التي اشتريت ولم يعرف مصيرها. وقائع تفتح ملفا آخر أكثر حساسية، فالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني يعاني أصلا من مستويات مرتفعة من الجريمة والعنف، لكن انتقال أسلحة عسكرية بهذا الحجم والنوع إلى العصابات يعني تحولا في طبيعة التهديد. من انتشار السلاح الفردي إلى امتلاك وسائل قتالية قادرة على إحداث خسائر أكبر، السؤال هنا الذي تطرحه وسائل إعلام دولية عما إذا كان وصول هذه الأسلحة يمثل تسليحا متعمدا للعصابات لاستخدامها ضد الفلسطينيين بشكل مباشر. لذا يبقى السؤال مفتوحا عن الثمن الذي قد يدفعه المجتمع العربي من انتشار هذه الأسلحة.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. السؤال بداية عن أهم المعطيات المتوفرة حتى الآن حول حجم ونوعية وكميات الأسلحة التي سرقت من قواعد عسكرية إسرائيلية أو مخازن الجيش الإسرائيلي ومن ثم وصولها إلى أيدي عصابات.
2: نعم، بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. الذي تتحدث عنه التقارير هذه المرة ليس حديث عن سرقة مسدسات أو أسلحة يدوية بسيطة، إنما نتحدث عن صواريخ لاو، قذائف

0: توثيق 200 حالة سرقة كبيرة في الجيش الإسرائيلي، معنى أن هناك حالات أيضا خارج عملية الإحصاء، ولذلك هناك منها 20 عملية سرقة نوعية، وبالتالي اليوم مخازن الجيش يتم سرقة منها هذه الأشياء النوعية. مصدر السرقة هو الجيش، وبالتالي هذا يشير إلى وجود إما خلل داخل الجيش، خلل بنيوي كبير أنه غير قادر على ضبط هذه الأسلحة النوعية، أو هناك مخطط وراء هذا الفعل ربما يعني نتحدث عنه عندما نرى الأماكن التي يستخدم في هذا السلاح.
1: ربما هذا هو السؤال الذي يستدعى الآن دكتور محمود، حضرتك بدأت بالحديث عنه لكن بشيء من التفصيل، الحديث عن أسباب هذه السرقات. هل هي ثغرات أمنية موجودة في هيكلية حراسة تلك القواعد أو المعسكرات أو مناطق ومخازن الجيش الإسرائيلي، أو فساد داخل الجيش نفسه؟ ربما هناك قيادات تسهل وصول هذه الأسلحة إلى تلك العصابات، أو أنه غض الطرف من قبل الجيش الإسرائيلي من أجل إيصال هذه الأسلحة إلى عصابات للقيام بعمليات قذرة حتى لا تضاف جرائم إلى جرائمه بالأساس التي تحدثت عنها محاكم دولية والمجتمع الدولي والأطراف الأخرى.
0: يعني هذه نقطة مهمة، لو كنا نتابع وضعا طبيعيا مثل أي دولة في العالم يمكن أن يحدث هناك نوع من الفساد، تسرب بعض الأسلحة، تجارة غير مشروعة، ولكن عندما تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي في وضع أمني استثنائي في حالة طوارئ بعد 7 أكتوبر وهناك عمليات تحقيق بشكل كبير، يصعب على الإنسان أن يتقبل أن هناك نوع من الفساد أو نوع من التجارة الشخصية أو التكسب الشخصي. في عندما تحدث عن 200 حالة، لو كان هناك حالتين 3 حالات 4 حالات، ولكن هذه الحالات يعني تشير إلى شيء ممنهج وكبير جدا. يحدث أحيانا في حالة الحروب أن يستغل بعض الضباط والجنود حالة الحرب في تصوير أو تسجيل بعض الأسلحة على أنها استهلكت أو استنفدت في الحرب ثم يستغلونها في التجارة، ولكن كما ذكرت قبل قليل أنه استخدام هذا السلاح في بلدات وقرى عربية في الداخل الفلسطيني ووجودها في أيدي المافيات التي تعمل في هذه الأماكن، وعندما يكون لدينا وزراء مثل بن غفير في الشرطة والأمن هم أصلا عنصريون تجاه العرب، ومصدر هذا السلاح هو الجيش، تثار علامات استفهام كبيرة جدا على أن هذا الأمر قد يكون يخدم مخطط تهجير صامت ومخطط إنهاك المجتمع العربي الفلسطيني في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاقتتال الداخلي بالمشاكل الدموية وتفكيك هذا المجتمع، تمهيدا لما تقول عنه دولة إسرائيل أنه تهجير طوعي، وهذه الكلمة فيها تدليس كبير. وبالتالي نحن إذا ربطنا هذا الأمر أيضا أنه هناك لا يوجد أي ملاحقة لهؤلاء، مثلا نفترض أنه سرق صاروخ من الجيش أو سرق مسيرات مفخخة وقذائف هاون، الجيش من المفترض أنه يعمل جرد أسبوعي أو شهري أو يعني بشكل دوري، وبالتالي يكون لديه معرفة أن هناك فقد في هذا الشيء يتابعه ويمنع استخدامه، وإذا استخدم يلاحق. الآن ما جرى لا يوجد أي اعتقال لأي شخص في دولة هي كيان أمني وهي يعني كل شخص فيها، وبالتالي استخدام هذا السلاح خطير جدا. وبالمناسبة هذا ليس فقط خطير على المجتمع الفلسطيني فحسب،
1: حتى على المجتمع الإسرائيلي،
0: وربما نتحدث رئيس الشباك السابق رونين بار حذر من وجود حرب أهلية، ومسؤولين حذروا باستخدام هذا السلاح في يعني إذا لم تعجبهم نتائج الانتخابات القادمة قد تستهدف مراكز اقتراع في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم فكرة السلاح مضبوطة يعني بشكل منهجي واستراتيجي، مثلا بن غفير يقوم بضم مستوطنات، مثلا مستوطنة قريبة من القدس يضمها إلى القدس فيها 300,000 قطعة سلاح، وبالتالي هو معني بوجود السلاح في يد المستوطنين. المرأة اليوم في إسرائيل تسلح، وبالتالي كل عندما يكون السلاح يدار بشكل منهجي أنا أستغرب بشكل يعني كباحث ومحلل ومتابع أن يكون هذا الأمر يمر وكأنه حادثة جناية بسيطة أو سرقة، على الأغلب أن هذا شيء ممنهج يستهدف المجتمع الفلسطيني بداية لفكرة التفكيك والتهجير، وحتى جعل الفلسطيني الذي يريد الأمان لنفسه وعائلته ومستقبله أن يفكر بالهجرة إلى أماكن أخرى، وهذه إحدى المخططات الموجودة.
1: إذا كان هذا الاحتمال صحيحا فالخطورة الآن من مخططات الاحتلال الإسرائيلي ليس بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، بل وفلسطينيه الداخل، في

0: المناطق العربية الموجودة داخل الخط الأخضر وهم يحملون هويات إسرائيلية، يعتبرون مواطنين إسرائيليين، وبالتالي الاستهداف هنا لكل الوجود العربي وغير اليهودي إذا كان هذا الاحتمال صحيح.
1: نعم، وهذا يعني تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون بشكل واضح، أنه فكرة سموتريتش تحديدا تحدث وقال أنه يعني التهجير ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، أيضا هناك في قلب دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك فلسطينيون، وهؤلاء بقائهم يجب أن يكون موضع دراسة. والجرائم التي حصلت في المجتمع الفلسطيني في داخل 48 هي تشير أنه هذا الأمر يعني استمرار، يعني موضوع السلاح ووجوده في هذه المناطق يخدم نفس الفكرة. يعني المافيات كانت تقوم بعمليات اغتيال لرؤساء البلديات، للنشطاء المدنيين، لقادة المجتمع المدني الفلسطينيين. واليوم تحديدا عندما يكون هناك انتخابات لا يستطيع فيها أي معسكر آيزنكوت وحلفائه ونتنياهو وحلفائه أن يحسم المعركة، والصوت العربي يكون له تأثير في هذه المعادلة، هناك عملية تهديد وابتزاز قد يستخدم السلاح فيها، وقد تكون هذه مؤشرات على ذلك.
0: ربما لو ربطنا الوضع السياسي بهذه الحادثة التي نحن بصددها الآن أو نناقشها الآن، هناك أصوات داخل إسرائيل تنادي بشطب القوائم العربية ومنعها من الدخول إلى انتخابات الكنيسة المقررة في أواخر شهر أكتوبر القادم. إذن هناك ما يمكن اعتباره مسارين متوازيين، مسار سياسي يستهدف الوجود العربي حتى في الحياة السياسية الإسرائيلية، كما يستهدف الوجود الديمغرافي حتى في المناطق داخل الخط الأخضر كما أشرنا. هل هذا الطرح صحيح؟
1: هذا طرح صحيح ودقيق، وهناك حتى هذا تقريبا منهج تسير عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي في معظم الملفات. يتم الترويج لسردية معينة أيديولوجية أو عرقية أو تطهيرية تجاه المجتمع الفلسطيني، تجاه المسجد الأقصى، تجاه ملف الاستيطان، تجاه التجمعات البدوية الفلسطينية في بعض المناطق في الضفة الغربية وغيرها. ثم يأتي المستوطنون يقومون بالفعل التنفيذي، سواء حشود في المسجد الأقصى أو استهداف للفلسطينيين في 48، وبالتالي هناك نوع من التكامل بين المستوطنين وبين الرواية الإعلامية تجاه الفلسطيني وتجاه الآخر، كما ذكرت ليس فقط يعني الفلسطيني المسلم تجاه المسيحي وتجاه غير الفلسطيني وغير العربي. هناك إسرائيل يعني تتحرك بنفس دولة عنصرية، دولة فصل عنصري تجاه الفلسطيني بشكل خاص، واستهداف وجوده سواء في 48 أو في الضفة الغربية أو في غزة تتكامل في التحريض. وقد رأينا في غزة قبل هذه عملية الإبادة الجماعية كم كان المطالبة بتجويع الفلسطينيين، بمنعهم من الماء والكهرباء وغير ذلك، بإلقاء قنبلة نووية عليهم، ثم يأتي الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال تجاه المدنيين في قطاع غزة. نفس الشيء في 48 تجاه الفلسطينيين. اليوم هناك حملة شيطنة كبيرة جدا، حتى عندما يذهب مسؤول حزب إسرائيلي للتفاهم حول يعني تفاعلات الانتخابات وحسابها مع بعض الأحزاب العربية، يخرج نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم يصورون هذا الشخص على أنه يتعامل مع إرهابيين، مع أنهم في مفترض في القانون يعاملوا كمواطنين عاديين لهم كافة الحقوق. ولكن عندما نأتي إلى الرواية الإعلامية والسردية التي يتحدث بها هؤلاء هي عملية شيطنة وتمهيد لما يجري من انتهاكات وجرائم.
0: نعم دكتور محمود، الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش توسيع الجيش السوداني عملياته في شمال كردفان وسيطرته على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدينة سودري التي تقول مصادر عسكرية إن استعادتها باتت قريبة. فما الأهمية العسكرية لهذه المناطق؟ وما إذا كان استمرار المواجهات يعكس تغليبا للخيار العسكري على حساب المسار السياسي؟
1: 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها القاعة شرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب القاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضاً غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معا، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال، في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من القاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان.
0: وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو. سيادة العميد مرحبا بك. بداية، ما أهمية المناطق التي أعلن الجيش السوداني السيطرة عليها في ولاية شمال كردفان؟ مساء الخير.
2: نعم، هذه المناطق محيطة من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية بمدينة الأبيض التي هي عاصمة شمال كردفان. والجدير بالذكر بأن هذه العاصمة مطوقة، شبه مطوقة، ولا تتصل بالخرطوم أو بأمدرمان إلا بممر ضيق جنوب المدينة ثم باتجاه الشمال إلى الخرطوم وأمدرمان. عندما سيطر الجيش السوداني على هذه المناطق التي ذكرتموها، هي تشكل فعلا درعا جنوب وشمال وحتى شرق مدينة الأبيض، وباتت هذه المدينة اليوم يعني بأمان ومحمية جدا من أي هجمات معاكسة لقوات الدعم السريع. والجدير بالذكر أيضا أنه عند سقوط هذه المدن هناك خط إمداد طوله 400 كيلومتر من أمدرمان إلى شمال كردفان، يتيح للجيش السوداني أن يأتي بإمدادات لوجستية وأسلحة وذخائر وأغذية ومؤن لكي يستمر بهجومه باتجاه كردفان الجنوبية وأيضا حتى حدود مناطق دارفور.
0: طيب،
2: يعني أريد هنا أن أشير إلى أن عشية هذه المعارك الجيش السوداني يسيطر على 60% من أراضي السودان، بينما الدعم السريع يسيطر فقط على 40%، وأن الأرجحية العسكرية منذ مدة هي لصالح الجيش، وليس لصالح قوات الدعم السريع.
0: وهنا يأتي السؤال عن العوامل التي ساعدت الجيش السوداني على تحقيق هذه الإنجازات على الأرض، الإنجازات الميدانية والسيطرة على تلك المناطق التي أعلن عن السيطرة عليها.
2: نعم، أولا التخطيط والإعداد الجيد، والأهم من ذلك أن الجيش السوداني ليس وحده في المعركة، بل هو يترأس تحالف عسكري منه ومن قوات كانت محايدة، عدة تنظيمات كانت محايدة منذ العام 2020 واختارت الآن أن تنضم إلى صفوف الجيش السوداني. والجميع يعني العسكريون يعرفون أن التنسيق بين قوى مختلفة من أجل هدف عسكري واحد هو أصعب عمل يمكن أن تقوم به قوات متحالفة، وبالتالي عند النجاح والنجاح السريع في التقدم بهذا الشكل، هذا يعني أن الإعداد كان جيد وأن التنسيق كان ممتاز، هذا أولا. ثانيا التفوق الجوي، قوات الدعم السريع ليس لديها سلاح جو، بينما الجيش السوداني لديه سلاح جو ويستخدمه منذ البداية، ولكن في هذه المرحلة يظهر أنه استخدمه بشكل مكثف. ثالثا المسيرات، والجيش السوداني يتزود بمسيرات من عدة مصادر، وهو مدعوم من قوى إقليمية لا يستهان بها، بالدرجة الأولى مصر، بالدرجة الثانية المملكة العربية السعودية، بالدرجة الثالثة تركيا، وحتى من مصادر أخرى. هذه العوامل الثلاث. رابعا القوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية لم تحقق إنجازات إلا القليل جدا في مناطق جنوب غرب السودان، ولكن في المناطق الأخرى في محيط الخرطوم وفي كردوفان الشمالية والجنوبية والغربية هناك يعني تقهقر، يعني أستطيع أن أقول تقهقر وليس انسحاب، وهناك أيضا وحدات كاملة كانت تابعة لقوات الدعم السريع اختارت أن تنضم للجيش وأن تترك قوات الدعم السريع، لأنها يعني تعرف تماما أنه إذا استمرت المعارك بهذا الشكل فإن خسارة قوات الدعم السريع أصبحت شبه حتمية.
0: سيادة العميد، هل يعني هذا الوضع الميداني أن بعض الأطراف التي كانت تقدم الدعم لميليشيات الدعم السريع هي الآن قطعت هذا الدعم؟
2: لا أعتقد أن الأطراف التي كانت تدعم أو التي كانت تزود الدعم السريع بالإمدادات قطعت هذه الإمدادات. هناك عدة جهات أفضل ألا أذكرها، جهات يعني محلية شرق أوسطية، الدعم لم يتوقف. وأريد أن أشير أن الدعم السريع يعني يستطيع أن يتزود حتى ولو لم يكن هناك داعمين، لأنه لديه موارد من مناجم الذهب وهو يستخدمها بشكل مكثف للحصول على ذخائر وأسلحة وتموين وغيره. ولكن قوات الدعم السريع حجمها أولا هو نصف عديد الجيش السوداني، والجيش السوداني اليوم يبلغ عديده حوالي 180 إلى 200 ألف، وقد قام خلال السنة الأخيرة بتجنيد مدنيين بشكل مكثف وبإعادة تنظيم صفوفه، مما أكسبه دفعا جديدا ودما جديدا. بينما قوات الدعم السريع يعني عالميا يعني أصبحت في موضع الاتهام، وهناك حالة يعني إذا صح القول حالة ابتعاد من قبل السكان المحليين عنها بسبب اتهامها ببعض المجازر في مناطق من جنوب غرب السودان. إذن المسألة هي ليست احجام قوى إقليمية عن الدعم، إنما انهاك وتقهقر وانفصال ألوية بكاملها، يعني انضمت إلى الجيش السوداني بينما قاتلت خلال أعوام مع قوات الدعم السريع. هذا ضرب المعنويات بشكل كبير، مما يعني أسفر عن النتيجة التي نراها اليوم.
0: طيب، ما انعكاسات تراجع قوات الدعم السريع في هذه المحاور على قدرتها العملياتية وخطوط دفاعها؟
2: نعم، يعني لا نستطيع أن نقوم أو نعطي توقعات دقيقة لما يمكن أن يحصل على المدى البعيد، إنما على المدى القصير أكيد أن الزخم الذي تقدم به الجيش السوداني يمكن أن يستمر بإسقاط مدينة سودري، التي عندما تسقط يكون قد فق الطوق تماما عن مدينة الأبيض وفتح الطريق واسعا أمام التقدم باتجاه دارفور. هذا على المدى القصير أو المتوسط، ولكن إذا عدنا بالذاكرة إلى تاريخ أو إلى ما حصل منذ العام 2023 حتى اليوم، هذه الحرب تدوم منذ 3 سنوات، حصلت عمليات كر وفر كثيرة. في بداية الحرب قوات الدعم السريع سيطرت تقريبا بشكل شبه كامل على الخرطوم، واضطر اللواء البرهان إلى أن ينتقل من قلب الخرطوم بعدما طوف بقلبها بداخلها إلى بور سودان. نعم، ولكن انعكس الوضع في السنة الأخيرة يعني تحديدا كما ذكرت بسبب التجنيد وإعادة التنظيم واتخاذ قرارات صائبة وتعيين الضباط يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، وطبعا الدعم المصري.

0: المصري والسعودي وغيره. إذن على المدى البعيد لا يمكن أن نجزم بأن قوات الدعم السريع انتهت أو نهايتها أصبحت قريبة. لا أعتقد أن السودان ستنتهي فيه الحرب يعني بحسم عسكري فقط، يعني يجب أن يكون ذلك مرفقا بمجهود سياسي، وهناك مجهود سياسي من قبل الدول الأربع الكبيرة، يعني المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر والولايات المتحدة، وهناك أيضا جهود أفريقية لحل هذه المسألة، ولكن ليس هناك تقدم كبير، وهناك يعني مشكلة كبيرة، هناك 30 مليون نازح، هناك يعني فقر، هناك مجازر حصلت، لذلك يعني هناك صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاق سياسي، كما أن هناك يعني لا أعتقد أنه سيكون حسم بشكل كامل. السودان مساحاته واسعة جدا، مسرح العمليات العسكري في السودان يختلف كليا عن كل ما تعودنا عليه في الشرق الأوسط وعن أوكرانيا وعن يعني مسرح العمليات في بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وغزة، هذا مختلف تماما، مساحات شاسعة غير مأهولة يعني تتشابك فيها القوى، يعني مثلا المناطق التي سقطت خلال الأسبوع الأخير بأيدي قوات الجيش، 400 كيلومتر خط إمداد من أمدرومان إلى شمال كردوفان، كان للدعم السريع إمكانيات في التنقل داخل هذه المنطقة ويعني ونقل عناصر إلى مناطق أخرى قريبة من الخرطوم. هذا الآن أصبح غير ممكن، ولكن أعيد وأكرر، حتى لو قلنا أن هناك سيطرة للجيش على يعني محيط الأبيض وغيره، هذا لا يشبه أبدا مسرح عمليات آخر، ولا أريد أن أكرر نفسي، مساحات شاسعة، عديد قوى يعني فيه تبدد كبير، نون كونسنتريتد، ولذلك يعني لأختم كلامي، لا أعتقد أن الحسم العسكري الذي نشهده الآن والذي ممكن أن يستمر لأيام وأن يكون هناك تقدم للجيش، لا أعتقد أن ذلك سيحسم الحرب.
1: نعم سيادة العميد، شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت، الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش انتخابات مجلس الدوما الروسي التاسع، وهي الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سيطرت أجواء الحرب على شعارات الأحزاب السياسية، كما أشار استطلاع للرأي أن أكثر من 67% من الروس واثقون بفوز حزب روسيا الموحدة الحاكم، فيما تسود حالة من الترقب لما قد تحمله مرحلة ما بعد الانتخابات من تبعات عسكرية واقتصادية.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة،

0: لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
1: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
2: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام، دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة، وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
3: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين، والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمي، تريتي عربي، موسكو.
4: وتنضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو أستاذة العلاقات الدولية والإعلام في معهد الاستشراق بموسكو الدكتورة علا شحود. دكتورة علا، مرحبا بك. بداية، إلى أي مدى يمكن النظر لتلك الانتخابات على أنها تتجاوز انتخاب المجلس التشريعي لتكون أقرب إلى استفتاء لقياس الشرعية الشعبية لهذا النهج السياسي والاقتصادي للكرملين؟
5: مساء الخير، شكرا على الدعوة. الحقيقة فيني أقول لك أنه هاي الانتخابات إطلاقا لا يمكن أن نقول عنها انتخابات عادية تجري بدولة عادية. هاي الانتخابات اليوم تجري بدولة هي بحرب مدتها 5 سنين. الحقيقة لا أعتقد أنه فقط الانتخابات اليوم هدفها المنافسة بين الأحزاب السياسية بروسيا. بعتقد الهدف الأكبر هو اليوم إثبات شرعية الرئيس والدولة، وإثبات قدرة الدولة على المضي قدما في سياستها بعد هذه السنين الطويلة من الحرب وبعد المعاناة والعقوبات التي فرضت عليها والتحديات التي عانتها خلال حوالي 5 سنين من هاي الحرب. لهيك هاي الانتخابات تداعياتها أو أهدافها الحقيقة أهم بكتير من المنافسة بين الأحزاب السياسية الموجودة حاليا. يعني ومثل ما ذكرته بالتقرير أنه تقريبا النتيجة مضمونة، يعني الجميع هنا يعلم أنه روسيا الموحدة هو الحزب الذي سوف يفوز في هذه الانتخابات من بين الأحزاب المتقدمة اللي هي الليبرالي والديمقراطي والعدل وأيضا الناس الجدد، ولأنه يعني وفيني أقول لك أنه حقيقة أكثر من أغلبية هاي الأحزاب هي مناصرة لما تسميها روسيا العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. كان في حزب معارض هو حزب يابلكا تم إبعاده، لهيك النتيجة مضمونة. روسيا تريد إرسال رسالة للعالم الخارجي، يعني أنه هي ما زال المواطن الروسي ملتف حول العلم الروسي، ملتف حول القيادة، حول الرئيس، حول الدومة، مؤمن بقدرة الدولة على المضي في هذه الحرب وعلى تحقيق الأهداف اللي من أجلها بدأت بهاي العملية العسكرية. وتاني شيء، الرسالة الأهم بعتقد أنا هي للداخل الروسي. اليوم الحكومة الروسية بتوجه رسالة مباشرة لمواطنيها ولشعبها أنه هي دولة تحترم المواطن، تحترم الوعود التي تعيدها لمواطنيها، تحترم حقوق المواطن، تجري هذه الانتخابات. وبتعرف حضرتك أنه المواطنين في كل دول العالم من حقهم يروحوا يصوتوا بهذه الانتخابات، من حقهم يختاروا الأحزاب أو الناس الذين سوف يطالبوا بحقوقهم، سوف يتكلموا باسمهم بمجلس الدوما الروسي، هو كما يقال باللغة العربية مجلس الشعب عندنا ببلداننا العربية. نعم. والبرلمان. لهيك هذا حق للمواطن الروسي. اليوم الدولة تقدم هذا الحق للمواطن الروسي، ويعني تقول له أنه هذه الحرب الطويلة أنت عانيت من العقوبات الاقتصادية، عانيت من أمور كتير مهمة، بس حقوقك مضمونة والدولة تجري أعمالها على قدم وساق كما كانت. طيب، قبل الحرب.
4: دكتورة، أشرت إلى نقطة وهي مسألة توقع أن النتيجة محسومة لمصلحة حزب روسيا الموحدة الحاكم، وهذا أيضا ما أثرته وسائل إعلام أمريكية، تحدثت عن النتائج شبه محسومة في هذه الانتخابات. إلى ما يرجع ذلك؟ هل بالفعل هذا يعكس رغبة شعبية داخل روسيا لتجديد الثقة في هذا الحزب الحاكم والاستمرار في نفس السياسات القائمة الآن سواء كانت عسكرية أو سياسية، أو ربما هناك أسباب أخرى تجعل الأمر بهذا الشكل؟ واستطرادا لهذا السؤال، هل هناك مساحة لأي أحزاب تنتقد أو تعارض سياسات الحكومة الحالية؟

0: الحقيقة رح بلش من الشق الثاني بالسؤال. لا يوجد أحزاب معارضة ضمن الأحزاب المتنافسة في المقدمة، لأنه مثل ما قلت لك بالأول كان في حزب يابلكة، حزب التفاحة، تم إبعاده في الفترة الأخيرة، وكان هذا الحزب يعتبر من أهم الأحزاب المعارضة للحكومة الروسية وللرئيس بوتين، وتم إبعاده والتخلص منه، ليس موجود اليوم على القائمة. الأحزاب التي ذكرت لك الخمسة هي بالمقدمة، لكن حقيقة المسافة بينها بعيدة جدا، لهذا قلت لك في البداية أنه تقريبا شبه مضمونة، وحسب اليوم التصريحات الأخيرة منذ دقائق، يعني أنه أكثر، يعني نسبة كبيرة، ما بدي أذكر رقم أنا، بس نسبة كبيرة كانت هي يلي انتخبت روسيا الموحدة. هذا الحزب المقرب جدا من الكريملين، هذا الحزب يحظى عبر سنين طويلة بشعبية كبيرة لدى الداخل الروسي. بالمقدمة تراه دائما، يراها المواطنين الروس ويعبرون عنه أنه الحزب المتحدث باسمهم، وأكيد هي الأحزاب هي كلها، مش أغلبها كلها، مناصرة للعملية العسكرية الخاصة بروسيا، لأنه هي متبنية الأفكار التي صرح بها بوتين منذ بداية هذه العملية العسكرية من 5 سنين. اليوم إذا نحن بدنا نحكي عن الداخل الروسي، الداخل الروسي مثل أي بلد بالعالم، مثل أي شعب بالعالم، ما فيني أقول لك 100% من الشعب اليوم مناصر لهذه الحرب، لكن حقيقة النسبة الأكبر من الروس يعتبرون انه هذه الحرب هي حرب وجود او غير وجود بالنسبة لهم، هي حرب كرامة، هي حرب وجود، هي حرب امن قومي. يرون انه الرئيس بوتين كان محق 100%، هو دخل هاي الحرب من اجل حفظ امانهم القومي، لانه كانت روسيا تتعرض تهديدات خارجية مستمرة بفرض وجود حلف الناتو على الحدود الروسية، وكانوا يعتبرون انه حكومة زيلينسكي وزيلينسكي نفسه هنن مناصرين للغرب ومناصرين للأفكار الغربية الليبرالية التي تعادي روسيا، ودائما يعني ما تريد إلحاق الأذى بالمواطن الروسي. لهذا رغم كل ما عانه المواطن الروسي، رغم آلاف العقوبات الاقتصادية، رغم المشاكل التي أشوف الحرب كان لها تداعيات على كل تفاصيل وعلى كل جزئيات المعيشة والحياة في روسيا، وكل مواطن روسي يفهم ما أقول، لكن رغم هذا بعد 5 سنين ترى المواطنين الروس اليوم كانوا يتوافدون، يعني في الطرقات في كل مكان، ينتظرون دورهم لممارسة حقهم القومي بالإدلاء بهذه الانتخابات وبالتصويت للأحزاب الذين يقتنعون ويرون أنها هي المناسبة لتحقيق طموحاتهم ولتحقيق طلباتهم. هذا لا يعني أنه لا يوجد مواطنين روس لم ينتخبوا أحزاب أخرى غير روسيا الموحدة، بس الشعب الروسي شعب كبير، روسيا دولة كبيرة كتير، كان اليوم في انتخابات إلكترونية عن بعد، رغم المسيرات اللي هي حقيقة وصلت على سوتشي،
1: نعم،
0: ويعني معروف أن اليوم علقت الانتخابات بسوتشي اللي بسبب المسيرات التي استهدفت مراكز الاقتراع. أيضا وصلت المسيرات إلى مدينة صغيرة في ضواحي كراسنادار اسمها كوبان، وأيضا يعني كانت هناك مخاوف من أحداث يعني بلبلة وأذى للمواطنين. الدولة الروسية لا تريد إلحاق الأذى بمواطنيها، لكن تريد إيصال رسالة للعالم وللشعب الروسي بالبداية قبل الخارج، أنه هو من حقه ينتخب، من حقه يمارس كل حقوقه، وأن روسيا تقوم بهذه الحرب من أجل المواطن الروسي وليس من أجل أي أهداف أخرى. يعني هي قامت بهذه الحرب من أجل الحفاظ على الأمن القومي الروسي وحماية حقوق المواطن الروسي وحماية كرامته والحفاظ على كرامته. لهيك قسم كبير كتير من الروس، أكثر من 90%، مناصرين لهذه العملية العسكرية رغم مرور 5 سنين.
1: هناك نقطة أخرى دكتورة، كيف يقرأ إجراء الانتخابات وعمليات التصويت في المناطق والمقاطعات الجديدة التي ضمتها روسيا، سواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، أو حتى المناطق الجديدة التي ضمت خلال الحرب التي امتدت ل5 سنوات حتى الآن؟
0: شوف، الاقتراع هو جاري في هذه المناطق، رغم انه زيلينسكي يعني صرح ودعا المواطنين وطلب منهم بعدم الذهاب الى مراكز الاقتراع وعدم القيام بالتصويت، لكن حقيقة البيانات اليوم والتقارير الاعلامية بتقول انه قسم كبير كتير من الناس، رغم المخاوف ورغم التهديدات ورغم المسيرات الاوكرانية، ذهبوا للاقتراع. هذا يؤكد انه المواطنين عندما قاموا بالاستفتاء بهذه المنطقة وان انتخبوا وقرروا مصيرهم بالانضمام لروسيا رسميا، كان هذه الانتخابات حقيقية، وهم حقيقة يعني تعلم

0: حضرتك يعني كانوا من أهم الأسباب الذي من أجلهم بدأت هذه الحرب من 5 سنين، لأن روسيا بتشوفهم جزء منها، الشعب الروسي بشوفهم جزء من الشعب الروسي. كانوا يعانون حقيقة من اضطهادات في هذه المنطقة، من معاناة كثيرة، لأنهم يتحدثون بلغتهم الأم اللغة الروسية، فرضت عليهم عدم التكلم باللغة الروسية، عدم التعلم باللغة الروسية لأطفالهم في المدارس. ثم يعني حدث الانفجار في هذه المنطقة، وكان هناك مراسلات ومحادثات وطلبات كثيرة من الرئيس بوتين قبل بدء العملية العسكرية عن طريق الود والحوار مع زيلينسكي من أجل حفظ حقوق هؤلاء الفئة من المواطنين الروس الذين يعيشون في هذه المنطقة. وكانوا يعني كما يقولون كانوا أنهم يتعرضون لعمليات إرهابية من قبل حكومة زيلينسكي، وكانوا يسمونهم بالنازيين على حد وصفهم. لهذا كانوا من أهم الأسباب التي جعلت بوتين يقوم بهذا القرار الخطير الذي اليوم كل دول العالم تعاني من تداعياته. شوف، الدول الأوروبية عانت كثير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يعني الاقتصاد عندما
1: نعم
0: حرموا، أو هم بصراحة حرموا نفسهم من المنتجات البترولية بسبب العقوبات. المناطق في مناطق كثير اليوم تعاني بسبب قطع القمح وقمح الشعير، هذه المنتجات الزراعية الروسية الأوكرانية التي كانت تذهب إلى هذه الدول اليوم انحرمت منها بسبب الحرب. أو يعني حتى المواطن الروسي عم بيعاني وحتى
1: نعم
0: الأوكراني. بس رغم كل شيء، اليوم بشبه جزيرة القرم، بالمناطق المتنازع عليها بالدونباس، روسيا حددت أماكن للاقتراع، وقسم كبير جدا من المواطنين هناك ذهبوا لتنفيذ عملية
1: أخيرا
0: الاقتراع.
1: دكتورة، هل تشكل النتائج المرتقبة لتلك الانتخابات ونهاية الاقتراع، هل تشكل ضوءا أخضر لإعلان جولة جديدة من التعبئة العسكرية مثلا في روسيا، وقد يترتب عليها أيضا سياسات اقتصادية أخرى في هذا السياق؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه يعني الأهم اليوم من فترة الاقتراع هي ما بعد التصويت، ما بعد عملية الانتخابات هذه. لأنه شوف، أجل الرئيس الروسي عملية المفاوضات والحديث عن أي مفاوضات لبعد الانتخابات. أنا بعتقد هي ذكاء كبير منه، لأنه هو لا يريد اليوم تشتيت المواطن الروسي. بعتقد في مستجدات كثيرة بعد عملية الانتخابات، بس ما بدي أتفائل كثير وأقول لك أنه في مفاوضات وفي انتهاء للحرب. حقيقة أنا غير متفائلة بانتهاء الحرب لها السنة ولا اللي بعدها، لأنه كل المؤشرات عم بتقول أنه الأجواء ذاهبة إلى مزيد من التصعيد. التنازلات غير موجودة في ملف الاثنين، لا أوكرانيا ولا روسيا.
1: نعم
0: حتى يعني حقيقة عندما قام المبعوثين الأمريكيين بالقدوم إلى روسيا ثم أوكرانيا في الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضيين، ذهبا بحقيبة فارغة. لم يتم أو لم يستطيعا إقناع الرئيسين بالاتفاق على قواسم مشتركة ونقاط مشتركة. لهذا ما بعتقد في أي أجواء مناسبة لمفاوضات بالشهور القادمة أو بالأيام القادمة بعد هذه الانتخابات. لكن أي مساعي دبلوماسية، أي مساعي سياسية من الدول التي كانت راعية للمفاوضات في الفترة الماضية هي مؤشرات جيدة، ربما تأخذنا إلى مستويات جيدة أفضل مما نحن عليه. ربما تفتح صفحة جديدة في ملف الحوار الروسي الأوكراني، عل وعسى أن تأخذنا إلى مسار جيد أفضل من الوقوع في مصيدة هذه الحرب الطويلة اللي هي
1: نعم
0: استمرت
1: دكتور،
0: 5 سنين وممكن تستمر لعشرة ولعشرين سنة طالما لم يتم الاتفاق على الخطوط العريضة والعناوين الحمراء.
1: شكرا جزيلا من العاصمة الروسية موسكو، أستاذة العلاقات الدولية والإعلام في معهد الاستشراق بموسكو الدكتورة علا شحود. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز.
1: ونغوص في التفاصيل.
0: لنصل إلى الحقيقة.
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث.
1: لتقترب من الواقع.
0: وترى الصورة كاملة.
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي

0: لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية.

0: إيجابية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد،
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة،
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
15: أينما كان.

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة نحو

0: القوات الحكومية في الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحش. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 7 مدن ومحافظات تمتد من أقصى جنوب غربي البلاد إلى شمال غربها بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في مدينتي أبها وجازان ومحافظات خميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها المملكة خلال الآونة الأخيرة. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية اللواء عبد الله الشهري، قال إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة إضافة إلى قدرات مشتركة واستجابة جماعية. إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. هذا وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلة السودان عبر الحوار الداخلي. وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
2: برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كله.

0: وباء ومن كل مرض نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
1: هذا وكان الجيش السوداني قد أعلن في وقت سابق بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوب البلاد، فيما تنفذ قواته عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية.
2: الله أكبر. 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها الجاعة وشرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب الجاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضاً غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معاً، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال. في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من الجاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد 100 طلاب في ولاية أغري شمال شرقي تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف الحفاظ على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في أغري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. أصيب فلسطيني ولحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي إثر سلسلة اعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون مسلحون شملت عدة بلدات ومواقع في الضفة الغربية المحتلة. وهاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في قرية الجفتلك شمال أريحة أثناء محاولتهم الاستيلاء على ممتلكات تعود للمواطنين، ما أسفر عن إصابة أحد السكان بجروح.

0: إن إضافة إلى تحطيم إحدى المركبات، كما اقتحمت مجموعات مسلحة من المستوطنين منطقة برك سليمان التاريخية والتابعة لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شمال أو شرق مدينة رام الله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى التأهب. وأكدت كالاس أن رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة هناك. وأشارت كالاس إلى رفضها للهجمات الحوثية على السعودية، موضحة أنها تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي. وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن، إضافة إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن العالم يواصل تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة مع تسجيل نمو قياسي في قدرات الطاقة النظيفة، في ظل مساعي الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
1: أزمات الطاقة المتلاحقة في العالم دفعت إلى إعادة التفكير في مصادر قوته ومستقبل اقتصاده، فارتفاع أسعار الوقود واضطراب إمدادات النفط والغاز، ولا سيما مع التوترات في الشرق الأوسط، أظهر هشاشة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، ودفع دولا عديدة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية. وتكشف الأرقام حجم هذا التحول، فقد أضيف نحو 692 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال عام 2025، لتشكل المصادر المتجددة أكثر من 85% من إجمالي القدرات الكهربائية الجديدة حول العالم. كما أصبح إجمالي القدرة المتجددة يقترب من نصف القدرة الكهربائية المركبة عالميا. وفي أوروبا وآسيا تتجه الحكومات إلى توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، خصوصا الأنظمة فوق أسطح المنازل، إلى جانب تحديث شبكات الكهرباء وزيادة قدرات البطاريات، كما تعزز المؤسسات الدولية التعاون والتمويل بهدف جعل التقنيات النظيفة أكثر انتشارا وأقل تكلفة. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن الكهرباء أصبح محورا أساسيا للتحول، مع توجيه نسبة كبيرة من الاستثمارات الجديدة نحو الشبكات والطاقة النظيفة والكهرباء. وهكذا تحولت أزمة الطاقة من مجرد تهديد اقتصادي إلى جرس إنذار عالمي، فالمستقبل لا يتطلب طاقة أكثر فحسب، بل طاقة أكثر أمنا واستدامة واستقلالا. ومع ذلك يبقى نجاح التحول مرهونا بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع وضمان وصول الطاقة النظيفة إلى جميع الدول. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
0: تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الانتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
2: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
3: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر مبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
2: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6,700,000,000 دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة البريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 تخزانات للوقود خلال الحرب.
4: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هذه فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هذه كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
2: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
5: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النفطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نفطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
2: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختبارا لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
0: أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تتعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار في الحال. بدورها أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيبا بضربة ثانية أثناء التعامل مع أضرار الهجوم الأول. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح، 3 منهم في حالة خطيرة جراء هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي الأوكرانية. وندد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بالضربة التي وصفها بأنها وحشية، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن القوات الروسية قصفت أيضا عيادة طبية في مدينة بافلوغراد وسط البلاد ومركزا لوجستيا خارج كييف. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشامل على روسيا ليصبح قانونا، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف في بيان له أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا، فضلا عن أسطول الظل من الناقلات التي تتهرب من العقوبات الحالية من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف. فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. في غضون ذلك يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحد الحاكم على مجلس الدوما.
6: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
1: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.

0: مشدود.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
2: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
3: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
4: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام، دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
5: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين، والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمة، تريتي عربي، موسكو.
6: افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي 4 في مطار إسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في مطار إسطنبول ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار إسطنبول. المدرج هو 4 الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000 ليرة في النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
7: وجرى إنشاء المدرج 4 في مطار إسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج 3 الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
9: في المطار 3 مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة إسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
7: ويضم مطار إسطنبول في الوقت الحالي 3 مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنويا.
10: رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار إسطنبول توسيعة مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزا لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترت عربي، مطار إسطنبول.
6: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 جراء هجوم روسي على مدينة سومي. ودونالد ترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. دمتم في أمان الله.
0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
11: إلى قلب الحدث،
12: إلى قلب الحدث.
13: نبحث عن الحقيقة
14: من مصدرها وننقلها كما هي
15: بلا تردد،
16: وننقلها كما هي بلا تردد.
17: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
18: بل نعيشه في الميدان.
19: نقترب من التفاصيل
20: ونكشف الحقيقة،
21: ونأخذ المشاهد معنا
22: إلى قلب الحدث.
23: نقف مع الإنسان
24: أينما كان.
25: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي

0: في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين، في حد عايش؟ الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تيت الضلعي هطلع انا وياك
2: بسرعه مش قادره والله يا عمو.
1: يلا يا عمو
2: سامحني.
1: معلش يا عمو.
3: طلعت عيسى؟ ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
1: ايش اسمك؟
4: طيب اربع ريال. هاي اطلع لها. ها اقرب
3: وقت النزاع.
2: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم مع ماما، بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع.
5: يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة إلى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن

يعيشه إنسان. ثائر البنا، ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة. بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول، مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً؟

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير. في ليلة استثنائية بالفعل أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة، مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألواناً ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت. والله تعرفوني أنا مجتهدة أصلا وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحليوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص. فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام، لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص، حمص أول، حمص باللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم إنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش.

0: عنا فلكلور بسوريا. عمري ما تخيلت غير لما دورت إنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور، قلت يا رب الحفلة يكون فيه من شباب الغوطة.
1: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية، احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
2: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا، بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع.

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقعة أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: هذه اللي أنا مركبها، الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار. يعني تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي، ظلينا أنا الناجي وأنا وأمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين، أنا هذه قزازة مش إنه عين رسمية. طبعا أطر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة، فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا 2 سنين. فلما الأمور بدأت تصعب ماديا علي وعلى أهل بيتي، يعني على عم وأختي، صارت الماديات صعبة، فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا أن نشتغل، فانت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركه القصير الشاش من انتاج طلاب مدرسه بفرنسا الميداليه البرونزيه في جوائز اكاديميه الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصه معاناه فتى فلسطيني بقطاع غزه.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
0: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا، ولو من هو أدنى منكم بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من الإيقاع بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: suspicious. I think he wanted to make sure if I'm lying or not.
1: نعم الحمص.
2: معك يا ماما.
1: صحيح.
2: قلت لك وعطيتك عنوان بيت حتى.

0: انا دلك علي هيك لحالك تبعتي طرف صداقه وبدك اياك.
1: ما حدا لوني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصاً على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشاً واسعاً حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah see you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: القضية الملعب.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة،
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 وهجوم روسي على مدينة سومي، ودونالد ترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

0: كهبوب بمحافظة لحج. أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 7 مدن ومحافظات تمتد من أقصى جنوب البلاد إلى شمال غربها، وذلك بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في مدينتي أبها وجازان ومحافظات خميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها المملكة خلال الأونة الأخيرة. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات والذي تستضيفه السعودية اللواء عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحركة الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي. وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
2: في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجينا مستسلم والبيجينا مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
1: تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
3: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتال

0: أنظاريا على مدى 3 سنوات تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
1: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن. ونحن كغرفة قومية بنفتكر أنه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الآن يعني تقريبا في اليوم من جميع أنحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه وبيجوا عبر البحر ما أقل من 2000 إلى 1500 في اليوم. ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
0: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
2: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطلبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا، وذلك في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمدادات الوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد مئات الطلاب في ولاية أغري شمال شرقي تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في أغري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. أصيب فلسطيني ولحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي إثر سلسلة اعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون مسلحون شملت عدة بلدات ومواقع في الضفة الغربية المحتلة. وهاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في قرية الجفتلك شمال أريحة أثناء محاولتهم الاستيلاء على ممتلكات تعود للمواطنين، ما أسفر عن إصابة أحد السكان بجروح إضافة إلى تحطيم إحدى المركبات. كما اقتحمت مجموعات مسلحة من المستوطنين منطقة برك سليمان التاريخية والتابعة لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. شنت قوات الاحتلال لحملة اقتحامات

0: ودهم واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق مدينة رام الله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى التأهب. وأكدت كالاس أن رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة. وأشارت كالاس إلى رفضها لهجمات الحوثيين على السعودية، موضحة أنها تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي. وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود المبذولة لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بآمال انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار في التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساعي لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازياً مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئياً من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحاً ومحاصراً بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار في الحال. بدورها أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيبا بضربة ثانية أثناء التعامل مع أضرار الهجوم الأول. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح، 3 منهم في حالة خطيرة جراء هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي الأوكرانية. وندد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بالضربة والتي وصفها

0: بأنها وحشية، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن القوات الروسية قصفت أيضا عيادة طبية في مدينة بافلوغراد وسط البلاد ومركزا لوجستيا خارج كييف. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانونا، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف في بيان له أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن أسطول الظل من الناقلة التي تتهرب من العقوبات الحالية، وذلك من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف. فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. في غضون ذلك يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحد الحاكم على مجلس الدوما.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمة، تريتي عربي، موسكو.
0: افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي 4 في مطار إسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار إسطنبول. المدرج هو الرابع الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1.12 تريليون مليار ليرة، منها أكثر من 600 مليار ليرة في

0: النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
1: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار اسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
2: في المطار ثلاثة مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
1: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي ثلاثة مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنوياً. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزا لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترت عربي، مطار اسطنبول.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع ثلاث وسائل إعلام أمريكية هي CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض، وأوضح في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه ينوي حظر هذه القنوات بسبب استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة وفق تعبيره.
4: حين تغلق أبواب الرئاسة في وجه عدسات الكاميرات، يتحول جدار البيت الأبيض إلى خط مواجهة مع حرية التعبير. ففي إجراء غير مسبوق في تاريخ واشنطن، أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بمنع شبكات CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول المقر الرئاسي، متجاوزاً تقاليد سياسية استقرت لعقود. خطوة من شأنها أن تفتح باباً لمواجهة قانونية وسياسية ترتبط بضمانات حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، عللها ترامب براية الحرب على ما يصفه بالأكاذيب والأخبار الزائفة، ملوحاً بتوسيع دائرة الحظر نحو منصات أخرى.
5: لقد سئمت حقا من متابعة الإعلام المضلل. حين تشاهد شبكة CNN تجد أن أخبارها زائفة، وبالمثل MS Now وبوليتيكو اللتان لا تقدمان سوى أنباء كاذبة، ورغم ذلك فقد تلقوا أموالا حكومية، فحكومة بايدن منحتهم نحو 8 ملايين دولار للإبقاء عليهم وإنقاذهم من الإفلاس، وما ينشرونه ليس إلا صياغات ملفقة. هناك الكثير من هذه المنصات، وربما تشمل الإجراءات جهات أخرى.
4: ولطالما هاجم ترامب وبشكل معتاد وسائل الإعلام الإخبارية في التجمعات وردوده على أسئلة الصحفيين، على غرار مشادته الكلامية الشهيرة مع مراسلة CNN خلال مؤتمر صحفي.
5: اهدئي، إنك تتصرفين بقلة احترام، أنت مجرد بوق للأنباء الكاذبة وشخصية صاخبة، التزم الصمت وكفي عن الحديث.
4: ولم تتأخر ردود الفعل، إذ وصفت شبكة CNN القرار بأنه اعتداء غير قانوني على العمل الصحفي المكتسب دستورياً. وبين تغول السلطة التنفيذية ومخاوف بشأن حماية السلطة الرابعة، يقف الإعلام الأمريكي أمام اختبار الممارسة بين سلطة ترى في النقد تضليلاً يستوجب المنع، وصحافة ترى في الحظر تقويضاً لجوهر الديمقراطية. أمين العمدوني، تي عربي.
3: نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 جراء هجوم روسي على مدينة سومي، ودونالد ترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشامل على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص والمقابلة الخاصة مع رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أزمان للحديث حول صفحة من صفحات التاريخ المطوية حول مدينة إزمير والحريق الكبير الذي لحق بهذه المدينة في عام 1922. لمعرفة التفاصيل أرحب بضيفي الدكتور نصر الله أزمان. مرحبا بكم معنا دكتور نصر الله.
1: مرحبا.
0: في البداية، منذ دخول القوات اليونانية إلى إزمير وصولا إلى هذا الحريق الكبير، ما الذي حدث في المدينة؟
1: إزمير تاريخنا eski dönemlerinden itibaren.
2: إزمير مركز حافظ على ميزة كونه مركز جذب منذ أقدم العصور في تاريخه وحتى يومنا هذا، وعلى وجه الخصوص لأهميته الاستراتيجية وكونه مدينة ساحلية، ووقوعه على طرق التجارة وتنوع سكانه جعله هدفا للقوى الكبرى في كل فترة من فترات التاريخ. نرى هذا في بداية القرن التاسع عشر، حيث نشهد أن الدول الأجنبية كان لها أطماع في إزمير ضد الدولة العثمانية، وأنهم اتبعوا سياسة لتعزيز نفوذهم في إزمير، بل إننا نرى في العمليات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وخلالها أن دول الحلفاء عقدت بعض الاتفاقيات فيما بينها بشأن مستقبل إزمير. نرى أن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا قد توصلت إلى توافق فيما بينها بشأن تقاسم مدينة مهمة مثل إزمير، وفي هذا السياق اتفقوا أيضا على إعطاء إزمير للإيطاليين. والواقع أنه مع انسحاب روسيا من الحرب في نهاية المطاف مع ثورة أكتوبر عام 1917، ظهرت مسألة تحديث اتفاقيات التحالف على جدول الأعمال، وفي هذا السياق أعطيت إزمير بالفعل لليونان بدلا من إيطاليا بضغط من إنجلترا. وفي 30 من أكتوبر عام 1918 تم توقيع هدنة موندروس، واضطرت الدولة العثمانية للقبول بخروجها مهزومة من الحرب العالمية الأولى. تاريخ 30 من أكتوبر عام 1918 هو حقا نقطة تحول بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية التي حاربت على جبهات عديدة في الحرب العالمية الأولى وخاضت صراعات كبيرة وتكبدت خسائر فادحة، لم تصل في الواقع إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 من أكتوبر عام 1918. على العكس من ذلك، دخلت في عملية أثقل وأكثر صعوبة في ظروف الحرب، فبينما كان عام 1918 نقطة تحول من حيث نهاية الحرب العالمية الأولى لجميع الأطراف الأخرى، فإن هذا الوضع في الواقع كان يتطلب بعدا مختلفا للحرب بالنسبة للأتراك اعتبارا من عام 1918. وبعد 30 من أكتوبر عام 1918 بدأت دول الحلفاء في احتلال الأناضول. أولا، نرى أنهم عبروا بسهولة مضيق الدردنين اعتبارا من عام 1918، والذي لم يتمكنوا من عبوره في عامي 1915 و1916، وأن المدرعات المعادية رست في اسطنبول اعتبارا من 13 من نوفمبر عام 1918. وفي هذا السياق، مباشرة بعد اسطنبول نشهد احتلال العديد من المناطق الجغرافية في الأناضول مثل زنجلداغ وقونيا وأنطاليا وتشوكورفا وعنتاب ومرعش وأورفا. في الواقع، هذه الاحتلالات تتعارض جزئيا مع هدنة موندروس.

0: طاووس، لكن دول الحلفاء تتذرع بالمادة السابعة من الهدنة، وهي المادة التي تنص كما تعلمون على أن لدول الحلفاء الحق في احتلال المناطق التي من شأنها تهديد أمنهم، وهذا يعني في الواقع أنه يجعل كل ذرة من الجغرافيا الأناضولية منطقة احتلال محتملة. الإيطاليون الذين فقدوا إزمير ينزلون جنودا حول أنطاليا وقونيا، ويتحرك اليونانيون في الواقع لاحتلال إزمير بدعم من إنجلترا مع هذه الاتفاقية. هناك نقطة مهمة جدا هنا، لا يتم الحديث عن هذه المسألة كثيرا، لكن رؤوف باشا الذي أدار مفاوضات هدنة موندروس مع الأدميرال كالثورب صرح بوضوح أنه لا ينبغي للجنود اليونانيين أن ينزلوا في جغرافيا الأناضول فيما يتعلق بالاحتلال، وتوصل إلى اتفاق معه وحصل على ضمان شفوي. لكن بالطبع الضمان الشفوي بل وحتى الضمان الكتابي في مثل هذه الحالات لا ينفع، اعتبارا من 15 مايو عام 1919 يتم احتلال إزمير. هناك تمييز محدد هنا أود أن أشرحه. في الواقع في 14 مايو عام 1919 يتم احتلال تحصينات إزمير من قبل دول الحلفاء. هذا الاحتلال يتوافق مع هدنة موندروس، لذلك ليس لدى الدولة العثمانية أو القوات الوطنية أي رد فعل ضد هذا الاحتلال، لأنه احتلال يخضع لأحكام الهدنة. لكن احتلال مدينة إزمير يوم 15 مايو عام 1919 يتعارض مع هدنة موندروس، لذلك فإن النقطة التي عبر عنها الجانب التركي بشكل خاص في المذكرات المقدمة إلى دول الحلفاء وفي الخطابات التي ألقاها هي أن مدينة إزمير احتلت في 15 مايو عام 1919 بطريقة تتعارض مع هدنة موندروس. وهناك نرى مدى بطلان الضمان الذي قدمه الإنجليز للجانب التركي بأن اليونانيين لن يشاركوا في الاحتلال ولن يتواجدوا فعليا في احتلال الأناضول.
1: دكتور، ولكن هناك إلى جانب كل هذه القوات التي دخلت مناطق متفرقة في الأناضول ومناطق في تركيا، تبقى أو يبقى مشروع الفكرة الكبرى ميغالي آيديا كما يطلق عليه في اليونان. ما هدف هذه الفكرة الكبرى في تركيا خاصة في منطقة الأناضول؟
0: في الواقع مثل الدول القومية المنشأة حديثا في تلك الفترة، كان هدف اليونان أيضا هو تأسيس دولتها الكبرى. كانت ترى نفسها ورثة بيزنطة وروما، ولذلك كانت ترغب في تأسيس الدولة اليونانية الكبرى في تلك الجغرافيا الواسعة التي حكمتها بيزنطة وروما. ولكن هناك عيب كبير، في الواقع مبدأ تقرير المصير، أي مبدأ تحديد السكان لمستقبلهم ومصيرهم، صالح لليونانيين كما هو الحال بالنسبة لكل أمة. لكن هناك حالة كالتالي، كان اليونانيون يريدون أن يحكموا جغرافيا لم يكونوا كافين فيها من حيث عدد السكان. بيزنطة حكمت جغرافيا واسعة جدا والإمبراطورية الرومية كذلك، لكن سكان اليونان كانوا يعانون من صعوبة بالغة ومشاكل في السيطرة حتى على مناطق سيادتهم الخاصة. ورغم ذلك طالب اليونانيون بهذه المناطق من إنجلترا بناء على ادعاء أن السكان الروم يشكلون الأغلبية في غرب الأناضول. وهنا رأت إنجلترا أن وجود يونان تحت سيطرتها أكثر معقولية من وجود إيطاليا قوية في المنطقة، لأن إزمير حقا ميناء مهم جدا في الطريق التجاري الذاهب إلى مستعمراتها، بل إنها في تلك الفترة كانت واحدة من أكبر وأهم وأغنى المدن الساحلية في المنطقة.
1: دكتور نصر الله، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هدف الفكرة الكبرى الذي تسعى إليه اليونان في هذه الحقبة، ما هي الجرائم التي ارتكبتها في منطقة إزمير والمحيط بمحيط منطقة إزمير والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ما بعد احتلال مدينة إزمير؟
2: 15 مايو 1919،
0: ما حدث في إزمير يوم 15 مايو عام 1919 أظهر لنا أهم دليل على ما سيحدث في الأيام التالية، بمعنى أن 15 مايو عام 1919 كان يعبر في الواقع عن شرارة ألقيت في برميل باروت. أو تخيل ملعبا يكتظ بالناس، تخيل حالة الذعر الشديد لهؤلاء الناس في الملعب وهم يحاولون الخروج منه ويسحق بعضهم البعض. هكذا وقعت حادثة مروعة في يوم 15 مايو. لقد رأينا كيف انعكست مؤامرة دول الحلفاء على إزمير اعتبارا من 15 مايو برصاصة وحيدة أطلقها حسن تحسين، اعتبارا من 15 مايو عام 1919. ومنذ اللحظة التي وطئت فيها أقدام اليونانيين إزمير شرعوا في مذبحة منهجية دون

0: تمييز بين عسكري ومدني يمكننا التعبير عن هذا كالتالي: لا نرى هذا فقط في وثائق الأرشيف التركي وفي مذكرات الأتراك، بل يمكننا رؤيته أيضا في وثائق الأرشيف الأجنبية وفي الصحف الأجنبية أو في مذكرات الأجانب. نرى أن أكثر من 4000 عسكري ومدني فقدوا حياتهم في 15 من مايو في الأرقام الرسمية. يفقد هؤلاء السكان حياتهم كالتالي: فالجنود لا يستشهدون في القتال على سبيل المثال، الجنود الذين ينتظرون دون سلاح على باب الوحدات التي تحرس الجيش التركي يفقدون حياتهم ويستشهدون نتيجة النيران التي فتحها اليونانيون. تخيل جنديا أعزل ومأمورا بعدم سحب سلاحه للدفاع عن نفسه يتعرض لطلقات ونيران وهجوم من قبل العدو، وفي الوقت نفسه هناك خسائر مدنية كثيرة جدا، فضلا عن أننا نرى أن هذا الوضع يتم استغلاله من قبل اليونان، بمعنى أن فينيزيولوس الذي ذهب إلى مؤتمر باريس للسلام يصرح بأن 78 تركيا وحوالي 62 روميا فقدوا حياتهم في 15 من مايو. لكن المصادر المحلية والأجنبية والمذكرات والواقع تظهر بوضوح أن حشدا مسلما يزيد عن 4000 ويقترب من 5 قد فقد حياته هناك على يد الروم على يد جيوش الاحتلال اليونانية. يمكننا أن نوضح هذا بشكل أوسع. نعم، في 15 من مايو كانت هناك مجزرة كبيرة ومظالم كبيرة جدا وألم وظلم كبير جدا، لكن هذا لا يقتصر على 15 من مايو. ففي 16 والسابع عشر من مايو والأيام التي تلتها استمر الإرهاب الرومي، الإرهاب اليوناني بشكل منهجي. أود أن أقدم لكم رقما مثيرا جدا للاهتمام. احتلت إزمير في مايو عام 1919 اعتبارا من نوفمبر عام 1919، وبسبب اختفاء شروط الحياة الدنيا في إزمير ومحيطها، فإن عدد الأشخاص الذين هجروا إلى الولايات الداخلية فقط لإنقاذ أرواحهم وشرفهم يبلغ حوالي 140 ألف شخص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي عدد سكان إزمير كان حوالي 300 ألف نسمة، فسيتضح أن الرقم 140 ألفا هو رقم لا يستهان به على الإطلاق. وفي هذه العملية تظهر لنا وثائق الأرشيف أيضا أنه تم توطين 90 ألف شخص جيء بهم من اليونان مكان 140 ألف تركي مسلم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن المظالم التي شهدتها المنطقة نقشت في ذاكرة سكان المنطقة لدرجة أن الذاكرة المجتمعية تحافظ على حيويتها، لدرجة أنه حتى اليوم فإن الناس الذين يعيشون في تلك الجغرافيا، أي الجغرافيا التي تعرضت للاحتلال اليوناني، نرى مصطلحات مثل الروم، اليونان وما إلى ذلك تفهم وكأنها إهانة أو شتيمة، لأن ألم الخسائر في تلك الفترة لا يزال يحافظ على حيويته في الذاكرة المجتمعية. وفيما يتعلق بالمظالم اليونانية، لا نرى ذلك فقط في المصادر العسكرية التركية في تلك الفترة، بل عندما نرى مراسلات ومذكرات وشهادات المراقبين والصحفيين والممثلين العسكريين والمدنيين الإيطاليين والفرنسيين وممثلي العسكريين والمدنيين التابعين للمجتمعات الأخرى وعلى رأسهم الأدميرال الأمريكي بريستول، نرى مع الأسف أن اليونانيين مارسوا بحق الأتراك مظالم لا تتسع لها كرامة الإنسانية ولا تتسع للقانون الدولي ولا لقانون الحرب.
1: بالعودة إلى الباحثين الأجانب الذين تحدثوا عن هذه المأساة والجرائم التي ارتكبتها القوات اليونانية، كان من بينهم جاستن مكارسي الذي قال بأن هناك عدد القتلى والأرواح في تلك الفترة أكثر من 600 ألف شخص بحسب إحدى الروايات. ولكن هذا مع دخول القوات اليونانية إلى إزمير، ما بعد وصول القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال باشا إلى حدود إزمير وبدء المقاومة الوطنية وحرب الاستقلال ضد هذه القوات، بدأت هناك انسحابات للقوات اليونانية، فقاموا باستخدام سياسة الأرض المحروقة. كيف ظهر ذلك في سياسة القوات اليونانية والجيش اليوناني في هذه المنطقة ما بعد اقتراب القوات الوطنية من تحرير مدينة إزمير؟
0: كانت إزمير مدينة ساحلية مهمة جدا تحافظ على ثرائها سواء بالمعنى الثقافي أو التجاري، وكانت بمثابة باب المنطقة المفتوح على العالم أصلا. بعد احتلال اليونانيين لإزمير اعتبروا أنفسهم المالكين

0: أساسيين لهذا المكان وتصرفوا وفقا لذلك. كان الهدف النهائي للنضال الوطني الذي قدمته الأمة التركية والجيش التركي بقيادة مصطفى كمال باشا إنقاذ إزمير من الاحتلال. لذلك في تلك الفترة كانت الحاجة الماسة للأتراك هي حرفيا تحرير إزمير، والواقع أنه تم تحقيق زخم جدي للغاية في معركة سقارية، وفي عملية استمرت لمدة عام بعد ذلك. استكمل الجيش التركي تحضيراته وعالج نواقصه ونفذ تحصيناته لوجستيا وعسكريا من خلال القوانين التي أصدرها. وأولا وقبل كل شيء في معركة الميدان للقيادة العامة، اتخذت هذه العملية خطوتها العسكرية الأخيرة، وبدأت عملية هجومية خطيرة للغاية ضد اليونانيين. انطلقت حركة الهجوم هذه المرة مع الأمر الذي أصدره مصطفى كمال باشا الذي دخل التاريخ: أيها الجيوش، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الجيش اليوناني عملية هروب من دون النظر إلى الوراء على حساب إنقاذ أرواحهم من أمام الجيش التركي. لكن هذا لم يكن حديثا بسيطا، فاعتبارا من شهر مارس عام 1922 عندما ننظر إلى المراسلات الدبلوماسية التي أجراها الجنود الإنجليز في المنطقة والجنود الفرنسيون والإيطاليون مع بلدانهم، نرى أن اليونانيين أعربوا أنهم سيحرقون ويدمرون المنطقة في مواجهة أي هجوم تركي محتمل إذا فقدوا إزمير ومحيطها، وأنهم لن يبالوا بمن سيتضرر من هذا، وأنهم سيتركون للأتراك إزمير غير صالحة للعيش. الإيطاليون والفرنسيون والإنجليز يولون أهمية كبيرة لهذا، بمعنى أن اليونانيين يقولون لن نهتم بمن يتضرر. في الواقع هناك نشاط تجاري للإيطاليين في المنطقة، ونشاط للإنجليز وآخر للفرنسيين. لذلك في حركة الحرق والتدمير لليونانيين ستتضرر هذه الدول أيضا، لذلك هم يولون أهمية لهذه المسألة، ونحن نرى هذا في الأدبيات الدولية بحق كسياسة حرق وتدمير، ونراه كسياسة تدمير وإفناء. ماذا تعني هذه السياسة؟ عندما ننظر تعني هذه السياسة أنه في حال ترك أي منطقة احتلاله فإن الدولة التي تنفذ الاحتلال لا تترك للملك الأصلي لتلك المنطقة مكانا صالحا للعيش. تخيلوا، يوجد في إزمير أسلحة وذخيرة وطعام وغذاء وثراء ورفاهية من الناحية اللوجستية، وبالتالي كل ما يحتاجه الجيش التركي وكل ما تحتاجه الأمة التركية موجود في إزمير. وبما أن اليونانيين يعملون على ذلك فإنهم لن يتراجعوا أبدا عن حرق وتدمير وذبح المدنيين هناك بحجة إعادة المدن التي انسحبوا منها إلى حالة غير صالحة للعيش، وقد قاموا بذلك بشكل منهجي. يمكن أن يحدث احتكاك ناتج عن أي حادث بين شخصين، يمكننا أن نرى هذا كانتفاضة غضب، يمكننا أن نرى هذا أثناء الحرب أيضا، لكن كما صرح جاستن ماكرثي فإن ما حدث اعتبارا من تلك الفترة لا يمكننا اعتباره انتفاضة غضب. بتعبير جاستن ماكرثي، ما حدث اعتبارا من تلك الفترة هو إبادة جماعية ممنهجة ومذبحة ممنهجة واستراتيجية تدمير كذلك. نحن لا نقول هذا، الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون يقولونه، الأمريكيون كذلك، وهم يعبرون عن هذا في تقاريرهم ومراسلاتهم الدبلوماسية التي أرسلوها إلى بلدانهم منذ مارس عام 1922. هذا حادث مهم جدا، لأننا نرى أن الجيش اليوناني أثناء انسحابه قد دبر لنفسه هذا وخطى خطوات فيه ليترك أناضولا غير صالح للعيش وإزمير غير صالحة للعيش. نرى هذا بوضوح في مذكرات الأمير أندرو الذي وقع أسيرا بيد الأتراك في تلك الفترة، إنه يوناني كما تعلمون. نرى بوضوح في مذكراته الخاصة أنهم أعطوا أوامر قاطعة في هذا الشأن لجيوشهم وقادتهم وجنودهم، وبذلوا جهدا لعدم استفادة الأتراك من هذه المناطق والإضرار بها. إن المذبحة والدمار في أفيون وأوشاك وألا شهير وحدها قد تحولت بحد ذاتها إلى مذبحة إنسانية مروعة. فمن ناحية الجيش التركي يطارد اليونانيين، ومن ناحية أخرى لا يمكنه البقاء غير مبال بهذا الحريق وهذا الدمار، ويقاتل هؤلاء لمساعدة الأتراك المدنيين بينما يطارد العدو من جهة أخرى. أصلا اعتبارا من 29 من أكتوبر عام 1923 أصبح النضال ذو الأولوية الذي يجب أن تخوضه تركيا هو إعادة إعمار تلك المنطقة المحروقة والمدمرة. وبالفعل في 19 من سبتمبر عام 1922 تحررت مدينة إزمير الجميلة من احتلال العدو.
1: في هذا اليوم تحديدا دكتور نصر الله، دخلت القوات التركية إلى مدينة إزمير واستطاعت خطى التحرير.

0: مدينة من القوات اليونانية. مع دخول القوات التركية إلى المدينة في هذا اليوم وصولا إلى الحريق الكبير في 13 من شهر سبتمبر أيلول من عام 1922، كيف كان الوضع المدني والعسكري في المدينة وهذا المحيط؟
1: الاحتلال الذي بدأ في عام 1918 استمر في الواقع حتى عام 1922. هذا يعني أنك حين تنظر إليه فإنها فترة طويلة جدا، مثل 5 سنوات بمفرده، ولكن هناك خلفية لهذا أيضا. الأتراك بما في ذلك سكان تلك المنطقة كانوا في حرب متواصلة منذ عام 1911. إن حربا استمرت 11 عاما من عام 1911 إلى 1922 هي حقا عبء لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو دولة تحمله. وحين ننظر إليه فإن أهم مورد لكم وهو القوى البشرية المؤهلة يفقد حياته في هذه الحروب. ومع احتلال إزمير اعتبارا من 15 من مايو عام 1919، وقع الأتراك حقا في فترة مظلمة جدا، وكان الهدف النهائي للأتراك والهدف النهائي للقوات المسلحة ومصطفى كمال باشا والجيش التركي ومجلس الأمة التركي الكبير هو إنقاذ إزمير من الاحتلال، تماما كما كافحت القوات الوطنية من أجل استقلال إزمير بحرارة وصدق. كافح سكان المنطقة أيضا ليخلصوا أنفسهم من الاحتلال. كان وضعهم صعبا جدا، حراب العدو وعلمه على رؤوسهم، وكانت هناك عملية من التعذيب حيث يتعرض الناس للضغط ويفقدون أرواحهم. لذلك فإن رؤيتهم لفوش الفرسان ورؤيتهم للجيش التركي ورؤيتهم للعلم التركي تحولت بالنسبة لهم إلى جو احتفالي إلى يوم عيد. واعتبارا من ذلك اليوم نرى حقا أن إزمير الجميلة أنقذت من احتلال العدو، ونرى أن شعب إزمير وشعب المنطقة وعلى رأسهم سكان إزمير قد استقبلوا ذلك اليوم في جو من العيد. أصلا نرى حدوث أعمال نهب وسلب وحرائق في إزمير في الأيام التي سبقت 9 سبتمبر، حتى أن هذا مذكور أيضا في تقارير رئيس منظمة الإطفاء في تلك الفترة. ونرى أنه قبل 9 سبتمبر كانت هناك حرائق قد اندلعت في حوالي 10 إلى 15 مكانا، وهي أحياء كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة في إزمير.
0: دكتور نصر الله أزمان، نحن نتحدث عن هذه الأيام وهذا العيد الذي شعر به أهالي إزمير بعد دخول القوات الوطنية إلى مدينة إزمير. بعدها بأربعة أيام يقع حريق إزمير الكبير. من الذي أشعل هذا الحريق؟ وهل لديكم تفاصيل أدق حول تفاصيل هذا الحريق بصورة عامة، خاصة وأن كما ذكرتم كان هناك استعدادات من قبل بعض الإطفائيين الأجانب الذين كانوا يعملون في إزمير، أن كان هناك استعدادات من قبل القوات اليونانية لإشعال مثل هذا الحريق، لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديداً؟
1: مسألة الحريق هذه تقاس ويتحدث عنها كثيرا في الأدبيات، ولكن بعيدا عن الروايات عندما ننظر إلى وثائق الأرشيف وإلى شهود تلك الفترة ومصادر تلك الفترة فإن الصورة واضحة جدا من وجهة نظرنا، وهي كالتالي: قبل 9 سبتمبر عام 1922 يفهم من تقارير رئيس الإطفاء في إزمير وهو شخص غير مسلم أنه في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة كانت هناك حرائق وحوادث نهب قد حدثت في حوالي 10 إلى 15 مكانا. وبعد 9 سبتمبر، أي بعد 4 أيام اعتبارا من 13 سبتمبر، نرى افتعال حرائق ممنهجة مرتبطة ببعضها البعض في الأماكن التي كان يعيش فيها غير المسلمين وتحديدا الأرمن والروم بكثافة. غريسكوفيتش إذا لم تخني الذاكرة هو اسم رئيس الإطفاء، يعبر في تقاريره قائلا: رأينا فجأة اندلاع حرائق ممنهجة في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة بما في ذلك الكنيسة الأرمنية. أردنا التدخل فورا وتحركنا للتدخل بكل قوتنا، لكننا تعرضنا لإطلاق نار من قبل الأرمن والروم وفتحت عليهم النيران وأصبحت أرواحهم في خطر. ويعبر عن أن الحرائق التي انتشرت أيضا بتأثير الرياح في الوقت نفسه. يعبر أيضا أن الكنائس استخدمت كترسانات ذخيرة، وأنه تم وضع قطع قماش مبللة بالزيت حول تلك الذخائر، وأنها رتبت كآليات لإحداث انفجارة لتكوين الحرائق، وأن حوالي 3/4 إزمير احترقت جراء حوادث الحرق.

0: هذه بتأثير الرياح. المصادر الإيطالية والإنجليزية والفرنسية تؤكد هذا. وهناك استنتاج منطقي آخر يجب التوصل إليه. إزمير أرض تركية، لقد كانت وطنا للأتراك منذ قرون، وقد واجهت احتلالا يونانيا مؤقتا فقط في الفترة ما بين 1919 إلى 1922. وكان الهدف النهائي للأتراك هو استعادة إزمير، إعادة رفع علم النشمة والهلال التركي في إزمير. ما هي الفائدة التي ستعود على الأتراك من حرق وتدمير وإلحاق الضرر بإزمير؟ في النتيجة إزمير ليست غنيمة للأتراك، بل هي تخدم هدفا مقدسا مثل إعادة الحرية لتراب الوطن المفقود. ولذلك فإن التجارة واللوجستيات والمنتجات العسكرية والحضارة، كل حشر في إزمير مهم جدا للأتراك. ولذلك فإن تضرر إزمير لا يخدم هدف الأتراك، بل يخدم هدف أولئك الذين فقدوا إزمير.
1: وبالتالي دكتور نصر الله، كيف يمكن الآن أمام هذا التزييف الذي يحدث من الغرب وفي الرواية اليونانية تحديدا، كيف يمكن للباحثين وللوثائق التركية وغيرها من الوثائق الغربية والإنجليزية كما ذكرتم كشف هذه الحقائق ومواجهة هذا التزييف الذي تقوم عليه الرواية اليونانية المدعومة من بعض الدول الغربية؟
0: في الواقع إن الحقيقة في معاهدة لوزان للسلام والتي يعترف بها كل من اليونانيين ودول الحلفاء الأخرى، تظهر المادة 59 من لوزان بوضوح أن التخريب الذي تم في تلك الفترة تم تنفيذه من قبل اليونانيين، وتظهر بوضوح أن اليونانيين هم المسببون لهذا العمل والمسؤولون عنه. ومن حيث دفع تعويضات الحرب، حتى وإن اضطرت تركيا للتنازل عن حقها، فإن ذلك يوضح لنا أن المسؤول الوحيد عن هذا التخريب هو جيش الاحتلال اليوناني. هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لنا بمعنى لوزان. على الأقل من هو فاعل الجريمة فقد أقر واعترف بذلك من قبل الفاعل نفسه. إذا نظرنا من الجانب الآخر، فإن الغرب للأسف عندما تكون المجموعات المعنية وتلك التي يتم تهميشها ليسوا من صفوفه، فإنه يتبنى موقفا يتجاهل ولا يسمع ولا يعلم. لكن هذا لا ينبغي أن يردعنا مجتمعا وأكاديميين ودولة، وبالفعل فإنه لا يردعنا. إن الدراسات والأبحاث التي نقوم بها في أرشيفنا وفي أرشيف العالم، وخاصة الأرشيف اليوناني والإنجليزي والأمريكي والفرنسي والإيطالي، وكذلك الدراسات التي يقوم بها باحثون مستقلون مثل جاستن ماكاثي بالاستفادة من الأرشيف التركي والأجنبي، تظهر لنا حجم هذا الدمار والواقع التاريخي. في هذا المعنى تقوم دولتنا حقا بتشجيع نشر الإصدارات التي تنسق العملية، سواء من خلال المؤسسة التركية للتاريخ أو مركز أتاتورك للأبحاث أو المؤسسات الشريكة لها، أو من خلال وزارة التعليم الوطني والمناهج الدراسية، أو من خلال الجامعات ذات الوضع المستقل. اليوم العديد من أكاديميين يجيدون اللغة اليونانية ويقومون بأبحاث في الأرشيف اليوناني، وبناء على نتائج أبحاثهم وبناء على الوثائق والمعلومات التي تتطابق مع وثائق الأرشيف التركي، يطرحون المظالم اليونانية المتعلقة بتلك الفترة بشكل واضح. لكن كما في القضية الأرمنية، يقوم اليونانيون أو الأرمن بتجاهل الحقائق. إنهم يتحركون عبر ثقافة شفهية تشوه الواقع التاريخي بمعزل عن الواقع التاريخي ودون تقديم أي مرجع، حيث ليس لدينا مصدر يمكنه تأكيد ما إذا كانت التعبيرات التي رووها هناك قد عاشت أم لا، اعتبارا من تلك الفترة ومصادرنا الحالية تقول إنها لم تعش أصلا. نحن محظوظون بهذا المعنى لأننا نملك حضارة ذات جذور عميقة من حيث تنظيم الدولة، وأرشيفنا غني حقا، وهم يقدمون خدمة مفتوحة عبر الإنترنت للباحثين في جميع أنحاء العالم. وعندما ننظر إلى التقارير الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية، إلى وثائق أرشيفنا، يمكننا رؤية الواقع التاريخي بوضوح أمامنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نصر الله أزمان، رئيس قسم التاريخ بجامعة حاج جبير مولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 وهجوم روسي على مدينة سومي، ودونالد ترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربي محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب.

0: تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 7 مدن ومحافظات تمتد من أقصى جنوب البلاد إلى شمال غربها، وذلك بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في مدينتي أبها وجازان ومحافظات خميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها المملكة خلال الأونة الأخيرة. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات والذي تستضيفه السعودية اللواء عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحركة الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي. وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
2: في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
1: تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
3: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من

0: البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
1: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن. ونحن كغرفة قومية بنفتكر انه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الان يعني تقريبا في اليوم من جميع انحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه اللي بيجوا عبر البحر ما اقل من 2000 الى 1500 في اليوم. ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
0: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
2: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطلبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا، وذلك في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمدادات الوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد مئات الطلاب في ولاية أغري شمال شرقي تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في أغري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. أصيب فلسطيني ولحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي إثر سلسلة اعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون مسلحون شملت عدة بلدات ومواقع في الضفة الغربية المحتلة. وهاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في قرية الجفتلك شمال أريحة أثناء محاولتهم الاستيلاء على ممتلكات تعود للمواطنين، ما أسفر عن إصابة أحد السكان بجروح إضافة إلى تحطيم إحدى المركبات. كما اقتحمت مجموعات مسلحة من المستوطنين منطقة برك سليمان التاريخية والتابعة لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق مدينة رام الله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى التأهب. وأكدت كالاس أن

0: رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة. وأشارت كالاس إلى رفضها لهجمات الحوثيين على السعودية، موضحة أنها تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي. وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود المبذولة لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بآمال انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض، تواصل الأسعار في التماسك فوق حاجز 100 دولار للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا، مقتربة من انهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار في الحال. بدورها أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيبا بضربة ثانية أثناء التعامل مع أضرار الهجوم الأول. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح 3 منهم في حالة خطيرة جراء هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي الأوكرانية. وندد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بالضربة والتي وصفها بأنها وحشية، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن القوات الروسية قصفت أيضا عيادة طبية في مدينة بافلوغراد وسط البلاد ومركزا لوجستيا خارج كييف. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانونا، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف في بيان له أن التشريع

0: تستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن أسطول الظل من الناقلة التي تتهرب من العقوبات الحالية، وذلك من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف، فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. في غضون ذلك يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحد الحاكم على مجلس الدوما.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية، لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام، نأمل ألا نواجه صعوبات، من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحد مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمي، تريتي عربي، موسكو.
0: افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي 4 في مطار إسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار إسطنبول. المدرج هو الرابع الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000,000 ليرة في النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
7: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار إسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 مترا وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
2: في المطار ثلاثة مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
7: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي ثلاثة مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنويا. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيعة مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزا لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترى عربي، مطار اسطنبول.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية هي CNN وام اس ناو وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض، وأوضح في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه ينوي حظر هذه القنوات بسبب استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة وفق تعبيره.
9: حين تغلق أبواب الرئاسة في وجه عدسات الكاميرات، يتحول جدار البيت الأبيض إلى خط مواجهة مع حرية التعبير. ففي إجراء غير مسبوق في تاريخ واشنطن، أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بمنع شبكات CNN وام اس ناو وموقع بوليتيكو من دخول المقر الرئاسي، متجاوزاً تقاليد سياسية استقرت لعقود. خطوة من شأنها أن تفتح باباً لمواجهة قانونية وسياسية ترتبط بضمانات حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، عللها ترامب براية الحرب على ما يصفه بالأكاذيب والأخبار الزائفة، ملوحاً بتوسيع دائرة الحظر نحو منصات أخرى.
10: لقد سئمت حقا من متابعة الإعلام المضلل. حين تشاهد شبكة CNN تجد أن أخبارها زائفة، وبالمثل MS Now وبوليتيكو اللتان لا تقدمان سوى أنباء كاذبة، ورغم ذلك فقد تلقوا أموالا حكومية، فحكومة بايدن منحتهم نحو 8 ملايين دولار للإبقاء عليهم وإنقاذهم من الإفلاس، وما ينشرونه ليس إلا صياغات ملفقة. هناك الكثير من هذه المنصات، وربما تشمل الإجراءات جهات أخرى.
9: ولطالما هاجم ترامب وبشكل معتاد وسائل الإعلام الإخبارية في التجمعات وردوده على أسئلة الصحفيين، على غرار مشادته الكلامية الشهيرة مع مراسلة CNN خلال مؤتمر صحفي.
10: اهدئي، إنك تتصرفين بقلة احترام، أنت مجرد بوق للأنباء الكاذبة وشخصية صاخبة، التزم الصمت وكفي عن الحديث.
9: ولم تتأخر ردود الفعل، إذ وصفت شبكة CNN القرار بأنه اعتداء غير قانوني على العمل الصحفي المكتسب دستورياً. وبين تغول السلطة التنفيذية ومخاوف بشأن حماية السلطة الرابعة، يقف الإعلام الأمريكي أمام اختبار الممارسة بين سلطة ترى في النقد تضليلاً يستوجب المنع، وصحافة ترى في الحظر تقويضاً لجوهر الديمقراطية. آمين العمدوني، تريتي عربي.
0: نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 جراء هجوم روسي

0: على مدينة سومي. ودونالد ترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيرت عربي.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. يوفنتوس يستهل مشواره في بطولة

الدوري الأوروبي بالفوز بخماسية على نيمنخان الهولندية. رباعية بشكتاش التركي في شباك مارسيليا الفرنسي في الدوري الأوروبي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من سينفرد بصدارة الكالتشو ويفض شراكة العلامة الكاملة في قمة الأولمبيكو المشتعلة؟ هل تنجح صلابة روما الدفاعية وأفكار غاسبريني في ترويض القوة الهجومية الضاربة لحامل اللقب؟ أم أن عصارة إنتر ميلان وشخصية البطل لكييفو ستلتهم طموح الذئاب وتخطف صدارة الدوري الإيطالي؟

0: حقق بشكتاش التركي انتصارا عريضا على ضيفه مارسيل الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. وجاءت رباعية الفريق التركي بواسطة كل من النجم الشاب إلهام فاكيلي والتشيكي فاكلاف سيرني والبنامي مايكل موريلو، إضافة إلى الهولندي أرنست بوكو، فيما سجل هدف مارسيليا الوحيد الشاب كيليان عبد الله. واستهل يوفنتوس الإيطالي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بتحقيق فوز عريض على ضيفه نيمنخن الهولندي بخمسة أهداف دون رد. وحملت خماسية السيدة العجوز توقيع كل من الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والبوسني كريم علي بيغوفيتش والألماني نيك فولت مادا، إضافة إلى كل من التركي زكي تشيليك والفرنسي راندال كولو مواني. بلغ مانشستر سيتي حامل لقب الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتغلبه على ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون رد ضمن الدور الثالث من البطولة. وأحرز خماسية السيتي كل من فلويد سامبا صاحب الثنائية، إضافة إلى ريان شرقي وآلان وبراين ماكيدو. قدم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربا جديدا للمنتخب الأول خلف لمواطنه سيباستيان بيكاساسي ليقود منتخب الإكوادور في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030. وسبق لغاياردو الإشراف على تدريب عدة أندية أبرزها ريفر بليت الأرجنتيني والاتحاد السعودي. شهدت قائمة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم استعدادا للمباراة الودية أمام بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا استبعاد عدة أسماء من ذوي الخبرة مثل كريستيان بولسيتش والمهاجم فلورين بالوين، فيما استدعي 13 لاعبا لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب الأمريكي. عفوا. طالبت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دي بي هويت نظيرها رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو بضرورة الكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بخطته المثيرة للجدل لبيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك قبل انتخابات رئاسة الفيفا التي ستقام في مارس عام 2027. واصلت الأمريكية إيفا يوفاتش حملة الدفاع عن لقبها في بطولة غوادالاخارا بعدما تغلبت على البولندية ماجدلينا فريتش بمجموعتين دون رد لتبلغ الدور نصف النهائي وتضرب موعدا مع الإسبانية كريستينا بوسكا في الدور المقبل من البطولة المقامة في المكسيك. وكانت الإسبانية كريستينا بوسكا المصنفة السادسة في بطولة غوادالاخارا قد أطاحت في طريقها إلى نصف النهائي بتشيكيا سارا بيليك بمجموعتين دون مقابل، حيث فازت بوسكا بالمجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة قبل أن تواصل تفوقها في ثاني المجموعات وتحسمها بستة لأربعة. استحوذ فوز فريق بشكتاش العريض على مارسيليا بأربعة أهداف لهدف في أولى مباريات مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على نصيب كبير من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي بشكتاش الذي نشر تغريدة يقول فيها: نبدأ مشوارنا في الدوري الأوروبي بانتصار بشكتاش 4-1 مارسيليا. أما حساب قناة تريتي سبور فكتب: ممثلنا بشكتاش حقق بداية رائعة في الدوري الأوروبي بعدما تغلب الفريق الأسود والأبيض على مارسيليا بنتيجة 4-1 بفضل الأهداف التي سجلها في الشوط الثاني. حساب فوتبول أرينا الرياضي نشر إحصائية مثيرة لبشكتاش تحت قيادة المدرب الإيطالي فيتشينزو إيتاليانو، قال فيها: بشكتاش يحقق بعد 8 سنوات 4 انتصارات متتالية على أرضه في المسابقات الأوروبية، وإذا نجح الفريق في الفوز على كريستال بالاس يوم 22 أكتوبر فسيسجل رقما قياسيا جديدا. وبنفس الطريقة أبدأ أبو ليلى سعادته بما يقدمه فريق المدرب إيطاليانو وقال: استمتع الآن مع مستر إيطاليانو، 4-1 في مارسيليا، استحواذ وسيطرة وكسب صراعات إلى آخره، نصيحة: لا تفوت مباريات بشكتاش مع المجنون فيتشينزو على الأقل أوروبيا، مبارياته الأوروبية القادمة والمثيرة ضد بالاس وليفركوزن. ونختم مع قائد بشكتاش الدولي التركي أركون كوكجو، والذي شكر جماهير الفريق على الأجواء الخرافية التي صنعوها في الملعب، وقال: في مثل هذه الأجواء وبهذا القميص لاعب كرة القدم لا يقدر بثمن. شكرا لكم على دعمكم ونواصل الطريق. قمة مبكرة على صدارة الدوري الإيطالي تجمع روما وإنتر على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، عنوانها فريقان بعلامة كاملة. الأول يتسلح بصلابة دفاعية، والثاني بقوة هجومية وقدرة لافتة على قلب النتائج.
1: ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما سيكون على موعد مع قمة مبكرة تجمع المتصدرين روما وإنتر ميلان في الجولة الخامسة من الكالتشيو، بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى. روما يدخل القمة بأفضلية فارق الأهداف وبواحد من أقوى الخطوط الدفاعية في المسابقة، بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في أربع جولات مقابل 12 هدفا سجلها، بصمة واضحة لجاسبرينيا الذي أعاد للفريق توازنه وصلابته مع فاعلية هجومية يقودها الهولندي مالين الذي سجل 6 أهداف متصدرا بها قائمة هدافي البطولة، إلى جانب تألق نجم خط الوسط ديبالا، ليبعث ذئاب العاصمة برسالة مبكرة بأنهم لا يريدون الاكتفاء بالبداية القوية، بل يسعون للحفاظ على صدارة الترتيب. وعلى الجانب الآخر يدخل إنتر ميلان القمة بأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة بتسجيله 13 هدفا، لكن الفريق دفاعيا ليس في أفضل مستوياته بعدما تلقى 6 أهداف في مواجهاته الأربع. وعلى الرغم من ذلك أظهر لاعبو المدرب كيفو شخصية البطل بقدرتهم على العودة من أصعب المواقف، بعدما قلبوا تأخرهم أمام نابولي بهدفين إلى الفوز بثلاثية، قبل أن يكرروا السيناريو أمام أودينيزي حين حول الفريق تأخره بهدفين إلى تقدم بـ5 أهداف بفضل امتلاك الفريق قوة ضاربة في خط الهجوم يتقدمهما القائد لاوتارو مارتينيز، ومن خلفه ثنائي الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوغلو، لتبدو المواجهة اختبارا حقيقيا بين صلابة روما الدفاعية وقوة إنتر الهجومية، ما يضع صدارة الدوري الإيطالي على المحك في مواجهة قد تحسمها التفاصيل بين روما الساعي للحفاظ على موقعه في القمة والإنتر الباحث عن مواصلة بدايته القوية والاحتفاظ باللقب.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل. إذن جاسبريني نجح في قلب التوازن في فريق روما وترك بصمته بسرعة عجيبة، الفريق اعتاد على الضغط العالي ودفاع الرجل للرجل، أفكار جاسبريني المعروفة، كيف استطاع أن يقوم بكل ذلك في هذه الفترة القصيرة؟
2: بداية تحياتي لك كابتن أحمد ولكل المتابعين الكرام. بداية روما فعلا لفتت الأنظار في الصحافة الأوروبية وليس فقط الإيطالية. نتكلم عن نتائج مميزة، 4 انتصارات متتالية، ولكن ليس فقط الانتصارات هي الأهم، وإنما طريقة وأسلوب لعب روما في المباريات الأربعة، بالإضافة إلى المباراة أمام فينرباتشي التركي في دوري أبطال أوروبا. الفريق يقدم كرة قدم هجومية ممتعة، هناك صلابة دفاعية، القوة البدنية واللياقة العالية التي اشتهر بها جاسبريني في فترة الذهبية مع نادي أتلانتا بدأت الآن في الموسم الثاني أو في البدايات تظهر نتائجها بشكل واضح. لمسات جاسبريني في موسمه الثاني مع نادي روما ولو أنه في البداية واضحة كل الوضوح بالنسبة للجميع. تسألني عن الأسباب، بداية الوقت الكافي الذي حصل عليه جاسبريني، الصلاحيات التي تعطيها إدارة النادي لهذا المدرب. في إيطاليا هناك مشكلة حقيقية في أغلب الأندية أن الكلمة التي أو الكلمة صاحب القرار النهائي في الأندية هو رئيس النادي، هو قد يكون مدير الفريق. في روما شاهدنا رغبة جاسبريني في الاحتفاظ على سبيل المثال بمانو كوني، رغم وجود اهتمام كبير من أندية إنجليزية كانت مستعدة لتدفع مبالغ مالية كبيرة، لكن أصر على بقائه، أصر على مالين. الآن جاسبريني عنده اللاعبين أو الأدوات الذين يناسبوا أسلوبه، احتفظ بالمفاتيح باللاعبين المهمين من أمثال زفيلار، كوني كما ذكر،
0: نعم.
2: ديبالا مستمر، مالين نجحوا بتحويل الإعارة إلى انتقال دائم، كل هذه العوامل بدأنا نشاهد نتيجتها ولو أنه في البدايات بشكل إيجابي مع روما.
0: نعم، هنا نقطة مهمة، الفريق لم يتذوق سوى هدف واحد في مرمى، هل هذا دلالة على جودة الأسماء الدفاعية في الفريق أم جودة تكتيكية للمدرب غاسبريني؟
2: أعتقد بشكل أوضح أو بداية من المبكر جدا أن نعطي جواب حاسم عن هذا الموضوع، هل هي الجودة الدفاعية أم المنظومة؟ لكن في فرق غاسبريني، أتكلم عن أتلانتا تحديدا وما فعلوا من أمر مبهر في فريق مثل أتلانتا، وما شاهدناه لحد اللحظة، المنظومة الدفاعية، شكل الفريق، هناك لمسة تكتيكية واضحة أكثر من موضوع جودة الأسماء الدفاعية. نعم الأسماء الموجودة في روما هي جيدة، إنديكا، مانشيني وغيرهم من الأسماء، حارس المرمى أيضا، علينا أن لا ننسى هذا الموضوع، الكثير من الناس تتكلم عن الدفاع، ولكن زفيلار في الوقت الحالي أو في السنوات القليلة الماضية أثبت نفسه كواحد من أفضل الحراس الموجودين، ليس فقط في الدوري الإيطالي وإنما حتى في على مستوى القارة الأوروبية. فنتكلم عن منظومة غاسبريني وكيفية ترتيب شكل الفريق بداية، من وجهة نظري السبب الثاني جودة حارس المرمى، حارس المرمى كما يقال في عالم كرة القدم هو نصف الفريق، فعلا سفيلار في كثير من المباريات أنقذ روما ببعض التدخلات المهمة، ومن ثم نتكلم عن أسماء جيدة في الدفاع، لا أقول نعم. أنها الدفاع الأفضل أو الأسماء الأفضل في الدوري الإيطالي، هناك أندية في إيطاليا تمتلك أسماء أعلى جودة من روما، لكن غاسبريني من هذه الأسماء استخرج الأفضل.
0: نعم ميشيل، على الطرف الآخر كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان قدم كرة هجومية، الفريق قوي هجوميا، لكن استقبال 6 أهداف لفريق إنتر ميلان في مرماه، هل هذا دلالة على وهن دفاعي أم أن المدرب يركز فقط على الحالة الهجومية وينسى الدفاع؟
2: بداية إنتر ميلان هذا الصيف قام ببعض التجديدات على مستوى خط الدفاع وأيضا على مستوى خط الوسط. إنتر ميلان من دائما ما يقدم كرة قدم هجومية، من الفرق التي أتكلم عن المواسم 5 أو 6 الماضية، لو تسأل أي متابع للدوري الإيطالي بكل بساطة إنتر يقدم أفضل كرة قدم هجومية في الدوري الإيطالي. هل هناك إهمال للجانب الدفاعي؟ لا أعتقد، ولكن هناك بعض الميزات غير موجودة بنوعية اللاعبين الموجودين في إنتر. على سبيل المثال باستثناء باستوني بقية الأسماء تعاني من قلة السرعة، ليسوا من نوعية المدافعين الأسرع بالنسبة لفريق إنتر. هناك بعض التجديد أيضا على مستوى خط الوسط كما ذكرت، أسماء جديدة جاءت إلى قلب الدفاع، تكلم مثلا على جون ستونز، أيضا في الوسط كيرتيس جونز كان من الأسماء الحاضرة، هذه الأسماء بحاجة للانسجام. الحديث عن مشكلة دفاعية في إنتر أعتقد من المبكر جدا للحكم على هذا الموضوع، ولكن هناك مشكلة واضحة بالحارس مارتينيز. الحارس مارتينيز شاهدناه في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يقع بالأخطاء عندما تكون عليه الضغوطات، يخذل فريقه في بعض المناسبات، وهذا الأمر أيضا تكرر مع أودينيزي. فعلى عكس روما، تكلمنا على روما وجودة حارس المرمى، في إنتر مارتينيز في الوقت الحالي مشكلة للفريق.
0: نعم ميشيل، قدرة فريق الإنتر على قلب الطاولة في المباريات العودة بالريمونتادا شاهدنا حدثت مرتين في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، هل هذا دلالة على قوة ذهنية لدى اللاعبين أم هو سوء في التركيز لدى اللاعبين وعدم قراءة وتحضير اللاعبين نفسيا لدخول المباريات؟ وهل من الممكن في حال تلقي هدف من غاسبريني من فريق روما التغلب على القدرات الدفاعية لفريق روما في والرد والعودة بريمونتادا جديدة؟
2: كابتن أحمد، بداية الشخصية والحضور والثقة لا تأتي من مباراة أو 2 كما تعرف، تأتي من

0: بطولات من حالات سابقه عاد فيها انتر، ان كان مع كيفو او حتى مع غيره من المدربين. هذه التشكيله الحاليه لانتر، نتكلم عن قوه بدايه بالنسبه لانتر. الانتر يمتلك اعلى او اكثر دكه بدلاء جوده على مستوى كل الدوري الايطالي، اسماء متنوعه تستطيع ان تعطي المدرب حلول مختلفه حتى لو تاخر الفريق في الشوط الثاني، او حتى في حال كان يمر بحالات صعبه بظروف مختلفه خلال المباراه. فهذه نقطه لا يجب اهمالها ابدا، ان الانتر يمتلك كسكواد كعمق تشكيله اعلى جوده من بين كل الفرق الموجوده في الدوري الايطالي. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية بالنسبة لإنتر، هذه الثقة، هذه الشخصية. الإنتر كان بمواقف مشابهة كثيرة خلال السنوات الماضية ونجح بالعودة. هذه نقطة تعطي دائما الفريق الثقة والحضور، أنه مهما حصل الفريق قادر على العودة في المباريات، قادر على حتى لو تأخر لوقت متأخر. وأضرب بالذاكرة تحديدا مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا،
1: نعم.
0: ربما متابعي الإنتر يذكرونها بشكل جيد، أمام فريق نادي كومو. الفريق متأخر أعتقد حتى الدقيقة 70 أو 72، يعود ويقلب النتيجة ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا.
1: نعم.
0: هذه القوة الذهنية عند اللاعبين التي لم تأتي من فراغ وإنما من إنجازات تحققت، ويجب أيضا إعطاء المدرب الروماني حقه. كان هناك بعض الشكوك الموسم الماضي، المدرب قام بعمل ممتاز باستثناء إدارة مباراة بودو غليمت، هذه الاستثناء الوحيد الموسم الماضي.
1: نعم، ابقى معي ميشيل لنتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات فريقي روما وإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

0: طبعا عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، طبعا هذه أرقام وإحصاءات تظهر القيمة الكبيرة لهذا اللقاء، ونجوم الفريقين ألتوبيلي وتوتي أفضل الهدافين في تاريخ مواجهات الفريقين. هنا نقطة الهدافين، مالين اللاعب الهولندي يتألق بشكل كبير، يتصدر صراع الهدافين بستة أهداف. كيف يمكن لكييفو وهو المدافع سابقا أن يحد من خطورة مالين؟
1: سؤال مميز جدا. بداية، مالين هو ليس رأس حربة تقليدي، وهذه النقطة أيضا في بعض الأحيان في بعض الظروف من المباريات تصعب من مهمة الحد من رقابة مالين. لكن إن أردت أن توقف مالين بكل بساطة، عليك أن بداية تحد من الكرات التي تصل إلى مالين. نتكلم عن الأجنحة، نتكلم عن باولو ديبالا تحديدا، عن رودريجو مورا، الأسماء التي تمول مالين بالكرات. هذه الأسماء التي يجب فعلا على خط وسط إنتر أن يمنع أن التمريرات التي تأتي من منتصف الميدان من العمق تحديدا باتجاه مالين. مالين لاعب ذكي، يتحرك بشكل ممتاز، يعطي خيارات كثيرة للاعبي الوسط حول إمكانيات العرضيات أو التمريرات إن كانت على الأطراف أو داخل منطقة الجزاء. لاعب ذكي جدا بموضوع التحركات. لكن الحل الأنسب بالنسبة لإنتر بمنع وصول الكرات إلى مالين هو فعلا منع الكرات التي تصل إلى هذا اللاعب بدرجة الأولى. الرقابة اللصيقة، الاستراتيجية، ربما المان تو مان قد تكون الأفضل من موضوع المنطقة، على اعتبار أن مدافعي إنتر يعانون من البطء نوعا ما، ومالين لاعب سريع جدا، فهذان الخياران قد يكونان الأفضل بالنسبة لروما. لكن مخطئ من يظن أن خطورة روما تأتي فقط من مالين. روما لحد اللحظة في المباريات الخمس مع مباراة دوري الأبطال أظهر خطورة من عدة أطراف، من الوسط، من الأجنحة، من الهجوم، حتى بالكرات الثابتة، وهي نقطة يجب الانتباه لجودة روما بهذه النقطة أو المناسبة.
0: نعم، هذه الإمكانات التي أظهرها فريق روما وإمكانات جاسبريني، في حال جاسبريني قرر خوض اللقاء بالضغط العالي المعروف عنه، ربما البعض يقول أنه سوف ينتحر أمام إنتر ميلان، لكن هل يلجأ جاسبريني للدفاع المنخفض وتسليم الكرة لإنتر ميلان والبحث عن الكرات والمساحات من أجل الاستفادة من سرعة فيرمالين؟
1: إجمالا من الصعب الجزم بموضوع هذا الأمر لسببين، لكن أعتقد شخصيا أن روما لن يلعب بأسلوب دفاعه ويعتمد فقط على المرتدات ويسلم الكرة لإنتر، لأن جودة إنتر عندما يمتلك الكرة أعلى بكثير من الجودة التي يملكها روما أو أي فريق آخر. ولا أريد هنا أن أقارن بين الفرق، وأعرف أن ريال مدريد فعل ذلك الأمر قبل عدة أسابيع في المباراة أمام إنتر، الكرة كانت لإنتر، ولكن الجودة التي امتلكها الريال أو فرق مثل برشلونة والريال جودة أعلى على مستوى خط الهجوم من الجودة التي يمتلكها روما. روما عندما كان يواجه، أو جاسبريني عندما كان يواجه الفرق الكبيرة في إيطاليا تحديدا في ملعبه، لم يكن يسلم الكرة لها ويعتمد فقط على الهجمات المرتدة. هذه المباراة مهمة لروما لفرض أيضا شخصية، ثقة إضافية. المباراة في الأولمبيكو وليست في سان سيرو. نعم، في بعض المناسبات قد يلجأ إلى الضغط العالي، قد يقسم جاسبريني المباراة إلى عدة أجزاء، ولكن أن يلعب جاسبريني بدفاع ويعتمد فقط على المرتدات لا أرجح هذا الأمر بالنسبة لمباراة الغد لعدة اعتبارات ذكرتها قبل قليل.
0: نعم كابتن ميشيل، ماذا عن خط وسط إنتر ميلان المحرك الأساسي بوجود باريلا وشالانوغلو وهما الركيزة الأساسية في إيصال الكرات إلى المهاجمين؟ كيف يمكن لجاسبريني أن يتعامل مع هذا الثنائي وخنق هذه التمريرات الأمامية نحو لوتارو مارتينيز؟
1: أعتقد هنا يأتي الدور على مانو كوني، وبالإضافة إلى كريستانتي المفاجأة السارة لجماهير روما، هذا اللاعب الذي جمهور روما في السنوات الماضية كان عنده آراء مختلفة عن هذا اللاعب، لكن في بداية الموسم يقدم أدوار دفاعية مهمة جدا، بالإضافة إلى مانو كوني الذي لا خلاف على جودته إطلاقا. اليوم روما يمتلك لاعبين بخصائص دفاعية مميزة جدا، وبصراحة الكثير من الأندية تتمنى واحد منهما في تشكيلة الفريق. هذان اللاعبان أعتقد هما سيكونان السر بكيفية تحكم وسط إنتر بالكرة، عندما يستلم إنتر، عندما يستحوذ إنتر على الكرة، إلى أين ستصل هذه الكرات؟ من خلال الضغط على لاعبي وسط إنتر، عدم إعطاء الكثير من المساحات، وأيضا وهنا كما نعود إلى سؤالك أيضا قبل قليل، دورهما بإيصال الكرة بشكل سريع والانتقال بشكل سريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. لكن لو غدا نجح روما بإيقاف وسط إنتر، فالسر سيكون في كريستانتي وأيضا مانو كوني، يمتلكان جودة عالية، طريقة التمركز، التركيز العالي من هذين اللاعبين، قادران غدا على تقديم مباراة كبيرة، وقد يكونان المفتاح بالنسبة لفريق روما على الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق إنتر.
0: نعم ميشيل، عطفا على كل هذه الظروف وأسماء اللاعبين وجاهزية اللاعبين، من الأقرب للفوز برأيك؟
1: تحرجني بهذا السؤال كابتن أحمد، لكن المباراة في أرضية روما. روما بدأ الموسم بطريقة مميزة، وكذلك الأمر بالنسبة لإنتر. في كرة القدم الإيطالية في مواجهات الفريقين لا لدي شعور أنا بالنسبة لمباراة الغد، المباراة قد تكون أقرب للتعادل أو ربما نشاهد انتصار لروما هذه المرة في ملعب الأولمبيكو. نعم. السبب الأرضي، الفريق يلعب على أرضية ملعبه، الفورم والشكل الذي ظهر فيه، لكن لا يجب أبدا الانتقاص من إنتر الذي لا زلت مصر أنه المرشح الأول لبطولة الدوري، والفريق الذي يملك أعلى جودة في تشكيلة كل الفرق في الدوري الإيطالي. لأختصر لك الكلام، المباراة قد تكون غدا أقرب لروما، لكن الدوري هو أقرب لإنتر، ولو ذهب الدوري من إنتر أعتقد إنتر عليه أن يلوم نفسه، لأن الجودة أعلى بكثير بين إنتر والأندية
0: يعني
1: الأخرى.
0: إجابة دبلوماسية، شكرا، كنت معنا من لندن المحلل والمعلق الرياضي ميشيل سعد. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب، للمزيد زوروا مواقعنا الإلكترونية، وتحية وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم عصام نجاح، وتتابعون فيه الليلة. صواريخ ومسيرات مفخخة، أسلحة مسروقة من مخازن الجيش الإسرائيلي بيد عصابات الجريمة المنظمة. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم لانتخابات مجلس الدوما للدورة التاسعة في أول اقتراع منذ بدء الحرب مع أوكرانيا.

0: ونستهل حلقتنا بما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول أسلحة وذخائر سرقت من مخازن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب إلى منظمات إجرامية، بينها صواريخ لاو المضادة للدروع وقذائف هاون وطائرات مسيرة مفخخة. وأشارت إلى أن الأسبوع الجاري شهد حادثتين استخدمت فيهما صواريخ لاو العسكرية في منطقتين عربيتين. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه مستويات الجريمة داخل المجتمع العربي، ما يثير تساؤلات عن مصير هذه الأسلحة وما إذا كانت ستستخدم ضد الفلسطينيين.
1: انتشار الأسلحة الثقيلة في أيدي عصابات الجريمة بإسرائيل، صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وقنابل ومتفجرات، أسلحة عسكرية لم تعد حيازتها محصورة بمخازن الجيش الإسرائيلي بعدما وجدت طريقها إلى منظمات الجريمة، وبدأ بعضها يظهر فعليا في حوادث داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني. تطور يطرح أسئلة تتجاوز عمليات السرقة نفسها إلى حجم الترسانة العسكرية التي خرجت من سيطرة الجيش والخطر الذي تمثله بعد انتقالها إلى أيدي العصابات. لكن معرفة حجم هذه الترسانة تبدو مهمة

0: جانبها تقدر الشرطة الإسرائيلية وفق القناة 12 أن منظمات الجريمة في الشمال ومنطقة المثلث تمتلك ما لا يقل عن 10 صواريخ لاو، إضافة إلى 10 قذائف الهاون. وخلال أسبوع واحد فقط ظهر هذا السلاح في حادثتين داخل بلدتين عربيتين. في ساجور أطلق ملثم صاروخ لاو باتجاه منزل شرطي في حرس الحدود، وفي جلجولية استخدم صاروخ من النوع نفسه في استهداف مجمع سكني مرتبط بعائلة تنشط في عالم الجريمة، فيما قالت الشرطة إن فحصها الأولي أشار إلى أن الصاروخ سرق من الجيش، ولم يعد الأمر مقتصرا على الصواريخ والأسلحة التقليدية. فهيئة البث تحدثت أيضا عن استخدام مسيرة لإلقاء قنبلة يدوية في الناصرة، وعن تحقيق بشأن مئات المسيرات الكبيرة التي اشتريت ولم يعرف مصيرها. وقائع تفتح ملفا آخر أكثر حساسية، فالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني يعاني أصلا من مستويات مرتفعة من الجريمة والعنف، لكن انتقال أسلحة عسكرية بهذا الحجم والنوع إلى العصابات يعني تحولا في طبيعة التهديد. من انتشار السلاح الفردي إلى امتلاك وسائل قتالية قادرة على إحداث خسائر أكبر، السؤال هنا الذي تطرحه وسائل إعلام دولية، عما إذا كان وصول هذه الأسلحة يمثل تسليحا متعمدا للعصابات لاستخدامها ضد الفلسطينيين بشكل مباشر. لذا يبقى السؤال مفتوحا عن الثمن الذي قد يدفعه المجتمع العربي من انتشار هذه الأسلحة.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. السؤال بداية عن أهم المعطيات المتوفرة حتى الآن حول حجم ونوعية وكميات الأسلحة التي سرقت من قواعد عسكرية إسرائيلية أو مخازن الجيش الإسرائيلي، ومن ثم وصولها إلى أيدي عصابات.
2: نعم، بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. الذي تتحدث عنه التقارير هذه المرة ليس حديث عن سرقة مسدسات أو أسلحة يدوية بسيطة، إنما نتحدث عن صواريخ لاو، قذائف هاون، مسيرات مفخخة. وبالتالي يدور الحديث أنه في آخر سنتين تم توثيق 200 حالة سرقة كبيرة في الجيش الإسرائيلي، معنى أن هناك حالات أيضا خارج عملية الإحصاء، ولذلك هناك منها 20 عملية سرقة نوعية. وبالتالي اليوم مخازن الجيش يتم سرقة منها هذه الأشياء النوعية، مصدر السرقة هو الجيش، وبالتالي هذا يشير إلى وجود إما خلل داخل الجيش، خلل بنيوي كبير أنه غير قادر على ضبط هذه الأسلحة النوعية، أو هناك مخطط وراء هذا الفعل ربما يعني نتحدث عنه عندما نرى الأماكن التي يستخدم في هذا السلاح.
1: ربما هذا هو السؤال الذي يستدعى الآن دكتور محمود. حضرتك بدأت بالحديث عنه لكن بشيء من التفصيل، الحديث عن أسباب هذه السرقات. هل هي ثغرات أمنية موجودة في هيكلية حراسة تلك القواعد أو المعسكرات أو مناطق ومخازن الجيش الإسرائيلي، أو فساد داخل الجيش نفسه؟ ربما هناك قيادات تسهل وصول هذه الأسلحة إلى تلك العصابات، أو أنه غض الطرف من قبل الجيش الإسرائيلي من أجل إيصال هذه الأسلحة إلى عصابات للقيام بعمليات قذرة حتى لا تضاف جرائم إلى جرائمه بالأساس التي تحدثت عنها محاكم دولية والمجتمع الدولي والأطراف الأخرى.
2: يعني هذه نقطة مهمة. لو كنا نتابع وضعا طبيعيا مثل أي دولة في العالم، يمكن أن يحدث هناك نوع من الفساد، تسرب بعض الأسلحة، تجارة غير مشروعة، ولكن عندما تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي في وضع أمني استثنائي في حالة طوارئ بعد 7 أكتوبر وهناك عمليات تحقيق بشكل كبير، يصعب على الإنسان أن يتقبل أن هناك نوع من الفساد أو نوع من التجارة الشخصية أو التكسب الشخصي. في عندما تحدث عن 200 حالة، لو كان هناك حالتين، 3 حالات، 4 حالات، ولكن هذه الحالات يعني تشير إلى شيء ممنهج وكبير جدا. يحدث أحيانا في حالة الحروب أن يستغل بعض الضباط والجنود حالة الحرب في تصوير أو تسجيل بعض الأسلحة على أنها استهلكت أو استنفدت في الحرب، ثم يستغلونها في التجارة. ولكن كما ذكرت قبل قليل أنه استخدام هذا السلاح في بلدات وقرى عربية في الداخل الفلسطيني ووجودها في أيدي المافيات التي تعمل في هذه الأماكن، وعندما يكون لدينا وزراء مثل بن كفير في

0: الشرطة والأمن هم أصلا عنصريون تجاه العرب، ومصدر هذا السلاح هو الجيش، تثار علامات استفهام كبيرة جدا على أن هذا الأمر قد يكون يخدم مخطط تهجير صامت ومخطط إنهاك المجتمع العربي الفلسطيني في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاقتتال الداخلي، بالمشاكل الدموية، وتفكيك هذا المجتمع تمهيدا لما تقول عنه دولة إسرائيل أنه تهجير طوعي، وهذه الكلمة فيها تدليس كبير. وبالتالي نحن إذا ربطنا هذا الأمر أيضا أنه هناك لا يوجد أي ملاحقة لهؤلاء، مثلا نفترض أنه سرق صاروخ من الجيش أو سرق مسيرات مفخخة وقذائف هاون، الجيش من المفترض أنه يعمل جرد أسبوعي أو شهري أو يعني بشكل دوري، وبالتالي يكون لديه معرفة أن هناك فقد في هذا الشيء يتابعه ويمنع استخدامه، وإذا استخدم يلاحق. الآن ما جرى لا يوجد أي اعتقال لأي شخص في دولة هي كيان أمني وهي يعني كل شخص فيها، وبالتالي استخدام هذا السلاح خطير جداً. وبالمناسبة هذا ليس فقط خطير على المجتمع الفلسطيني فحسب،
1: حتى على المجتمع الإسرائيلي.
0: وربما نتحدث، رئيس الشباك السابق رونين بار حذر من وجود حرب أهلية، ومسؤولين حذروا باستخدام هذا السلاح في يعني إذا لم تعجبهم نتائج الانتخابات القادمة قد تستهدف مراكز اقتراع في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم فكرة السلاح مضبوطة يعني بشكل منهجي واستراتيجي، مثلا بن كفير يقوم بضم مستوطنات، مثلا مستوطنة قريبة من القدس يضمها إلى القدس فيها 300,000 قطعة سلاح، وبالتالي هو معني بوجود السلاح في يد المستوطنين. المرأة اليوم في إسرائيل تسلح، وبالتالي كل عندما يكون السلاح يدار بشكل منهجي أنا أستغرب بشكل يعني كباحث ومحلل ومتابع أن يكون هذا الأمر يمر وكأنه حادثة جناية بسيطة أو سرقة، على الأغلب أن هذا شيء ممنهج يستهدف المجتمع الفلسطيني بداية لفكرة التفكيك والتهجير، وحتى جعل الفلسطيني الذي يريد الأمان لنفسه وعائلته ومستقبله أن يفكر بالهجرة إلى أماكن أخرى، وهذه إحدى المخططات الموجودة.
1: إذا كان هذا الاحتمال صحيحا فالخطورة الآن من مخططات الاحتلال الإسرائيلي ليس بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، بل وفلسطينيه الداخل في المناطق العربية الموجودة داخل الخط الأخضر، وهم يحملون هويات إسرائيلية، يعتبرون مواطنين إسرائيليين، وبالتالي الاستهداف هنا لكل الوجود العربي وغير اليهودي إذا كان هذا الاحتمال صحيح.
0: نعم، وهذا يعني تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون بشكل واضح، أنه فكرة سموتريتش تحديدا تحدث وقال أنه يعني التهجير ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، أيضا هناك في قلب دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك فلسطينيون، وهؤلاء بقائهم يجب أن يكون موضع دراسة. والجرائم التي حصلت في المجتمع الفلسطيني في داخل 48 هي تشير أنه هذا الأمر يعني استمرار، يعني موضوع السلاح ووجوده في هذه المناطق يخدم نفس الفكرة. يعني المافيات كانت تقوم بعمليات اغتيال لرؤساء البلديات، للنشطاء المدنيين، لقادة المجتمع المدني الفلسطينيين، واليوم تحديدا عندما يكون هناك انتخابات لا يستطيع فيها أي معسكر آيزنكوت وحلفائه ونتنياهو وحلفائه أن يحسم المعركة، والصوت العربي يكون له تأثير في هذه المعادلة، هناك عمليات تهديد وابتزاز قد يستخدم السلاح فيها، وقد تكون هذه مؤشرات على ذلك.
1: ربما لو ربطنا الوضع السياسي بهذه الحادثة التي نحن بصددها الآن أو نناقشها الآن، هناك أصوات داخل إسرائيل تنادي بشطب القوائم العربية ومنعها من الدخول إلى انتخابات الكنيسة المقررة في أواخر شهر أكتوبر القادم. إذن هناك ما يمكن اعتباره مسارين متوازيين، مسار سياسي يستهدف الوجود العربي حتى في الحياة السياسية الإسرائيلية، كما يستهدف الوجود الديمغرافي حتى في المناطق داخل الخط الأخضر كما أشرنا. نعم. هل هذا الطرح صحيح؟
0: هذا طرح صحيح ودقيق، وهناك حتى هذا تقريبا منهج تسير عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي في معظم الملفات، يتم الترويج لسردية معينة أيديولوجية أو عرقية أو تطهيرية تجاه المجتمع الفلسطيني، تجاه المسجد الأقصى، تجاه ملف الاستيطان، تجاه التجمعات البدوية الفلسطينية في بعض المناطق في الضفة الغربية وغيرها، ثم يأتي المستوطنون يقومون بالفعل التنفيذي سواء حشود في المسجد الأقصى أو استهداف للفلسطينيين في 48، وبالتالي هناك نوع من التكامل بين المستوطنين وبين الرواية الإعلامية تجاه الفلسطيني وتجاه الآخر، كما ذكرت ليس فقط يعني الفلسطيني المسلم تجاه المسيحي وتجاه غير الفلسطيني وغير العربي، هناك إسرائيل يعني تتحرك بنفس دولة عنصرية، دولة فصل عنصري تجاه الفلسطيني بشكل خاص، واستهداف وجوده سواء في 48 أو في الضفة الغربية أو في غزة تتكامل في التحريض. وقد رأينا في غزة قبل هذه عملية الإبادة الجماعية كم كان المطالبة بتجويع الفلسطينيين بمنعهم من الماء والكهرباء وغير ذلك، بإلقاء قنبلة نووية عليهم، ثم يأتي الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال تجاه المدنيين في قطاع غزة. نفس الشيء في 48 تجاه الفلسطينيين، اليوم هناك حملة شيطنة كبيرة جدا، حتى عندما يذهب مسؤول حزب إسرائيلي للتفاهم حول يعني تفاعلات الانتخابات وحسابها مع بعض الأحزاب العربية، يخرج نتنياهو وسموتش وبن كفير وغيرهم يصورون هذا الشخص على أنه يتعامل مع إرهابيين، مع أنهم في مفترض في القانون يعاملوا كمواطنين عاديين لهم كافة الحقوق، ولكن عندما نأتي إلى الرواية الإعلامية والسردية التي يتحدث بها هؤلاء هي عملية شيطنة وتمهيد لما يجري من انتهاكات وجرائم.
1: نعم دكتور محمود، الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش توسيع الجيش السوداني عملياته في شمال كردفان وسيطرته على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدينة سودري التي تقول مصادر عسكرية إن استعادتها باتت قريبة. فما الأهمية العسكرية لهذه المناطق؟ وما إذا كان استمرار المواجهات يعكس تغليبا للخيار العسكري على حساب المسار السياسي؟
1: 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها القاعة وشرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب القاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضاً غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معا، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال، في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من القاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان.
0: وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو. سيادة العميد مرحبا بك. بداية، ما أهمية المناطق التي أعلن الجيش السوداني السيطرة عليها في ولاية شمال كردفان؟ مساء الخير.
2: نعم، هذه المناطق محيطة من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية بمدينة الأبيض التي هي عاصمة شمال كردفان، والجدير

0: ذكر بأن هذه العاصمة مطوقة، شبه مطوقة، ولا تتصل بالخرطوم أو بأم درمان إلا بممر ضيق جنوب المدينة ثم باتجاه الشمال إلى الخرطوم وأم درمان. عندما سيطر الجيش السوداني على هذه المناطق التي ذكرتموها، هي تشكل فعلا درعا جنوب وشمال وحتى شرق مدينة الأبيض، وباتت هذه المدينة اليوم يعني بأمان ومحمية جدا من أي هجمات معاكسة لقوات الدعم السريع. والجدير بالذكر أيضا أنه عند سقوط هذه المدن هناك خط إمداد طوله 400 كيلومتر من أم درمان إلى شمال كردوفان، يتيح للجيش السوداني أن يأتي بإمدادات لوجستية وأسلحة وذخائر وأغذية ومؤن لكي يستمر بهجومه باتجاه كردوفان الجنوبية وأيضا حتى حدود مناطق دارفور.
1: طيب،
0: يعني أريد هنا أن أشير إلى أن عشية هذه المعارك الجيش السوداني يسيطر على 60% من أراضي السودان، بينما الدعم السريع يسيطر فقط على 40%، وأن الأرجحية العسكرية منذ مدة هي لصالح الجيش وليس لصالح قوات الدعم السريع.
1: وهنا يأتي السؤال عن العوامل التي ساعدت الجيش السوداني على تحقيق هذه الإنجازات على الأرض، الإنجازات الميدانية والسيطرة على تلك المناطق التي أعلن عن السيطرة عليها.
0: نعم، أولا التخطيط والإعداد الجيد، والأهم من ذلك أن الجيش السوداني ليس وحده في المعركة، بل هو يترأس تحالف عسكري منه ومن قوات كانت محايدة، عدة تنظيمات كانت محايدة منذ العام 2020 واختارت الآن أن تنضم إلى صفوف الجيش السوداني. والجميع يعني العسكريون يعرفون أن التنسيق بين قوى مختلفة من أجل هدف عسكري واحد هو أصعب عمل يمكن أن تقوم به قوات متحالفة، وبالتالي عند النجاح والنجاح السريع في التقدم بهذا الشكل، هذا يعني أن الإعداد كان جيد وأن التنسيق كان ممتاز، هذا أولا. ثانيا التفوق الجوي، قوات الدعم السريع ليس لديها سلاح جو، بينما الجيش السوداني لديه سلاح جو ويستخدمه منذ البداية، ولكن في هذه المرحلة يظهر أنه استخدمه بشكل مكثف. ثالثا المسيرات، والجيش السوداني يتزود بمسيرات من عدة مصادر، وهو مدعوم من قوى إقليمية لا يستهان بها، بالدرجة الأولى مصر، بالدرجة الثانية المملكة العربية السعودية، بالدرجة الثالثة تركيا، وحتى من مصادر أخرى. هذه العوامل الثلاث. رابعا القوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية لم تحقق إنجازات إلا القليل جدا في مناطق جنوب غرب السودان، ولكن في المناطق الأخرى في محيط الخرطوم وفي كردوفان الشمالية والجنوبية والغربية هناك يعني تقهقر، يعني أستطيع أن أقول تقهقر وليس انسحاب، وهناك أيضا وحدات كاملة كانت تابعة لقوات الدعم السريع اختارت أن تنضم للجيش وأن تترك قوات الدعم السريع، لأنها يعني تعرف تماما أنه إذا استمرت المعارك بهذا الشكل فإن خسارة قوات الدعم السريع أصبحت شبه حتمية.
1: سيادة العميد، هل يعني هذا الوضع الميداني أن بعض الأطراف التي كانت تقدم الدعم لميليشيات الدعم السريع هي الآن قطعت هذا الدعم؟
0: لا أعتقد أن الأطراف التي كانت تدعم أو التي كانت تزود الدعم السريع بالإمدادات قطعت هذه الإمدادات. هناك عدة جهات أفضل ألا أذكرها، جهات يعني محلية شرق أوسطية، الدعم لم يتوقف. وأريد أن أشير أن الدعم السريع يعني يستطيع أن يتزود حتى ولو لم يكن هناك داعمين، لأنه لديه موارد من مناجم الذهب وهو يستخدمها بشكل مكثف للحصول على ذخائر وأسلحة وتموين وغيره. ولكن قوات الدعم السريع حجمها أولا هو نصف عديد الجيش السوداني، والجيش السوداني اليوم يبلغ عديده حوالي 180 إلى 200 ألف، وقد قام

0: خلال السنة الأخيرة بتجنيد مدنيين بشكل مكثف وبإعادة تنظيم صفوفه، مما أكسبه دفعا جديدا ودما جديدا. بينما قوات الدعم السريع يعني عالميا يعني أصبحت في موضع الاتهام، وهناك حالة يعني إذا صح القول حالة ابتعاد من قبل السكان المحليين عنها بسبب اتهامها ببعض المجازر في مناطق من جنوب غرب السودان. إذن المسألة هي ليست إحجام قوى إقليمية عن الدعم، إنما إنهاك وتقهقر وانفصال ألوية بكاملها. يعني انضمت إلى الجيش السوداني بينما قاتلت خلال أعوام مع قوات الدعم السريع. هذا ضرب المعنويات بشكل كبير، مما يعني أسفر عن النتيجة التي نراها اليوم.
1: طيب، ما انعكاسات تراجع قوات الدعم السريع في هذه المحاور على قدرتها العملياتية وخطوط دفاعها؟
0: نعم، يعني لا نستطيع أن نقوم أو أن يعني أو نعطي توقعات دقيقة لما يمكن أن يحصل على المدى البعيد، إنما على المدى القصير أكيد أن الزخم الذي تقدم به الجيش السوداني يمكن أن يستمر بإسقاط مدينة سودري، التي عندما تسقط يكون قد فق الطوق تماما عن مدينة الأبيض وفتح الطريق واسعا أمام التقدم باتجاه دارفور. هذا على المدى القصير أو المتوسط. ولكن إذا عدنا بالذاكرة إلى تاريخ أو إلى ما حصل منذ العام 2023 حتى اليوم، هذه الحرب تدوم منذ 3 سنوات، حصلت عمليات كر وفر كثيرة. في بداية الحرب قوات الدعم السريع سيطرت تقريبا بشكل شبه كامل على الخرطوم، واضطر اللواء البرهان إلى أن ينتقل من قلب الخرطوم بعدما طوف بقلبها بداخلها إلى بور سودان. نعم، ولكن انعكس الوضع في السنة الأخيرة يعني تحديدا كما ذكرت بسبب التجنيد وإعادة التنظيم واتخاذ قرارات صائبة وتعيين الضباط يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، وطبعا الدعم المصري والسعودي وغيره. إذن على المدى البعيد لا يمكن أن نجزم بأن قوات الدعم السريع انتهت أو نهايتها أصبحت قريبة. لا أعتقد أن السودان ستنتهي فيه الحرب يعني بحسم عسكري فقط. يعني يجب أن يكون ذلك مرفقا بمجهود سياسي، وهناك مجهود سياسي من قبل الدول الأربع الكبيرة، يعني المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر والولايات المتحدة، وهناك أيضا جهود أفريقية لحل هذه المسألة، ولكن ليس هناك تقدم كبير. وهناك يعني مشكلة كبيرة، هناك 30 مليون نازح، هناك يعني فقر، هناك مجازر حصلت. لذلك يعني هناك صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاق سياسي، كما أن هناك يعني لا أعتقد أنه سيكون حسم بشكل كامل. السودان مساحاته واسعة جدا، مسرح العمليات العسكري في السودان يختلف كليا عن كل ما تعودنا عليه في الشرق الأوسط وعن أوكرانيا وعن يعني مسرح العمليات في بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وغزة. هذا مختلف تماما، مساحات شاسعة غير مأهولة يعني تتشابك فيها القوى. يعني مثلا المناطق التي سقطت خلال الأسبوع الأخير بأيدي قوات الجيش، 400 كيلومتر خط إمداد من أمدرومان إلى شمال كردوفان، كان للدعم السريع إمكانيات في التنقل داخل هذه المنطقة يعني ونقل عناصر إلى مناطق أخرى قريبة من الخرطوم. هذا الآن أصبح غير ممكن. ولكن أعيد وأكرر، حتى لو قلنا أن هناك سيطرة للجيش على يعني محيط الأبيض وغيره، هذا لا يشبه أبدا مسرح عمليات آخر. ولا أريد أن أكرر نفسي، مساحات شاسعة، عديد قوى يعني فيه تبدد كبير، نون كونسنتريتد. ولذلك يعني لأختم كلامي، لا أعتقد أن الحسم العسكري الذي نشهده الآن والذي ممكن أن يستمر لأيام وأن يكون هناك تقدم للجيش، لا أعتقد أن ذلك سيحسم الحرب.
1: نعم سيادة العميد، شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت، الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش انتخابات مجلس الدوما الروسي التاسع، وهي الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سيطرت أجواء الحرب على شعارات الأحزاب السياسية، كما أشار استطلاع للرأي أن أكثر من 67% من الروس واثقون بفوز حزب روسيا الموحدة الحاكم، فيما تسود حالة من الترقب لما قد تحمله مرحلة ما بعد الانتخابات من تبعات عسكرية واقتصادية.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمه، تريتي عربي، موسكو.
0: وتنضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو أستاذة العلاقات الدولية والإعلام في معهد الاستشراق بموسكو الدكتورة علا شحود. دكتورة علا، مرحبا بك. بداية، إلى أي مدى يمكن النظر لتلك الانتخابات على أنها تتجاوز انتخاب المجلس التشريعي لتكون أقرب إلى استفتاء لقياس الشرعية الشعبية لهذا النهج السياسي والاقتصادي للكرملين؟
7: مساء الخير، شكرا على الدعوة. الحقيقة فيني أقول لك أنه هاي الانتخابات إطلاقا لا يمكن أن نقول عنها انتخابات عادية تجري بدولة عادية. هاي الانتخابات اليوم تجري بدولة هي بحرب مدتها 5 سنين. الحقيقة لا أعتقد أنه فقط الانتخابات اليوم هدفها المنافسة بين الأحزاب السياسية بروسيا. بعتقد الهدف الأكبر هو اليوم إثبات شرعية الرئيس والدولة وإثبات قدرة الدولة على المضي قدما في سياستها بعد هذه السنين الطويلة من الحرب وبعد المعاناة والعقوبات التي فرضت عليها والتحديات التي عانتها خلال حوالي 5 سنين من هاي الحرب. لهيك هاي الانتخابات تداعياتها أو أهدافها الحقيقة أهم بكتير من المنافسة بين الأحزاب السياسية الموجودة حاليا. ومثل ما ذكرته بالتقرير أنه تقريبا النتيجة مضمونة، يعني الجميع هنا يعلم أنه روسيا الموحدة هو الحزب الذي سوف يفوز.

0: فوز في هذه الانتخابات من بين الأحزاب المتقدمة اللي هي الليبرالي والديمقراطي والعدل وأيضا الناس الجدد، ولأنه يعني وفيني أقول لك أنه حقيقة أكثر من أغلبية هاي الأحزاب هي مناصرة لما تسميها روسيا العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. كان في حزب معارض هو حزب يابلكا تم إبعاده، لهيك النتيجة مضمونة. روسيا تريد إرسال رسالة للعالم الخارجي، يعني أنه هي ما زال المواطن الروسي ملتف حول العلم الروسي، ملتف حول القيادة، حول الرئيس، حول الدومة، مؤمن بقدرة الدولة على المضي في هذه الحرب وعلى تحقيق الأهداف اللي من أجلها بدأت بهاي العملية العسكرية. وتاني شيء، الرسالة الأهم بعتقد أنا هي للداخل الروسي. اليوم الحكومة الروسية بتوجه رسالة مباشرة لمواطنيها ولشعبها أنه هي دولة تحترم المواطن، تحترم الوعود التي تعدها لمواطنيها، تحترم حقوق المواطن، تجري هذه الانتخابات. وبتعرف حضرتك أنه المواطنين في كل دول العالم من حقهم يروحوا يصوتوا بهذه الانتخابات، من حقهم يختاروا الأحزاب أو الناس الذين سوف يطالبوا بحقوقهم، سوف يتكلموا باسمهم بمجلس الدوما الروسي، هو كما يقال باللغة العربية مجلس الشعب عندنا ببلداننا العربية أو
1: نعم.
0: البرلمان. لهيك هذا حق للمواطن الروسي. اليوم الدولة تقدم هذا الحق للمواطن الروسي، ويعني تقول له أنه هذه الحرب الطويلة أنت عانيت من العقوبات الاقتصادية، عانيت من أمور كتير مهمة، بس حقوقك مضمونة والدولة تجري أعمالها على قدم وساق كما كانت
1: طيب
0: قبل الحرب.
1: دكتورة، أشرت إلى نقطة وهي مسألة توقع أن النتيجة محسومة لمصلحة حزب روسيا الموحدة الحاكم، وهذا أيضا ما أثرته وسائل إعلام أمريكية، تحدثت عن النتائج شبه محسومة في هذه الانتخابات. إلى ما يرجع ذلك؟ هل بالفعل هذا يعكس رغبة شعبية داخل روسيا لتجديد الثقة في هذا الحزب الحاكم والاستمرار في نفس السياسات القائمة الآن، سواء كانت عسكرية أو سياسية، أو ربما هناك أسباب أخرى تجعل الأمر بهذا الشكل؟ واستطرادا لهذا السؤال، هل هناك مساحة لأي أحزاب تنتقد أو تعارض سياسات الحكومة الحالية؟
0: الحقيقة رح بلش من الشق الثاني بالسؤال. لا يوجد أحزاب معارضة ضمن الأحزاب المتنافسة في المقدمة، لأنه مثل ما قلت لك بالأول كان في حزب يابلكا، حزب التفاحة، تم إبعاده في الفترة الأخيرة، وكان هذا الحزب يعتبر من أهم الأحزاب المعارضة للحكومة الروسية وللرئيس بوتين، وتم إبعاده والتخلص منه، ليس موجود اليوم على القائمة. الأحزاب التي ذكرتها لك الخمسة هي بالمقدمة، لكن حقيقة المسافة بينها بعيدة جدا. لهذا قلت لك في البداية أنه تقريبا شبه مضمونة، وحسب اليوم التصريحات الأخيرة منذ دقائق، يعني أنه أكثر، يعني نسبة كبيرة، ما بدي أذكر رقم أنا، بس نسبة كبيرة كانت هي اللي انتخبت روسيا الموحدة. هذا الحزب المقرب جدا من الكريملين، هذا الحزب يحظى عبر سنين طويلة بشعبية كبيرة لدى الداخل الروسي، بالمقدمة تراه دائما، يراها المواطنين الروس ويعبرون عنه أنه الحزب المتحدث تحدث باسمهم. واكيد هي الاحزاب هي كلها، مش اغلبها، كلها مناصره للعمليه العسكريه الخاصه بروسيا، لانه هي متبنيه الافكار التي صرح بها بوتين منذ بدايه هذه العمليه العسكريه من 5 سنين. اليوم اذا نحن بدنا نحكي عن الداخل الروسي، الداخل الروسي مثل اي بلد بالعالم، مثل اي شعب بالعالم، ما فيني اقول لك 100% من الشعب اليوم مناصر لهذه الحرب، لكن حقيقه النسبه الاكبر من الروس يعتبرون أنه هذه الحرب هي حرب وجود أو غير وجود بالنسبة لهم، هي حرب كرامة، هي حرب وجود، هي حرب أمن قومي. يرون أنه الرئيس بوتين كان محق 100%، هو دخل هذه الحرب من أجل حفظ أمانهم القومي، لأنه كانت روسيا تتعرض تهديدات خارجية مستمرة بفرض وجود حلف الناتو على الحدود الروسية، وكانوا يعتبرون أنه حكومة زيلينسكي وزيلينسكي نفسه هن مناصرين للغرب ومناصرين للأفكار الغربية الليبرالية التي تعادي روسيا، ودائما يعني ما تريد إلحاق الأذى بالمواطن الروسي. لهذا رغم كل ما عانى المواطن الروسي، رغم آلاف العقوبات الاقتصادية، رغم المشاكل التي شوف الحرب كان لها تداعيات على كل تفاصيل وعلى كل جزئيات المعيشة والحياة في روسيا، وكل مواطن روسي

0: افهم ما اقول. لكن رغم هذا بعد 5 سنين ترى المواطنين الروس اليوم كانوا يتوافدون يعني في الطرقات في كل مكان ينتظرون دورهم لممارسة حقهم القومي بالإدلاء بهذه الانتخابات وبالتصويت للأحزاب الذين يقتنعون ويرون أنها هي المناسبة لتحقيق طموحاتهم ولتحقيق طلباتهم. هذا لا يعني أنه لا يوجد مواطنين روس لم ينتخبوا أحزاب أخرى غير روسيا الموحدة، بس الشعب الروسي شعب كبير، روسيا دولة كبيرة كتير. كان اليوم في انتخابات إلكترونية عن بعد رغم المسيرات اللي هي حقيقة وصلت على سوتشي،
1: نعم
0: ويعني معروف أن اليوم علقت الانتخابات بسوتشي بسبب المسيرات التي استهدفت مراكز الاقتراع. أيضا وصلت المسيرات إلى مدينة صغيرة في ضواحي كراسنادار اسمها كوبان، وأيضا يعني كانت هناك مخاوف من إحداث يعني بلبلة وأذى للمواطنين. الدولة الروسية لا تريد إلحاق الأذى بمواطنيها، لكن تريد إيصال رسالة للعالم وللشعب الروسي بالبداية قبل الخارج أنه هو من حقه ينتخب، من حقه يمارس كل حقوقه، وأن روسيا تقوم بهذه الحرب من أجل المواطن الروسي وليس من أجل أي أهداف أخرى. يعني هي قامت بهذه الحرب من أجل الحفاظ على الأمن القومي الروسي وحماية حقوق المواطن الروسي وحماية كرامته والحفاظ على كرامته. لهيك قسم كبير كتير من الروس أكثر من 90% مناصرين لهذه العملية العسكرية رغم مرور 5 سنين.
1: هناك نقطة أخرى دكتورة، كيف يقرأ إجراء الانتخابات وعمليات التصويت في المناطق والمقاطعات الجديدة التي ضمتها روسيا، سواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 أو حتى المناطق الجديدة التي ضمت خلال الحرب التي امتدت ل5 سنوات حتى الآن؟
0: شوف الاقتراع هو جاري في هذه المناطق رغم أنه زيلينسكي يعني صرح ودعا المواطنين وطلب منهم بعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع وعدم القيام بالتصويت، لكن حقيقة البيانات اليوم والتقارير الإعلامية بتقول أنه قسم كبير كتير من الناس رغم المخاوف ورغم التهديدات ورغم المسيرات الأوكرانية ذهبوا للاقتراع. هذا يؤكد أنه المواطنين عندما قاموا بالاستفتاء بهذه المنطقة وأن انتخبوا وقرروا مصيرهم بالانضمام لروسيا رسميا كان هذه الانتخابات حقيقية. وهم حقيقة يعني تعلم حضرتك يعني كانوا من أهم الأسباب الذي من أجلهم بدأت هذه الحرب من 5 سنين، لأنه روسيا بتشوفهم جزء منها، الشعب الروسي بشوفهم جزء من الشعب الروسي. كانوا يعانون حقيقة من اضطهادات في هذه المنطقة، من معاناة كثيرة لأنهم يتحدثون بلغتهم اللغة الروسية، فرضت عليهم عدم التكلم باللغة الروسية، عدم التعلم باللغة الروسية لأطفالهم في المدارس. ثم يعني حدث الانفجار في هذه المنطقة، وكان هناك مراسلات ومحادثات وطلبات كثيرة من الرئيس بوتين قبل بدء العملية العسكرية عن طريق الود والحوار مع زيلينسكي من أجل حفظ حقوق هؤلاء الفئة من المواطنين الروس الذين يعيشون في هذه المنطقة. وكانوا يعني كما يقولون كانوا أنهم يتعرضون لعمليات إرهابية من قبل حكومة زيلينسكي، وكانوا يسمونهم بالنازيين على حد وصفهم. لهذا كانوا من أهم الأسباب التي جعلت بوتين يقوم بهذا القرار الخطير الذي اليوم كل دول العالم تعاني من تداعياته. شوف الدول الأوروبية عانت كثير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يعني الاقتصاد عندما
1: نعم
0: حرموا أو هم بصراحة حرموا نفسهم من المنتجات البترولية بسبب العقوبات، المناطق اللي في مناطق كتير اليوم تعاني بسبب قطع القمح وقمح الشعير. هذه المنتجات الزراعية الروسية الأوكرانية التي كانت تذهب إلى هذه الدول اليوم انحرمت منها بسبب الحرب، أو يعني وحتى المواطن الروسي عم بيعاني وحتى
1: نعم
0: الأوكراني. بس رغم كل شيء اليوم بشبه جزيرة القرم بالمناطق المتنازع عليها بالدنباس، روسيا حددت أماكن للاقتراع وقسم كبير جدا من المواطنين هناك ذهبوا لتنفيذ عملية
1: أخيرا
0: الاقتراع.
1: دكتورة، هل تشكل النتائج المرتقبة لتلك الانتخابات ونهاية الاقتراع، هل تشكل ضوءا أخضر لإعلان جولة جديدة من التعبئة العسكرية مثلا في روسيا، وقد يترتب عليها أيضا سياسات اقتصادية أخرى في هذا السياق؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه يعني الأهم اليوم من فترة الاقتراع هي ما بعد التصويت، ما بعد عملية الانتخابات هذه، لأنه شوف أجل بوتين، أجل الرئيس الروسي عملية

0: المفاوضات والحديث عن أي مفاوضات لبعد الانتخابات. أنا بعتقد هي ذكاء كبير منه، لأنه هو لا يريد اليوم تشتيت المواطن الروسي. بعتقد في مستجدات كتيرة بعد عملية الانتخابات، بس ما بدي أتفائل كتير وأقول لك إنه في مفاوضات وفي انتهاء للحرب. حقيقة أنا غير متفائلة بانتهاء الحرب لهالسنة ولا اللي بعدها، لأنه كل المؤشرات عم بتقول إنه الأجواء ذاهبة إلى مزيد من التصعيد. التنازلات غير موجودة في ملف الاثنين، لا أوكرانيا ولا روسيا.
1: نعم
0: حتى يعني حقيقة عندما قام المبعوثين الأمريكيين بالقدوم إلى روسيا ثم أوكرانيا في الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضيين، ذهبا بحقيبة فارغة. لم يتم أو لم يستطيعا إقناع الرئيسين بالاتفاق على قواسم مشتركة ونقاط مشتركة. لهذا ما بعتقد في أي أجواء مناسبة لمفاوضات بالشهور القادمة أو بالأيام القادمة بعد هذه الانتخابات. لكن أي مساعي دبلوماسية، أي مساعي سياسية من الدول التي كانت راعية للمفاوضات في الفترة الماضية هي مؤشرات جيدة، ربما تأخذنا إلى مستويات جيدة أفضل مما نحن عليه، ربما تفتح صفحة جديدة في ملف الحوار الروسي الأوكراني، عل وعسى أن تأخذنا إلى مسار جيد أفضل من الوقوع في مصيدة هذه الحرب الطويلة اللي هي
1: نعم
0: استمرت
1: دكتور،
0: 5 سنين وممكن تستمر لعشرة ولعشرين سنة طالما لم يتم الاتفاق على الخطوط العريضة والعناوين الحمراء.
1: شكرا جزيلا. من العاصمة الروسية موسكو، أستاذة العلاقات الدولية والإعلام في معهد الاستشراق بموسكو، الدكتورة علا شحود. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
9: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: هذه مهمتنا،
4: نضعك في قلب الأحلام،
3: نتجاوز الحواجز
4: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
4: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
4: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
4: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
4: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: TRT عربي،
4: مع الإنسان أينما كان.

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثياً في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلاً بكم لنشرة الأخبار من قناة الإتاع العربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 بهجوم روسي على مدينة سومي، وترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: طالب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين في اليمن، ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتصعيد

0: بالتنبيهات في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها المملكة خلال الآونة الأخيرة. قال قائد تحالف البحرية الدفاعي متعدد الجنسيات التي تستضيفه السعودية عبد الله الشهري، قال إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة، وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عملية التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيل بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع، وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرة المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي، وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
1: نحن برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا، ده حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
0: تستعد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة فتح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
2: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
3: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن. ونحن كغرفة قومية بنفتكر انه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الان يعني تقريبا في اليوم من جميع انحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه اللي بيجوا عبر البحر ما اقل من 2000 الى 1500 في اليوم. ومن

0: خرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة، تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
1: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب، ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
2: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود للأزمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد مئات الطلاب في ولاية أغري شمال شرق تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في الولاية انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة. أصيب فلسطيني ولحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي إثر سلسلة اعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون مسلحون شملت عدة بلدات ومواقع في الضفة الغربية المحتلة. وهجم مستوطنون عائلات فلسطينية في قرية الجفتلك شمال أريحة أثناء محاولتهم الاستيلاء على ممتلكات تعود للمواطنين، ما أسفر عن إصابة أحد السكان بجروح وتحطيم إحدى المركبات، كما اقتحمت مجموعات مسلحة من المستوطنين منطقة برك سليمان التاريخية التابعة لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللت اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق مدينة رام الله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر رفعت مستوى التأهب. وأكدت كالاس أن رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة، وأشارت كالاس إلى رفضها لهجمات الحوثيين على السعودية موضحة أنها تلحق أضراراً بالاقتصاد العالمي، وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بآمال انحصار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
3: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة توانيا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
2: أعلنت بلدية كييف أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار. بدورها أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيبا. قتل شخصان وأصيب 7 بجروح، 3 منهم في حالة خطيرة جراء هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي الأوكرانية. وندد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالضربة التي وصفها بالوحشية، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وأضاف أن القوات الروسية قصفت أيضا عيادة طبية في مدينة بافلوغراد وسط البلاد ومركزا لوجستيا خارج كييف. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانونا، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن أسطول الظل من الناقلات التي تتهرب من العقوبات الحالية من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف، فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. في غضون ذلك، يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحد الحاكم على مجلس الدوما.
4: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز.

0: بس من سباق الانتخابات.
1: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
0: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
2: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
3: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
4: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
0: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام، دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
5: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات. فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين، والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمة، تريتي عربي، موسكو.
6: افتتح رئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي الرابع في مطار اسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار اسطنبول. المدرج هو الرابع الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000 ليرة في النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
7: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار اسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
1: في المطار 3 مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
7: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي 3 مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنويا.
9: رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزا لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترت عربي، مطار اسطنبول.
6: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض بسبب استمرار

0: استمرارها في نشر الأخبار الكاذبة وفق تعبيره.
1: حين تغلق أبواب الرئاسة في وجه عدسات الكاميرات، يتحول جدار البيت الأبيض إلى خط مواجهة مع حرية التعبير. ففي إجراء غير مسبوق في تاريخ واشنطن، أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بمنع شبكات CNN وMSNow وموقع بوليتيكو من دخول المقر الرئاسي، متجاوزاً تقاليد سياسية استقرت لعقود. خطوة من شأنها أن تفتح باباً لمواجهة قانونية وسياسية ترتبط بضمانات حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، عللها ترامب براية الحرب على ما يصفه بالأكاذيب والأخبار الزائفة، ملوحاً بتوسيع دائرة الحظر نحو منصات أخرى.
2: لقد سئمت حقا من متابعة الإعلام المضلل. حين تشاهد شبكة CNN تجد أن أخبارها زائفة، وبالمثل MSNow وبوليتيكو اللتان لا تقدمان سوى أنباء كاذبة، ورغم ذلك فقد تلقوا أموالا حكومية، فحكومة بايدن منحتهم نحو 8 ملايين دولار للإبقاء عليهم وإنقاذهم من الإفلاس، وما ينشرونه ليس إلا صياغات ملفقة. هناك الكثير من هذه المنصات، وربما تشمل الإجراءات جهات أخرى.
1: ولطالما هاجم ترامب وبشكل معتاد وسائل الإعلام الإخبارية في التجمعات وردوده على أسئلة الصحفيين، على غرار مشادته الكلامية الشهيرة مع مراسلة CNN خلال مؤتمر صحفي.
2: اهدئي، إنك تتصرفين بقلة احترام. أنت مجرد بوق للأنباء الكاذبة وشخصية صاخبة. التزم الصمت وكفي عن الحديث.
1: ولم تتأخر ردود الفعل، إذ وصفت شبكة CNN القرار بأنه اعتداء غير قانوني على العمل الصحفي المكتسب دستورياً. وبين تغول السلطة التنفيذية ومخاوف بشأن حماية السلطة الرابعة، يقف الإعلام الأمريكي أمام اختبار الممارسة بين سلطة ترى في النقد تضليلاً يستوجب المنع، وصحافة ترى في الحظر تقويضاً لجوهر الديمقراطية. آمين العمدوني، تريتا عربي.
0: تتواصل الأبحاث العلمية في ولاية طاغريا التركية لكشف حقيقة موقع يعتقد ارتباطه ببقايا سفينة نوح بعد عقود من الغموض، فيما تحولت الدراسات الجارية في المنطقة إلى محور أفلام وثائقية دولية.
3: لغز يعود إلى عقود. لا تزال الأبحاث العلمية تحاول كشف حقيقة موقع في منطقة تل جكير قرب جبل أرارات بولاية آري التركية، يعتقد أنه مرتبط ببقايا سفينة نوح عليه السلام. بدأ الاهتمام بالموقع عام 1959 عندما رصد النقيب في هيئة الخرائط إلهاندو روبينار المنطقة في أثناء عمله على صور جوية لإعداد خرائط لها. وتتواصل الدراسات الميدانية بإشراف فريق علمي من جامعة جمهورية في ولاية سيواس. وشملت الأبحاث تحديد نقاط الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع وإعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة، إلى جانب إجراء مسوحات بواسطة الرادار قبل الانتقال إلى أخذ عينات من التربة. وأظهرت بيانات الرادار وجود بعض الفراغات تحت سطح الأرض، يعتقد الفريق أنها قد تكون ممرات أو غرفا ما دفع الباحثين إلى تكثيف أعمال المسح وأخذ العينات في هذه النقاط.
4: جرى إعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة، ثم أجريت عمليات مسح رادارية، وبناء على النتائج بدأ أخذ عينات من التربة، وسيجري تحليل عينات التربة طوال فصل الشتاء.
3: وتتركز الأنظار الآن على نتائج التحليل التي قد توفر معطيات جديدة بشأن طبيعة الموقع، وما إذا كانت البنية المكتشفة مرتبطة بما يعتقد أنه بقايا سفينة نوح عليه السلام. بحسب فريق البحث، من المنتظر ظهور نتائج تحليل بيانات الرادار خلال أيام، فيما تحتاج عينات التربة إلى نحو 3 أشهر لاستكمال تحليلها، مع التخطيط لمواصلة الدراسات والأبحاث في الموقع.

0: خلال العامين المقبلين.
1: نهاية النشر، تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاح. الجيش السوداني يعلن حرز تقدم في ولاية نيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 جراء هجوم روسي على مدينة سومي، وترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها واحدة من أكبر صفقات التسليح الأمريكية مع المملكة العربية السعودية. وتم ضم مقاتلات من طراز F-35 الشبحية رغم إعراب إسرائيل عن قلقها إزاء بيع هذا النوع من الطائرات للرياض، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول ما يجعل الخليج حاضراً بهذه القوة في الحسابات الأمريكية وفي هذا التوقيت. وهل يتعلق الأمر فقط بمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، أم أن وراء هذا التقارب حسابات أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيوفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: ب24 مليار دولار فتحت واشنطن الطريق أمام صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 تشمل 49 محركا من برات أند ويتني ومعدات اتصال وتشفير وقطع غيار وتدريبا ودعما لوجستيا. الخارجية الأمريكية تقول إن الصفقة تعزز أمن شريك رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو، وتطور قدرات السعودية على ردع التهديدات، وترفع مستوى التوافق العملية مع القوات الأمريكية والإقليمية، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. تعاون أمريكي سعودي يأتي في ظل بيئة إقليمية أكثر توتراً، خصوصاً ما يتعلق بإيران وبرامج الصواريخ والمسيرات والجماعات الحليفة لها في المنطقة وخاصة اليمن. لكن F-35 لا تبدو مجرد صفقة سلاح، بل تأتي ضمن مسار أوسع، فالعلاقة الأمريكية الخليجية تقوم على الأمن والدفاع والوجود العسكري عبر قواعدها في عدد من الدول الخليجية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تأمين الممرات البحرية إلى جانب المصالح الاقتصادية والطاقة. وخلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون في يونيو الماضي، جدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية والحفاظ على أمن الخليج. وبموجبها وافقت واشنطن هذا العام على صفقات دفاعية جديدة مع عدد من دول الخليج بينها قطر والكويت والإمارات، شملت صواريخ باتريوت وذخائر وأنظمة توجيه ودعم طائرات عسكرية. والأهم أن التعاون يتجه إلى ما هو أبعد من صفقات منفردة، مع مساع أمريكية لربط قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجية ضمن منظومة إقليمية أكثر تكاملا، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق

0: العمليات بين دول المنطقة والقوات الأمريكية.
1: للنقاش مشاهدينا اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة، وأيضا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيان. أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور قبيان، لنبدأ من الحدث الأبرز، لماذا وافقت واشنطن تحديدا على بيع السعودية طائرات F-35 في هذا التوقيت؟ هل هي صفقة سلاح مؤجلة منذ سنوات، أم أن التطورات الإقليمية هي من حتمت أن تتم هذه الصفقة الآن؟
2: يا أهلا وسهلا فيك وحي الضيف الكريم والسيدات والسادة المشاهدين. ولماذا وافقت واشنطن؟ أنا برأيي أنه هذا النوع من الاتفاقيات أو الصفقات العسكرية بين البلدين هي دائما وأبدا مستمرة، وإن كان هنالك بعض الصعوبات يكون في بعض الأوقات، ولكنها دائما يعني مستمرة ما بين البلدين. والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة فيما يخص إما اقتصاديا أو سياسيا أمنيا عسكريا وإلى آخره. فهذا النوع من الصفقات أنا برأيي أنه صفقة مهمة جدا في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك أيضا لو نظرنا لها داخليا، خلينا نقول لك بمفهوم الداخلي، هذه الصفقة تأتي في تعزيز القدرات الجوية للقوات الجوية الملكية السعودية، وطائرة سوف تضيف الكثير إلى الأسطول الجوي بالإضافة إلى ما هو موجود حاليا. هذه نقطة. النقطة الثانية، طائرات الجيل الخامس، هذا نوع من الطائرات أنا باعتقادي أنها هترسل رسالة إلى كل دول الجوار وإلى من يعني يحاول أن يعبث في هذا في النظام في المنطقة أو في الإقليم، بأن هنالك دائما وأبدا تطور جديد في الأسلحة، ولنا شراكات، وليس بالضرورة على فكرة أن يكون هنالك شراكات عسكرية، لا، إنما أبعد من ذلك هي الشراكات الأمنية. هذه الطائرة يعني من الطائرات المتطورة حديثا، ولا يملكها الكثير من الدول في المنطقة، بل يمكن ليس كثير من الدول في العالم، فهي تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار.
1: ألا يمكن سيد قبيان، ألا يمكن قراءة هذه الصفقة في هذا التوقيت بأنها محاولة أمريكية لترميم جزء من الثقة التي اهتزت خليجيا بالولايات المتحدة بعد التطورات الأخيرة؟
2: أنا ما أنظر هكذا، ما أنظر أنه يعني الصفقات لإرضاء طرف، لا، أنا أنظر أن الصفقات من هذا النوع هي شراكة، وهي شراكة مهمة ما بين البلدين. هنالك أحيانا بعض المطبات تكون في العلاقات ما بين الدول، ولكن النظرة الاستراتيجية الأكبر التي يعني خرجنا منها أثناء زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة، وكان هناك التوقيع الاتفاقية الاستراتيجية ما بين البلدين، ومن ضمنها تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع من الطائرات. وقد يكون هنالك أيضا يعني صفقات مستقبلية، ولكن كهذا النوع من الطائرات أنا أعتقد أنه هذا يؤكد على متانة قوة العلاقة بين البلدين، وأيضا يؤكد على كفاءة القوات المسلحة السعودية بأن تمتلك مثل هذا النوع من الطائرات. هذا النوع من الطائرات لا يعطى لأي دولة، وحضرتك عارف والضيف الكريم بأن هنالك بعض الممانعات تأتي من دول الإقليم، لماذا يعني يتم تزويد دول الشرق الأوسط أو بعض الدول في الشرق الأوسط بمثل هذا النوع من الطائرات؟ وهي تؤكد يعني إنه هذا،
1: لا، هي بشكل واضح يعني تؤكد على إسرائيل كانت دائما تتحدث عن أن منح طائرات F-35 لأي دولة في الإقليم هو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل، وضعته على الإدارة الأمريكية، وكانت الإدارة الأمريكية موافقة وتعمل به لحد الإعلان على عن هذه الصفقة. اسمح لي أن أشرك في النقاش الدكتور محمد.
2: لا اسمح لي، لأنه هذه نقطة مهمة
1: سنعود لها وسنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل.
2: أقل من عشر ثواني. أقل من عشر ثواني. لا أقل من عشر ثواني. إسرائيل لو الأمر لها لما تسلحت أي دولة في المنطقة، ولكن النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها، الولايات المتحدة فهمت أن الشريك الأهم في المنطقة هي الدول التي تسعى للسلام، وليست كما تفعل إسرائيل تعمل إلى تدمير المنطقة.
1: جميل جدا. سنتحول للدكتور محمد. دكتور، إذا جمعنا الحرب مع إيران وهجمات الحوثيين والتساؤلات الخليجية بشأن

0: فعالية الحماية الأمريكية، ثم أخيرا هذه الصفقة F-35 التي كانت حصرا على إسرائيل وتضمن لها التفوق الجوي كما تتحدث الإدارة الإسرائيلية في هذه المنطقة. هل كل هذه أحداث منفصلة أم تأتي في إعادة صياغة للعلاقات الأمنية للولايات المتحدة مع دول المنطقة؟
1: مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. أنا أعتقد أنها تأتي في سياقين. أولا، هنالك سياق تاريخي كما تفضل الضيف، له علاقة بالعلاقات السعودية الأمريكية الممتدة، وبالذات منذ عام 1945، العلاقة التي أسس لها الملك عبد العزيز مع روزفلت والتي امتدت حتى اليوم. ولكن هنالك أيضا سياقات اختلفت. الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الدولة الرئيسية المزودة للسعودية ولمنطقة الخليج بالسلاح. في السنوات الأخيرة من 2021 حتى اليوم، حوالي 77% من واردات السلاح السعودية هي سلاح أمريكي، وبالتالي هذا سياق. السياق الآخر أن هنالك بعد الحرب على إيران والأزمة القائمة في الخليج، واضح تماما أن هنالك إعادة تقييم لمجموعة من القضايا. لا شك أن فكرة وجود قواعد عسكرية وضمانات أمريكية، سواء بتحالفات استراتيجية أو اتفاقيات جزئية أو حتى فكرة حليف استراتيجي خارج النتو كما هو حال السعودية وقطر وعدد من دول الخليج، لم تكن كافية لتضمن الأمن الكامل لدول الخليج. وأصبحت القواعد العسكرية بدل أن تكون هي الضمانة أو المظلة للحماية أو لتوفير الأمن في المنطقة، أصبحت إشكالية، خلقت أزمة للعديد من الدول. الدول العربية ليست شريكة في هذه الحرب ولم تكن ترغب في هذه الحرب، صحيح، ولكنها اضطرت أن
0: تمنع
1: ابتداء ثم تتوسط، صحيح، ولكنها اليوم اضطرت وخلال 3 سنوات أن تدفع أثمان. لذلك أعتقد أن هنالك تحول في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية في الدول الخليجية وبالذات السعودية، على قاعدة الانتقال من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة إلى تعزيز التسلح سواء من الولايات المتحدة أو غيره، الاعتماد بدرجة أعلى على الذات وعلى بناء ترسانة عسكرية وجيوش أقوى، وأيضا توسيع دائرة التحالفات العسكرية والذي حدث في اتفاق مكة كمثال، وأيضا الانفتاح على الصين، سبق ذلك صفقات سلاح صينية. ولذلك أعتقد أنه هنالك تحول في الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في الخليج وبالذات في السعودية كونها الدولة الأكبر والأكثر وزنا، وأيضا هنالك تقاطع أمريكي، لأنه يبدو أن الولايات المتحدة هنالك تسريبات من البنتاغون تدرس فكرة تخفيف التواجد العسكري لصالح تواجد نوعي أكثر، تسليح أعلى، ولكن هذا لا يعني انفضاض الشراكة أو يعني تحول استراتيجي في العلاقة بين الولايات المتحدة.
0: دكتور أحمد، أعذرني قبل قليل قلت لك دكتور محمد، السيد محمد معنا من السعودية. دكتور أحمد، يعني العلاقة القائمة منذ عقود مع دول الخليج ومع السعودية، النفط والطاقة مقابل المظلة الأمنية، هل كشفت هذه المعادلة الآن بعد هذه الحرب ودول الخليج فعلا باتت بشكل واضح تسعى لتغيير في شكل هذه العلاقة؟
1: أعتقد أستاذ محمد أن هذه المعادلة يعني يحدث فيها تحول جوهري الآن. الحرب الأخيرة كشفت أن هذه المعادلة غير كافية للاستقرار والأمن في المنطقة وبالذات في دول الخليج، وأن تغييرا في هذه الاستراتيجية لا بد أن يحدث، وهو بالمناسبة التحول في هذه الاستراتيجية حدث قبل الحرب الإيرانية، لعله حدث بعد الحرب في اليمن، وأيضا عام 2019 التردد الأمريكي أو عدم توفير الولايات المتحدة لحماية كافية للسعودية في اشتباكها مع الحوثي وليس فقط مع إيران. وبدأت السعودية وعدد من دول الخليج تفكر وتتحرك للتنويع في التسليح وفي أيضا التحالفات. جميل. وجدنا قواعد عسكرية فرنسية وتركية في الخليج، وجدنا أيضا صفقات سلاح أوروبية وصينية، وبالتالي هذا التنويع واضح أنه تحول.
0: سيد محمد، هذه النقطة التي تحدث عنها الدكتور أحمد، يعني قبل الصفقة كان هناك نقاش متزايد حول ضرورة التنويع من دول الخليج وخصوصا السعودية للعلاقات العسكرية وعدم الاعتماد فقط على واشنطن. هل سارعت واشنطن إلى صفقة F-35 والإعلان عن الموافقة على منح السعودية هذه الطائرات المتطورة لتعيد تثبيت نفسها كممول أول للسلاح للدول الخليجية؟ وعندما نتحدث عن السعودية طبعا نتحدث عن جميع الدول الخليجية.

0: لا، أنا ما شفته خلال مراقبتي وأثناء عملي حتى في وزارة الدفاع أنه المملكة لا تكيل بمكيالين، يعني بمعنى صح إذا كان هنالك ضغوط سواء من الجانب الأمريكي أو حتى بعض الأحيان من الجانب الأوروبي لبيع السلاح فتذهب المملكة إلى دولة أخرى. لا، هذه الاستراتيجية ليست من استراتيجية المملكة العربية السعودية. الاستراتيجية التي تعمل بها المملكة هي استراتيجية التوازن وما يقيم أو ما الكيفية بمواجهة التهديد، بمعنى أنه إذا والله كان هنالك رغبة لاستخدام بعض الصواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دفاعية أو طائرات إلى آخره، هو بما يحتاجه التهديد تعمل عليه المملكة العربية السعودية.
1: طيب دعني أطرح السؤال بشكل معكوس، اسمح لي سيد محمد، يعني هل شراء F-35 يمثل انتقالا سعوديا من مفهوم واشنطن تدافع عنا إلى مفهوم لا نحن نشتري السلاح والأمريكي ونستطيع استخدامه والدفاع عن أنفسنا؟
0: وهذا المفهوم من زمان، يعني احنا نعم. هذه الصفقة ليست الصفقة الأولى التي عقدتها الولايات المتحدة مع السعودية، يعني في طائرات F-15SA، في طائرات التايفون، في طائرات التورنيدو، في مجموعة من الطائرات المقاتلة وكذلك الطائرات الأواكس ومجموعة من الطائرات حتى إلى العمودية وإلى آخره. المملكة تعمل يعني دائما وأبدا على تطوير ترسانتها العسكرية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. بس نقطتك مهمة، أنا ودي أتكلم على أنه هل سارعت الولايات المتحدة لإرضاء المملكة؟ لا، هذا لا تعمل الولايات المتحدة بهذا الأمر، هنالك توازنات في المنطقة. نعم. وفي الأخير يعني بما أرى أنا خلال الأزمة التي حصلت مع إيران والتطور يعني المؤسف في المنطقة ما قامت به إسرائيل في غزة، اتضح للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بأن دول الخليج مع بعض الشركاء العاقلين، الشركاء الذين يعملون على استقرار هذه المنطقة، بأنه لا بد من توفير الأسلحة لهذه الدول حتى يكون هنالك توازن وحتى يكون هنالك أمن واستقرار.
1: أنا لا أعترض سيد محمد، لا أعترض، كل شيء قلته حضرتك صحيح، لكن المثير للجدل هو نوع الصفقة F-35. نتحدث عن طائرة متفوقة جدا، هي ربما الأكثر تطورا في العالم، وإلى حد بعيد هذه الطائرة هي حكر على إسرائيل في هذه المنطقة، وسبق لدولة خليجية أيضا أن طلبت هذه الطائرة والصفقة في آخر لحظات تم إفشالها بشكل أو بآخر. الآن الطائرات هذه تمنح للسعودية، يعني هذه ليست صفقة سلاح كF-15 أو أي صفقة سلاح أخرى قامت السعودية بتوقيعها مع الولايات المتحدة. هنا نتحدث عن تطور كبير في هذه المنطقة وفي هذا الوقت الحساس،
0: وهذا أكيد ما أتفق معك في الكلام ده. وأنا أؤكد على أنه هذا النوع من السلاح إنما يعني يوافق عليه مبدئيا وحصول المملكة العربية السعودية هي نظرا للتطورات الأخيرة، ليس بقضية، لأنه المفهوم اللي أنا أسمعه في الإعلام بأن والله الولايات المتحدة كانت هي التي تدافع عن دول الخليج، الولايات المتحدة هي التي ترسل قواعدها للدفاع عن الخليج، ليس في كل الدول. أنا أتفق معك، في بعض الدول يعني المجاورة أو دول الطوق مع إسرائيل هي التي ترسل القواعد أو يتم تسليحها للدفاع عنها، ولكن دول الخليج لا. أنا أعتقد أنه هذا مفهوم خاطئ، هي لديها القدرة، وعندما تأتي هذه أو هذا النوع من السلاح هو يعزز قدرتها. لكن النقطة الرئيسية التي أتحدث عنها كنت أريد أن أنوه لها أن هنالك في تباين مع بعض الإدارات. إدارة ترامب كانت ترحب بتسليح المملكة العربية السعودية وإلى آخره، ولكن أيضا وجدنا أنه الاتفاقيات التي ما تحاول الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الإسرائيلي على أن يكون هناك اتفاقيات إبراهيمية وإلى آخره، ومن ثم يتم إيقاف تسليح دول المنطقة، وجدت الولايات المتحدة أن هذا مفهوم خاطئ، هذه الدول لابد من دعمها لأن لها يعني لعب أو دور كبير في المنطقة لإيقاف هذا العبث الذي حاصل. يعني الآن شوف ما حصل في موضوع الطاقة، أو بمعنى أصح لماذا هذه التهديدات في مضيق هرمز أو في باب المندب أو إلى آخره، إلا أن هنالك في عدم توازن من الولايات المتحدة خلال أو من لأصدقائها وشركائها في المنطقة، كان هنالك يعني تحيز واضح إلى إسرائيل بتسليحها وإلى آخره، وترك هذه المنطقة دون التسليح وتطوير يعني معداتها. طيب. نقطة أنه الإدارات تختلف، بعض الإدارات تختلف ويكون هنالك تغير إما لضغوط أو إما أن هنالك متغيرات استراتيجية.
1: طيب دكتور العطاوني، الصين يعني حاولت كثيرا أن تقيم علاقات ربما عسكرية أمنية مع دول الخليج، وكانت دول الخليج إلى حد ما دائما تقوم باستيراد السلاح وتعتمد على السلاح الأمريكي. مصر أيضا كانت تعتمد على السلاح الأمريكي إلى حد بعيد، لكن كثرة الشروط الأمريكية جعلت مصر تنوع من علاقاتها، ونرى جميعا التقارب الأمني المصري الصيني الآن والذي وصل إلى حد بعيد، وربما تستورد مصر الطائرات الصينية من الجيل الخامس الآن. هل خشيت الولايات المتحدة شكل العلاقة الصينية المصرية أن ينعكس أيضا على دول الخليج، وربما تقوم دول الخليج بتحديث وتطوير علاقاتها مع الصين إلى التبادل الأمني والعسكري فسارعت إلى مثل هذه الصفقة؟
2: أعتقد أن هذا واحد من الأسباب، واحد من الأسباب الأساسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى المزود الرئيسي للسلاح لهذه المنطقة، وتريد أن تحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع دول المنطقة، بالذات مع دول الخليج.
1: نعم.
2: ما حدث في السنوات الأخيرة من حروب لم يحدث تحولا استراتيجيا في النظرة الأمريكية للمنطقة وأهميتها الاستراتيجية والعلاقات الاستراتيجية، ولكن دعني أشير هنا إلى مجموعة من القضايا فيما يتعلق بتوازن القوة والقضايا العسكرية.
1: نعم.
2: أولاً صحيح أن هذه الصفقة طائرات F-35 الأكثر تطوراً، ولكن محمد جيد أن يدرك الجميع والمشاهدين بأن هذه الطائرات أيضاً بمستويات مختلفة.
1: صحيح.
2: والطائرة التي ستوقع والعقد الذي يتم الحديث عنه مع السعودية هو ليس الطراز الأفضل في هذه الطائرات. الأكثر تحديثا او الاكثر حداثه.
1: نعم.
2: والذي مزود بافضل تكنولوجيا هو الموجود في اسرائيل،
1: وهنالك F-16 نفس الشيء
2: بالضبط. وهنالك نعم. وهنالك قانون في الولايات المتحده شرع عام 2008 يلزم الادارات الامريكيه بالحفاظ على التفوق العسكري في المنطقه، وانه لا يمكن ان تمر صفقه سلاح تخل بالتفوق العسكري. لذلك قدمت اسرائيل مباشره مرافعه مهنيه اطلق عليها من قبل الطيران الاسرائيلي بضوابط لهذه الصفقة. هذا أولا. ثانيا، نحن نتحدث عن صفقة لن تحدث غدا، الصفقة أمامها أيضا مسارات يجب أن تمر من الكونغرس، لكن هي ستمر، لكن أيضا اشتراطات تقنية ولها علاقة. هنالك برزت الآن النقاش حول التخوفات من تسرب التكنولوجيا إلى الصين بسبب العلاقات مع الصين، وهو ما أفسد الصفقة مع الإمارات أيضا فيما يتعلق بطائرات F-35. إذن التفوق العسكري الإسرائيلي مضمون أمريكيا بالقانون. هذه الصفقة قد تحتاج من 5 إلى 7 سنوات حتى تصبح يعني منفذة، لأنه هنالك طابور من الاتفاقيات على طائرات F-35 لمجموعة من الدول الأصدقاء الولايات المتحدة.
1: صحيح.
2: ثم أيضا التوازن العسكري، الحرب في المنطقة أثبتت أن الطيران وحده ليس كافيا لخلق توازن عسكري في المنطقة. أنت تعرف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها أقوى سلاح جو في العالم دون منازع، يعني قصفت ما قصفت في إيران، ولكنها حتى اللحظة لم تستطع أن تنجز أهدافها في إيران. في الحرب اليمنية القصف الجوي لم يحسم المعركة، القصف الجوي مستمر، والحوثي يتمدد على الأرض في اليمن. ولذلك أعتقد أن هذا مسار السعودية واضح تماما أنها تحاول أن تنوع المصادر، تعزز قدراتها العسكرية، تنوع التحالفات بالعلاقات مع تركيا وباكستان.
1: صحيح.
2: ومصر وغيرها. هنالك فقدان للثقة المطلقة بالدور الأمريكي في المنطقة إلى صالح وجود دور معقول والاستمرار في العلاقات والاعتماد على السلاح الأمريكي. لكن إذا كان الحديث عن الأزمة التي خلقتها إسرائيل بهذا المستوى من التوحش والتدمير والاعتداءات في المنطقة، فإن هذا الشكل من التسلح مهم ويؤثر، ولكنه ليس حاسما فيما يتعلق بتوازن القوة وتوازن الردع مع إسرائيل، لأن الضمانة الأمريكية بالقانون لا زالت قائمة. أما الصين فواحدة من الاعتبارات المهمة أمريكيا في هذه الصفقة أن تقطع الطريق على أي تحول جذري ونوعي وكبير من قبل السعودية ودول الخليج ودول المنطقة باتجاه الصين، لأن الصين تبقى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة على مستوى العالم، وأيضا لأن الصين أثبتت أن لديها أسلحة متفوقة حتى في مجال الطيران. الحرب الأخيرة بين

0: باكستان والهند أثبتت أن سلاح الجو أو الطيران الصيني لديه قدرات استثنائية وقادر على أن يحسم معارك. لذلك الولايات المتحدة أولاً تريد أن تطمئن دول الخليج وبذات السعودية كونها الدولة الأكبر في الخليج، تريد أن تقطع الطريق على إمكانية انفتاح أكبر على الصين، تريد أن تبقي سوق السلاح مهم، وبالنسبة للسعودية تحصل على أسلحة نوعية، تعزز علاقاتها مع مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي المؤثر جدا في السياسة الداخلية الأمريكية، وأيضا شكل من أشكال النفوذ السياسي أيضا في الولايات المتحدة، لأن هذه أموال ستستثمر لسنوات طويلة. صحيح.
1: وهذا يجعلني أطرح يعني السؤال ربما الكبير لهذه الحلقة. سيد محمد، هل صفقة F-35 مع السعودية دليل على أن التحالف الأمريكي الخليجي أصبح أقوى بعد الحرب الإيرانية، أم إنها دليل أو نتيجة لإدراك الطرفين أن نموذج الحماية الأمريكية القديم لم يعد كافيا بالنسبة للدول الخليجية؟
2: معليش ما ودي أنا أسأل، لكن هل تقصد بأنه كانت الولايات المتحدة هي التي تقوم بالدفاع عن دول الخليج؟
1: لا تقوم بالدفاع، لا لا, لا لا لا لم أقصد ذلك، لكن هناك قواعد أمريكية في دول الخليج، وهذه القواعد الأمريكية تشكل نوع من الحماية والمظلة الأمنية، لكن ثبت من الحرب الأخيرة أن هذه القواعد فعلا لا تشكل مظلة أمنية قادرة على حماية الدول التي تستضيف هذه القواعد.
2: وهذا اللي أنا أكده، بأنه هذه القواعد ليست للحماية، هذه القواعد يعني للشراكة، للاستخدام الاستراتيجي، لأنواع متعددة. ولكن نرجع لمفهوم الصفقة، هل هذه الصفقة سوف تغني عن تواجد أمريكي في المنطقة؟ سوف تغني أو أي صفقة في سواء الإمارات، دول الخليج، حتى لو كان مصر، هل ستغني عن عدم تواجد الولايات المتحدة؟ أنا أقول لك لا، الولايات المتحدة شريك وشريك رئيسي، والدكتور في الاستديو تحدث عن أهمية وجود الولايات المتحدة في المنطقة لما هو ما يتحدث عن التوازن. أنا دائما أتكلم على وجود دولة، يعني دولة عظمى لديها من القوة العسكرية والاقتصاد العالمي أو الاقتصاد العالي، لابد من وجودها في المنطقة لفكرة التوازن والردع إلى حد ما. وجود هذا النوع من الطائرات هو سوف يعزز الأمن والاستقرار، وكذلك سوف يعزز العلاقة ما بين البلدين، والأهم في هذا هي الثقة المتبادلة ما بين البلدين فيما يعني تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع.
1: أشكرك.
2: حتى لو أنه يعني لا يوجد إلى الآن النوع المحدد الذي سوف تأخذه المملكة، لكني أنا أعتقد أن المملكة لن تذهب إلى أي نوع من الأنواع القديمة.
1: أشكرك سيد محمد، أدركنا الوقت،
2: إلا لن تعقد الصفقة.
1: أنا أعتذر لمقاطعتك، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الرياض السيد محمد الخبيان، الخبير العسكري والاستراتيجي، وهنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاوني، شكرا جزيلا لك، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحداث.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مليحة علالو وتتابعوا. ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق والبرهان، يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، أن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. طالب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 8 مدن ومحافظات بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في الرياض وأبها وجازان وخميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة انذارات تشهدها المملكة خلال الآونة الأخيرة. قال قائد تحالف البحرية الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية

0: الحالي. وجدد ترامب تأكيده أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. من جهته ذكر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء سيسلط الضوء على جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، كما سيناقش ضرورة ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي إن بلاده مستعدة لمواجهة ما سماه أي خطأ في حسابات واشنطن، متوعدا بالرد عليه بحزم. وشهدت طهران مسيرات شعبية حاشدة بمشاركة كتائب قتالية وجرى فيها استعراض أسلحة وطائرات مسيرة، وحضر الفعالية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقيادات عسكرية وأمنية. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر رفعت مستوى التأهب. وأكدت كالاس أن رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة. وأشارت كالاس إلى رفضها هجمات الحوثيين على السعودية، موضحة أنها تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي. وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بأمال انحصار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض، تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة توالياً مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموماً أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيل بالنيل الأزرق، أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت 3 هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق.

0: قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي، وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
1: برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام. وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة، ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
0: تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولة التعافي.
2: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
3: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن. ونحن كغرفة قومية بنفتكر انه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الان يعني تقريبا في اليوم من جميع انحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه بيجوا عبر البحر ما اقل من 2000 الى 1500 في اليوم. ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
2: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
0: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدمات

0: هذه الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالة الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد مئات الطلاب في ولاية طاغري شمال شرق تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في الولاية انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدد من المناطق. وهذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرد شرق مدينة رام الله. أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير دفاعاتها الجوية. وقالت الوزارة في إخطار إلى الكونغرس إن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ JAM-67 وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة ورادارات لأنظمة مكافحة للطائرات المسيرة، إلى جانب أنظمة لأسلحة أخرى. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي انطلاق تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكاربات وسط وشرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية $1,000,000,000، مضيفا أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. قتل شخصان وأصيب 7 بجروح، 3 منهم في حالة خطيرة جراء هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي الأوكرانية. وندد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالضربة التي وصفها بالوحشية، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وأضاف أن القوات الروسية قصفت أيضا عيادة طبية في مدينة بافلوغراد وسط البلاد ومركزا لوجستيا خارج كييف. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانونا، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن أسطول الظل من الناقلات التي تتهرب من العقوبات الحالية من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف، فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. في غضون ذلك يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحدة الحاكم على مجلس الدوما.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمي، تريتي عربي، موسكو.
0: افتتح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي الرابع في مطار اسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار اسطنبول. المدرج هو الرابع الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000,000 ليرة في النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
7: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار اسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
2: في المطار 3 مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
7: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي 3 مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنوياً. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات،
9: هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزا لدور تركيا المتنامي في حركة

0: شركة الطيران الدولي أحمد سعيد، ترى عربي، مطار اسطنبول.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض بسبب استمرارها في نشر الأخبار الكاذبة وفق تعبيره.
2: حين تغلق أبواب الرئاسة في وجه عدسات الكاميرات، يتحول جدار البيت الأبيض إلى خط مواجهة مع حرية التعبير. ففي إجراء غير مسبوق في تاريخ واشنطن، أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بمنع شبكات CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول المقر الرئاسي، متجاوزاً تقاليد سياسية استقرت لعقود. خطوة من شأنها أن تفتح باباً لمواجهة قانونية وسياسية ترتبط بضمانات حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي. عللها ترامب براية الحرب على ما يصفه بالأكاذيب والأخبار الزائفة، ملوحاً بتوسيع دائرة الحظر نحو منصات أخرى.
3: لقد سئمت حقا من متابعة الإعلام المضلل. حين تشاهد شبكة CNN تجد أن أخبارها زائفة، وبالمثل MS Now وبوليتيكو اللتان لا تقدمان سوى أنباء كاذبة، ورغم ذلك فقد تلقوا أموالا حكومية، فحكومة بايدن منحتهم نحو 8 ملايين دولار للإبقاء عليهم وإنقاذهم من الإفلاس، وما ينشرونه ليس إلا صياغات ملفقة. هناك الكثير من هذه المنصات، وربما تشمل الإجراءات جهات أخرى.
2: ولطالما هاجم ترامب وبشكل معتاد وسائل الإعلام الإخبارية في التجمعات وردوده على أسئلة الصحفيين، على غرار مشادته الكلامية الشهيرة مع مراسلة CNN خلال مؤتمر صحفي.
3: اهدئي، إنك تتصرفين بقلة احترام. أنت مجرد بوق للأنباء الكاذبة وشخصية صاخبة. التزم الصمت وكفي عن الحديث.
2: ولم تتأخر ردود الفعل، إذ وصفت شبكة CNN القرار بأنه اعتداء غير قانوني على العمل الصحفي المكتسب دستورياً. وبين تغول السلطة التنفيذية ومخاوف بشأن حماية السلطة الرابعة، يقف الإعلام الأمريكي أمام اختبار الممارسة بين سلطة ترى في النقد تضليلاً يستوجب المنع، وصحافة ترى في الحظر تقويضاً لجوهر الديمقراطية. آمين العمدوني، تريتي عربي.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. الجيش السوداني يعلن إحراز التقدم في ولاية النيل الأزرق والبرهان، يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
4: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات

والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة، وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
2: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع، وهذا التراجع تقريبا من $109 خلال الأسبوع هي كلها مبنية

0: على أشياء غير حقيقية، إنما هي تخمينية، منها مثلا لقاءات الوزراء والقيادات وألغيت في عمان، وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحوله. والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أنه يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى. وإلا واقعيا الضغوط على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل، بجانب عملية صعوبة الإمداد بدأ الإنتاج يتناقص، خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا. فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أن يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة طمأنة تجعل الأسعار تنخفض، ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها
1: نعم.
0: أسواق المال.
1: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل أن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية. إلى أي حد باتت هذه التفاصيل

0: أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا. يعني نعم، هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة جديد، شيء جديد البارح حصل، هذا الهدوء عادة يساعد على النقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات الأسعار ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن، ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
1: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
0: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة، فالغاز هذا اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية، عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية من إمداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين، الإمداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الإمداد.
1: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
0: ينجح، أتصور أن هذه قليلة الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه، ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة والاعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا الخروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن وصلت تقريبا تكلفة البرميل 35 دولار بس، كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل، وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر، بأن ليس فقط الإمداد وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول، بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد على حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى، ولكن هذا لا نجده، وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة، وهذا يأخذ وقت ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
1: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس، كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
0: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري، لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق بـ10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام بربع على منصة خام برنت، فلذلك هي مرغوبة، السعر كبير والمخاطر

0: هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 الى 115 برنت دولار للخام. ولذلك نجد ان هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، انا اتصور ان مجرد ان يحدث هدوء نسبي ويقل تقل نسبة ضرب الناقلات، اتصور راح يرتفع المرور الى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل الى 15 مليون برميل باليوم.
1: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند 80 دولارا تقريبا؟
0: أتصور النقص موجود والنقص حقيقي. يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت تقريبا 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج، في الأوج في عملية الإنتاج هذه. أتصور أن هذه سوف تكون عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل ومن خلال باخرة إلى باخرة أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر. يعني
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6,700,000,000 دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة لبريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون.

0: مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يومياً، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة لبريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
2: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النفطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نفطة، 9 جنيه، فين المهزلة هذه؟
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختباراً لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
3: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمود، أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا، كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
4: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي نصف مليار، يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب. ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة، أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني في الأسبوع يتكرر إلى 2 أو 3 مرات، يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا، وهذا ما ذكرته العديد من التقارير أن عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
3: أستاذ علي، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود، يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6 مليارات و700 مليون دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
4: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن سنويا شهريا زي ما قلنا أن نورد 1.5 مليار، في حين أن المواطن لا يجد إمداداته الأساسية أو الحد الأدنى من استهلاكه للمحروقات، فهذا دليل أن تهريب الوقود ارتفع إلى عدد كميات كبيرة في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية. جميع هذه الأرقام هي صحيح تذهب إلى شبكات التهريب، تذهب إلى جماعات النفوذ السياسي، أيضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كلما زادت عمليات التهريب، كلما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا، زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود، لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد جالونات أو هذا حصتك اللي في سيارة تهرب مثلا يدور جوار. اليوم عمليات التهريب تتم
3: علي.
4: بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر.
3: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق

0: السوداء الأسعار مرتفعة، لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟
1: وجود سوق سوداء للمحروقات لأنهم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزين أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأسف، وبدأوا يبيعوا في محروقات في السوق الموازية. نعم. وصلت سعر اللتر للديزل إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب 1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب 1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر الحقيقي. نعم. يعني اللي بيكسب به المهرب، فأنتج قال عادي أن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
0: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
1: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي تستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 60 مليار وطالبت بميزانيات استثنائية أخرى لصيانة هذه الخزانات وصيانة خطوط الإمداد النفط، ولكن في الحقيقة أن عملية لم يتم الصيانة.
0: الأستاذ علي المحمود الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري، ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطاً في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: أجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا جدا. طبعا نحن استفدنا كثير كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقا ما كان في أجر نهائيا تجي على السوق نهائيا غير القاصد.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعا بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة

0: إعادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
1: تستعيد سوق السمك المركزية في اللاذقية نشاطها بعد إعادة تأهيلها مع حركة إنتاج متصاعدة، لكن الأسعار تبقى رهينة ما يخرجه البحر من ثمرات مع تبدل المواسم وتفاوت كميات الصيد اليومية. محمد الحريري، تيرت عربي، اللاذقية.
2: بهذا نصل إلى ختام فالاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.

ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بالحوار.

أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي.

جدد ترامب تأكيده أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي. من جهته ذكر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء سيسلط الضوء على جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، كما سيناقش ضرورة ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي إن بلاده مستعدة لمواجهة ما سماه أي خطأ في حسابات واشنطن، متوعدا بالرد عليه بحزم. وشهدت طهران مسيرات شعبية حاشدة بمشاركة كتائب قتالية، وجرى فيها استعراض أسلحة وطائرات مسيرة، وحضر الفعالية الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان وقيادات عسكرية وأمنية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن عصر إسقاط المقاتلات الحربية الأمريكية قد بدأ بالفعل. وأضاف قاليباف أن واشنطن ستضطر للإبلاغ عن تضرر مقاتلاتها، معتبرا أن ما وصفه بكابوس إسقاط المقاتلات أصبح واقعا يوميا يجب على الولايات المتحدة التعايش معه. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان المشتركة

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمال انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة توالياً مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموماً أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت

0: ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثراً باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافاً كاملاً للتدفقات واستقراراً في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقاً على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
1: أدان مجلس الأمن الدولي استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية وعلى السفن التجارية ومنشآت للطاقة. وطلب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن. ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيد من التصعيد والضحايا المدنيين. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 8 مدن ومحافظات بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في الرياض وأبها وجازان وخميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة انذارات تشهدها البلاد منذ بدء التصعيد في المنطقة. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عملية التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلة السودان عبر الحوار الداخلي. وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
2: أؤكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام. وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة، ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
1: تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
3: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت،

0: تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
1: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن، ونحن كغرفة قومية بنفتكر أنه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الآن يعني تقريبا في اليوم من جميع أنحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه بيجوا عبر البحر ما أقل من 2000 إلى 1500 في اليوم، ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
0: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
2: قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة ومناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة الجمعة، كما أصيب 5 أطفال فلسطينيين بانهيار مبنى سكني متضرر من القصف في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة في ثاني حادث من هذا النوع خلال 3 أيام. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللت اعتقالات ومواجهات فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق، هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرد شرق مدينة رام الله. أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير دفاعاتها الجوية. وقالت الوزارة في إخطار إلى الكونغرس إن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ جام-67 وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة ورادارات لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة إلى جانب أنظمة أسلحة أخرى. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي انطلاق تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكاربات وسط شرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني.

0: ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، مضيفا أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الريح. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانوناً، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا فضلاً عن أسطول الظل من الناقلات التي تتهرب من العقوبات الحالية من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف، فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. في غضون ذلك يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحد الحاكم على مجلس الدوما.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمي، تريتي عربي، موسكو.
0: افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي الرابع في مطار اسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار اسطنبول. المدرج هو الرابع الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1.1 تريليون.

0: 120 مليار ليرة، منها أكثر من 600 مليار ليرة في النقل الجوي. ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
1: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار اسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 مترا وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
2: في المطار ثلاثة مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
1: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي ثلاثة مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنوياً. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزاً لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترى عربي، مطار اسطنبول.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض بسبب استمرارها في نشر الأخبار الكاذبة وفق تعبيره.
4: تغلق أبواب الرئاسة في وجه عدسات الكاميرات، يتحول جدار البيت الأبيض إلى خط مواجهة مع حرية التعبير. ففي إجراء غير مسبوق في تاريخ واشنطن، أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بمنع شبكات CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول المقر الرئاسي، متجاوزاً تقاليد سياسية استقرت لعقود. خطوة من شأنها أن تفتح باباً لمواجهة قانونية وسياسية ترتبط بضمانات حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي. عللها ترامب براية الحرب على ما يصفه بالأكاذيب والأخبار الزائفة، ملوحاً بتوسيع دائرة الحظر نحو منصات أخرى.
5: لقد سئمت حقا من متابعة الإعلام المضلل. حين تشاهد شبكة CNN تجد أن أخبارها زائفة، وبالمثل MS Now وبوليتيكو اللتان لا تقدمان سوى أنباء كاذبة، ورغم ذلك فقد تلقوا أموالا حكومية، فحكومة بايدن منحتهم نحو 8 ملايين دولار للإبقاء عليهم وإنقاذهم من الإفلاس، وما ينشرونه ليس إلا صياغات ملفقة. هناك الكثير من هذه المنصات، وربما تشمل الإجراءات جهات أخرى.
4: ولطالما هاجم ترامب وبشكل معتاد وسائل الإعلام الإخبارية في التجمعات وردوده على أسئلة الصحفيين، على غرار مشادته الكلامية الشهيرة مع مراسلة CNN خلال مؤتمر صحفي.
5: اهدئي، إنك تتصرفين بقلة احترام، أنت مجرد بوق للأنباء الكاذبة وشخصية صاخبة، التزم الصمت وكفي عن الحديث.
4: ولم تتأخر ردود الفعل، إذ وصفت شبكة CNN القرار بأنه اعتداء غير قانوني على العمل الصحفي المكتسب دستورياً. وبين تغول السلطة التنفيذية ومخاوف بشأن حماية السلطة الرابعة، يقف الإعلام الأمريكي أمام اختبار الممارسة بين سلطة ترى في النقد تضليلاً يستوجب المنع، وصحافة ترى في الحظر تقويضاً لجوهر الديمقراطية. آمين العمدوني، تيريتي عربي.
3: قتل 21 شخصاً وأصيب أكثر من 80 آخرين بهجوم استهدف مجموعة

0: مجمعا للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر شمال غرب باكستان.
1: لم يكن المصلون في مدينة كوهات بإقليم خيبر بوخنتخوا شمال غرب باكستان يتوقعون أن تتحول لحظات صلاة الجمعة إلى مشهد من الدم والدمار، فقد انفجرت سيارة مفخخة في محيط مسجد ومنشأة أمنية، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى بينهم 5 من أفراد الشرطة. الانفجار كان قويا لدرجة أنه أحدث حفرة كبيرة وألحق أضرارا بواجهة المسجد وتسبب في انهيار أحد جدرانه، وعلى الفور أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المستشفى المركزي.
2: إنه حادث مؤسف للغاية أن يقع مثل هذا العمل وقت الجمعة ويتسبب في أذى بالغ للمسلمين. لا يسعنا إلا القول إن الإرهابيين لا دين لهم ولا علاقة لهم بالإسلام، ولهذا ارتكبوا فعلا كهذا. نأمل أن يخلص الله بلدنا من هؤلاء.
1: ويأتي الهجوم في ظل تصعيد أمني متواصل شمال باكستان، وبعد ساعات فقط من إعلان الجيش مقتل 8 من جنوده خلال مواجهات مع مسلحين. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء هجمات متكررة، بينما تنفي أفغانستان اتهامات بتوفير ملاذ لعناصر الحركة. هجوم جديد يضيف فصلا داميا إلى مشهد أمني متوتر، حيث يدفع المدنيون وقوات الأمن الثمن وسط تصاعد العنف. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: تتواصل الأبحاث العلمية في ولاية طاري التركية لكشف حقيقة موقع يعتقد ارتباطه ببقايا سفينة نوح بعد عقود من الغموض، فيما تحولت الدراسات الجارية في المنطقة إلى محور أفلام وثائقية دولية.
3: لغز يعود إلى عقود. لا تزال الأبحاث العلمية تحاول كشف حقيقة موقع في منطقة تل جكير قرب جبل أرارات بولاية آري التركية، يعتقد أنه مرتبط ببقايا سفينة نوح عليه السلام. بدأ الاهتمام بالموقع عام 1959 عندما رصد النقيب في هيئة الخرائط إلهان دوروبينار المنطقة في أثناء عمله على صور جوية لإعداد خرائط لها. وتتواصل الدراسات الميدانية بإشراف فريق علمي من جامعة جمهورية في ولاية سيواس. وشملت الأبحاث تحديد نقاط الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع وإعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة، إلى جانب إجراء مسوحات بواسطة الرادار قبل الانتقال إلى أخذ عينات من التربة. وأظهرت بيانات الرادار وجود بعض الفراغات تحت سطح الأرض، يعتقد الفريق أنها قد تكون ممرات أو غرفا ما دفع الباحثين إلى تكثيف أعمال المسح وأخذ العينات في هذه النقاط.
4: جرى إعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة، ثم أجريت عمليات مسح رادارية، وبناء على النتائج بدأ أخذ عينات من التربة، وسيجري تحليل عينات التربة طوال فصل الشتاء.
3: وتتركز الأنظار الآن على نتائج التحليل التي قد توفر معطيات جديدة بشأن طبيعة الموقع، وما إذا كانت البنية المكتشفة مرتبطة بما يعتقد أنه بقايا سفينة نوح عليه السلام. بحسب فريق البحث من المنتظر ظهور نتائج تحليل بيانات الرادار خلال أيام، فيما تحتاج عينات التربة إلى نحو 3 أشهر لاستكمال تحليلها، مع التخطيط لمواصلة الدراسات والأبحاث في الموقع خلال العامين المقبلين.
0: نهاية النشر، تذكير بالعنوان. ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية نيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
6: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بالضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين في حد عايش. الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تيت
2: الضلعي هطلع أنا وياك.

0: يلا يلا يا عم يلا.
1: سامحني.
0: معلش يا عم.
2: طلعت عيسى؟ ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
0: ايش اسمك؟
3: مريم. طيب. اربع ريال. هي اطلع لحالك. ها.
2: اضرب. وقت النزاع.
1: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم ماما بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع. يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب.
4: يا رب بسم الله.
5: الدفاع المدني في غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة إلى 21 قتيلاً و45 مصاباً. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً.

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير. في ليلة استثنائية بالفعل أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألواناً ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءاً كبيراً من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلاً توقفها عند خطأ ارتكبته سابقاً في إحدى كلمات

0: أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
1: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله. تعرفوني أنا مجتهدة أصلا وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحليوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
1: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص. فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام، لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم أنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت أنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور قلت يا رب الحفلة يكون في من شباب الغوطة.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية، احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
2: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا، بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية

يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد، أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع.

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقعة أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: هذه اللي أنا مركبها، الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي. ظلينا أنا الناجي وأنا وعمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. أنا يدي قزازة مش إنه عين رسمية. طبعاً أثر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة. فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا سنتين. فلما الأمور بدأت تصعب مادياً علي وعلى أهل بيتي يعني على هي عم وأختي، صارت الماديات صعبة. فاضطرينا احنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. احنا الواقع اللي فرض علينا ان نشتغل، فانت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من انتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Aroug, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم. بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من الإيقاع بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: suspicious. I think he wanted to make sure if I'm lying or not.
1: نايم الحمص.
2: معاك يا ماما.
1: صحيح.
2: قلت لك ما عطيتك عنوان البيت حتى.

0: أدلك علي تيجي لحالك تبعتي طرف صلاح فوق تكيك.
1: ما حدا يلومني عليك.
2: لا أبدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشا واسعا حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah see you. Allah sees you. شكرا شكرا. Thank you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
1: من مصدرها
4: وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
8: نقترب من التفاصيل
9: ونكشف الحقيقة
10: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي والحرس الثورية وعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. وجدد ترامب تأكيده أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي. من جهته ذكر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء سيسلط الضوء على جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، كما سيناقش ضرورة ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي إن بلاده مستعدة لمواجهة ما سماه أي خطأ في حسابات واشنطن، متوعدا بالرد عليه بحزم. وشهدت طهران مسيرات شعبية حاشدة بمشاركة كتائب قتالية، وجرى فيها استعراض أسلحة وطائرات مسيرة. وحضر الفعالية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقيادات عسكرية وأمنية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن عصر إسقاط المقاتلة الحربية الأمريكية قد بدأ بالفعل. وأضاف قاليباف أن واشنطن ستضطر للإبلاغ عن تضرر مقاتلاتها، معتبرا أن ما وصفه بكابوس إسقاط المقاتلات أصبح واقعا يوميا يجب على الولايات المتحدة التعايش معه. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إن على الجيش الأمريكي توقع استهداف مقاتلاته بأنظمة ذاتية التشغيل وتعرضها للتشويش والتعقب. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بأمال انحصار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض، تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز 100 دولار للبرميلي في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة توالياً مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموماً أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض، إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمعروض.

0: صحيح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
1: أدان مجلس الأمن الدولي استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية وعلى السفن التجارية ومنشآت للطاقة. وطالب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن. ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تقدمها في جبهة الوازعية بعد السيطرة على جبل الشهداء المطل على طريق المخا. وقالت القوات إن طيرانها الحربي استهدف تجمعات وآلية تابعة للحوثيين في معسكري أم ريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب شرقي اليمن بالتزامن مع صد هجمات بجبل كهبوب. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 8 مدن ومحافظات بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في الرياض وأبها وجازان وخميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها البلاد منذ بدء التصعيد في المنطقة. قال قائد تحالف البحرية الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية عبد الله الشهري، قال إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص بحسب أرقام أممية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 18 ألف أسرة نزحت منذ أغسطس الماضي. من جانبها قالت بأن إن تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار وعبور البحر، وإن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت ثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلة السودان عبر الحوار الداخلي. وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
2: أؤكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا.

0: جوا هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
1: قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة ومناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة الجمعة، كما أصيب 5 أطفال فلسطينيين بانهيار مبنى سكني متضرر من القصف في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة في ثاني حادث من هذا النوع خلال 3 أيام. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطلبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الانتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
2: في ليبيا حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
3: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
2: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة البريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
4: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة، احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014 بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية، فقدنا 9 خزانات. 9 خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
2: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
5: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
2: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختبارا لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير دفاعاتها الجوية. وقالت الوزارة في إخطار إلى الكونغرس إن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ جام-67 وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع وأطقم تعديل لقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة ورادارات لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة إلى جانب أنظمة أسلحة أخرى. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي

0: في انطلاقة تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكاربات وسط وشرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية $1 مليار، مضيفاً أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانوناً، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا، فضلاً عن أسطول الظل من الناقلات التي تتهرب من العقوبات الحالية من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف. فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. في غضون ذلك يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحد الحاكم على مجلس الدوما.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحد مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمي، تريتي عربي، موسكو.
0: افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي 4 في مطار اسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار اسطنبول. المدرج هو 4 الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: شو رقمنا رأى ذلك استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000,000 ليرة في النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
7: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار إسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
2: في المطار ثلاثة مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة إسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
7: ويضم مطار إسطنبول في الوقت الحالي ثلاثة مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنوياً. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار إسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزاً لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترى عربي، مطار إسطنبول.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض بسبب استمرارها في نشر الأخبار الكاذبة وفق تعبيره.
9: في عدسات الكاميرات يتحول جدار البيت الأبيض إلى خط مواجهة مع حرية التعبير. ففي إجراء غير مسبوق في تاريخ واشنطن، أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بمنع شبكات CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول المقر الرئاسي، متجاوزاً تقاليد سياسية استقرت لعقود. خطوة من شأنها أن تفتح باباً لمواجهة قانونية وسياسية ترتبط بضمانات حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، عللها ترامب براية الحرب على ما يصفه بالأكاذيب والأخبار الزائفة، ملوحاً بتوسيع دائرة الحظر نحو منصات أخرى.
10: لقد سئمت حقا من متابعة الإعلام المضلل. حين تشاهد شبكة CNN تجد أن أخبارها زائفة، وبالمثل MS Now وبوليتيكو اللتان لا تقدمان سوى أنباء كاذبة، ورغم ذلك فقد تلقوا أموالا حكومية، فحكومة بايدن منحتهم نحو 8 ملايين دولار للإبقاء عليهم وإنقاذهم من الإفلاس، وما ينشرونه ليس إلا صياغات ملفقة. هناك الكثير من هذه المنصات، وربما تشمل الإجراءات جهات أخرى.
9: ولطالما هاجم ترامب وبشكل معتاد وسائل الإعلام الإخبارية في التجمعات وردوده على أسئلة الصحفيين، على غرار مشادته الكلامية الشهيرة مع مراسلة CNN خلال مؤتمر صحفي.
10: اهدئي، إنك تتصرفين بقلة احترام. أنت مجرد بوق للأنباء الكاذبة وشخصية صاخبة. التزم الصمت وكفي عن الحديث.
9: ولم تتأخر ردود الفعل، إذ وصفت شبكة CNN القرار بأنه اعتداء غير قانوني على العمل الصحفي المكتسب دستورياً. وبين تغول السلطة التنفيذية ومخاوف بشأن حماية السلطة الرابعة، يقف الإعلام الأمريكي أمام اختبار الممارسة بين سلطة ترى في النقد تضليلاً يستوجب المنع، وصحافة ترى في الحظر تقويضاً لجوهر الديمقراطية. آمين العمدوني، تي عربي.
0: قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن العالم يواصل تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة مع تسجيل نمو قياسي في قدرات الطاقة النظيفة في ظل مساعي الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
2: أزمات الطاقة المتلاحقة في العالم دفعت إلى إعادة التفكير في مصادر قوته ومستقبل اقتصاده، فارتفاع أسعار الوقود واضطراب إمدادات النفط والغاز، ولا سيما مع التوترات في الشرق الأوسط، أظهر هشاشة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، ودفع دولاً عديدة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية. وتكشف الأرقام حجم هذا التحول، فقد أضيف نحو 692 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال عام 2025، لتشكل المصادر المتجددة أكثر من 85% من إجمالي القدرات الكهربائية الجديدة حول العالم. كما أصبح إجمالي القدرة المتجددة يقترب من نصف القدرة الكهربائية المركبة عالميا. وفي أوروبا وآسيا تتجه الحكومات إلى توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، خصوصا الأنظمة فوق أسطح المنازل، إلى جانب تحديث شبكات الكهرباء وزيادة قدرات البطاريات، كما تعزز المؤسسات الدولية التعاون والتمويل بهدف جعل التقنيات النظيفة أكثر انتشارا وأقل تكلفة. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن الكهرباء أصبح محورا أساسيا للتحول، مع توجيه نسبة كبيرة من الاستثمارات الجديدة نحو الشبكات والطاقة النظيفة والكهرباء. وهكذا تحولت أزمة الطاقة من مجرد تهديد اقتصادي إلى جرس إنذار عالمي، فالمستقبل لا يتطلب طاقة أكثر فحسب، بل طاقة أكثر أمنا واستدامة واستقلالا. ومع ذلك يبقى نجاح التحول مرهونا بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع وضمان وصول الطاقة النظيفة إلى جميع الدول. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
0: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن.

0: تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق والبرهان، يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. شكرا لكم، في أمان الله.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: هذه مهمتنا،
4: نضعك في قلب الأحلام،
3: نتجاوز الحواجز
4: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
4: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
4: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
4: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
4: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: تي آر تي عربي،
4: مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. يوفنتوس يستهل مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بالفوز بخماسية على نيمنخن الهولندية. رباعية بشكتاش التركي في شباك مرسيدس الفرنسي في الدوري الأوروبي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من سينفرد بصدارة الكالتشو ويفض شراكة العلامة الكاملة في قمة الأولمبيكو المشتعلة؟ هل تنجح صلابة روما الدفاعية وأفكار غاسبريني في ترويض القوة الهجومية الضاربة لحامل اللقب؟ أم أن إعصار إنتر ميلان وشخصية البطل لكييفو ستلتهم طموح الذئاب وتخطف صدارة الدوري الإيطالي؟

حقق بشكتاش التركي انتصارا عريضا على ضيفه مارسيل الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. وجاءت رباعية الفريق التركي بواسطة كل من النجم الشاب إلهام فاكيلي والتشيكي فاكلاف سيرني والبنامي مايكل موريلو، إضافة إلى الهولندي أرنست بوكو، فيما سجل هدف مارسيليا الوحيد الشاب كيليان عبد الله. واستهل يوفنتوس الإيطالي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بتحقيق فوز عريض على ضيفه نيمنخن الهولندي بخمسة أهداف دون رد. وحملت خماسية السيدة العجوز توقيع كل من الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والبوسني كريم علي بيغوفيتش والألماني نيك فولت مادا، إضافة إلى كل من التركي زكي تشيليك والفرنسي راندال كولو مواني. بلغ مانشستر سيتي حامل لقب الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتغلبه على ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون رد ضمن الدور الثالث من البطولة.

0: الأولى، وأحرز خماسية السيتي كل من فلويد سامبا صاحب الثنائية إضافة إلى ريان شرقي وألان وبراين ماكيدو. قدم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا لمعطنه سيباستيان بيكاساسي ليقود منتخب الإكوادور في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030. وسبق لغاياردو الإشراف على تدريب عدة أندية أبرزها ريفر بليت الأرجنتيني والاتحاد السعودي. شهدت قائمة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم استعدادا للمباراة الودية أمام بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا استبعاد عدة أسماء من ذوي الخبرة مثل كريستيان بولسيتش والمهاجم فلورين بالوين، فيما استدعي 13 لاعبا لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب الأمريكي. عفوا، طالبت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دي بي هويت نظيرها رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو بضرورة الكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بخطته المثيرة للجدل لبيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك قبل انتخابات رئاسة الفيفا التي ستقام في مارس عام 2027. واصلت الأمريكية إيفا يوفاتش حملة الدفاع عن لقبها في بطولة غوادالاخارا بعدما تغلبت على البولندية ماجدلينا فريتش بمجموعتين دون رد لتبلغ الدور نصف النهائي وتضرب موعدا مع الإسبانية كريستينا بوسكا في الدور المقبل من البطولة المقامة في المكسيك. وكانت الإسبانية كريستينا بوسكا المصنفة السادسة في بطولة غوادالاخارا قد أطاحت في طريقها إلى نصف النهائي بتشيكيا سارا بيليك بمجموعتين دون مقابل، حيث فازت بوسكا بالمجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة قبل أن تواصل تفوقها في ثاني المجموعات وتحسمها بستة لأربعة. استحوذ فوز فريق بشكتاش العريض على مارسيليا بأربعة أهداف لهدف في أولى مباريات مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على نصيب كبير من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي بشكتاش الذي نشر تغريدة يقول فيها: نبدأ مشوارنا في الدوري الأوروبي بانتصار بشكتاش 4-1 مارسيليا. أما حساب قناة تيرت سبور فكتب: ممثلنا بشكتاش حقق بداية رائعة في الدوري الأوروبي بعدما تغلب الفريق الأسود والأبيض على مارسيليا بنتيجة 4-1 بفضل الأهداف التي سجلها في الشوط الثاني. حساب فوتبول أرينا الرياضي نشر إحصائية مثيرة لبشكتاش تحت قيادة المدرب الإيطالي فيتشينزو إيتاليانو، قال فيها: بشكتاش يحقق بعد 8 سنوات 4 انتصارات متتالية على أرضه في المسابقات الأوروبية، وإذا نجح الفريق في الفوز على كريستال بالاس يوم 22 أكتوبر فسيسجل رقما قياسيا جديدا. وبنفس الطريقة أبدى أبو ليلى سعادته بما يقدمه فريق المدرب إيطاليانو وقال: استمتع الآن مع مستر إيطاليانو، 4-1 في مارسيليا، استحواذ وسيطرة وكسب صراعات إلى آخره، نصيحة: لا تفوت مباريات بشكتاش مع المجنون فيتشينزو على الأقل أوروبيا، مبارياته الأوروبية القادمة والمثيرة ضد بالاس وليفركوزن. ونختم مع قائد بشكتاش الدولي التركي أوركون كوكجو والذي شكر جماهير الفريق على الأجواء الخرافية التي صنعوها في الملعب وقال: في مثل هذه الأجواء وبهذا القميص لاعب كرة القدم لا يقدر بثمن، شكرا لكم على دعمكم ونواصل الطريق. قمة مبكرة على صدارة الدوري الإيطالي تجمع روما وإنتر على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، عنوانها: فريقان بعلامة كاملة، الأول يتسلح بصلابة دفاعية والثاني بقوة هجومية وقدرة لافتة على قلب النتائج.
1: ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما سيكون على موعد مع قمة مبكرة تجمع المتصدرين روما وإنتر ميلان في الجولة 5 من الكالتشيو بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في الجولات 4 الأولى. روما يدخل القمة بأفضلية فارق الأهداف وبواحد من أقوى الخطوط الدفاعية في المسابقة بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في 4 جولات مقابل 12 هدفا سجلها، بصمة واضحة لجاسبريني الذي أعاد للفريق توازنه وصلابته مع فاعلية هجومية يقودها الهولندي مالين الذي سجل 6 أهداف متصدرا بها قائمة هدافي البطولة إلى جانب تألق نجم خط الوسط ديبالا، ليبعث ذئاب العاصمة برسالة مبكرة بأنهم لا يريدون الاكتفاء بالبداية القوية بل يسعون للحفاظ على صدارة الترتيب. وعلى الجانب الآخر يدخل إنتر ميلان القمة بأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة بتسجيله 13 هدفا، لكن الفريق دفاعيا ليس في أفضل مستوياته بعدما تلقى 6 أهداف في مواجهاته الأربع، وعلى الرغم من ذلك أظهر لاعبو المدرب كيفو شخصية البطل بقدرتهم على العودة من أصعب المواقف بعدما قلبوا تأخرهم أمام نابولي بهدفين إلى الفوز بثلاثية قبل أن يكرروا السيناريو أمام أودينيزي حين حول الفريق تأخره بهدفين إلى تقدم ب5 أهداف بفضل امتلاك الفريق قوة ضاربة في خط الهجوم يتقدمهما القائد لاوتارو مارتينيز ومن خلفه ثنائي الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوغلو، لتبدو المواجهة اختبارا حقيقيا بين صلابة روما الدفاعية وقوة إنتر الهجومية، ما يضع صدارة الدوري الإيطالي على المحك في مواجهة قد تحسمها التفاصيل بين روما الساعي للحفاظ على موقعه في القمة والإنتر الباحث عن مواصلة بدايته القوية والاحتفاظ باللقب.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل. إذن جاسبريني نجح في قلب التوازن في فريق روما وترك بصمته بسرعة عجيبة، الفريق اعتاد على الضغط العالي ودفاع الرجل للرجل، أفكار جاسبريني المعروفة، كيف استطاع أن يقوم بكل ذلك في هذه الفترة القصيرة؟
2: بداية تحياتي لك كابتن أحمد ولكل المتابعين الكرام. بداية روما فعلا لفتت الأنظار في الصحافة الأوروبية وليس فقط الإيطالية. نتكلم عن نتائج مميزة، 4 انتصارات متتالية، ولكن ليس فقط الانتصارات هي الأهم وإنما طريقة وأسلوب لعب روما في المباريات الأربعة بالإضافة إلى المباراة أمام فينرباتشي التركي في دوري أبطال أوروبا. الفريق يقدم كرة قدم هجومية ممتعة، هناك صلابة دفاعية، القوة البدنية واللياقة العالية التي اشتهر بها جاسبريني في فترة الذهبية مع نادي أتلانتا بدأت الآن في الموسم الثاني أو في البدايات تظهر نتائجها بشكل واضح. لمسات جاسبريني في موسمه الثاني مع نادي روما ولو أنه في البداية واضحة كل الوضوح بالنسبة للجميع. تسألني عن الأسباب، بداية الوقت الكافي الذي حصل عليه جاسبريني، الصلاحيات التي تعطيها إدارة النادي لهذا المدرب. في إيطاليا هناك مشكلة حقيقية في أغلب الأندية أن الكلمة التي أو الكلمة صاحب القرار النهائي في الأندية هو رئيس النادي، هو قد يكون مدير الفريق. في روما شاهدنا رغبة جاسبريني في الاحتفاظ على سبيل المثال بمانو كوني رغم وجود اهتمام كبير من أندية إنجليزية كانت مستعدة لتدفع مبالغ مالية كبيرة، لكن أصر على بقائه، أصر على مالين. الآن جاسبريني عنده اللاعبين أو الأدوات الذين يناسبوا أسلوبه، احتفظ بالمفاتيح باللاعبين المهمين من أمثال زفيلار، كوني كما ذكر، نعم. ديبالا مستمر، مالين نجحوا بتحويل الإعارة إلى انتقال دائم. كل هذه العوامل بدأنا نشاهد نتيجتها ولو أنه في البدايات بشكل إيجابي مع روما.
0: نعم، هنا نقطة مهمة، الفريق لم يتذوق سوى هدف واحد في مرمى، هل هذا دلالة على جودة الأسماء الدفاعية في الفريق أم جودة تكتيكية للمدرب جاسبريني؟
2: أعتقد بشكل أوضح أو بداية من المبكر جدا أن نعطي جواب حاسم عن هذا الموضوع، هل هي الجودة الدفاعية أم المنظومة؟ لكن في فرق جاسبريني أتكلم عن أتلانتا تحديدا وما فعلوا من أمر مبهر في فريق مثل أتلانتا وما شاهدناه لحد اللحظة، المنظومة الدفاعية، شكل الفريق، هناك لمسة تكتيكية واضحة أكثر من موضوع جودة الأسماء الدفاعية. نعم الأسماء الموجودة في روما هي جيدة، إنديكا، مانشيني وغيرهم من الأسماء، حارس المرمى أيضا. علينا أن لا ننسى هذا الموضوع، الكثير من الناس تتكلم عن الدفاع، ولكن زفيلار في الوقت الحالي أو في السنوات القليلة الماضية أثبت نفسه كواحد من أفضل الحراس الموجودين، ليس فقط في الدوري الإيطالي وإنما حتى في على مستوى القارة الأوروبية. فنتكلم عن منظومة غاسبريني وكيفية ترتيب شكل الفريق بداية. من وجهة نظري السبب الثاني جودة حارس المرمى. حارس المرمى كما يقال في عالم كرة القدم هو نصف الفريق فعلا.

0: فيلار في كثير من المباريات أنقذ روما ببعض التدخلات المهمة، ومن ثم نتكلم عن أسماء جيدة في الدفاع. لا أقول نعم. أنها الدفاع الأفضل أو الأسماء الأفضل في الدوري الإيطالي، هناك أندية في إيطاليا تمتلك أسماء أعلى جودة من روما، لكن غاسبريني من هذه الأسماء استخرج الأفضل.
1: نعم ميشيل، على الطرف الآخر كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان قدم كرة هجومية، الفريق قوي هجوميا، لكن استقبال 6 أهداف لفريق إنتر ميلان في مرماه، هل هذا دلالة على وهن دفاعي أم أن المدرب يركز فقط على الحالة الهجومية وينسى الدفاع؟
0: بداية إنتر ميلان هذا الصيف قام ببعض التجديدات على مستوى خط الدفاع وأيضا على مستوى خط الوسط. إنتر ميلان من دائما ما يقدم كرة قدم هجومية، من الفرق التي أتكلم عن المواسم الخمس أو الست الماضية، لو تسأل أي متابع للدوري الإيطالي بكل بساطة إنتر يقدم أفضل كرة قدم هجومية في الدوري الإيطالي. هل هناك إهمال للجانب الدفاعي؟ لا أعتقد، ولكن هناك بعض الميزات غير موجودة بنوعية اللاعبين الموجودين في إنتر. على سبيل المثال باستثناء باستوني بقية الأسماء تعاني من قلة السرعة، ليسوا من نوعية المدافعين الأسرع بالنسبة لفريق إنتر. هناك بعض التجديد أيضا على مستوى خط الوسط، كما ذكرت أسماء جديدة جاءت إلى قلب الدفاع، تكلم مثلا على جون ستونز، أيضا في الوسط كيرتيس جونز كان من الأسماء الحاضرة. هذه الأسماء بحاجة للانسجام. الحديث عن مشكلة دفاعية في إنتر أعتقد من المبكر جدا للحكم على هذا الموضوع، ولكن هناك مشكلة واضحة بالحارس مارتينيز. الحارس مارتينيز شاهدناه في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يقع بالأخطاء عندما تكون عليه الضغوطات، يخذل فريقه في بعض المناسبات، وهذا الأمر أيضا تكرر مع أودينيزي. فعلى عكس روما، تكلمنا على روما وجودة حارس المرمى، في إنتر مارتينيز في الوقت الحالي مشكلة للفريق.
1: نعم ميشيل، قدرة فريق الإنتر على قلب الطاولة في المباريات العودة بالريمونتادا شاهدنا حدثت مرتين في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، هل هذا دلالة على قوة ذهنية لدى اللاعبين أم هو سوء في التركيز لدى اللاعبين وعدم قراءة وتحضير اللاعبين نفسيا لدخول المباريات؟ وهل من الممكن في حال تلقي هدف من غاسبريني من فريق روما التغلب على القدرات الدفاعية لفريق روما في والرد والعودة بريمونتادا جديدة؟
0: كابتن أحمد، بداية الشخصية والحضور والثقة لا تأتي من مباراة أو اثنين، كما تعرف تأتي من بطولات، من حالات سابقة عاد فيها إنتر، كان مع كيفو أو حتى مع غيره من المدربين. هذه التشكيلة الحالية لإنتر، نتكلم عن قوة بداية بالنسبة لإنتر، الإنتر يمتلك أعلى أو أكثر دكة بدلاء جودة على مستوى كل الدوري الإيطالي، أسماء متنوعة تستطيع أن تعطي المدرب حلول مختلفة حتى لو تأخر الفريق في الشوط الثاني أو حتى في حال كان يمر بحالات صعبة بظروف مختلفة خلال المباراة. فهذه نقطة لا يجب إهمالها أبدا، أن الإنتر يمتلك كسكواد كعمق تشكيلة أعلى جودة من بين كل الفرق الموجودة في الدوري الإيطالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لإنتر، هذه الثقة، هذه الشخصية. الإنتر كان بمواقف مشابهة كثيرة خلال السنوات الماضية ونجح بالعودة، هذه نقطة تعطي دائما الفريق الثقة والحضور أنه مهما حصل الفريق قادر على العودة في المباريات، قادر على حتى لو تأخر لوقت متأخر. وأضرب بالذاكرة تحديدا مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، ربما متابعي الإنتر يذكرونها بشكل جيد، أمام فريق نادي كومو، الفريق متأخر أعتقد حتى الدقيقة 70 أو 72، يعود ويقلب النتيجة ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا. هذه القوة الذهنية عند اللاعبين التي لم تأتي من فراغ وإنما من إنجازات تحققت، ويجب أيضا إعطاء المدرب الروماني حقه. كان هناك بعض الشكوك الموسم الماضي، المدرب قام بعمل ممتاز باستثناء إدارة مباراة بودو غليمت، هذه الاستثناء الوحيد الموسم الماضي.
1: نعم ابقى معي ميشيل لنتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات فريقي روما وإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

0: طبعا عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، طبعا هذه أرقام وإحصاءات تظهر القيمة الكبيرة لهذا اللقاء، ونجوم الفريقين التوبيلي وتوتي أفضل الهدافين في تاريخ مواجهات الفريقين. هنا نقطة الهدافين، مالين اللاعب الهولندي يتألق بشكل كبير، يتصدر صراع الهدافين بستة أهداف. كيف يمكن لكييفو وهو المدافع سابقا أن يحد من خطورة مالين؟
1: سؤال مميز جدا. بداية، مالين هو ليس رأس حربة تقليدي، وهذه النقطة أيضا في بعض الأحيان في بعض الظروف من المباريات تصعب من مهمة الحد من رقابة مالين. لكن إن أردت أن توقف مالين بكل بساطة، عليك أن بداية تحد من الكرات التي تصل إلى مالين. نتكلم عن الأجنحة، نتكلم عن باولو ديبالا تحديدا، عن رودريجو مورا، الأسماء التي تمول مالين بالكرات. هذه الأسماء التي يجب فعلا على خط وسط إنتر أن يمنع أن التمريرات التي تأتي من منتصف الميدان من العمق تحديدا باتجاه مالين. مالين لاعب ذكي، يتحرك بشكل ممتاز، يعطي خيارات كثيرة للاعبي الوسط حول إمكانيات العرضيات أو التمريرات إن كانت على الأطراف أو داخل منطقة الجزاء. لاعب ذكي جدا بموضوع التحركات، لكن الحل الأنسب بالنسبة لإنتر بمنع وصول الكرات إلى مالين هو فعلا منع الكرات التي تصل إلى هذا اللاعب بدرجة نعم. الأولى، الرقابة اللصيقة، الاستراتيجية ربما المان تو مان قد تكون الأفضل من موضوع المنطقة، على اعتبار أن مدافعي إنتر يعانون من البطء نوعا ما، ومالين لاعب سريع جدا، فهذان الخياران قد يكونان الأفضل بالنسبة لروما. لكن مخطئ من يظن أن خطورة روما تأتي فقط من مالين.
0: نعم.
1: روما لحد اللحظة في المباريات الخمس مع مباراة دوري الأبطال أظهر خطورة من عدة أطراف، من الوسط، من الأجنحة، من الهجوم، حتى بالكرات الثابتة، وهي نقطة يجب الانتباه لجودة روما بهذه النقطة أو المناسبة.
0: نعم، هذه الإمكانات التي أظهرها فريق روما وإمكانات جاسبريني، في حال جاسبريني قرر خوض اللقاء بالضغط العالي المعروف عنه، ربما البعض يقول أنه سوف ينتحر أمام إنتر ميلان، لكن هل يلجأ جاسبريني للدفاع المنخفض وتسليم الكرة لإنتر ميلان والبحث عن الكرات والمساحات من أجل الاستفادة من سرعة فيرمالين؟
1: إجمالا من الصعب الجزم بموضوع هذا الأمر لسببين، لكن أعتقد شخصيا أن روما لن يلعب بأسلوب دفاعه ويعتمد فقط على المرتدات ويسلم الكرة لإنتر، لأن جودة إنتر عندما يمتلك الكرة أعلى بكثير من الجودة التي يملكها روما أو أي فريق آخر. ولا أريد هنا أن أقارن بين الفرق، وأعرف أن ريال مدريد فعل ذلك الأمر قبل عدة أسابيع في المباراة أمام إنتر، الكرة كانت لإنتر، ولكن الجودة التي امتلكها الريال أو فرق مثل برشلونة والريال جودة أعلى على مستوى خط الهجوم من الجودة التي يمتلكها روما.
0: نعم.
1: روما عندما كان يواجه، أو جاسبريني عندما كان يواجه الفرق الكبيرة في إيطاليا تحديدا في ملعبه، لم يكن يسلم الكرة لها ويعتمد فقط على الهجمات المرتدة. هذه المباراة مهمة لروما لفرض أيضا شخصية ثقة إضافية، المباراة في الأولمبيكو وليست في سان سيرو.
0: نعم،
1: في بعض المناسبات قد يلجأ إلى الضغط العالي، قد يقسم جاسبرين المباراة إلى عدة أجزاء، ولكن أن يلعب جاسبريني بدفاع ويعتمد فقط على المرتدات لا أرجح هذا الأمر بالنسبة لمباراة الغد لعدة اعتبارات ذكرتها قبل قليل.
0: نعم كابتن ميشيل، ماذا عن خط وسط إنتر ميلان المحرك الأساسي بوجود باريلا وتشالانوغلو وهما الركيزة الأساسية في إيصال الكرات إلى المهاجمين؟ كيف يمكن لجاسبريني أن يتعامل مع هذا الثنائي وخنق هذه التمريرات الأمامية نحو لوتارو مارتينيز؟
1: أعتقد هنا يأتي الدور على مانو كوني، وبالإضافة إلى كريستانتي المفاجأة السارة لجماهير روما، هذا اللاعب الذي جمهور روما في السنوات الماضية كان عنده آراء مختلفة عن هذا اللاعب، لكن في بداية الموسم يقدم أدوار

0: دفاعية مهمة جدا، بالإضافة إلى مانو كوني الذي لا خلاف على جودته إطلاقا. اليوم روما يمتلك لاعبين بخصائص دفاعية مميزة جدا، وبصراحة الكثير من الأندية تتمنى واحد منهما في في في تشكيلة الفريق. هذان اللاعبان أعتقد هما سيكونان السر بكيفية تحكم وسط إنتر بالكرة، عندما يستلم إنتر، عندما يستحوذ إنتر على الكرة، إلى أين ستصل هذه الكرات؟ من خلال الضغط على لاعبي وسط إنتر، عدم إعطاء الكثير من المساحات، وأيضا وهنا كما نعود إلى سؤالك أيضا قبل قليل، دورهما بإيصال الكرة بشكل سريع والانتقال بشكل سريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. لكن لو غدا نجح روما بإيقاف وسط إنتر، فالسر سيكون في كريستانتي وأيضا مانو كوني، يمتلكان جودة عالية، طريقة التمركز، التركيز العالي من هذين اللاعبين، قادران غدا على تقديم مباراة كبيرة، وقد يكونان المفتاح بالنسبة لفريق روما على الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق إنتر.
1: نعم ميشيل، عطفا على كل هذه الظروف وأسماء اللاعبين وجاهزية اللاعبين، من الأقرب للفوز برأيك؟
0: تحرجني بهذا السؤال كابتن أحمد، لكن المباراة في أرضيتي، في أرضية روما. روما بدأ الموسم بطريقة مميزة، وكذلك الأمر بالنسبة لإنتر. في كرة القدم الإيطالية في مواجهات الفريقين لا لدي شعور أنا بالنسبة لمباراة الغد، المباراة قد تكون أقرب للتعادل أو ربما نشاهد انتصار لروما هذه المرة في ملعب الأولمبيكو. نعم. السبب الأرضي، الفريق يلعب على أرضية ملعبه، الفورمة والشكل الذي ظهر فيه، لكن لا يجب أبدا الانتقاص من إنتر الذي لا زلت مصر أنه المرشح الأول لبطولة الدوري، والفريق الذي يملك أعلى جودة في تشكيلة كل الفرق في الدوري الإيطالي. لأختصر لك الكلام، المباراة قد تكون غدا أقرب لروما، لكن الدوري هو أقرب لإنتر، ولو ذهب الدوري من إنتر أعتقد إنتر عليه أن يلوم نفسه، لأن الجودة أعلى بكثير بين إنتر والأندية
1: يعني
0: الأخرى.
1: إجابة دبلوماسية، شكرا. كنت معنا من لندن المحلل والمعلق الرياضي ميشيل سعد. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا مواقعنا الإلكترونية، وتحية وإلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. وجدد ترامب التأكيد أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وأن الحرب معها ستنتهي قريبا. قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي إن بلاده مستعدة لمواجهة ما سماه أي خطأ في حسابات واشنطن، متوعدا بالرد عليه بحزم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن عصر إسقاط المقاتلات الحربية الأمريكية قد بدأ بالفعل. وأضاف قليباف إن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تضرر مقاتلاتها بعد أن أصبح ذلك واقعا يوميا يجب التعايش معه. طلب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري في اليمن، ودعا أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تقدمها في جبهة الوازعية بعد السيطرة على جبل الشهداء المطل على طريق المخا. وقالت القوات إن طيرانها الحربي استهدف تجمعات وآليات تابعة للحوثيين في مأرب، وذلك بالتزامن مع صد هجمات بجبل كهبوب. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقال شهود عيان إن غارة إسرائيلية استهدفت مواطنا في شارع مشتهى بحي الشجاعية، جرى نقله إلى المستشفى المعمداني. هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وحاصر مستوطنون مسلحون منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وخطفوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة

الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا ضرورة حل المشكلات عبر الحوار الداخلي، وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية وستحافظ على وحدتها وسيادتها. أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير دفاعاتها الجوية. وقالت الوزارة في إخطار إلى الكونغرس إن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 أو صواريخ جام-67 إلى جانب أنظمة أسلحة أخرى. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانوناً، ما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو. وصلنا لنهاية الموجز، شكراً لتابعكم.

0: دولار. فتحت واشنطن الطريق أمام صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35، تشمل 49 محركا من برات أند ويتني ومعدات اتصال وتشفير وقطع غيار وتدريبا ودعما لوجستيا. الخارجية الأمريكية تقول إن الصفقة تعزز أمن شريك رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو وتطور قدرات السعودية على ردع التهديدات وترفع مستوى التوافق العملية مع القوات الأمريكية والإقليمية، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. تعاون أمريكي سعودي يأتي في ظل بيئة إقليمية أكثر توتراً، خصوصاً ما يتعلق بإيران وبرامج الصواريخ والمسيرات والجماعات الحليفة لها في المنطقة وخاصة اليمن. لكن F-35 لا تبدو مجرد صفقة سلاح، بل تأتي ضمن مسار أوسع، فالعلاقة الأمريكية الخليجية تقوم على الأمن والدفاع والوجود العسكري عبر قواعدها في عدد من الدول الخليجية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تأمين الممرات البحرية إلى جانب المصالح الاقتصادية والطاقة. وخلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون في يونيو الماضي، جدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية والحفاظ على أمن الخليج. وبموجبها وافقت واشنطن هذا العام على صفقات دفاعية جديدة مع عدد من دول الخليج بينها قطر والكويت والإمارات، شملت صواريخ باتريوت وذخائر وأنظمة توجيه ودعم طائرات عسكرية. والأهم أن التعاون يتجه إلى ما هو أبعد من صفقات منفردة، مع مساع أمريكية لربط قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجية ضمن منظومة إقليمية أكثر تكاملا، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين دول المنطقة والقوات الأمريكية.
1: للنقاش مشاهدينا، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة، وأيضا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي لواء محمد لقبيان. أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور قبيان، لنبدأ من الحدث الأبرز، لماذا وافقت واشنطن تحديدا على بيع السعودية طائرات F-35 في هذا التوقيت؟ هل هي صفقة سلاح مؤجلة منذ سنوات، أم أن التطورات الإقليمية هي من حتمت أن تتم هذه الصفقة الآن؟
2: يا أهلا وسهلا فيك وحي الضيف الكريم والسيدات والسادة المشاهدين. ولماذا وافقت واشنطن؟ أنا برأيي أنه هذا النوع من الاتفاقيات أو الصفقات العسكرية بين البلدين هي دائما وأبدا مستمرة، وإن كان هنالك بعض الصعوبات يكون في بعض الأوقات، ولكنها دائما يعني مستمرة ما بين البلدين. والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة فيما يخص إما اقتصاديا أو سياسيا أمنيا عسكريا وإلى آخره. فهذا النوع من الصفقات أنا برأيي أنه صفقة مهمة جدا في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك أيضا لو نظرنا لها داخليا، خلينا نقول لك بمفهوم الداخلي، هذه الصفقة تأتي في تعزيز القدرات الجوية للقوات الجوية الملكية السعودية، وطائرة سوف تضيف الكثير إلى الأسطول الجوي بالإضافة إلى ما هو موجود حاليا. هذه نقطة. النقطة الثانية، طائرات الجيل الخامس، هذا نوع من الطائرات أنا باعتقادي أنها هترسل رسالة إلى كل دول الجوار وإلى من يعني يحاول أن يعبث في هذا في النظام في المنطقة أو في الإقليم، بأن هنالك دائما وأبدا تطور جديد في الأسلحة ولنا شراكات، وليس بالضرورة على فكرة أن يكون هنالك شراكات عسكرية، لا، إنما أبعد من ذلك هي الشراكات الأمنية. هذه الطائرة يعني من الطائرات المتطورة حديثا، ولا يملكها الكثير من الدول في المنطقة، بل يمكن ليس كثير من الدول في العالم، فهي تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار.
1: ألا يمكن سيد قبيان، ألا يمكن قراءة هذه الصفقة في هذا التوقيت

0: بأنها محاولة أمريكية لترميم جزء من الثقة التي اهتزت خليجيا بالولايات المتحدة بعد التطورات الأخيرة؟
1: أنا ما أنظر هكذا، ما أنظر أنه يعني الصفقات لإرضاء طرف، لا أنا أنظر أن الصفقات من هذا النوع هي شراكة، وهي شراكة مهمة ما بين البلدين. هنالك أحيانا بعض المطبات تكون في العلاقات ما بين الدول، ولكن النظرة الاستراتيجية الأكبر التي يعني خرجنا منها أثناء زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة، وكان هناك التوقيع الاتفاقية الاستراتيجية ما بين البلدين، ومن ضمنها تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع من الطائرات، وقد يكون هنالك أيضا يعني صفقات مستقبلية، ولكن كهذا النوع من الطائرات أنا أعتقد أنه هذا يؤكد على متانة قوة العلاقة بين البلدين، وأيضا يؤكد على كفاءة القوات المسلحة السعودية بأن تمتلك مثل هذا النوع من الطائرات. هذا النوع من الطائرات لا يعطى لأي دولة، وحضرتك عارف الضيف الكريم بأن هنالك بعض الممانعات تأتي من دول الإقليم، لماذا يعني يتم تزويد دول الشرق الأوسط أو بعض الدول في الشرق الأوسط مثل هذا النوع من الطائرات، وهي تؤكد يعني أنه هذا
0: لا هي بشكل واضح يعني
1: تؤكد على
0: إسرائيل كانت دائما تتحدث عن أن منح طائرات F-35 لأي دولة في الإقليم هو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل، وضعته على الإدارة الأمريكية، وكانت الإدارة الأمريكية موافقة وتعمل به لحد الإعلان على عن هذه الصفقة. اسمح لي أن أشرك في النقاش الدكتور محمد.
1: لا لا اسمح لي، لأنه هذه نقطة مهمة
0: سنعود لها وسنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل.
1: أقل من عشر ثواني أقل من عشر ثواني لا لا أقل من عشر ثواني. إسرائيل لو الأمر لها لما تسلحت أي دولة في المنطقة
0: طبعا.
1: ولكن النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها، الولايات المتحدة فهمت أن الشريك الأهم في المنطقة هي الدول التي تسعى للسلام،
0: جميل.
1: وليست كما تفعل إسرائيل تعمل إلى تدمير المنطقة.
0: جميل جدا. سنتحول للدكتور محمد. دكتور، إذا جمعنا الحرب مع إيران وهجمات الحوثيين والتساؤلات الخليجية بشأن فعالية الحماية الأمريكية، ثم أخيرا هذه الصفقة F-35 التي كانت حصرا على إسرائيل وتضمن لها التفوق الجوي كما تتحدث الإدارة الإسرائيلية في هذه المنطقة، هل كل هذه أحداث منفصلة أم تأتي في إعادة صياغة للعلاقات الأمنية للولايات المتحدة مع دول المنطقة؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. أنا أعتقد أنها تأتي في سياقين. أولا هنالك سياق تاريخي كما تفضل الضيف، له علاقة بالعلاقات السعودية الأمريكية الممتدة، وبالذات منذ عام 1945، العلاقة التي أسس لها الملك عبد العزيز مع روزفلت والتي امتدت حتى اليوم. ولكن هنالك أيضا سياقات اختلفت. الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الدولة الرئيسية المزودة للسعودية ولمنطقة الخليج بالسلاح. في السنوات الأخيرة من 2021 حتى اليوم، حوالي 77% من واردات السلاح السعودية هي سلاح أمريكي، وبالتالي هذا سياق. السياق الآخر أن هنالك بعد الحرب على إيران والأزمة القائمة في الخليج، واضح تماما أن هنالك إعادة تقييم لمجموعة من القضايا. لا شك أن فكرة وجود قواعد عسكرية وضمانات أمريكية، سواء بتحالفات استراتيجية أو اتفاقيات جزئية أو حتى فكرة حليف استراتيجي خارج النتو كما هو حال السعودية وقطر وعدد من دول الخليج، لم تكن كافية لتضمن الأمن الكامل لدول الخليج، وأصبحت القواعد العسكرية بدل أن تكون هي الضمانة أو المظلة للحماية أو لتوفير الأمن في المنطقة، أصبحت إشكالية، خلقت أزمة العديد من الدول. الدول العربية ليست شريكة في هذه الحرب، ولم تكن ترغب في هذه الحرب،
0: صحيح.
2: ولكنها اضطرت أن
0: وحاولت
2: حاولت أن تمنع ابتداء ثم تتوسط،
0: صحيح.
2: ولكنها اليوم اضطرت وخلال ثلاث سنوات أن تدفع أثمان. لذلك أعتقد أن هنالك تحول في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية في الدول الخليجية وبالذات السعودية، على قاعدة الانتقال من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة إلى تعزيز التسلح سواء من الولايات المتحدة أو غيره، الاعتماد بدرجة أعلى على الذات وعلى بناء ترسانة عسكرية وجيوش أقوى، وأيضا توسيع دائرة التحالفات العسكرية والذي حدث في اتفاق مكة كمثال، وأيضا الانفتاح على الصين سبق ذلك صفقات سلاح صينية، ولذلك أعتقد أنه هنالك تحول في الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في الخليج وبالذات في السعودية كونها الدولة الأكبر والأكثر وزنا، وأيضا هنالك تقاطع أمريكي، لأنه يبدو أن الولايات المتحدة وهنالك تسريبات من البنتاغون تدرس فكرة تخفيف التواجد العسكري لصالح تواجد نوعي أكثر، تسليح أعلى، ولكن هذا لا يعني انفضاض الشراكة أو يعني تحول استراتيجي في العلاقة بين طيب الولايات المتحدة.
0: دكتور أحمد أعذرني قبل قليل قلت لك دكتور محمد، السيد محمد معنا من السعودية. دكتور أحمد، يعني العلاقة القائمة منذ عقود مع دول الخليج ومع السعودية، النفط والطاقة مقابل المظلة الأمنية، هل كشفت هذه المعادلة الآن بعد هذه الحرب، ودول الخليج فعلا باتت بشكل واضح تسعى لتغيير في شكل هذه العلاقة؟
2: أعتقد أستاذ محمد أن هذه المعادلة يعني يحدث فيها تحول جوهري الآن. الحرب الأخيرة كشفت أن هذه المعادلة غير كافية للاستقرار والأمن في المنطقة وبالذات في دول الخليج، وأن تغييرا في هذه الاستراتيجية لا بد أن يحدث، وهو بالمناسبة التحول في هذه الاستراتيجية حدث قبل الحرب الإيرانية، لعله حدث بعد الحرب في اليمن، وأيضا عام 2019 التردد الأمريكي أو عدم توفير الولايات المتحدة لحماية كافية للسعودية في اشتباكها مع الحوثي وليس فقط مع إيران. وبدأت السعودية وعدد من دول الخليج تفكر وتتحرك للتنويع في التسليح وفي أيضا التحالف. جميل. وجدنا قواعد عسكرية فرنسية وتركية في الخليج، وجدنا أيضا صفقات سلاح أوروبية وصينية. وبالتالي هذا التنويع واضح أنه تحول.
0: سيد محمد، هذه النقطة التي تحدث عنها الدكتور أحمد، يعني قبل الصفقة كان هناك نقاش متزايد حول ضرورة التنويع من دول الخليج وخصوصا السعودية للعلاقات العسكرية وعدم الاعتماد فقط على واشنطن. هل سارعت واشنطن إلى صفقة F-35 والإعلان عن الموافقة على منح السعودية هذه الطائرات المتطورة لتعيد تثبيت نفسها كممول أول للسلاح للدول الخليجية؟ وعندما نتحدث عن السعودية طبعا نتحدث عن جميع الدول الخليجية.
1: لا، أنا ما شفته خلال مراقبتي وأثناء عملي حتى في وزارة الدفاع أنه المملكة لا تكيل بمكيالين، يعني بمعنى صح إذا كان هنالك ضغوط سواء من الجانب الأمريكي أو حتى بعض الأحيان من الجانب الأوروبي لبيع السلاح فتذهب المملكة إلى دولة أخرى. لا، هذه الاستراتيجية ليست من استراتيجية المملكة العربية السعودية. الاستراتيجية التي تعمل بها المملكة هي استراتيجية التوازن وما يقيم أو ما الكيفية بمواجهة التهديد، بمعنى أنه إذا والله كان هنالك رغبة لاستخدام بعض الصواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دفاعية أو طائرات إلى آخره، هو بما يحتاجه التهديد تعمل عليه المملكة العربية السعودية.
0: طيب دعني أطرح السؤال بشكل معكوس، اسمح لي سيد محمد، يعني هل شراء F-35 يمثل انتقالا سعوديا من مفهوم واشنطن تدافع عنا إلى مفهوم لا نحن نشتري السلاح والأمريكي ونستطيع استخدامه والدفاع عن أنفسنا؟
1: وهذا المفهوم من زمان، يعني احنا ليس هي هذه الصفقة ليست الصفقة الأولى التي عقدتها الولايات المتحدة مع السعودية، يعني في طائرات F-15SA، في طائرات التايفون، في طائرات الترنيدو، في مجموعة من الطائرات المقاتلة وكذلك الطائرات الأواكس ومجموعة من الطائرات حتى إلى العمودية وإلى آخره. المملكة تعمل يعني دائما وأبدا على تطوير ترسانتها العسكرية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. بس نقطتك مهمة، أنا بدي أتكلم على أنه هل سارعت الولايات المتحدة لإرضاء المملكة؟ لا، هذا لا تعمل الولايات المتحدة بهذا الأمر، هنالك توازنات في المنطقة. وفي الأخير يعني بما أرى أنا خلال الأزمة التي حصلت مع إيران والتطور يعني المؤسف في المنطقة ما قامت به إسرائيل في غزة، اتضح للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بأن دول الخليج مع بعض الشركاء العاقلين الشركاء الذين يعملون على استقرار هذه المنطقة بأنه لا بد من توفير الأسلحة لهذه الدول حتى يكون هنالك توازن وحتى يكون هنالك أمن واستقرار.
0: أنا لا أعترض سيد محمد، لا أعترض، أتكلم كل شيء قلته حضرتك صحيح، لكن المثير للجدل هو نوع الصفقة F-35. نتحدث عن طائرة متفوقة جدا، هي ربما الأكثر تطورا في العالم، وإلى حد بعيد هذه الطائرة هي حكر على إسرائيل في هذه المنطقة، وسبق لدولة خليجية أيضا أن طلبت هذه الطائرة، والصفقة في آخر لحظات تم إفشالها بشكل أو بآخر. الآن الطائرات هذه تمنح للسعودية، يعني هذه ليست صفقة سلاح كF-15 أو أي صفقة سلاح أخرى قامت السعودية بتوقيعها مع الولايات المتحدة. هنا نتحدث عن تطور كبير في هذه المنطقة وفي هذا الوقت الحساس،
1: وهذا أكيد ما أتفق معك في الكلام ده، وأنا أؤكد على أنه هذا النوع من السلاح إنما يعني يوافق عليه مبدئيا وحصول المملكة العربية السعودية هي نظرا للتطورات الأخيرة، ليس بقضية، لأن المفهوم اللي أنا أسمعه في الإعلام بأن والله الولايات المتحدة كانت هي التي تدافع عن دول الخليج، الولايات المتحدة هي التي ترسل قواعدها للدفاع عن الخليج، ليس في كل الدول، أنا أتفق معك في بعض الدول يعني المجاورة صح. ودول الطوق مع إسرائيل هي التي ترسل القواعد أو يتم تسليحها للدفاع عنها، ولكن دول الخليج لا، أنا أعتقد إنه هذا مفهوم خاطئ، هي لديها القدرة، وعندما تأتي هذه أو هذا النوع من السلاح هو يعزز قدرتها، لكن النقطة الرئيسية التي أتحدث عنها كنت أريد أن أنوه لها أن هنالك في تباين مع بعض الإدارات، إدارة ترامب كانت ترحب بتسليح المملكة العربية السعودية وإلى آخره، ولكن أيضا وجدنا أنه الاتفاقيات التي ما تحاول الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الإسرائيلي على أن يكون هناك اتفاقيات إبراهيمية وإلى آخره، ومن ثم يتم إيقاف تسليح دول المنطقة، وجدت الولايات المتحدة أن هذا مفهوم خاطئ، هذه الدول لابد من دعمها لأن لها يعني لعب أو دور كبير في المنطقة لإيقاف هذا العبث الذي حاصل، يعني الآن شوف ما حصل في موضوع الطاقة، أو بمعنى أصح لماذا هذه التهديدات في مضيق هرمز أو في باب المندب أو إلى آخره، إلا أن هنالك في عدم توازن من الولايات المتحدة خلال أو من لأصدقائها وشركائها في المنطقة، كان هنالك يعني تحيز واضح إلى إسرائيل طيب. بتسليحها وإلى آخره، وترك هذه المنطقة دون التسليح وتطوير يعني معداتها.
0: طيب.
1: نقطة إنه الإدارات تختلف، بعض الإدارات تختلف ويكون هنالك تغير إما لضغوط أو إما إنه هنالك متغيرات استراتيجية.
0: طيب دكتور العطاوني، الصين يعني حاولت كثيرا أن تقيم علاقات ربما عسكرية أمنية مع دول الخليج، وكانت دول الخليج إلى حد ما دائما تقوم باستيراد السلاح وتعتمد على السلاح الأمريكي. مصر أيضا كانت تعتمد على السلاح الأمريكي إلى حد بعيد، لكن كثرة الشروط الأمريكية جعلت مصر تنوع من علاقاتها، ونرى جميعا التقارب الأمني المصري الصيني الآن والذي وصل إلى حد بعيد، وربما تستورد مصر الطائرات الصينية من الجيل الخامس الآن. هل خشيت الولايات المتحدة شكل العلاقة الصينية المصرية أن ينعكس أيضا على دول الخليج، وربما تقوم دول الخليج بتحديث وتطوير علاقاتها مع الصين إلى التبادل الأمني والعسكري فسارعت إلى مثل هذه الصفقة؟
2: أعتقد أن هذا واحد من الأسباب، واحد من الأسباب الأساسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى المزود الرئيسي للسلاح لهذه المنطقة، وتريد أن تحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع دول المنطقة، بالذات مع دول الخليج.
0: نعم.
2: ما حدث في السنوات الأخيرة من حروب لم يحدث تحولا استراتيجيا في النظرة الأمريكية للمنطقة وأهميتها الاستراتيجية والعلاقات الاستراتيجية، ولكن دعني أشير هنا إلى مجموعة من القضايا فيما يتعلق بتوازن القوة والقضايا العسكرية.
0: نعم.
2: أولا صحيح أن هذه الصفقة طائرات F-35 الأكثر تطورا، ولكن محمد جيد أن يدرك الجميع والمشاهدين بأن هذه الطائرات أيضا بمستويات مختلفة.
0: صحيح.
2: والطائرة التي ستوقع والعقد الذي يتم الحديث عنه مع السعودية هو ليس الطراز الأفضل في هذه الطائرات. الأكثر تحديثا أو الأكثر حداثة، نعم، والذي مزود بأفضل تكنولوجيا هو الموجود في إسرائيل.
0: F-16 نفس الشيء
2: بالضبط. وهنالك نعم، وهنالك قانون في الولايات المتحدة شرع عام 2008 يلزم الإدارات الأمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، وأنه لا يمكن أن تمر صفقة سلاح تخل بالتفوق العسكري. لذلك قدمت إسرائيل مباشرة مرافعة مهنية أطلق عليها من قبل الطيران الإسرائيلي بضوابط لهذه الصفقة، هذا أولا. ثانيا، نحن نتحدث عن صفقة لن تحدث غدا، الصفقة أمامها أيضا مسارات يجب أن تمر من الكونغرس، لكن هي ستمر، لكن أيضا اشتراطات تقنية ولها علاقة. هنالك برزت الآن النقاش حول التخوفات من تسرب التكنولوجيا إلى الصين بسبب العلاقات مع الصين، وهو ما أفسد الصفقة مع الإمارات أيضا فيما يتعلق بطائرات F-35. إذن التفوق العسكري الإسرائيلي مضمون أمريكيا بالقانون. هذه الصفقة قد تحتاج من 5 إلى 7 سنوات حتى تصبح يعني منفذة، لأنه هنالك طابور من الاتفاقيات على طائرات F-35 لمجموعة من الدول الأصدقاء الولايات المتحدة. صحيح. ثم أيضا التوازن العسكري، الحرب في المنطقة أثبتت أن الطيران وحده ليس كافيا لخلق توازن عسكري في المنطقة. أنت تعرف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها أقوى سلاح جو في العالم دون منازع، يعني قصفت ما قصفت في إيران، ولكنها حتى اللحظة لم تستطع أن تنجز أهدافها في إيران. في الحرب اليمنية القصف الجوي لم يحسم المعركة، القصف الجوي مستمر، والحوثي يتمدد على الأرض في اليمن. ولذلك أعتقد أن هذا مسار السعودية واضح تماما أنها تحاول أن تنوع المصادر، تعزز قدراتها العسكرية، تنوع التحالفات بالعلاقات مع تركيا وباكستان. صحيح. ومصر وغيرها. هنالك فقدان للثقة المطلقة بالدور الأمريكي في المنطقة إلى صالح وجود دور معقول والاستمرار في العلاقات والاعتماد على السلاح الأمريكي. لكن إذا كان الحديث عن الأزمة التي خلقتها إسرائيل بهذا المستوى من التوحش والتدمير والاعتداءات في المنطقة، فإن هذا الشكل من التسلح مهم ويؤثر، ولكنه ليس حاسما فيما يتعلق بتوازن القوة وتوازن الردع مع إسرائيل، لأن الضمانة الأمريكية بالقانون لازالت قائمة. أما الصين فواحدة من الاعتبارات المهمة أمريكيا في هذه الصفقة أن تقطع الطريق على أي تحول جذري ونوعي وكبير من قبل السعودية ودول الخليج أو دول المنطقة باتجاه الصين، لأن الصين تبقى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة على مستوى العالم. وأيضا لأن الصين أثبتت أن لديها أسلحة متفوقة حتى في مجال الطيران. الحرب الأخيرة بين باكستان والهند أثبتت أن سلاح الجو أو الطيران الصيني لديه قدرات استثنائية وقادر على أن يحسم معارك. لذلك الولايات المتحدة أولا تريد أن تطمئن دول الخليج، وبذات السعودية كونها الدولة الأكبر في الخليج، تريد أن تقطع الطريق على إمكانية انفتاح أكبر على الصين، تريد أن تبقي سوق السلاح مهم. وبالنسبة للسعودية تحصل على أسلحة نوعية، تعزز علاقاتها مع مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي المؤثر جدا في السياسة الداخلية الأمريكية، وأيضا شكل من أشكال النفوذ السياسي أيضا في الولايات المتحدة، لأن هذه أموال ستستثمر لسنوات طويلة. صحيح.
0: وهذا يجعلني أطرح يعني السؤال ربما الكبير لهذه الحلقة. سيد محمد، هل صفقة F-35 مع السعودية دليل على أن التحالف الأمريكي الخليجي أصبح أقوى بعد الحرب الإيرانية، أم إنها دليل أو نتيجة لإدراك الطرفين أن نموذج الحماية الأمريكية القديم لم يعد كافيا بالنسبة للدول الخليجية؟
1: معليش ما ودي أنا أسأل، لكن هل تقصد بأنه كانت الولايات المتحدة هي التي تقوم بالدفاع عن دول الخليج؟
0: لا تقوم بالدفاع، لا لم أقصد ذلك، لكن هناك قواعد أمريكية في دول الخليج، وهذه القواعد الأمريكية تشكل نوع من الحماية والمظلة الأمنية، لكن ثبت من الحرب الأخيرة أن هذه القواعد فعلا لا تشكل مظلة أمنية قادرة على حماية الدول التي تستضيف هذه القواعد.
1: وهذا اللي أنا أكده، بأنه هذه القواعد ليست للحماية، هذه القواعد يعني للشراكة، للاستخدام الاستراتيجي، لأنواع متعددة. ولكن نرجع لمفهوم الصفقة، هل هذه الصفقة سوف تغني عن تواجد أمريكي في المنطقة سوف تغني، أو أي صفقة في سواء الإمارات دول الخليج حتى لو كان مصر، هل ستغني عن عدم تواجد الولايات المتحدة؟ أنا أقول لك لا، الولايات المتحدة شريك وشريك رئيسي، والدكتور في الاستديو تحدث عن أهمية وجود الولايات المتحدة في المنطقة لما هو ما يتحدث عن التوازن. أنا دائما أتكلم على وجود دولة، يعني دولة عظمى لديها من القوة العسكرية والاقتصاد العالمي أو الاقتصاد العالي، لابد من وجودها في المنطقة لفكرة التوازن والردع إلى حد ما. فوجود هذا النوع من الطائرات هو سوف يعزز الأمن والاستقرار، وكذلك سوف يعزز العلاقة ما بين البلدين، والأهم والأهم

0: أهم في هذا
1: نعم.
0: هي الثقة المتبادلة ما بين البلدين فيما يعني تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع.
1: أشكرك.
0: حتى لو أنه يعني لا يوجد إلى الآن النوع المحدد الذي سوف تأخذه المملكة، لكني أنا أعتقد أن المملكة لن تذهب إلى أي نوع من الأنواع القديمة.
1: أشكرك سيد محمد، أدركنا الوقت،
0: لن تعقد الصف.
1: أنا أعتذر لمقاطعتك، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الرياض السيد محمد الخبيان، الخبير العسكري والاستراتيجي، وهنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاوني. شكرا جزيلا لك، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب التاريخية والثقافية والاجتماعية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. يجسد المتحف البغدادي الذي يقع في قلب العاصمة العراقية الحياة اليومية لسكان مدينة بغداد خلال الحقبة الذهبية التي امتدت لنحو 50 عاماً بدءاً من مطلع القرن الماضي، فهو يضم تماثيل صنعها نحاتون عراقيون تحاكي واقع المدينة آنذاك.

0: ذاكرة بغداد العتيقة، البوابة التي تعبر بزائريها إلى الزمن البغدادي الجميل. المتحف البغدادي منجم للأعمال الفلكلورية التي توثق حقبة امتدت من عشرينيات القرن الماضي حتى نهاية العهد الملكي عام 1958، وتروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان بغداد التي تغلب عليها البساطة والسكينة والجمال. فهذا المشهد الذي يعرف بالزفة يحاكي مراسم الزواج آنذاك وأهازيج الحاضرين التي كانت تتسلل إلى بيوت الحارة. وهنا يتجسد المقهى البغدادي، حيث تلتقي أطياف المجتمع للتسلية وتبادل أطراف الحديث. أما هذا المشهد فيمثل فرقة المربع والتشالغ البغدادية الشهيرة، والتي كانت تحيي حفلات الأعراس والختان والأماسي.
1: المتحف البغدادي هو قلب التراث العراقي والبغدادي، قلعة التراث. المتحف البغدادي بكل جماله، بكل أروقته، بكل مشاهده ومقتنياته يحاكي زمن معين توقف فيه الزمن من 1900 صعودا إلى سقوط العهد الملكي أو نهاية العهد الملكي. المتحف البغدادي يضم الكثير من المشاهد البغدادية اللي تخلد وتوثق الحياة الاجتماعية السياسية، المعادلات اللي كانت تمر في بغداد تلك الأيام.
0: افتتح المتحف البغدادي عام 1970 في عهد أمين بغداد مدحت الحاج سري، بهدف استنساخ تاريخ بغداد والحفاظ عليه من الاندثار. وقد وقع الاختيار على هذه البناية التي أنشأها الوالي العثماني مدحت باشا في أواخر القرن التاسع عشر لموقعها وطرازها المعماري. يضم المتحف نحو 400 تمثال صنعها نحاتون عراقيون من مادة الجبس لتصور

0: عشرات المشاهد، وقد حظي المتحف باهتمام بالغ من قبل مختلف شرائح المجتمع حتى غدا مزارا للراغبين بالاطلاع على تاريخ المدينة.
1: أوصدت أبواب المتحف البغدادي أمام زائريه إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وظلت كذلك لخمس سنوات، كما تعرضت أجزاؤه الخارجية لأضرار جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب منه.
0: في عام 2008 أعيد افتتاح المتحف مجددا، وهنا يمكن القول إن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الصرح التراثي قد بدأت، حيث انضرت الكوادر الفنية إلى اعتماد مادة الربر والمود ماكس ذات القوام البشري بدلا من الجبس في صناعة التماثيل لإضفاء مزيد من الواقعية عليها، كما استحدثت تماثيل متحركة كما في مشهد الشارع الطويل الذي يضم ذوي الحرف كالجزار والبزاز وغيرهما من المهن اليدوية.
2: استطعنا أن نطور بعض التماثيل من خلال إضافة محركات ومفاصل ميكانيكية وخلايا حركة وتايمر توقيت وريلي، وجعلنا بعض التماثيل تتحرك، وأصبحت التماثيل من خلال حركة أقرب إلى الواقعية، أصبحت بصورة أجمل. استحدثنا أيضا الشارع الطويل ومشاهد الصفار والنجار والبقال والقصاب والإسكافي، هاي المجموعة تعمل محرك واحد، جير بوكس واحد يتم تشغيلها والمجموعة كلها تشتغل، أعطت أكثر جمالية.
0: تزدحم أروقة المتحف يوميا بالزائرين من العائلات وطلبة المدارس والسياح، ويشتد الإقبال أكثر في المناسبات الرسمية وأيام العطل.
3: مكان حلو، يعني واحد يعيد الذكريات أهلنا أجدادنا، أي يعني العيد الأماكن التراثية خاصة أحياء يصير لها.
4: شلون حنين للماضي ويجمع العلم، يعني أنا ما شايفه هواي شغلات، بس كومو شغلات يعني احنا همين عشناها، مثلا دول اللي يلعبون حبل، الاطفال اللي الحفلات، هاي كلش حلو.
5: هو اول شيء للترفيه، هاي اولا. ثانيا تعرف على التراث البغدادي.
0: ليوم الجمعه خصوصيه عند رواد المتحف، حيث تحيا داخله حفله غنائيه على النمط الموسيقي التراثي.
1: هنا في زوايا المتحف واروقته العتيقه يستنشق الزائرون عبق الزمن البغدادي الجميل الذي انقرضت معظم موجوداته على أرض الواقع. راد معموري، ترت عربي، بغداد.
6: لم تكن شجرة البن في اليمن منتجا ربحيا يسعى المزارعون إلى زيادة وفرته في الجبال اليمنية فحسب، بل هوية وثقافة، وهو ما دفع بجهات عدة إلى العمل على بث الحياة في هذه الزراعة أكثر.
7: من اللحظة الأولى التي تصل فيها منطقة حراز جنوب غرب العاصمة صنعاء، وأشجار البن ترحب بك وترافقك حيثما سرحت ناظريك. هنا وفي شرق حراز تحديداً تغطي هذه المزارع معظم أراضيها، وتشكل جزءاً من مساحة الأرض اليمنية المزروعة بشجرة البن والتي تصل إلى ما يقارب 40,000 هكتار. ومنذ ما يقارب 500 عام وأكثر بحسب العاملين في المجال، فالبن اليمني حاضر ومحافظ على وجوده كموروث يمني أصيل يتعاقب عليه الزمان فيخف ألقه حيناً ويعود بوهجه أحياناً أخرى.
8: شجرة البن يحتاج لها معاملة خاصة، وكما ترون كلها جبال ومدرجات، تعتمد كلياً على مياه الأمطار، بحيث أن المزارعين يقوموا ببناء أحواض وسدود لجمع مياه الأمطار وري البن في موسم التزهور إلى أن يكون الثمرة جاهز للقطف والجن في أيام الجن.
7: وتحتاج شجرة البن إلى مناخ معتدل وخاص لتنمو فيه وتؤتي ثمارها، فهذه المنطقة مثلاً تقع على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، ما أكسب حبة البن خصائص تميزها عن باقي المناطق، فالارتفاع والجفاف شكلا عاملا مهما في توازن حموضة البن، بالإضافة إلى النمو العالي وكثافة الحبوب والنكهات الواضحة، ما يجعل زراعة البن فيها خيارا أفضل لمواجهة سوء الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل.
9: هذه المنطقة معروفة بمناخها وارتفاعها على 2200

0: إلى 2300 متر على مستوى سطح البحر. فها هنا المستوى هذا نحصل على بن جودة عالية بسبب المناخ البرودة يعني أكثر من المتوسط أكثر من المتوسط. فنحصل معنا شوية الجهودات في البن، مثلا نحاول إن احنا نعزز من جودة البن في السماد العضوي، في الحراثة، في السقاية، في كل المجالات.
1: ورغم التطور الذي طرأ على مجال الزراعة بشكل عام، بقي مزارع البن محافظاً على الطرق التقليدية في زراعته وحصاده وتجفيفه للحفاظ على خصائصه الطبيعية وجودته، بل وأوجد بدائل طبيعية وقت الحاجة كزراعة البصل مثلاً بين أشجار البن لمعالجتها من بعض الحشرات، وابتكار طريقة تخمير حبات البن يدوياً من خلال التحكم في تغييرات درجات الحرارة لإبراز نكهات كرازات البن، بل وحاول المزارع هنا نقل شتلات البن من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى للاستفادة من تنوع خصائصها.
2: أخذنا بن عديني عندنا هنا في حراز ونجحت الشتلات وزراعة البن وأثمرت. أيضا أخذنا من يافع البن اليافي وأثمر عندنا في حراز تمام. أخذنا أيضا بن من حراز إلى تعز منطقة قدس ونجحت. فيعني إحنا نريد كأنا مواطن يمني نريد إعادة شجرة البن، أمجاد البن اليمني من صعطة إلى بني حماد إلى حراز إلى بني مطر.
1: وعلى الرغم مما تمثله زراعة البن من أهمية اقتصادية للفرد وللبلاد، فإنها تصطدم بعوائق تؤدي إلى تراجعها في فترات معينة. مؤخراً تراجع إنتاج البن بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 20,000 طن مقارنة بأكثر من 60,000 طن منتصف القرن الماضي. وتبعات الحرب أيضاً كان لها تأثيرها، ما دفع المهتمين إلى تنشيط زراعته ورفع مستوى الجودة والسعي للتخلص من أبرز العوائق التي تقف في وجه زراعة البن وهو القات. فما يقارب نصف مليون شجرة قات تم اقتلاعها من هذه المنطقة لتحل محلها شجرة البن.
3: نزعنا شجرة القات نهائياً، يمكن حوالي 400,000 أو 500,000 شجرة، واستبدلناها كلها بزراعة البن. الحمد لله مرجو دار المزارعين استفادوا من ناحية الراحة النفسية والمادية، استفادوا استفادة كبيرة جدا، لأن مردود البن عالي جدا ومريح ومبرو.
1: ولم يكتف اليمني منذ القدم بتحويل البن لمشروب يومي فقط، بل كان من أوائل الشعوب التي زرعته وتاجر به قبل نحو 800 عام بحسب أبحاث تاريخية. فبرغم امتلاء السوق العالمية بأنواع لا تعد من البن من دول مختلفة، فإن البن اليمني حاضر ومنافس في أوقات كثيرة.
4: في الآونة الأخيرة أحرصنا وركزنا بشكل عام على نقل البن اليمني المختص إلى الأسواق الخارجية، ودخلنا في مزادات عالمية يمنية ومنها إلى العالمية، وفزنا وعرفنا الناس بالبن اليمني.
1: ويستثمر اليمنيون امتلاكهم لأكثر من 40 صنفاً وسلالة من البن، منها الحمادي والإسماعيلي والحيوي والخولاني والحرازي وغيرها، لاستعادة الموقع المميز الذي كان يحظى به البن اليمني في سوق القهوة عالمياً. بين شتلة البن وكوب القهوة رحلة طويلة يعرفها المزارع اليمني، رحلة تنتهي بواحدة من أفضل مذاقات القهوة في العالم، يحاول من خلالها اليمني المزج بين دوام التجارة والحفاظ على أحد عناصر الهوية والإرث الثقافي اليمني. غدا الدكاك، تريتا عربي، صنعاء.
5: في قلب جبل المقطم بالقاهرة شيد دير القديس سمعان الخراز بتجربة معمارية فريدة، حيث حولت صخور الجبل إلى كنائس ومنشآت يرتادها الزوار والمصلين. ويعد الدير واحداً من أبرز المعالم الدينية والسياحية في مصر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: أنه بين صخور الجبل على صلابتها فقط في تحفة معمارية تمتزج فيها الطبيعة مع هندسة الإنسان، لكنه حفر مكانته في قلوب كثيرين كوجهة سياحية ودينية فريدة.
1: على مدار نحو 50 عاماً شقت الأيدي والقلوب طريقها في صخر جبل المقطم حتى تشكلت ملامح دير القديس سمعان الخراز ومجموعته المميزة من الكنائس المحفورة وسط الطبيعة وكأنهما روح واحدة.
2: دي ربنا رسمها طبيعي، لا كسرنا فيها ولا عملنا فيها. دي بالنسبة للدير وإنشاء الدير والمنطقة، وبدأ هنا مع نفسه بقى كده يخش هنا ويفتح فحت هنا يشوف زي ما انت شايف، يسيب الطبيعة زي ما هي خالص وينظف حجارة صخور، وانت داخل كده الأنبا برقام مرمرقص كدرائية كبيرة.
1: درة هذا الدير كاتدرائية القديس سمعان، وهي كبرى مجموعة الكنائس هنا. سنوات من العرق والجهد صنعت منها أكبر كنيسة كهفية في مصر، إذ تتسع لآلاف المصلين في مقاعدها المنحوتة على مدرج الجبل.
3: أكبر كنيسة كهف في العالم اسمها كنيسة القديس سمعان، بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. الكنيسة دي اتعملت سنة 1986، كانت عبارة عن مغارة صغيرة. أبونا فينا نشتغل 10 سنين عشان نعملها. هي بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. عملنا فيها يوم اسمه يوم الصلاة العالمي 11/11/2011 ساعة الثورة، كلنا كنا بنصلي من أجل مصر. أكتر من 10,000 واحد موجودة على اليوتيوب بنصلي.
1: تجتذب الكنيسة المصلين والسائحين، فبين باحث عن أداء الصلوات وزائر للاستمتاع بالهدوء واكتشاف نمط فريد من الكنائس يجتمعون هنا من دول مختلفة.
4: أنا مصري كندي، عايش في كندا دلوقتي. شفت الدير، فيديوهات كتير على الدير، حبيته جدا. قلت لما أجي أول مرة أنزل مصر لازم أزوره. جيت المقطم قبل كده بس عمري ما جيت الدير ده. زيارتها كانت منتظرة بقالي فترة. دير مهما أوصف لكم شكله إحساسي وأنا فيه هنا المكان ده وبيشرحوا لي كل حاجة فيه، كان حلو قوي.
5: توقعت أن أجد كنيسة في كهف، لكن عندما وصلت وجدت شيئا أروع بكثير. كان ذا معنى عميق يحمل في طياته معاني كثيرة. هندسته المعمارية فريدة من نوعها، لا مثيل لها، لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. أما عن الصلاة التي تقف وراءها والجهد المبذول فيها وكيف تبدو وكأنها مصنوعة يدوياً، فهو أمر مذهل.
1: جدران هذا الجبل تروي قصصاً من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة المسيح، وتسرد رحلته ومعجزاته وفق العقيدة المسيحية. فمن خلال هذه المنحوتات التي استغرق نحتها عدة عقود يرتحل زائر الدير في سيرة يتجاوز عمرها 2000 عام.
3: بدأ من 35 سنة لغاية دلوقتي. المنحوتات مختلفة. في أول حاجة معجزة عرس قانا، جاي معجزات من الكتاب المقدس، ميلاد السيد المسيح، قيامة السيد المسيح، الوصايا العشرة وموسى النبي، معجزة إشباع الجموع السيد المسيح عملها، إقامة العازر من الموت، كلها قصص من الكتاب المقدس. السامرية دي أول مبشرة في المسيحية.
1: ليس هذا مجرد مسرح ضخم وحسب، فهو جزء من كنيسة ماري مرقس التي تعد من أكبر كنائس الدير، وهو ملجأ المصلين الشتوي، يجمع بين كونه مكاناً للعظات والصلوات ومساحة للترويح. للدير وكنائسه مريدون، يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، ومنهم من يطوي آلاف الأميال. نادر جاء من أسيوط في صعيد مصر ومعه أسرته وأحفاده المقيمون خارج مصر، وهو يصر على ربطهم بالدير.
6: باجي من أسيوط هنا دايما وبجيب العيلة بتاعتي معايا، نشوف الدير وناخد بركة الدير، لأن الدير هنا مكان أثري، يعني معمول على طراز فرعوني قبطي 100%. أنت لازم تيجي الدير تاخد أول أيام بركة الدير. بعد الدير هنا متعة، وخاصة بالليل لما ببات هنا وبقعد في النافورة فوق، بالليل متعة بالدير.
1: تعود تسمية الدير إلى سمعان الخراز القديس المشهور بين الأقباط بتقواه وورعه، والذي يضم الدير رفاته. ويروى أنه عاش في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، وينسبون له كرامات تحققت على يديه في جبل المقطم حيث أنشئ الدير.
0: وراء هذا الدير المحفور في باطن الجبل قصة

0: قصص وروايات عديدة، لكن حكاية بنائه تبقى شاهدة على إرادة تحول مع هذا المكان من صخر مهجور إلى دور عبادة ووجهة يقصدها المسيحيون والسائحون من كل مكان. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: في أقصى غرب فرنسا وقرب شواطئ الأطلسي تقع مدينة غيراند، وحولها عدة مدن تنتج هذه المدن أحد أجود أنواع الملح في العالم، ويصدر إلى أكثر من 50 دولة. أصبحت هذه المنطقة مقصداً سياحياً يزوره الآلاف سنوياً. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: على مساحة شاسعة تمتد هنا آلاف الأحواض المائية بأشكال هندسية دقيقة يتلألأ فيها ضوء الشمس على هذه البرك. قرب سواحل المحيط الأطلسي أقصى غرب فرنسا تنتشر في محيط مدينة جيغاند مساكب أو أحواض المياه المالحة التي يتم جرها من المحيط مع عملية المد قبل أن تنحسر مع الجزر، وتبقى المياه الواصلة إلى هنا حبيسة هذه الأحواض التي توزع المياه عبر شبكة قنوات صغيرة. من هنا يستخرج الذهب الأبيض الداعم الأساسي لاقتصاد المدن في هذه البقعة من خلال البيع المباشر والتصدير وزيارات السياح وكسب الرزق.
1: أعمل في مجال الملح منذ 25 عاما في جيراند وشبه جزيرة جيراند. نجد الملح الخشن الذي يطفو على الطين مانحا إياه لونا ونكهة مميزة، ويستخدم للطهي وحفظ الأغذية وصناعتها. نحن ننتج الكثير منه مقارنة بنوع فلوردوسيال، فهو أكثر نعومة وأنصع بيضا.
0: ينتظر عمال الملح عدة أيام قبل أن يبدأ عملهم هنا، خصوصاً أن عملهم مرتبط بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ففي حال هطل المطر يتوجب عليهم الانتظار لأيام إضافية كي تتشكل حبات كريستال صغيرة ويجف جزء كبير من الماء قبل بدء عملية استخراج الملح. يقود العمال المياه عبر سلسلة أحواض حيث تتبلور بلورات الملح، فكل ملاح يدير عادة 50 إلى 60 حوضاً ويجمع الملح في موسم الصيف.
2: يقدر عدد العاملين هنا بحوالي 300 عامل يديرون حوالي 12,000 حوض لإنتاج ما يقرب من 10,000 طن من الملح الخشن و300 طن من الملح الناعم سنوياً حسب تقديرات السلطات المحلية.
0: هذا المكان الذي يتبع نفس الطريقة في استخراج الملح منذ مئات السنين لا يشكل بيئة عمل فقط، بل موطئاً لآلاف الطيور المهاجرة التي تشارك الملاحين مواسمهم.
3: في الواقع يقدر المؤرخون وعلماء الآثار أن مستنقعات الملح في جيراند قد نشأت في نهاية القرن 15 ثم تطورت في العصور الوسطى، لكن العصر الذهبي لمستنقعات الملح هو العصر الحديث أي ما بين القرنين 16 و 18. لماذا هذا العصر؟ ببساطة يتطلب صيد الأسماك في البحر أطناناً من الملح للمحافظة عليها من التلف، لأن القوارب تذهب للصيد لمسافات أبعد وتستغرق عدة أيام من الإبحار، ولا يمكنها الحفاظ على الأسماك طازجة لعدة أيام. لم يكن هناك ثلج في ذلك الوقت ولا ثلاجات أو مجمدات، لذا كانت المرحلة الأولى من الحفظ هي تمليح الأسماك.
0: مهنة عريقة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر، يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنح المدينة شهرة واسعة ووجهة سياحية مميزة يقصدها الفرنسيون والأجانب بشكل دائم للاستمتاع بالمناظر وشراء بعض أنواع الملح.
4: إنها المرة الأولى لي هنا، لم أكن أصدق أن هذه المهنة تتطلب كل هذا الجهد.

0: وأجدها مرهقة للغاية. رأيت الرجال يرتدون أحذيتهم، أما النساء فلقد رأينا امرأتين حافيتين أثناء العمل في جمع الملح وزهرة الملح لتعبئتها في عربة اليد. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير لتحملهم هذه المشقة.
1: على بعد بضع مئات من الأمتار يطل المحيط على المدينة ويمنحها المياه ليستخرج ملح الطعام الذي يمنح أطباقنا نكهة ومذاقا فريدا، إضافة إلى فوائده الغذائية، ومكانا يجمع جمال الطبيعة وفرادة هذه المهنة التراثية التي حولت المنطقة لمراكز تسوق وسياحة وعمل.
2: من هنا من على شواطئ المحيط الأطلسي تبدأ رحلة أجود أنواع الملح قبل أن تصل إلى موائدكم. في غيغاند الفرنسية قصة تراث صنعه الإنسان مع الطبيعة وحافظ عليه على امتداد مئات السنين وحتى اليوم. عمار أزتريتي عربي، مدينة غيغاند، غرب فرنسا.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد. وتتابعون: مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بالحوار. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلينسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. وجدد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. من جهته ذكر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء سيسلط الضوء على جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، كما سيناقش ضرورة ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي إن بلاده مستعدة لمواجهة ما سماه أي خطأ في حسابات واشنطن، متوعدا بالرد عليه بحزم. وشهدت طهران مسيرات شعبية حاشدة بمشاركة كتائب قتالية، وجرى فيها استعراض أسلحة وطائرات مسيرة. وحضر الفعالية الرئيس الإيراني مسعود بالشكيان وقيادات عسكرية وأمنية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن عصر إسقاط المقاتلات الحربية الأمريكية قد بدأ بالفعل. وأضاف قليباف إن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تضرر مقاتلاتها، واعتبر أن ما وصفه بكابوس إسقاط المقاتلات أصبح واقعا يوميا يجب على الولايات المتحدة التعايش معه. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إن على الجيش الأمريكي توقع استهداف مقاتلاته بأنظمة ذاتية التشغيل وتعرضها للتشويش والتعقب. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بآمال انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز 100 دولار للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، واستقلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا

0: إيران أيضا، ماذا في هذا التناقض من جانب ترامب؟
1: تحياتي. ما يتعلق في الأدوات التي يستخدمها ترامب أصبحت واضحة، هو يستخدم الضغط العسكري من خلال الضربات العسكرية، وفي نفس الوقت هو أيضا يفرض الحصار على الصادرات النفط الإيرانية، وفي نفس الوقت هو يحاول أن يكون يعني مرور خطوط الملاحة للشحنات أو للسفن الأخرى تكون آمنة، وفي نفس الوقت هنالك مسار ثالث وهو المفاوضات. أجد أنه هذه المسارات الثلاثة يحاول أنه ترامب أن يتنقل بينها، لكن مثل ما ذكرت حضرتك وأصبح واضح بأن تصريحات ترامب أصبحت ربما غير منسجمة مع الواقع ومتناقضة، فأجد أنه هو يحاول أن يعزز وجوده ويفرض الشروط التي فرضها على إيران، ربما بسبب الضغوطات السياسية التي يتعرض لها، خاصة لو تحدثنا عن انتخابات النصف سنوية في الكونغرس. أجد أن هذه الأدوات الثلاثة هي الرئيسية التي يستخدمها ترامب، وأجد هنالك تناقض بصراحة ما يصرح به وما موجود على الأرض.
0: نعم، بالحديث عن ما تحدث عنه قليباف عن عصر جديد في إسقاط المسيرات والطائرات الأمريكية، بالفعل إلى أي مدى تمتلك القوات الإيرانية القدرة الفعلية على تحقيق ذلك على الأرض؟ أم أنها مجرد حرب نفسية تقوم بها إيران؟
1: لو تحدثنا عن الطائرات المسيرة نعترف بأن هنالك أو إيران اعترفت، وكذلك هنالك شواهد وأدلة تقول بأن إيران تمتلك هذه الخبرات الطائرات المسيرة، وأصبحت الطائرات المسيرة هي واحدة من الأدوات الرئيسية في الحرب الهجينة. وجد أنه الحرب الغير متكافئة في مضيق هرمز تحديدا الطائرات المسيرة أصبحت عامل مؤثر، أنها هي رخيصة الكلفة، وفي نفس الوقت تجد أنه إيران بسبب خبراتها أيضا استطاعت تطوير الكثير من تقنية هذه الطائرات، وذكرت التقارير بأنها حتى قامت بإمداد روسيا بهذه النوع من الطائرات، فإذا نجد لديها القدرة، لكن السؤال هل تستطيع أن تتواصل، إلى متى تستطيع إيران التواصل في هذا النهج في استخدام الطائرات المسيرة؟ أجد أنه أيضا القواعد الأمريكية والقوة البحرية الأمريكية أصبحت أيضا لديها القدرة في كيفية التعامل مع هذه الطائرات المسيرة وكذلك الزوارق غير المأكولة.
0: طيب، بالحديث عن ما قاله ترامب بأن إيران تريد عقد صفقة، بالفعل هل لدى إيران أوراق ضغط جديدة في طاولة المفاوضات إن تمت بالفعل؟
1: الأوراق الضغط هي واضحة، أنه مضيق هرمز هو بحد ذاته يعتبر ورقة ضغط كبيرة، ولذلك نلاحظ أنه لا يوجد خيار عند الإدارة الأمريكية وعند ترامب غير أن يكون هنالك اتفاق ومخرج سلمي مع إيران. وأجد أنه حتى المجتمع الدولي وجد أنه أو وصل إلى نتيجة بأن مضيق هرمز يبقى ورقة ضاغطة من قبل إيران، وهذا يدفع بصراحة الولايات المتحدة والأطراف الدولية إلى إيجاد تفاهمات في سبيل أن تكون هنالك حرية الملاحة، أما إبقاء حالة لا حرب ولا سلم هذا يدفع كثيرا في موضوع تكاليف الحرب وتكاليف الطاقة، ولاحظنا أنه لا يوجد حسم عسكري ولا تستطيع الولايات المتحدة حسم الموقف
0: دكتور جاسم،
1: عسكريا
0: بالحديث عن
1: دروم قدراتها العسكرية.
0: التكاليف الحرب، بالفعل كان هناك تقرير لصحيفة واشنطن بوست أفادت فيه بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار. إلى أي مدى قادرة الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل على الاستمرار بهذه الحرب وسط هذه النفقات العالية جدا؟
1: هذا يعتبر تحدي كبير، وهنالك الكثير من الأصوات داخل الإدارة الأمريكية ومن داخل البنتاغون تقول بأن كلفة الحرب أصبحت كبيرة جدا ولا يستطيع ترامب المضي في هذه الحرب. وجد أنه واحدة من الأسباب التي دعت ترامب إلى التراجع عن الضربات العسكرية وربما يخطط إلى إعلان انتهاء الحرب قريبا هو بسبب عدم وجود الذخيرة أيضا الكافية وكذلك كلفة الحرب الانتقادات والضغوطات التي يواجهها من داخل الولايات المتحدة، ما عدا أيضا الضغوطات والانتقادات التي يواجهها ترامب أيضا من

0: تحالفاتها في منطقة الخليج العربي وكذلك على مستوى إقليمي ودولي وحتى دول أوروبا.
1: نعم، وسط كل هذه التطورات التي تفضلتم بها، ما هو السيناريو الأقرب للأشهر القليلة القادمة وربما الأسابيع القليلة القادمة؟ هل سنشهد عودة لطاولة المفاوضات بالفعل أم تصعيد عسكري أم حرب طويلة الأمد؟
0: أستبعد أن تكون حرب يعني مفتوحة، لكن أجد أنه الضربات العسكرية ممكن أن تكون بين فترة وأخرى. هذا السيناريو موجود بالتوازي مع يعني المفاوضات، مسار المفاوضات، وكذلك بالتوازي بوجود ضغوطات في مضيق هرمز. لكن أجد أنه نقلا عن ترامب أنه ربما في شهر أكتوبر نوفمبر عفوا، ربما هو ذكر خلال شهرين ممكن أن يعلن بأنه هو حقق نتائج في هذه الحرب من وجهة نظره، بأنه منع إيران بالحصول على السلاح النووي وكذلك حيد القدرة العسكرية الإيرانية، ويقول بأنه هو أنجز المهام ويعلن بإنهاء الحرب. لكن هذا لا يعني بأنه يعني حالة اللا حرب ولا سلم قد وصلت إلى نتيجة في مضيق هرمز، والمفاوضات أن تصل إلى نتيجة. أجد أن المفاوضات معقدة، والوضع الأمني سوف يستمر في مضيق هرمز، حالة اللا حرب وحالة السلم، وتبقى ربما هذا صراع بعيد الأمد ما بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا جزيلا من مدينة بون الألمانية، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. أعلنت القوات الحكومية اليمنية التقدم في جبهة الوازعية بعد السيطرة على جبل الشهداء المطل على طريق المخا، وقالت القوات إن طيرانها الحربي استهدف تجمعات وآليات تابعة للحوثيين في معسكري أم ريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب شرق اليمن، وذلك بالتزامن مع صد هجمات بجبل كهبوب. ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص بحسب أرقام أممية، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 18 ألف أسرة نزحت منذ أغسطس الماضي. من جانبها قالت مفوضية اللاجئين إن تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار وعبور البحر، وإن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. أدان مجلس الأمن الدولي استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية وعلى السفن التجارية ومنشآت الطاقة، وطالب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري وللهجمات التي تطول المدنيين في اليمن. ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة، وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فعلية وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع السعودية مقاتلات من طراز F-35، وتأتي الصفقة ضمن شراكة أمريكية خليجية تتسع لتشمل التسليح والتنسيق الأمني وبناء منظومات دفاعية أكثر تكامل.
2: ب24 مليار دولار فتحت واشنطن الطريق أمام صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 تشمل 49 محركا من برات أند ويتني ومعدات اتصال وتشفير وقطع غيار وتدريبا ودعما لوجستيا.

0: الخارجية الأمريكية تقول إن الصفقة تعزز أمن شريك رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو، وتطور قدرات السعودية على ردع التهديدات، وترفع مستوى التوافق العملية مع القوات الأمريكية والإقليمية، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. تعاون أمريكي سعودي يأتي في ظل بيئة إقليمية أكثر توتراً، خصوصاً ما يتعلق بإيران وبرامج الصواريخ والمسيرات والجماعات الحليفة لها في المنطقة وخاصة اليمن. لكن F-35 لا تبدو مجرد صفقة سلاح، بل تأتي ضمن مسار أوسع، فالعلاقة الأمريكية الخليجية تقوم على الأمن والدفاع والوجود العسكري عبر قواعدها في عدد من الدول الخليجية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تأمين الممرات البحرية إلى جانب المصالح الاقتصادية والطاقة. وخلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون في يونيو الماضي، جدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية والحفاظ على أمن الخليج. وبموجبها وافقت واشنطن هذا العام على صفقات دفاعية جديدة مع عدد من دول الخليج بينها قطر والكويت والإمارات. شملت صواريخ باتريوت وذخائر وأنظمة توجيه ودعم طائرات عسكرية. والأهم أن التعاون يتجه إلى ما هو أبعد من صفقات منفردة، مع مساع أمريكية لربط قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجية ضمن منظومة إقليمية أكثر تكاملا، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين دول المنطقة والقوات الأمريكية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا وسهلا بك. القوات الحكومية تعلن التقدم في المخا، ماذا في تطورات هذا الخبر وفي آخر التطورات الميدانية في اليمن؟
2: نعم، ربما الاشتباكات الأكثر عنفا اليوم هي في الساحل الغربي وغرب مدينة تعز في مديرية الوازعية على وجه التحديد. تدور اشتباكات هناك، حيث قالت القوات الحكومية في محور تعز أنها سيطرت على جبل نمان وجبل الشهداء، وهي جبال حاكمة من منطقة الوازعية مطلة على مدينة الوازعية. من يسيطر على هذه الجبال يستطيع مراقبة الساحل الغربي، وكذلك يكشف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. الحوثيون قاموا بتعزيزات كبيرة بتلك المنطقة في محاولة لاستعادة هذه المواقع المطلة وتأمين المناطق البرية حتى لا تنكشف المناطق الساحلية التي سيطروا عليها. تقول قوات محور تعز بأنها صدت هجومات واسعة منذ صباح اليوم، وكبدت الحوثيين خسائر في الأرواح وكذلك في العتاد كما يقول المصدر العسكري. استطاعت كذلك القوات الحكومية حسب مصدر في محور تعز من صد هجوم واسع اليوم على منطقة الكادحة، هذه المنطقة التي الاشتباكات فيها مستمرة منذ أكثر من 20 يوم. اشتباكات لا تتوقف، إذا توقفت ليلا قد تبدأ نهارا، وهكذا هي منطقة استراتيجية تربط بين مدينة تعز والساحل الغربي، ويحاول الحوثيون الوصول من خلالها إلى منطقة البيرين حتى يقطعوا طريق مدينة تعز ويتمكنوا من الوصول إليها. كذلك تدور معارك شديدة على أطراف جبل كهبوب الذي يحاول الحوثيون الوصول إليه مرة أخرى بعد خسارته قبل يومين وسيطرت قوات الحكومة الشرعية عليه. يحاول الحوثيون انتزاع هذا الجبل لأنه مطل على باب المندب ويمثل استراتيجية كبيرة بالنسبة لجماعة الحوثي. هنا في محافظة مأرب شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارات عديدة على منطقة ملعى وعلى كذلك معسكر أمريش الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي جنوب محافظة مأرب. هذه الضربات قالت القوات الحكومية أنها كانت في تعزيزات قادمة إلى الجبهات الجنوبية في محافظة مأرب، وأن الضربات دمرت تلك التعزيزات وتلك القوات القادمة إلى مأرب. في شرق الجوف بمحافظة الجوف المجاورة لمحافظة مأرب دارت معارك صباح اليوم بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وقالت القوات الحكومية أنها أسقطت 3 طائرات مسيرة لجماعة الحوثي كانت تحلق في سماء المنطقة. أما في الشأن الإنساني، ربما هو ارتداد للاشتباكات وللتطورات العسكرية تعيش اليوم الأسر التي نزحت إلى عدن وإلى لاحج وإلى أبيل، تعيش حالة صعبة ويعيشون بدون مأوى وكذلك بدون غذاء. كنا اليوم قبل قليل نغطي في إحدى المخيمات هنا في محافظة مأرب، والتقينا بعض الأسر التي قدمت من محافظة تعز وكذلك من الساحل الغربي، وجدنا وضعا صعبا ولا يطاق لهذه الأسر
1: نعم،
2: التي تعيش في العراء حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي على كل هذه المعلومات. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 8 مدن ومحافظات بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في الرياض وأبها وجازان وخميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها البلاد منذ بدء التصعيد في المنطقة.

0: أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا وحي الشجاعية في قطاع غزة. وأظهر مقطع فيديو استقبال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور منير البرش جثمان نجله الذي استشهد جراء غارة غرب مخيم جباليا شمال القطاع. كما ذكر شهود عيان أن غارة إسرائيلية استهدفت مواطنا في شارع مشتهى بحي الشجاعية، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة ومناطق شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطلبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلنت وكالة الأونروا استئناف العام الدراسي في قطاع غزة بشكل وجاهي، وافتتحت أولى الحصص التعليمية داخل إحدى مدارس مخيم النصيرات وسط القطاع.
1: بعد سنوات من انقطاع التعليم الوجاهي في قطاع غزة بسبب الحرب والنزوح، عاد بعض الطلاب اليوم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم النصيرات وسط فرحة الأهالي وأبنائهم. بدأ طابور الصباح في مدرسة كانت مأوى للنازحين قبل أن تجهز لاستقبال الطلاب بما توفر من إمكانيات.
2: والله قلبي انشرح، حاسة إني يعني مش عارف شو أحكي لك، شعور رائع لما شفت إنه المدرسة موجودة، طوابير ممكن أنا يكون مؤمن لابني، صف فصل دراسي، مقعد، مدرسة معتمدة، شهادته مش بس على الإلكتروني، أنا كنت بدرس على الإلكتروني، إنه يتعلم وجاهي، يفهم من المس إيش اللي بده يتعلمه. حياة حياة، إحنا نتمنى إنه أولادنا يعيشوا حياة كريمة، مش أكثر من هيك.
1: عودة التعليم الوجاهي لا تعني أن المدارس قد استعادت وضعها الطبيعي، حيث كانت الأونروا تدير 182 مبنى تعليميا بأكثر من فترة دراسية. دمرت الحرب الجزء الأكبر منها وتحولت الباقيات إلى مراكز إيواء، واليوم تحاول الأونروا إعادة تشغيل ما أمكن منها وسط تحديات تتعلق بالمساحات والتجهيزات واستيعاب الطلاب.
3: نفتتح اليوم عاما دراسيا جديدا يحذون الأمل بأن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، كما تقوم الأونروا وبرنامج التعليم فيها برسالة عظيمة من أجل الوصول إلى 280 ألف طالب وطالبة إلى التعليم الوجاهي رغم التحديات رغم الصعوبات، عاما دراسيا استثنائيا، ولكننا مصرون على أن نخلق الأمل لهؤلاء الأطفال لأنه ليس

0: لدينا أي بدائل أخرى.
1: في هذا الفصل الفارغ من المقاعد سيجلس الطلاب مكدسين بأعداد كبيرة يفترشون الأرض في صورة تعكس حجم النقص الذي رافق عودتهم إلى المدارس. وهنا طلاب آخرون أوفر حظا، فقد فازوا بمقاعد دراسية قديمة ومتهالكة لتبقى عجلة التعليم مستمرة بأقل الإمكانيات.
2: عام دراسي جديد بدأ في غزة بمدارس مدمرة ومساحة تعليمية مؤقتة ومقاعد دراسية لا تكفي لكل طلاب القطاع. فبينما حالف هؤلاء الطلاب الحظ بالتعليم وجهيا، لا زال الآلاف ينتظرون حقهم في التعليم في غزة. حمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: وبالعودة إلى ملف اليمن، ينضم إلينا من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني. أهلا وسهلا بكم دكتور. الحوثي يحاول انتزاع جبل الشهداء كما ذكر مراسلنا منذ قليل بعد سيطرة القوات الحكومية عليه، إلى أي مدى قادرة القوات الحوثي بالفعل على البدء بهجوم مضاد واستعادة ما خسرته؟
4: مرحبا بكم. وفقا للتقارير الموجودة الحالية، تحاول الميليشيا الحوثية أن تسيطر على أكبر قدر من محافظة تعز والجبال والمرتفعات المطلة التي تمكنها من السيطرة على أكثر المناطق التي ممكن أن تعطيها قوة وتفوق نيراني وعسكري واستراتيجي في إدارة المنطقة والبحر الأحمر والمضيق باب المندب. لكن التقارير تقول أن هنالك جهود وقوة قتالية من الحكومة الشرعية استولت على جبل الشهداء المطل على منطقة الوازعية، وبالتالي المحاولات كلها موجودة. وهذه الجبهة تحديدا وفقا لآخر المستجدات اللي هي جبهة الساحل وتعز وباب المندب هي الأكثر حضورا في جهود الجماعات الحوثية التي تحاول أن تحسمها وتسيطر عليها، ولكن هنالك مقاومة منظمة في محافظة تعز لم تستطع القوات الحوثي أن تكسرها، ولم تستطع أيضا أن تنتزع المناطق الاستراتيجية الحيوية وبالذات المرتفعات الجبلية،
3: وكذلك الغارات التي شنت من قبل التحالف القوات الحكومية. عشرات الغارات شنت على قوات الحوثيين خاصة في مواقع بحجة ومأرب وتعز، إلى أي مدى ساعدت هذه الغارات بالفعل على الحد من إمكانيات الحوثي؟
4: لا شك أن اليوم يعني الاستراتيجية القتالية للقوات الحكومية اختلفت تماما. احنا نسمع اليوم طائرات تحوم في اجواء صنعاء واستطلاعات واستهدافات في جبل كهفوف يقضي على لواء كامل بقيادته كاملة. في مأرب لم تستطع القوات ان تتقدم. اليوم فجرا كان هنالك محاولات في اطراف مأرب وتم القضاء على هذه المحاولات الحوثية في انها تحدث اي تغيير. وبالتالي الجبهات كلها تعمل بنسق واحد وبشكل جيد، بالذات بعد أن أدرك وأدركت القيادة السياسية الشرعية بأن هنالك نوع من التلاعب والتآمر لقوات الحوثي في مسألة الاختراق للجبهات، فأصبح هنالك تنبه واضح لهذا الأمر، وبالتالي لم تستطع ما بعد سقوط المخا أن تغير القوات الحوثية أي شيء في الواقع. رغم المحاولات، رغم أنها تستهدف بعض المناطق داخل اليمن، داخل أراضي اليمن بصواريخ البالستية، ولكن أيضا لم تستطع أن تحقق أي اختراق. ودائما نقول أن استراتيجية المعركة تذهب نحو السعودية كلما فشلت في إنجاز أو تحقيق نصر على المستوى الوطني الداخلي.
3: نعم.
4: من أجل أن تشكل ضغط على السعودية كي تقنع الجماعات.
3: يعني دكتور، لو نتوجه إلى الجانب الإنساني، هناك تقارير تتحدث عن نزوح أكثر من 120 ألف شخص ووصول آلاف اليمنيين عبر البحر إلى جيبوتي. كيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذه المأساة الإنسانية الجديدة؟
4: الحقيقة المأساة كبيرة جدا، لأنه هذه يعني الكتل البشرية التي تنزح سواء على مستوى الداخل في المحافظات زي تعز ولحج وأبيان وعدن، هي تحاجة إلى إمكانيات وجهود كبيرة في الوقت التي تعاني هذه المحافظات نفسها من يعني أزمات داخلية اقتصادية، كهرباء، مأوى، يعني ملبس، غذاء، وبالتالي هذه تشكل عائق كبير. لكننا

0: نجد الحقيقة رغم التصريحات رغم التقارير الموجودة على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات المسؤولة والمختصة في هذا الجانب، لم إلى الآن يعني لم نجد أن هنالك مساعدة مباشرة على الأرض. يعني جيبوتي تقريبا يتجاوز الناجحين إليها أكثر من 3000 إنسان عبر البحر، أيضا مهددة حياتهم للخطر لأنهم يعبرون بزوارق قديمة غير صالحة للإبحار
1: نعم
0: المسافات الطويلة. وبالتالي الجانب الإنساني بحاجة إلى تحرك حقيقي من الأمم المتحدة، وبحاجة إلى أن تكون غرفة عمليات مباشرة
1: شكرا.
0: وموجودة في محافظة، يعني تصل طائرات إلى محافظة عدن، إلى شبوة، إلى المناطق الشرعية التي ممكن أن يكون توصيل هذه المساعدات بشكل آمن
1: أشكرك على كل هذه
0: وناجح لهذه
1: التفاصيل من الدوحة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني.
0: شكرا.
1: هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين ومن ممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وأخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. وإلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيل بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. هذا وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت يوم الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين وعلى مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأكد رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي، وأضاف أن البلاد ستتجاوز الأزمة الاقتصادية والتحديات من أجل الحفاظ على وحدتها وعلى سيادتها.
2: برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
1: وينضم إلينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني. أهلا وسهلا بكم سيد عثمان، ونبدأ بتصريحات البرهان أكد فيها عن ضرورة حل المشكلات عبر الحوار، بالتزامن مع ذلك أكد ضرورة الاستمرار في العمليات العسكرية وفي الحسم العسكري. كيف يمكن أن نفسر الجمع بين هذين الخطابين؟
3: طبعا معلوم انه رئيس مجلس السياده ويمثل ذلك الجانب السياسي في الدوله، وفي ذات اللحظه هو القائد العام للجيش السوداني، وهذا معني بالمسار العسكري والذي بالضروره دائما لديه خطاب مختلف عن الخطاب الذي يمكن في السياق السياسي. لكن في الجانب السياسي

0: مسار السياسي. بالتأكيد هناك الآن لجنة لتهيئة الحوار السوداني السوداني، وهذه اللجنة منوط بها أن توفر الظروف والمناخ الملائم لإمكانية عقد مؤتمر للحوار السوداني السياسي والمجتمعي الذي يمكن أن يصل إلى توافق بين المكونات السياسية المتباينة وبين المكونات المجتمعية، حتى يصبح بعد ذلك هناك منصة قابلة للتطوير لإدارة الفترة الانتقالية وإزالة كل الخلافات التي كانت بين الأطراف السياسية خلال الفترة الماضية، وبدء إنشاء هياكل الدولة بالصورة التي يمكن بعد ذلك أن تزيل الأسباب التي أدت إلى الحرب فتنهي الجانب العسكري منها وهو الذي يتعلق بالحرب. فهو هنا عندما يتحدث عن مسارين مختلفين، مسارين متوازيين، المسار العسكري مختلف عن المسار السياسي، وهذا ظاهر حتى في المبادرات التي قدمت من بعض الأطراف الخارجية، وضع المسار السياسي في مساقه والمسار العسكري والأمني في مسار مستقل.
1: لو اتخذنا المسار السياسي برأيكم، ما هي الشروط للجيش للجلوس على طاولة المفاوضات، ومن هم الأطراف الذي قد يجلسون على طاولة المفاوضات وسط الظروف الميدانية الراهنة؟
0: طبعا المسار السياسي ليس للجيش علاقة به، أنا عضو في لجنة تهيئة الحوار السياسي والمجتمعي السوداني السوداني، وهذا مسار مدني خالص، يعني حتى الجيش ليس مدعوا، هي لجنة تطوعية مستقلة نحن أطراف فيها، ونحن قدمنا هذه المبادرة ووافق عليها رئيس مجلس السيادة، وهذه المبادرة لا علاقة لها بالجيش، يعني الجيش نفسه ليس مدعوا لهذا الحوار. لكن إذا نشأت مفاوضات، وهذا أمر آخر، فرق بين الحوار والمفاوضات، هذه المفاوضات ستكون بين الجيش كقوة عسكرية وبين الدعم السريع باعتبار أنهما الطرفان اللذان يحملان السلاح، لكن المسار السياسي الحوار فيه فقط للقوة السياسية السودانية على مختلف تبايناتها، القوة السياسية التي ضد الحكومة والتي مع الحكومة، كل الأطراف لا إقصاء ولا استثناء لأي طرف سوداني طالما هو لا يحمل البندقية وطالما هو في طرف مدني. فإذا المسار السياسي الجيش لا يتحكم فيه وليس له أي علاقة بهذا المسار.
1: نعم، كمان لنتحدث أيضا عن تغيير قواعد الاشتباك، التحركات الواسعة للجيش السوداني، كان هناك حديث عن توسيع نطاق السيطرة في محاور شمال كردفان وكذلك في النيل الأزرق، هل يمثل ذلك تحول استراتيجي في نطاق المعارك؟
0: نعم، خطة الجيش أصبحت واضحة جدا في كردفان، لأن كردفان منطقة شاسعة وهي المنطقة التي تفصل الجيش الآن عن دارفور، وهي المستهدفة طبعا بكل هذه العمليات العسكرية. الجيش يحاول استعادة السيطرة، سيطرة الحكومة الشرعية على كامل السودان، وبالتأكيد يحاول الآن استكمال استعادة المناطق المتبقية في ولاية شمال كردفان. وأمس كانت هناك معارك، دارت معارك في أمس وأول أمس خلال اليومين الماضيين، معارك في بعض المناطق في منطقة في شمال كردفان، واستطاع الجيش أن يحقق تقدم، اقترب من منطقة سودري وهي منطقة استراتيجية مهمة جدا تمثل علامة فارقة، لأنها تؤكد بعد ذلك أن يكاد يكون ولاية شمال كردفان كلها تحت يد الحكومة. لكن بالضرورة هناك معارك أخرى في منطقة النيل الأزرق، القوات الدعم السريع مع قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان تحاول إشغال الجيش في تلك المنطقة النائية في أقصى شرق السودان، ومحاولة التأثير على العمليات التي تدور في كردفان عن طريق التقدم في بعض المناطق في النيل الأزرق، والتي استطاعت قوات الجيش صد الهجوم الذي شن أمس على منطقة الكيلي.
1: نعم، في ظل هذه التطورات الميدانية التي تفضلتم بها، برأيكم ما هو شكل الأشهر القليلة القادمة أو الأسابيع القليلة القادمة في السودان؟ هل نسير باتجاه المزيد من التصعيد العسكري؟
0: أنا أعتقد سيكون هناك الحديث والخطاب السياسي سيعلو على كل شيء، يعني هناك الآن زخم كبير جدا، قبول من جانب المجتمع السوداني القاعدي وقبول أيضا من جانب المجتمع السوداني السياسي والمجتمعي للمبادرة، مبادرة الحوار السوداني السوداني. أتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يكون هناك زخم أكبر لهذه المبادرة، وأن تكون هناك فعلا حراك سياسي واسع جدا يشمل جميع الأطراف بما فيها الأطراف المعارضة للحكومة، هذا يحقق نوع من الانفراج في الأزمة السودانية السودانية بالتأكيد، وربما يحقق في النهاية وقف الحرب إذا استطاعت الأطراف السياسية فعلا أن تعلي

0: إرادة السلام فوق إرادة المصالح الحزبية الضيقة. وبالتأكيد المجال العسكري للأسف الشديد سيظل في رهن التحركات التكتيكية التي يقوم بها الجيش الآن، باعتبار أن هذه التحركات مهمة جدا لضمان السيادة على الأرض. وهذه التحركات رغم أنها مكلفة من الدماء ومكلفة ماديا للدولة السودانية، لكن فيها في النهاية هي شر لا بد منه، يعني لا بد من المحافظة على السيادة السودانية في كامل الجغرافيا السودانية. هذا المسار سيتوقف العسكري عندما تتحقق ذات الأهداف عن طريق المسار السياسي الذي يمكن أن يصل إلى نفس الأهداف لكن بدون دماء،
1: نعم.
0: بكلفة أقل وفي وقت قياسي إذا استطاعت الأطراف السودانية أن تصل إلى السلام.
1: شكرا جزيلا لكم من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني، شكرا لك. أعلنت السلطات السورية القبض على أحد متزعمي خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي متورطة في قتل 3 من عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي البلاد. وسبق أن أعلنت قوى الأمن دهم موقع الخلية في مدينة الصنمين وضبط أسلحة وذخائر وعبوات جاهزة للتفجير ومعدات لتصنيع المتفجرات داخل منزلي شخصين من المجموعة. أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير دفاعاتها الجوية. وقالت وزارة في خطاب إلى الكونغرس إن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ جام-67 وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة ورادارات لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة إلى جانب أنظمة أسلحة أخرى. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انطلاق تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكربات وسط وشرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية 1,000,000,000 دولار، وأضاف أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية الروسية اليوم السبت قولها إن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم قوي خلال الليل في خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة. ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فإن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعا بنجاح. هذا وبدأ المواطنون الروس أمس الجمعة التصويت في انتخابات برلمانية تستمر لثلاثة أيام وهي الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا. ونشاهد معكم مشاهدينا هذه الصور المباشرة تأتينا من روسيا ووسط تنافس الأحزاب على مجلس الدوما. هذا ويدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا. إذن هذه الصور المباشرة تأتينا من العاصمة الروسية موسكو. ونذكر مشاهدينا بأن وكالة انترفاكس أكدت أن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة الروسية موسكو تعرض للهجوم، فيما يدلي المواطنون الروس بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا. تشهد هضبات البحيرات السبع في ولاية ترابزون شمال تركيا إقبالا ملحوظا من السياح ومن عشاق الطبيعة، ويقصد الزوار هذه الهضبة لخوض تجربة التخييم الميداني على ضفاف بحيرة السمك التي توفر لزوارها مناخا جبليا استثنائيا.
2: في كل شبر منها

0: تسحر طرابزون المطلة على البحر الأسود الألباب بجمال طبيعتها، وعلى كل قمة من قممها ينسج الزوار أجمل الذكريات والتجارب، لعل أبرزها التخييم في قلب الطبيعة. المتعة تبدأ منذ انطلاق الرحلة بين هذه المرتفعات والبحيرات الفيروزية باتجاه أعلى قمة هضبة يد جولار، حيث هذا المنظر الآسر.
1: هناك عدة بحيرات، لذلك تسمى هذه المنطقة بمنطقة البحيرات السبع. عندما نقيم مخيماً هنا نكون في هدوء تام وسط الطبيعة، وهذا يجعلنا ندرك قيمة النعمة التي نعيشها. نستمتع هنا بالهواء النقي والطعام الصحي في أحضان الطبيعة.
0: في رحلة الوصول إلى البحيرة يقطع السياح عدداً من الأنهار الصغيرة الممتدة على طول الطريق الجبلي، يخشاهم الضباب حيناً وينقشع أحياناً أخرى، ليزيد من أجواء الحماسة والإثارة.
2: تتميز هذه المنطقة بطبيعة خلابة وجمال كبير ومناخ مميز، ما جعلها مركز جذب للزوار خصوصا من السعودية وقطر والكويت. وبحسب وصفهم فإن هذا المكان جنة على الأرض، وهو كذلك فعلا.
0: وهنا عند هذه النقطة يبدأ نصب الخيام وإشعال الحطب في تجربة جماعية دافئة رغم برودة المكان على مدار العام، ليحظى الزوار بعدها براحة تامة بعيداً عن إيقاع المدينة الصاخب، حيث لا شبكات اتصال ولا إنترنت ولا أصوات إلا أصوات الطبيعة.
3: وإذا كنتم من عشاق التخييم فإن بالي جول، أي بحيرة السمك باللغة العربية، هي خياركم الأمثل. إيمان العربي، تيرتي عربي، بالي جول، طرابزون.
4: وصلنا إلى نهاية النشرة، وتذكير بالعناوين. ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بالحوار. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلينسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم على رأس الساعة.
5: بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى أحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 أغسطس عام 1922 أدت

0: إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا. وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غربا نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقاب عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768. وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: ترك عسكري يقلشك.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول، قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي، افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير. كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي، فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر عام 1922، أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءاً كبيراً منه إلى رماد. في 13 سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة، قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة، والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
3: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin 1/4 bölümü yanmıştır.
4: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر، فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي، فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 1,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع

0: جنود يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
1: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريزوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذني أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد، وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
1: بدأت سلسلة من الحرائق في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونها إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة
2: ترامب. يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد. وتتابعون: مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلنسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. وجدد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. من جهته ذكر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء سيسلط الضوء على جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، كما سيناقش ضرورة ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي إن بلاده مستعدة لمواجهة ما سماه أي خطأ في حسابات واشنطن، وتوعد بالرد عليه بحزم. وشهدت طهران مسيرات شعبية حاشدة بمشاركة كتائب قتالية، وجرى فيها استعراض أسلحة وطائرات مسيرة. وحضر الفعالية الرئيس الإيراني مسعود بالشكيان وقيادات عسكرية وأمنية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن عصر إسقاط المقاتلات الحربية الأمريكية قد بدأ بالفعل. وأضاف قليباف أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تضرر مقاتلاتها، واعتبر أن ما وصفه بكابوس إسقاط المقاتلات أصبح واقعا يوميا يجب على الولايات المتحدة التعايش معه. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جنرال دانكين إن على الجيش الأمريكي توقع استهداف مقاتلاته بأنظمة ذاتية التشغيل وتعرضها للتشويش والتعقب. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز المئة دولار للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية التقدم في جبهة الوازعية بعد السيطرة على جبل الشهداء المطل على طريق المخا، وقالت القوات إن طيرانها الحربي استهدف تجمعات وآليات تابعة للحوثيين في معسكري أم الريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب شرق اليمن، وذلك بالتزامن مع صد هجمات بجبل كهبوب. وإنسانيا، ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص بحسب أرقام أممية.

0: هذا وأدان مجلس الأمن الدولي استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية وعلى السفن التجارية ومنشآت للطاقة. وطلب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن. ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع السعودية مقاتلات من طراز F-35. وتأتي الصفقة ضمن شراكة أمريكية خليجية تتسع لتشمل التسليح والتنسيق الأمني وبناء منظومات دفاعية أكثر تكاملا.
1: ب24 مليار دولار فتحت واشنطن الطريق أمام صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 تشمل 49 محركا من برات أند ويتني ومعدات اتصال وتشفير وقطع غيار وتدريبا ودعما لوجستيا. الخارجية الأمريكية تقول إن الصفقة تعزز أمن شريك رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو وتطور قدرات السعودية على ردع التهديدات وترفع مستوى التوافق العملية مع القوات الأمريكية والإقليمية، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. تعاون أمريكي سعودي يأتي في ظل بيئة إقليمية أكثر توتراً، خصوصاً ما يتعلق بإيران وبرامج الصواريخ والمسيرات والجماعات الحليفة لها في المنطقة وخاصة اليمن. لكن F-35 لا تبدو مجرد صفقة سلاح بل تأتي ضمن مسار أوسع، فالعلاقة الأمريكية الخليجية تقوم على الأمن والدفاع والوجود العسكري عبر قواعدها في عدد من الدول الخليجية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تأمين الممرات البحرية إلى جانب المصالح الاقتصادية والطاقة. وخلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون في يونيو الماضي جدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية والحفاظ على أمن الخليج. وبموجبها وافقت واشنطن هذا العام على صفقات دفاعية جديدة مع عدد من دول الخليج بينها قطر والكويت والإمارات، شملت صواريخ باتريوت وذخائر وأنظمة توجيه ودعم طائرات عسكرية. والأهم أن التعاون يتجه إلى ما هو أبعد من صفقات منفردة مع مساع أمريكية لربط قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجية ضمن منظومة إقليمية أكثر تكاملا، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين دول المنطقة والقوات الأمريكية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا وحي الشجاعية في قطاع غزة. وأظهر مقطع فيديو استقبال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور منير البرش جثمان نجله الذي استشهد جراء غارة غرب مخيم جباليا شمال القطاع. كما ذكر شهود عيان أن غارة إسرائيلية استهدفت مواطنا في شارع مشتهى بحي الشجاعية، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة ومناطق شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات

0: أنماط بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعلياً، وذلك في ظل الظروف التي يواجهها قطاع غزة. وينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد. مصدر بالإسعاف والطوارئ يؤكد استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا وكذلك على حي الشجاعية في قطاع غزة. ماذا في تطورات هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
1: يعني في تفاصيل هذا الخبر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة قامت باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة بئر النعجة بغرب مخيم جباليا شمال القطاع. هذا الاستهداف أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر إصابة حرجة. الشهيد هو بصير البرش نجل، المدير العام بوزارة الصحة منير البرش. نتحدث عن استهداف سبق هذا الاستهداف في منطقة الشجاعية، بالتحديد في شارع مشتهى. الاستهداف كان لتجمع للمواطنين، أدى ذلك لانتشار الشهيد وعدد من الإصابات. سبق ذلك منذ صباح اليوم استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها جراء استهداف سابق خلال الأيام الماضية في منطقة النصيرات بالمحافظة الوسطى. نتحدث عن سياسة الاغتيالات التي لم تتوقف بالقطاع منذ اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر الماضي. نتحدث ان هناك يوميا عمليات اغتيال، عمليات استهداف. طائرات الاحتلال المسيرة بكافة انواعها لا تغادر اجواء قطاع غزة، وبالتالي وجودها يعني أن هناك عمليات رصد لأهداف، عمليات البحث عن أهداف جديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم أمس عن اغتيال عدد من قيادة عناصر المقاومة الفلسطينية من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. هذه الاغتيالات وهذه الاستهدافات تأتي في كخرق لاتفاق وقف اطلاق النار حسب بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية. نتحدث عن أكثر من 3400 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار خلال المدة الماضية، خلفت أكثر من 1400 شهيد وقرابة 3000 جريح. يضاف إلى عمليات الخرق تلك ما يقوم به جيش الاحتلال من التضييق على المواطنين داخل قطاع غزة، من عمليات التضييق على إدخال شاحنات المساعدات، التضييق على حركة الخروج وعودة المسافرين عبر معبر رفح البري، ولا سيما المرضى داخل القطاع الذين ينتظرون السماح لهم بالسفر للحصول على حقهم في العلاج خارج حدود قطاع غزة. يضاف إلى ذلك عمليات التجريف وعمليات إطلاق النار وعمليات توسعة المنطقة الصفراء على حساب المناطق الآمنة، أيضا عمليات الهدم والنسف التي تقوم بشكل شبه يومي داخل المناطق الصفراء بهدف مسح المنطقة الجغرافية والشكل العمراني لتلك المناطق داخل المنطقة الصفراء. نتحدث في تصريح للدفاع المدني منذ ساعات صباح هذا اليوم، تم الإعلان عن انهيار جزئي في 3 بنايات سكنية في قطاع غزة، وهذا الأمر الذي بات يشكل خطر على السكان في القطاع. حتى اللحظة تم انتشال 7 أو إنقاذ 7 من المصابين. الدفاع المدني لم يتحدث عن وجود مفقودين تحت هذه المنازل. ما يجري هو عمليات انهيار جزئي لبعض المنازل تعيق حركة الناس وتمنع خروجهم من المنازل وتحاصرهم داخل منازلهم. هذه المنازل التي باتت تشكل خطر على السكان الذين أجبروا على العيش بداخلها نتيجة عدم وجود أماكن إيواء وخيام للنازحين، وأيضا تشكل خطر على النازحين الذين نصبوا خيامهم في محيط تلك المنازل المضررة. أخيرا أود التذكير أو الإشارة إلى أنه اليوم أعلن عن بدء أول أيام العام الدراسي في قطاع غزة، ولا زال أكثر من 500,000 طالب في قطاع غزة محرومين من التعليم للعام الثالث على التوالي. استطاع بعض الطلاب الحصول على حقهم في التعليم في بعض الخيام التعليمية، وهذا الأمر الذي تحاول وزارة التعليم من جهة ووكالة غوت وتشغيل اللاجئين من جهة للعمل على تخطي هذه المعضلة بمعضلة عدم انتظام العملية التعليمية في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين ومن ممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وأخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، وذكر بالتزاماتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. شنت مقاتلات إسرائيلية 4 غارات على النبطية الفوق، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات متزامنة استهدفت بلدة المنصور في قضاء سور، فيما أفادت وسائل أعلام لبنانية بإحراق منازل في بلدة بيوت السياد، وأضافت أن غارات جوية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والقنطرة جنوب لبنان. أعلنت السلطات السورية القبض على أحد متزعمي خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي متورطة في قتل 3 من عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين بريف درعا جنوب البلاد. وسبق أن أعلنت قوى الأمن دهم موقع الخلية في مدينة الصنمين وضبط أسلحة وذخائر وعبوات جاهزة للتفجير ومعدات لتصنيع المتفجرات داخل منزلي شخصين من المجموعة. أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة شمال شرقي سودري في ولاية شمال كردفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غرب المدينة. وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمال كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأشار إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع، فيما كانت ميليشيات الأخيرة قد شنت يوم الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، قال إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأكد رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي. وأضاف أن البلاد ستتجاوز الأزمة الاقتصادية والتحديات من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
2: ونحن برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام. وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة، ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا، ده حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
0: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير الدفاعات الجوية. وقالت الوزارة في إخطار إلى الكونغرس إن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ جام 67 وأنظمة صواريخ

0: موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة ورادارات لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، وذلك إلى جانب أنظمة أسلحة أخرى. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انطلاق تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكاربات وسط وشرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، وأضاف أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية تعرض نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو لهجمات سيبرانية مكثفة خلال ساعات الليل. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن اللجنة التأكيد أن الأجهزة المختصة نجحت في صد جميع محاولات الاختراق، وشددت على أن الوضع التقني تحت السيطرة بالكامل، وأن الهجمات رغم استمرارها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية التي تمتد ل3 أيام لاختيار نواب مجلس الدوما. وتنضم إلينا من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمة. أهلا وسهلا بك كاتيا. وهذا الخبر من وكالة انترفاكس بيتعرض نظام التصويت الإلكتروني في موسكو للهجوم وسط استمرار التصويت، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: بالفعل ريهام، منذ الصباح كانت قد تحدثت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا عن هجمات عرض لها النظام الانتخابي في روسيا بالمجمل وبالأخص العاصمة الروسية موسكو. طبعا كما تعلمين 3 أيام من الانتخابات، اليوم هو اليوم الثاني، وهذه الانتخابات تخص انتخاب مجلس الدوما، النواب لمجلس الدوما 450 مقعدا، طبعا يتنافس عليها 10 أحزاب في كل أنحاء روسيا. التصويت هو كما ذكرت إما عن طريق عن بعد عبر الإنترنت أو بالذهاب إلى مراكز الاقتراع، وبالأخص هذه الأنظمة التي تستخدمها روسيا مؤخرا وهو التصويت عن بعد. حتى هذه اللحظة كما تحدثت رئيس اللجنة، تمكنت روسيا من صد جميع الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها روسيا منذ صباح يوم أمس، منذ بداية هذه الانتخابات، وأنها حتى هذه اللحظة تسيطر على الوضع. وبلغت طبعا نسبة المشاركة بالتصويت عبر الانترنت نحو أكثر من 70%، كما تحدثت اليوم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قالت أنه نحو 4 ملايين شخص تم التصويت عن بعد من جميع أنحاء روسيا. أما التصويت عبر مراكز الاقتراع بلغ نحو 30% حتى هذه اللحظة. غدا هو اليوم الأخير والذي يحدد طبعا المقاعد لكل حزب، الأحزاب الرئيسية طبعا والبارزة في هذه المنافسة هو الحزب الروسي الموحد، والذي طبعا هو يعتبر أو هو الحزب الحاكم، والمتوقع أن يفوز هذه الدورة أيضا بأغلبية الأصوات. هناك المشاركة أيضا من حزب الشيوعي الروسي والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الشعب الجديد. طبعا هذا التنافس ريهام بين هذه الأحزاب يجمعه طبعا شيء واحد في البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب، وهو طبعا دعم لاستمرار الحرب في أوكرانيا. بالطبع طبعا كما تعلمين بالتوازي مع هذه الهجمات السيبرانية، هناك كان أيضا هجمات بالمسيرات خلال هذه الفترة. اليوم أكثر من 900 مسيرة هاجمت الأراضي، مختلف الأراضي الروسية نحو العاصمة الروسية، توجهت واجهت 5 مسيرات تم إسقاطها، وإثر ذلك تم تعليق حركة الطيران في المطارات الرئيسية في موسكو لفترة وجيزة. أيضا معظم المناطق الحدودية اليوم تعرضت أيضا للهجوم بالمسيرات، وتعرضت أيضا منطقة شمال غرب سيبيريا اليوم لهجمات بالمسيرات الأوكرانية، وهي معروفة في هذه المنطقة يامال، هي التي تحتوي على صناعة النفط. تم استهداف مصفات للنفط في هذه المنطقة، وأدت طبعا هذا الاستهداف إلى اندلاع الحرائق فيها. وفي المقابل كانت تحدثت عن الدفاع عن سيطرة جديدة لمناطق في زاباروجيا. ريهام
0: من موسكو كاتيا طعمة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وصلنا إلى الختام وتفكير بالعناوين. ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلنسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمنية. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص والمقابلة الخاصة مع رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أزمان، للحديث حول صفحة من صفحات التاريخ المطوية حول مدينة إزمير والحريق الكبير الذي لحق بهذه المدينة في عام 1922. لمعرفة التفاصيل أرحب بضيفي الدكتور نصر الله أزمان. مرحبا بكم معنا دكتور نصر الله.
1: مرحبا الله.
0: في البداية، منذ دخول القوات اليونانية إلى إزمير وصولا إلى هذا الحريق الكبير، ما الذي حدث في المدينة؟
1: İzmir tarihinin eski dönemlerinden itibaren
2: İzmir merkezun hafaza ala mizatin kawnahu markaz jadbin mundu aqdami al-usuri fi tarikhihi wa hatta yawmina hadha wa ala wajhi al-khusus li ahamiyatihi al-istiratijiyya wa kawnahu madinatan sahiliyya wa wuqu'ahu ala turuq at-tijara wa tanawwu'i sukanihi ja'alahu hadafan lil-quwwa al-kubra fi kulli fatratin min fatarat at-tarikh. Nara hadha fi bidayat al-qarn at-19 haythu nashhadu anna ad-dawl al-ajnabiyya kana laha atma'un fi إزمير ضد الدولة العثمانية، وأنهم اتبعوا سياسة لتعزيز نفوذهم في إزمير، بل إننا نرى في العمليات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وخلالها أن دول الحلفاء عقدت بعض الاتفاقيات فيما بينها بشأن مستقبل إزمير. نرى أن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا قد توصلت إلى توافق فيما بينها بشأن تقاسم مدينة مهمة مثل إزمير، وفي هذا السياق اتفقوا أيضا على إعطاء إزمير للإيطاليين. والواقع أنه مع انسحاب روسيا من الحرب في نهاية المطاف مع ثورة أكتوبر عام 1917، ظهرت مسألة تحديث اتفاقيات التحالف على جدول الأعمال، وفي هذا السياق أعطيت إزمير بالفعل لليونان بدلا من إيطاليا بضغط من إنجلترا. وفي 30 من أكتوبر عام 1918 تم توقيع هدنة موندروس، واضطرت الدولة العثمانية للقبول بخروجها مهزومة من الحرب العالمية الأولى. تاريخ 30 من أكتوبر عام 1918 هو حقا نقطة تحول بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية التي حاربت على جبهات عديدة في الحرب العالمية الأولى وخاضت صراعات كبيرة وتكبدت خسائر فادحة، لم تصل في الواقع إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 من أكتوبر عام 1918. على العكس من ذلك، دخلت في عملية أثقل وأكثر صعوبة في ظروف الحرب، فبينما كان عام 1918 نقطة تحول من حيث نهاية الحرب العالمية الأولى لجميع الأطراف الأخرى، فإن هذا الوضع في الواقع كان يتطلب بعدا مختلفا للحرب بالنسبة للأتراك اعتبارا من عام 1918. وبعد 30 من أكتوبر عام 1918 بدأت دول الحلفاء في احتلال الأناضول. أولا، نرى أنهم عبروا بسهولة مضيق الدردنين اعتبارا من عام 1918، والذي لم يتمكنوا من عبوره في عامي 1915 و1916، وأن المدرعات المعادية رست في اسطنبول اعتبارا من 13 من نوفمبر عام 1918. وفي هذا السياق، مباشرة بعد اسطنبول نشهد احتلال العديد من المناطق الجغرافية في الأناضول مثل زنجول داغ وقونيا وأنطاليا وتشوكورفا وعنتاب ومرعش وأورفا. في الواقع، هذه الاحتلالات تتعارض جزئيا مع هدنة موندروس، لكن دول الحلفاء تتذرع بالمادة 7 من الهدنة، وهي المادة التي تنص كما تعلمون على أن لدول الحلفاء الحق في احتلال المناطق التي من شأنها تهديد أمنهم، وهذا يعني في الواقع أنه يجعل كل ذرة من الجغرافيا الأناضولية منطقة احتلال محتملة. الإيطاليون الذين فقدوا إزمير ينزلون جنودا حول أنطاليا وقونيا، ويتحرك اليونانيون في الواقع لاحتلال إزمير بدعم من إنجلترا مع هذه الاتفاقية. هناك نقطة مهمة جدا هنا، لا يتم الحديث عن هذه المسألة كثيرا، لكن رؤوف باشا الذي أدار مفاوضات هدنة موندروس مع الأدميرال كالثورب صرح بوضوح أنه لا ينبغي للجنود اليونانيين أن ينزلوا في جغرافيا الأناضول فيما يتعلق بالاحتلال، وتوصل إلى اتفاق معه وحصل على ضمان شفوي، لكن بالطبع الضمان الشفوي بل وحتى الضمان الكتابي في مثل هذه الحالات لا ينفع اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 يتم احتلال إزمير. هناك تمييز محدد هنا أود أن أشرحه. في الواقع في 14 من مايو عام 1919 يتم احتلال تحصينات إزمير من قبل دول الحلفاء. هذا الاحتلال يتوافق مع هدنة مونديروس، لذلك ليس لدى الدولة العثمانية أو القوات الوطنية أي رد فعل ضد هذا الاحتلال لأنه احتلال يخضع لأحكام الهدنة. لكن احتلال مدينة إزمير يوم 15 من مايو عام 1919 يتعارض مع هدنة مونديروس، لذلك فإن النقطة التي عبر عنها الجانب التركي بشكل خاص في المذكرات المقدمة إلى دول الحلفاء وفي الخطابات التي ألقاها هي أن مدينة إزمير احتلت في 15 من مايو عام 1919 بطريقة تتعارض مع هدنة مونديروس. وهناك نرى مدى بطلان الضمان الذي قدمه الإنجليز للجانب التركي بأن اليونانيين لن يشاركوا في الاحتلال ولن يتواجدوا فعليا في احتلال الأناضول.
0: دكتور، ولكن هناك إلى جانب كل هذه القوات التي دخلت مناطق متفرقة في الأناضول ومناطق في تركيا، يبقى مشروع الفكرة الكبرى ميغالي أيديا كما يطلق عليه في اليونان. ما هدف هذه الفكرة الكبرى في تركيا خاصة في منطقة الأناضول؟
2: في الواقع مثل الدول القومية المنشأة حديثا في تلك الفترة، كان هدف اليونان أيضا هو تأسيس دولتها الكبرى. كانت ترى نفسها ورثة لبيزنطة وروما، ولذلك كانت ترغب في تأسيس الدولة اليونانية الكبرى في تلك الجغرافيا الواسعة التي حكمتها بيزنطة وروما. ولكن هناك عيب كبير، في الواقع مبدأ تقرير المصير، أي مبدأ تحديد السكان لمستقبلهم ومصيرهم، صالح لليونانيين كما هو الحال بالنسبة لكل أمة. لكن هناك حالة كالتالي، كان اليونانيون يريدون أن يحكموا جغرافيا لم يكونوا كافين فيها من حيث عدد السكان. بيزنطة حكمت جغرافيا واسعة جدا والإمبراطورية الرومية كذلك، لكن سكان اليونان كانوا يعانون من صعوبة بالغة ومشاكل في السيطرة حتى على مناطق سيادتهم الخاصة. ورغم ذلك طالب اليونانيون بهذه المناطق من إنجلترا بناء على ادعاء أن السكان الروم يشكلون الأغلبية

0: في غرب الأناضول، وهنا رأت إنجلترا أن وجود يونان تحت سيطرتها أكثر معقولية من وجود إيطاليا قوية في المنطقة، لأن إزمير حقا ميناء مهم جدا في الطريق التجاري الذاهب إلى مستعمراتها، بل إنها في تلك الفترة كانت واحدة من أكبر وأهم وأغنى المدن الساحلية في المنطقة.
1: دكتور نصر الله، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هدف الفكرة الكبرى الذي تسعى إليه اليونان في هذه الحقبة، ما هي الجرائم التي ارتكبتها في منطقة إزمير والمحيط بمحيط منطقة إزمير والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ما بعد احتلال مدينة إزمير؟
0: ما حدث في إزمير يوم 15 من مايو عام 1919 أظهر لنا أهم دليل على ما سيحدث في الأيام التالية، بمعنى أن 15 من مايو عام 1919 كان يعبر في الواقع عن شرارة ألقيت في برميل باروت، أو تخيل ملعبا يكتظ بالناس. تخيل حالة الذعر الشديد لهؤلاء الناس في الملعب وهم يحاولون الخروج منه ويسحق بعضهم البعض. هكذا وقعت حادثة مروعة في يوم 15 من مايو. لقد رأينا كيف انعكست مؤامرة دول الحلفاء على إزمير اعتبارا من 15 من مايو برصاصة واحدة أطلقها حسن تحسين، اعتبارا من 15 من مايو عام 1919، ومنذ اللحظة التي وطئت فيها أقدم اليونانيين إزمير شرعوا في مذبحة منهجية دون تمييز بين عسكري ومدني. يمكننا التعبير عن هذا كالتالي: لا نرى هذا فقط في وثائق الأرشيف التركي وفي مذكرات الأتراك، بل يمكننا رؤيته أيضا في وثائق الأرشيف الأجنبية وفي الصحف الأجنبية أو في مذكرات الأجانب. نرى أن أكثر من 4000 عسكري ومدني فقدوا حياتهم في 15 من مايو في الأرقام الرسمية. يفقد هؤلاء السكان حياتهم كالتالي: فالجنود لا يستشهدون في القتال على سبيل المثال، الجنود الذين ينتظرون دون سلاح على باب الوحدات التي تحرس الجيش التركي يفقدون حياتهم ويستشهدون نتيجة النيران التي فتحها اليونانيون. تخيل جنديا أعزل ومأمورا بعدم سحب سلاحه للدفاع عن نفسه يتعرض لطلقات ونيران وهجوم من قبل العدو، وفي الوقت نفسه هناك خسائر مدنية كثيرة جدا، فضلا عن أننا نرى أن هذا الوضع يتم استغلاله من قبل اليونان، بمعنى أن فينيزيولوس الذي ذهب إلى مؤتمر باريس للسلام يصرح بأن 78 تركيا وحوالي 62 روميا فقدوا حياتهم في 15 من مايو. لكن المصادر المحلية والأجنبية والمذكرات والواقع تظهر بوضوح أن حشدا مسلما يزيد عن 4000 ويقترب من 5 قد فقد حياته هناك على يد الروم، على يد جيوش الاحتلال اليونانية. يمكننا أن نوضح هذا بشكل أوسع. نعم، في 15 من مايو كانت هناك مجزرة كبيرة ومظالم كبيرة جدا وألم وظلم كبير جدا، لكن هذا لا يقتصر على 15 من مايو، ففي 16 والسابع عشر من مايو والأيام التي تلتها استمر الإرهاب الرومي، الإرهاب اليوناني بشكل منهجي. أود أن أقدم لكم رقما مثيرا جدا للاهتمام: احتلت إزمير في مايو عام 1919 اعتبارا من نوفمبر عام 1919، وبسبب اختفاء شروط الحياة الدنيا في إزمير ومحيطها، فإن عدد الأشخاص الذين هجروا إلى الولاية الداخلية فقط لإنقاذ أرواحهم وشرفهم يبلغ حوالي 140 ألف شخص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي عدد سكان إزمير كان حوالي 300 ألف نسمة، فسيتضح أن الرقم 140 ألفا هو رقم لا يستهان به على الإطلاق. وفي هذه العملية تظهر لنا وثائق الأرشيف أيضا أنه تم توطين 90 ألف شخص جاء بهم من اليونان مكان 140 ألف تركي مسلم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن المظالم التي شهدتها المنطقة نقشت في ذاكرة سكان المنطقة لدرجة أن الذاكرة المجتمعية تحافظ على حيويتها، لدرجة أنه حتى اليوم فإن الناس الذين يعيشون في تلك الجغرافيا، أي الجغرافيا التي تعرضت للاحتلال اليوناني، نرى مصطلحات مثل الروم، اليونان وما إلى ذلك تفهم وكأنها إهانة أو شتيمة، لأن ألم الخسائر في تلك الفترة لا يزال يحافظ على حيويته في الذاكرة المجتمعية. وفيما يتعلق بالمظالم اليونانية لا نرى ذلك فقط في المصادر العسكرية التركية في تلك الفترة، بل عندما نرى مراسلات ومذكرات وشهادات المراقبين والصحفيين والممثلين العسكريين والمدنيين الإيطاليين والفرنسيين وممثلي العسكريين والمدنيين التابعين للمجتمعات الأخرى وعلى رأسهم الأدميرال الأمريكي بريستول، نرى مع الأسف أن اليونانيين مارسوا بحق الأتراك مظالم لا تتسع لها كرامة الإنسانية ولا تتسع للقانون الدولي ولا لقانون الحرب.
1: بالعودة إلى الباحثين الأجانب الذين تحدثوا عن هذه المأساة والجرائم التي ارتكبتها القوات اليونانية، كان من بينهم جاستن مكارسي الذي قال بأن هناك عدد القتلى والأرواح في تلك الفترة أكثر من 600 ألف شخص بحسب إحدى الروايات. ولكن هذا مع دخول القوات اليونانية إلى إزمير، ما بعد وصول القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال باشا إلى حدود إزمير وبدء المقاومة الوطنية وحرب الاستقلال ضد هذه القوات، بدأت هناك انسحابات للقوات اليونانية فقاموا باستخدام سياسة الأرض المحروقة. كيف ظهر ذلك في سياسة القوات اليونانية والجيش اليوناني في هذه المنطقة ما بعد اقتراب القوات الوطنية من تحرير مدينة إزمير؟
0: كانت إزمير مدينة ساحلية مهمة جدا تحافظ على ثرائها سواء بالمعنى الثقافي أو التجاري، وكانت بمثابة باب المنطقة المفتوح على العالم أصلا. بعد احتلال اليونانيين لإزمير اعتبروا أنفسهم المالكين الأساسيين لهذا المكان وتصرفوا وفقا لذلك. كان الهدف النهائي للنضال الوطني الذي قدمته الأمة التركية والجيش التركي بقيادة مصطفى كمال باشا إنقاذ إزمير من الاحتلال. لذلك في تلك الفترة كانت الحاجة الماسة للأتراك هي حرفيا تحرير إزمير، والواقع أنه تم تحقيق زخم جدي للغاية في معركة سقارية وفي عملية استمرت لمدة عام. بعد ذلك استكمل الجيش التركي تحضيراته وعالج نواقصه ونفذ تحصيناته لوجستيا وعسكريا من خلال القوانين التي أصدرها. وأولا وقبل كل شيء في معركة الميدان للقيادة العامة، اتخذت هذه العملية خطوتها العسكرية الأخيرة وبدأت عملية هجومية خطيرة للغاية ضد اليونانيين. انطلقت حركة الهجوم هذه المرة مع الأمر الذي أصدره مصطفى كمال باشا الذي دخل التاريخ: أيها الجيوش، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الجيش اليوناني عملية هروب من دون النظر إلى الوراء على حساب إنقاذ أرواحهم من أمام الجيش التركي. لكن هذا لم يكن حديثا بسيطا، فاعتبارا من شهر مارس عام 1922 عندما ننظر إلى المراسلات الدبلوماسية التي أجراها الجنود الإنجليز في المنطقة والجنود الفرنسيون والإيطاليون مع بلدانهم، نرى أن اليونانيين أعربوا أنهم سيحرقون ويدمرون المنطقة في مواجهة أي هجوم تركي محتمل إذا فقدوا إزمير ومحيطها، وأنهم لن يبالوا بمن سيتضرر من هذا وأنهم سيتركون للأتراك إزمير غير صالحة للعيش. الإيطاليون والفرنسيون والإنجليز يرون أهمية كبيرة لهذا، بمعنى أن اليونانيين يقولون لن نهتم بمن يتضرر. في الواقع هناك نشاط تجاري للإيطاليين في المنطقة ونشاط للإنجليز وآخر للفرنسيين، لذلك في حركة الحرق والتدمير لليونانيين ستتضرر هذه الدول أيضا. لذلك هم يولون أهمية لهذه المسألة، ونحن نرى هذا في الأدبيات الدولية بحق كسياسة حرق وتدمير، ونراه كسياسة تدمير وإفناء. ماذا تعني هذه السياسة؟ عندما ننظر تعني هذه السياسة أنه في حال ترك أي منطقة احتلاله فإن الدولة التي تنفذ الاحتلال لا تترك للملك الأصلي لتلك المنطقة مكانا صالحا للعيش. تخيلوا، يوجد في إزمير أسلحة وذخيرة وطعام وغذاء وثراء ورفاهية من الناحية اللوجستية، وبالتالي كل ما يحتاجه الجيش التركي وكل ما تحتاجه الأمة التركية موجود في إزمير. وبما أن اليونانيين يعملون على ذلك فإنهم لن يتراجعوا أبدا عن حرق وتدمير وذبح المدنيين هناك بحجة إعادة المدن التي انسحبوا منها إلى حالة غير صالحة للعيش، وقد قاموا بذلك بشكل منهجي. يمكن أن يحدث احتكاك ناتج عن أي حادث بين شخصين، يمكننا أن نرى هذا كانتفاضة غضب، يمكننا أن نرى هذا أثناء الحرب أيضا. لكن كما صرح جاستن ماكارثي فإن ما حدث اعتبارا من تلك الفترة لا يمكننا اعتباره انتفاضة غضب. بتعبير جاستن ماكارثي، ما حدث اعتبارا من تلك الفترة فهو إبادة جماعية ممنهجة ومذبحة ممنهجة واستراتيجية تدمير كذلك. نحن لا نقول هذا، الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون يقولونه، الأمريكيون كذلك، وهم يعبرون عن

0: هذا في تقاريرهم ومراسلاتهم الدبلوماسية التي أرسلوها إلى بلدانهم منذ مارس عام 1922. هذا حادث مهم جدا، لأننا نرى أن الجيش اليوناني أثناء انسحابه قد دبر لنفسه هذا وخطى خطوات فيه ليترك أناضولا غير صالح للعيش وإزمير غير صالحة للعيش. نرى هذا بوضوح في مذكرات الأمير أندرو الذي وقع أسيرا بيد الأتراك في تلك الفترة. إنه يوناني كما تعلمون. نرى بوضوح في مذكراته الخاصة أنهم أعطوا أوامر قاطعة في هذا الشأن لجيوشهم وقادتهم وجنودهم، وبذلوا جهدا لعدم استفادة الأتراك من هذه المناطق والإضرار بها. إن المذبحة والدمار في أفيون وأوشاك وألا شهير وحدها قد تحولت بحد ذاتها إلى مذبحة إنسانية مروعة. فمن ناحية الجيش التركي يطارد اليونانيين، ومن ناحية أخرى لا يمكنه البقاء غير مبال بهذا الحريق وهذا دمر، ويقاتل هؤلاء لمساعدة الأتراك المدنيين بينما يطارد العدو من جهة أخرى. أصلا اعتبارا من 29 من أكتوبر عام 1923 أصبح النضال ذو الأولوية الذي يجب أن تخوضه تركيا هو إعادة إعمار تلك المنطقة المحروقة والمدمرة. وبالفعل في 19 من سبتمبر عام 1922 تحررت مدينة إزمير الجميلة من احتلال العدو.
1: في هذا اليوم تحديدا دكتور نصر الله، دخلت القوات التركية إلى مدينة إزمير واستطاعت تحرير المدينة من القوات اليونانية. مع دخول القوات التركية إلى المدينة في هذا اليوم وصولا إلى الحريق الكبير في 13 من شهر سبتمبر أيلول من عام 1922، كيف كان الوضع المدني والعسكري في المدينة وهذا المحيط؟
0: الاحتلال الذي بدأ في عام 1918 استمر في الواقع حتى عام 1922. هذا يعني أنك حين تنظر إليه فإنها فترة طويلة جدا، مثل 5 سنوات بمفرده. ولكن هناك خلفية لهذا أيضا. الأتراك بما في ذلك سكان تلك المنطقة كانوا في حرب متواصلة منذ عام 1911. إن حربا استمرت 11 عاما من عام 1911 إلى 1922 هي حقا عبء لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو دولة تحمله. وحين ننظر إليه فإن أهم مورد لكم وهو القوى البشرية المؤهلة يفقد حياته في هذه الحروب. ومع احتلال إزمير اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 وقع الأتراك حقا في فترة مظلمة جدا، وكان الهدف النهائي للأتراك والهدف النهائي للقوات المسلحة ومصطفى كمال باشا والجيش التركي ومجلس الأمة التركي الكبير هو إنقاذ إزمير من الاحتلال تماما، كما كافحت القوات الوطنية من أجل استقلال إزمير بحرارة وصدق. كافح سكان المنطقة أيضا ليخلصوا أنفسهم من الاحتلال. كان وضعهم صعبا جدا، حراب العدو وعلمه على رؤوسهم، وكانت هناك عملية من التعذيب حيث يتعرض الناس للضغط ويفقدون أرواحهم. لذلك فإن رؤيتهم لفوش الفرسان ورؤيتهم للجيش التركي ورؤيتهم للعلم التركي تحولت بالنسبة لهم إلى جو احتفالي إلى يوم عيده. واعتبارا من ذلك اليوم نرى حقا أن إزمير الجميلة أنقذت من احتلال العدو، ونرى أن شعب إزمير وشعب المنطقة وعلى رأسهم سكان إزمير قد استقبلوا ذلك اليوم في جو من العيد. أصلا نرى حدوث أعمال نهب وسلب وحرائق في إزمير في الأيام التي سبقت 9 سبتمبر، حتى أن هذا مذكور أيضا في تقارير رئيس منظمة الإطفاء في تلك الفترة. ونرى أنه قبل 9 سبتمبر كانت هناك حرائق قد اندلعت في حوالي 10 إلى 15 مكانا، وهي أحياء كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة في إزمير.
1: دكتور نصر الله أزمان، نحن نتحدث عن هذه الأيام وهذا العيد الذي شعر به أهالي إزمير بعد دخول القوات الوطنية إلى مدينة إزمير. بعدها بأربعة أيام يقع حريق إزمير الكبير. من الذي أشعل هذا الحريق؟ وهل لديكم تفاصيل أدق حول تفاصيل هذا الحريق بصورة عامة، خاصة وأن كما ذكرتم كان هناك استعدادات من قبل بعض الإطفائيين الأجانب الذين كانوا يعملون في إزمير، أن كان هناك استعدادات من قبل القوات اليونانية لإشعال مثل هذا الحريق؟ لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديداً.
0: مسألة الحريق هذه تقاس ويتحدث عنها كثيرا في الأدبيات،

0: ولكن بعيدا عن الروايات، عندما ننظر إلى وثائق الأرشيف وإلى شهود تلك الفترة ومصادر تلك الفترة، فإن الصورة واضحة جدا من وجهة نظرنا، وهي كالتالي: قبل 9 سبتمبر عام 1922، يفهم من تقارير رئيس الإطفاء في إزمير، وهو شخص غير مسلم، أنه في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة، كانت هناك حرائق وحوادث نهب قد حدثت في حوالي 10 إلى 15 مكانا. وبعد 9 سبتمبر، أي بعد 4 أيام اعتبارا من 13 سبتمبر، نرى افتعال حرائق ممنهجة مرتبطة ببعضها البعض في الأماكن التي كان يعيش فيها غير المسلمين، وتحديدا الأرمن والروم بكثافة. غريسكوفيتش، إذا لم تخن الذاكرة، هو اسم رئيس الإطفاء، يعبر في تقاريره قائلا: رأينا فجأة اندلاع حرائق ممنهجة في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة، بما في ذلك الكنيسة الأرمنية. أردنا التدخل فورا وتحركنا للتدخل بكل قوتنا، لكننا تعرضنا لإطلاق نار من قبل الأرمن والروم، وفتحت عليهم النيران وأصبحت أرواحهم في خطر. ويعبر عن أن الحرائق التي انتشرت أيضا بتأثير الرياح في الوقت نفسه. يعبر أيضا أن الكنائس استخدمت كترسانات ذخيرة، وأنه تم وضع قطع قماش مبللة بالزيت حول تلك الذخائر، وأنها رتبت كآليات لإحداث انفجارة لتكوين الحرائق، وأن حوالي 3/4 إزمير احترقت جراء حوادث الحرق هذه بتأثير الرياح. المصادر الإيطالية والإنجليزية والفرنسية تؤكد هذا. وهناك استنتاج منطقي آخر يجب التوصل إليه: إزمير أرض تركية، لقد كانت وطنا للأتراك منذ قرون، وقد واجهت احتلالا يونانيا مؤقتا فقط في الفترة ما بين 1919 إلى 1922. وكان الهدف النهائي الأتراك واستعادة إزمير، إعادة ورفع علم النشمة والهلال التركي في إزمير. ما هي الفائدة التي ستعود على الأتراك من حرق وتدمير وإلحاق الضرر بإزمير؟ في النتيجة إزمير ليست غنيمة للأتراك، بل هي تخدم هدفا مقدسا مثل إعادة الحرية لتراب الوطن المفقود. ولذلك فإن التجارة واللوجستيات والمنتجات العسكرية والحضارة، كل حشر في إزمير مهم جدا للأتراك. ولذلك فإن تضرر إزمير لا يخدم هدف الأتراك، بل يخدم هدف أولئك الذين فقدوا إزمير.
1: وبالتالي دكتور نصر الله، كيف يمكن الآن أمام هذا التزييف الذي يحدث من الغرب وفي الرواية اليونانية تحديدا، كيف يمكن للباحثين وللوثائق التركية وغيرها من الوثائق الغربية والإنجليزية كما ذكرتم كشف هذه الحقائق ومواجهة هذا التزييف الذي تقوم عليه الرواية اليونانية المدعومة من بعض الدول الغربية؟
0: في الواقع إن الحقيقة في معاهدة لوزان للسلام، والتي يعترف بها كل من اليونانيين ودول الحلفاء الأخرى، تظهر المادة 59 من لوزان بوضوح أن التخريب الذي تم في تلك الفترة تم تنفيذه من قبل اليونانيين، وتظهر بوضوح أن اليونانيين هم المسببون لهذا العمل والمسؤولون عنه، ومن حيث دفع تعويضات الحرب. حتى وإن اضطرت تركيا للتنازل عن حقها، فإن ذلك يوضح لنا أن المسؤول الوحيد عن هذا التخريب هو جيش الاحتلال اليوناني. هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لنا بمعنى لوزان. على الأقل من هو فاعل الجريمة فقد أقر واعترف بذلك من قبل الفاعل نفسه. إذا نظرنا من الجانب الآخر، فإن الغرب للأسف عندما تكون المجموعات المعنية وتلك التي يتم تهميشها ليس من صفوفه، فإنه يتبنى موقفا يتجاهل ولا يسمع ولا يعلم. لكن هذا لا ينبغي أن يردعنا مجتمعا وأكاديميين ودولة، وبالفعل فإنه لا يردعنا. إن الدراسات والأبحاث التي نقوم بها في أرشيفنا وفي أرشيف العالم، وخاصة الأرشيف اليوناني والإنجليزي والأمريكي والفرنسي والإيطالي، وكذلك الدراسات التي يقوم بها باحثون مستقلون مثل جاستن ماكاثي بالاستفادة من الأرشيف التركي والأجنبي، تظهر لنا حجم هذا الدمار والواقع التاريخي. في هذا المعنى تقوم دولتنا حقا بتشجيع نشر الإصدارات التي تنسق العملية، سواء من خلال المؤسسة التركية للتاريخ أو مركز أتاتورك للأبحاث أو المؤسسات الشريكة لها، أو من خلال وزارة التعليم الوطني والمناهج الدراسية، أو من خلال الجامعات ذات الوضع المستقل. اليوم العديد من أكاديميين يجيدون اللغة اليونانية ويقومون بأبحاث في الأرشيف اليوناني، وبناء على نتائج أبحاثهم وبناء على الوثائق والمعلومات التي تتطابق مع وثائق الأرشيف التركي، يطرحون المظالم اليونانية.

0: الأمريكية المتعلقة بتلك الفترة بشكل واضح، لكن كما في القضية الأرمنية يقوم اليونانيون أو الأرمن بتجاهل الحقائق، إنهم يتحركون عبر ثقافة شفهية تشوه الواقع التاريخي بمعزل عن الواقع التاريخي ودون تقديم أي مرجع، حيث ليس لدينا مصدر يمكنه تأكيد ما إذا كانت التعبيرات التي رووها هناك قد عاشت أم لا، اعتبارا من تلك الفترة ومصادرنا الحالية تقول إنها لم تعش أصلا. نحن محظوظون بهذا المعنى لأننا نملك حضارة ذات جذور عميقة من حيث تنظيم الدولة، وأرشيفنا غني حقا، وهم يقدمون خدمة مفتوحة عبر الإنترنت للباحثين في جميع أنحاء العالم. وعندما ننظر إلى التقارير الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية إلى وثائق أرشيفنا، يمكننا رؤية الواقع التاريخي بوضوح أمامنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نصر الله عثمان، رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد، نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وإنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. مجلس الأمن يطالب الحوثيون بالوقف الفوري للتصدي أو للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلينسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني.

0: السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد عليه بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه. كما أن الحرب ستنتهي قريبا، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى

0: الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قاليباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
1: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
2: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضراراً بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضاً إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشدداً على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة. فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيداً للوجود العملياتي في البحر. ميدانياً، تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية، أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات، بينها العاصمة الرياض. سناء المهداوي، تيرة عربي.
1: ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص بحسب أرقام أممية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 18,000 أسرة نزحت منذ أغسطس الماضي. من جانبها، قالت مفوضية اللاجئين إن تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار وعبور البحر، وأن نحو 3,000 شخص وصلوا إلى جيبوتي بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. إلى تطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا وحي الشجاعية شمالي قطاع غزة بحسب ما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ. وأظهر مقطع فيديو استقبال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور منير البرش جثمان نجله الذي استشهد جراء غارة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. وأوضح المصدر أن طفلة فلسطينية توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها في وقت سابق بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت أو حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة

0: رئيس مخيم النصيرات وسط القطاع.
1: بعد سنوات من انقطاع التعليم الوجاهي في قطاع غزة بسبب الحرب والنزوح، عاد بعض الطلاب اليوم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم النصيرات. وسط فرحة الأهالي وأبنائهم، بدأ طابور الصباح في مدرسة كانت مأوى للنازحين قبل أن تجهز لاستقبال الطلاب بما توفر من إمكانيات.
2: والله قلبي انشرح، حاسة إني يعني مش عارف شو أحكي لك، شعور رائع لما شفت إنه المدرسة موجودة، طوابير، ممكن أنا يكون مؤمن لابني، صف فصل دراسي، مقعد، مدرسة معتمدة، شهادته مش بس على الإلكتروني، أنا كنت بدرس على الإلكتروني، إنه يتعلم وجاهي، يفهم من المس إيش اللي بده يتعلمه، حياة حياة. إحنا نتمنى إنه أولادنا يعيشوا حياة كريمة، مش أكتر من هيك.
1: عودة التعليم الوجاهي لا تعني أن المدارس قد استعادت وضعها الطبيعي، حيث كانت الأونروا تدير 182 مبنى تعليميا بأكثر من فترة دراسية. دمرت الحرب الجزء الأكبر منها وتحولت الباقيات إلى مراكز إيواء، واليوم تحاول الأونروا إعادة تشغيل ما أمكن منها وسط تحديات تتعلق بالمساحات والتجهيزات واستيعاب الطلاب.
3: نفتتح اليوم عاما دراسيا جديدا يحذون الأمل بأن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، كما تقوم الأونروا وبرنامج التعليم فيها برسالة عظيمة من أجل الوصول إلى 280 ألف طالب وطالبة إلى التعليم الوجاهي، رغم التحديات رغم الصعوبات، عاما دراسيا استثنائيا، ولكننا مصرون على أن نخلق الأمل لهؤلاء الأطفال لأنه ليس لدينا أي بدائل أخرى.
1: في هذا الفصل الفارغ من المقاعد سيجلس الطلاب مكدسين بأعداد كبيرة يفترشون الأرض في صورة تعكس حجم النقص الذي رافق عودتهم إلى المدارس. وهنا طلاب آخرون أوفر حظا، فقد فازوا بمقاعد دراسية قديمة ومتهالكة لتبقى عجلة التعليم مستمرة بأقل الإمكانيات. عام دراسي جديد بدأ في غزة بمدارس مدمرة ومساحة تعليمية مؤقتة ومقاعد دراسية لا تكفي لكل طلاب القطاع، فبينما حالف هؤلاء الطلاب الحظ بالتعليم وجهيا، لا زال الآلاف ينتظرون حقهم في التعليم في غزة. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
0: هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرقي يطا جنوبي الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني، دعا واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. إلى لبنان، فقد شنت مقاتلات إسرائيلية 4 غارات على النبطية الفوقى، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات متزامنة استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإحراق منازل في بلدة بيوت السياد، كما أضافت أن غارات جوية استهدفت بلدتي كفرت بنيت والقنطرة في الجنوب. في سوريا، أعلنت السلطات السورية القبض على أحد متزعمي خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، متورطة بقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين في ريف درعا جنوبي البلاد. وسبق أن أعلنت قوى الأمن دهم موقع الخلية في مدينة الصنمين.

0: وضبط أسلحة وذخائر وعبوات جاهزة للتفجير، إضافة إلى معدات لتصنيع المتفجرات داخل منزلي شخصين من المجموعة. في السودان، أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة شمال شرقي سودري في ولاية شمال كردفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غربي المدينة، وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمال كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الجيلي في النيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. هذا وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت يوم الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة دمازين مركز ولاية النيل الأزرق. من جهته، قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض الأجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي. وأضاف أن البلاد ستتجاوز الأزمة الاقتصادية والتحديات من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
1: برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم، نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ذا، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
0: نبقى في السودان، إذ تستعيد العاصمة الخرطوم تدريجياً ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية وفي مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضاً عن حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
2: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالاً ضارياً على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
3: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن، ونحن كغرفة قومية بنفتكر أنه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الآن يعني تقريبا في اليوم من جميع أنحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه بيجوا عبر البحر ما أقل من 2000

0: إلى 1500 في اليوم. ومن الخرطوم الرحلات العائدة، مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة، تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
1: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
2: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة إلى أوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير دفاعاتها الجوية. وقالت الوزارة في إخطار إلى الكونغرس أن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ جام-67 وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة وواردات لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة إلى جانب أنظمة أسلحة أخرى. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انطلاق تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكارباط وسط وشرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا، بولندا وسلوفاكيا، وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية 1,000,000,000 دولار، مضيفا أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانونا، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوطات الاقتصادية على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا، فضلا عن أسطول الظل من الناقلات التي تتهرب من العقوبات الحالية من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف. فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية تعرض نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو لهجمات سبرانية مكثفة خلال ساعات الليل. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن اللجنة، نقلت تأكيدها أن الأجهزة المختصة نجحت في صد جميع محاولات الاختراق، مشددة على أن الوضع التقني تحت السيطرة بالكامل، وأن الهجمات رغم استمرارها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية التي تمتد إلى 3 أيام لاختيار نواب مجلس الدوما. اعتبرت الخارجية الدنماركية أن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول غرينلاند يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك على بعد أيام من موعد توقيعه، كما رحب حلف شمال الأطلسي به وعده يعزز الأمن والاستقرار في شمالي الأطلسي.
3: من محاولة السيطرة على غرينلاند إلى ضمان أمنها، أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنحها وفق وصف الرئيس دونالد ترامب سيطرة دائمة على أمن الجزيرة، ويفتح الطريق أمام توسيع وجودها العسكري فيها. ترامب قال إن الاتفاق يعالج جميع المخاوف الأمريكية بشأن غرينلاند، معلنا أن واشنطن ستبدأ تطوير وجود عسكري كبير في أجزاء من الجزيرة بالتعاون مع سكانها دون أن يكلفها ذلك شيئا، مؤكدا أن أي خصم لأمريكا لن يتمكن من إقامة قاعدة

0: عدة أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند دون موافقة واشنطن الخطية. في المقابل قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن إن الاتفاق يعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال الأطلسي ويصب في مصلحة حلف الناتو وأوروبا ويحافظ على سيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق سكان غرينلاند في تقرير المصير. كما اتخذ الناتو موقفا مشابها إذ رحب بالاتفاق واعتبر أنه يعزز الأمن والاستقرار في شمال الأطلسي، وبذلك لا ينقل الاتفاق وفق الموقف الدنماركي والغرينلاندي سيادة الجزيرة إلى الولايات المتحدة، بل يركز على ترتيبات أمنية وعسكرية تمنح واشنطن دورا أوسع في الدفاع عن غرينلاند وتقيد وجود خصومها العسكرية والاستثمارية فيها. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من مطالبة ترامب بالسيطرة على غرينلاند، وهو ما واجه رفض كوبنهاجن ونوك ودول أوروبية أخرى. ومن المنتظر توقيع الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل خضوعه للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. عبد الله الخطيب، تلت عربي.
1: تشهد هضبة البحيرات السبع في ولاية ترابزون شمالية تركيا تشهد إقبالا ملحوظا من السياح وعشاق الطبيعة، ويقصد الزوار هذه الهضبة لخوض تجربة التخييم الميداني على ضفاف بحيرة السمك التي توفر لزوارها مناخا جبليا استثنائيا.
2: في كل شبر منها تسحر ترابزون المطلة على البحر الأسود الألباب بجمال طبيعتها، وعلى كل قمة من قممها ينسج الزوار أجمل الذكريات والتجارب، لعل أبرزها التخييم في قلب الطبيعة. المتعة تبدأ منذ انطلاق الرحلة بين هذه المرتفعات والبحيرات الفيروزية باتجاه أعلى قمة هضبة يدي جولار، حيث هذا المنظر الآسر.
3: هناك عدة بحيرات، لذلك تسمى هذه المنطقة بمنطقة البحيرات السبع. عندما نقيم مخيماً هنا نكون في هدوء تام وسط الطبيعة، وهذا يجعلنا ندرك قيمة النعمة التي نعيشها. نستمتع هنا بالهواء النقي والطعام الصحي في أحضان الطبيعة.
2: في رحلة الوصول إلى البحيرة يقطع السياح عدداً من الأنهار الصغيرة الممتدة على طول الطريق الجبلي، يخشاهم الضباب حيناً وينقشع أحياناً أخرى ليزيد من أجواء الحماسة والإثارة.
4: تتميز هذه المنطقة بطبيعة خلابة وجمال كبير ومناخ مميز، ما جعلها مركز جذب للزوار خصوصا من السعودية وقطر والكويت. وبحسب وصفهم فإن هذا المكان جنة على الأرض، وهو كذلك فعلا.
2: وهنا عند هذه النقطة يبدأ نصب الخيام وإشعال الحطب في تجربة جماعية دافئة رغم برودة المكان على مدار العام، ليحظى الزوار بعدها براحة تامة بعيدا عن إيقاع المدينة الصاخب، حيث لا شبكات اتصال ولا إنترنت ولا أصوات إلا أصوات الطبيعة.
5: وإذا كنتم من عشاق التخييم فإن بالي جول أي بحيرة السمك باللغة العربية هي خياركم الأمثل. إيمان العربي، تيرتي عربي، بالي جول، ترابزون.
1: انطلق ماراثون رياضي لدعم الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول من أمام أهرامات الجيزة في القاهرة، وتخصص عائدات المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان لتوفير أجهزة لقياس سكر الأطفال الأكثر احتياجاً.
6: بكل همة ونشاط يجري المتسابقون تدريبات الإحماء استعداداً للانطلاق. منافسة رياضية لا تعد الرياضة دافعها الوحيد، بل حافزها الأكبر توفير العلاج للأطفال المصابين بالسكري عبر المشاركة في ماراثون مايلز فور مينينج.
7: أنا بحب الرياضة ولسه بدأها جديد، فده أول ماراثون ليا، زائد أنه أنت بتعمل رياضة وفي نفس الوقت أنت بتشارك في أن أنت تدعم مرضى السكر.
8: هذه فرصة عظيمة، المشاركة

0: من أجل التوعية بهذا المرض. قمت ببعض التدريبات. منذ فترة طويلة لم أقم بتدريب كهذا، لكن أنا متحمس جدا.
1: متحمسة جدا للمشاركة في هذا السباق. جدتي مصابة بالسكري من النوع الثاني، وأنا هنا أركض لأجلها. أنا من أمريكا وعشت في مالي 3 سنوات، وأعتقد أن الفعالية رائعة.
2: الفعالية أطلقها طفلان مصريان، تقوم فكرتها على أن لكل ميل معنى، وترعاها وزارة الصحة المصرية، وتسهم عائدات هذا الماراثون في دعم توفير مستشعرات قياس الجلوكوز المستمر للأطفال وتوجيهه لغير القادرين منهم وفق ضوابط وزارة الصحة.
3: المبادرة بدأت يمكن خلال العام الحالي اللي احنا فيه بمساهمات كريمة من جهات متعددة وبدعم كبير جدا من المؤسسات حكومية، لكن يمكن أول مرة النهاردة يكون حدث رياضي صادر من شباب يمكن صغير في السن، لكن شايفين النهاردة كمية حماس ورغبة في المشاركة بشكل كبير جدا.
4: وزارة الصحة دلوقتي المبادرة رقم 14 اللي تم إطلاقها مؤخرا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، بتقدم خدمات للأطفال المصابين بالنوع الأول من مرض السكري من خلال توفير جهاز حساس يقدر يقيس السكر ويتابعه بشكل مستمر بدون شك أو بدون وخز للطفل. ده بيحسن بكتير جدا في جودة حياة الطفل ده، لأن هو بيحميه من أن هو يتشك أكتر من 7 أو 8 مرات يوميا، بيسمح للأهل أو لأولياء الأمور وبيسمح للطاقم الطبي أن هو يتابع مستوى السكر للطفل ده من خلال داشبورد أو من خلال الموبايل.
2: سباق رياضي أمام واحد من أهم المعالم التاريخية أهرامات الجيزة، منافسة تجمع بين التشجيع على الرياضة لصحة أفضل ودعم غير القادرين من المرضى، سيما مع وجود 55 طفلا من مرضى السكري من النوع الأول في مصر وفق الإحصائيات الرسمية. نهاية هذا السباق هي بداية حياة جديدة للأطفال المصابين بمرض السكري، فالمسافة التي قطعها المتسابقون هنا ستختصر الطريق لوصول مستشعرات قياس السكر للكثير من الأطفال لتنهي رحلة معاناة مع الألم والوخز. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
5: في الختام مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يقول إن إيران تريد عقد صفقة وأنها تخسر من جميع النواحي، والحرس الثوري يتوعد بالرد على أي خطأ في حسابات واشنطن. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. واشنطن توافق على صفقة عسكرية إلى أوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلينسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني. النشاطات، دمتم في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي تي عربي.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد،
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
15: أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. يوفنتوس يستهل مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بالفوز بخماسية على نيمنخن الهولندية. رباعية بشكتاش التركي في شباك مارسيليا الفرنسي في الدوري الأوروبي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من سينفرد بصدارة الكالتشو ويفض شراكة العلامة الكاملة في قمة الأولمبيك المشتعلة؟ هل تنجح صلابة روما الدفاعية وأفكار جاسبريني في ترويض القوة الهجومية الضاربة لحامل اللقب؟ أم أن إعصار إنتر ميلان وشخصية البطل لكييفو ستلتهم طموح الذئاب وتخطف صدارة الدوري الإيطالي؟

حقق بشكتاش التركي انتصارا عريضا على ضيفه مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. وجاءت رباعية الفريق التركي بواسطة كل من النجم الشاب إلهام فاكيلي والتشيكي فاكلاف سيرني والبنامي مايكل موريلو، إضافة إلى الهولندي أرنست بوكو، فيما سجل هدف مارسيليا الوحيد الشاب كيليان عبد الله. واستهل يوفنتوس الإيطالي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بتحقيق فوز عريض على ضيفه نيمخن الهولندي بخمسة أهداف دون رد. وحملت خماسية السيدة العجوز توقيع كل من الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والبوسني كريم علي بيغوفيتش والألماني نيك فولتمادا، إضافة إلى كل من التركي زكي تشيليك والفرنسي راندال كولو مواني. بلغ مانشستر سيتي حامل لقب الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتغلبه على ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون رد ضمن الدور الثالث من البطولة. وأحرز خماسية السيتي كل من فلويد سامبا صاحب الثنائية، إضافة إلى ريان شرقي وآلان وبراين ماكيدو. قدم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربا جديدا للمنتخب الأول خلف لمواطنه سيباستيان بيكاساسي ليقود منتخب الإكوادور في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030. وسبق لغاياردو الإشراف على تدريب عدة أندية أبرزها ريفر بليت الأرجنتيني والاتحاد السعودي. شهدت قائمة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم استعدادا للمباراة الودية أمام بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا استبعاد عدة أسماء من ذوي الخبرة مثل كريستيان بولسيتش والمهاجم فلورين بالوين، فيما استدعي 13 لاعبا لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب الأمريكي. عفوا. طالبت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دي بي هويت نظيرها رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو بضرورة الكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بخطته المثيرة للجدل لبيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك قبل انتخابات رئاسة الفيفا التي ستقام في مارس عام 2027. واصلت الأمريكية إيفا يوفاتش حملة الدفاع عن لقبها في بطولة غوادالاخارا بعدما تغلبت على البولندية ماجدلينا فريتش بمجموعتين دون رد لتبلغ الدور نصف النهائي وتضرب موعدا مع الإسبانية كريستينا بوسكا في الدور المقبل من البطولة المقامة في المكسيك. وكانت الإسبانية كريستينا بوسكا المصنفة السادسة في بطولة غوادالاخارا قد أطاحت في طريقها إلى نصف النهائي بتشيكيا سارا بيليك بمجموعتين دون مقابل، حيث فازت بوسكا بالمجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة قبل أن تواصل تفوقها في ثاني المجموعات وتحسمها بستة لأربعة. استحوذ فوز فريق بشكتاش العريض على مارسيليا بأربعة أهداف لهدف في أولى مباريات مرحلة الدوري

0: بطولة الدوري الأوروبي على نصيب كبير من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي بشكتاش الذي نشر تغريدة يقول فيها: نبدأ مشوارنا في الدوري الأوروبي بانتصار بشكتاش 4-1 مرسيليا. أما حساب قناة تيرتي سبور فكتب: ممثلنا بشكتاش حقق بداية رائعة في الدوري الأوروبي بعدما تغلب الفريق الأسود والأبيض على مرسيليا بنتيجة 4-1 بفضل الأهداف التي سجلها في الشوط الثاني. حساب فوتبول أرينا الرياضي نشر إحصائية مثيرة لبشكتاش تحت قيادة المدرب الإيطالي فيتشينزو إيتاليانو، قال فيها: بشكتاش يحقق بعد 8 سنوات 4 انتصارات متتالية على أرضه في المسابقات الأوروبية، وإذا نجح الفريق في الفوز على كريستال بالاس يوم 22 أكتوبر فسيسجل رقما قياسيا جديدا. وبنفس الطريقة أبدأ أبو ليلى سعادته بما يقدمه فريق المدرب إيطاليانو وقال: استمتع الآن مع مستر إيطاليانو، 4-1 في مرسيليا، استحواذ وسيطرة وكسب صراعات إلى آخره. نصيحة: لا تفوت مباريات بشكتاش مع المجنون فيتشينزو على الأقل أوروبيا. مبارياته الأوروبية القادمة والمثيرة ضد بالاس وليفركوزن. ونختم مع قائد بشكتاش الدولي التركي أوركون كوكجو، والذي شكر جماهير الفريق على الأجواء الخرافية التي صنعوها في الملعب وقال: في مثل هذه الأجواء وبهذا القميص لاعب كرة القدم لا يقدر بثمن، شكرا لكم على دعمكم ونواصل الطريق. قمة مبكرة على صدارة الدوري الإيطالي تجمع روما وإنتر على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، عنوانها: فريقان بعلامة كاملة، الأول يتسلح بصلابة دفاعية والثاني بقوة هجومية وقدرة لافتة على قلب النتائج.
1: ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما سيكون على موعد مع قمة مبكرة تجمع المتصدرين روما وإنتر ميلان في الجولة 5 من الكالتشيو، بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في الجولات 4 الأولى. روما يدخل القمة بأفضلية فارق الأهداف وبواحد من أقوى الخطوط الدفاعية في المسابقة، بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في 4 جولات مقابل 12 هدفا سجلها، بصمة واضحة لجاسبريني الذي أعاد للفريق توازنه وصلابته مع فاعلية هجومية يقودها الهولندي مالين الذي سجل 6 أهداف متصدرا بها قائمة هدافي البطولة، إلى جانب تألق نجم خط الوسط ديبالا، ليبعث ذئاب العاصمة برسالة مبكرة بأنهم لا يريدون الاكتفاء بالبداية القوية بل يسعون للحفاظ على صدارة الترتيب. وعلى الجانب الآخر يدخل إنتر ميلان القمة بأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة بتسجيله 13 هدفا، لكن الفريق دفاعيا ليس في أفضل مستوياته بعدما تلقى 6 أهداف في مواجهاته 4. وعلى الرغم من ذلك أظهر لاعبو المدرب كيفو شخصية البطل بقدرتهم على العودة من أصعب المواقف بعدما قلبوا تأخرهم أمام نابولي بهدفين إلى الفوز بثلاثية، قبل أن يكرروا السيناريو أمام أودينيزي حين حول الفريق تأخره بهدفين إلى تقدم 5 أهداف بفضل امتلاك الفريق قوة ضاربة في خط الهجوم يتقدمهما القائد لاوتارو مارتينيز ومن خلفه ثنائي الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوغلو، لتبدو المواجهة اختبارا حقيقيا بين صلابة روما الدفاعية وقوة إنتر الهجومية، ما يضع صدارة الدوري الإيطالي على المحك في مواجهة قد تحسمها التفاصيل بين روما الساعي للحفاظ على موقعه في القمة والإنتر الباحث عن مواصلة بدايته القوية والاحتفاظ باللقب.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل. إذن جاسبريني نجح في قلب التوازن في فريق روما وترك بصمته بسرعة عجيبة، الفريق اعتاد على الضغط العالي ودفاع الرجل للرجل، أفكار جاسبريني المعروفة، كيف استطاع أن يقوم بكل ذلك في هذه الفترة القصيرة؟
2: بداية تحياتي لك كابتن أحمد ولكل المتابعين الكرام. بداية روما فعلا لفتت الأنظار في الصحافة الأوروبية وليس فقط الإيطالية، نتكلم عن نتائج مميزة، 4 انتصارات متتالية، ولكن ليس فقط الانتصارات هي الأهم وإنما طريقة وإسلوب لعب روما في المباريات الأربعة، بالإضافة إلى المباراة أمام فينرباتشي التركي

0: في دوري أبطال أوروبا. الفريق يقدم كرة قدم هجومية ممتعة، هناك صلابة دفاعية، القوة البدنية واللياقة العالية التي اشتهر بها غاسبريني في فترة الذهبية مع نادي أتلانتا بدأت الآن في الموسم الثاني أو في البدايات تظهر نتائجها بشكل واضح. لمسات غاسبريني في موسمه الثاني مع نادي روما ولو أنه في البداية واضحة كل الوضوح بالنسبة للجميع. تسألني عن الأسباب، بداية الوقت الكافي الذي حصل عليه غاسبريني، الصلاحيات التي تعطيها إدارة النادي لهذا المدرب. في إيطاليا هناك مشكلة حقيقية في أغلب الأندية أن الكلمة التي أو الكلمة صاحب القرار النهائي في الأندية هو رئيس النادي، هو قد يكون مدير الفريق. في روما شاهدنا رغبة غاسبريني في الاحتفاظ على سبيل المثال بمانو كوني رغم وجود اهتمام كبير من أندية إنجليزية كانت مستعدة لتدفع مبالغ مالية كبيرة، لكن أصر على بقائه، أصر على مالين. الآن غاسبريني عنده اللاعبين أو الأدوات الذين يناسبوا أسلوبه، احتفظ بالمفاتيح باللاعبين المهمين من أمثال زفيلار، كوني كما ذكر،
1: نعم.
0: ديبالا مستمر، مالين نجحوا بتحويل الإعارة إلى انتقال دائم. كل هذه العوامل بدأنا نشاهد نتيجتها ولو أنه في البدايات بشكل إيجابي مع روما.
1: نعم، هنا نقطة مهمة، الفريق لم يتذوق سوى هدف واحد في مرمى، هل هذا دلالة على جودة الأسماء الدفاعية في الفريق أم جودة تكتيكية للمدرب غاسبريني؟
0: أعتقد بشكل أوضح أو بداية من المبكر جدا أن نعطي جواب حاسم عن هذا الموضوع، هل هي الجودة الدفاعية أم المنظومة؟ لكن في فرق غاسبريني أتكلم عن أتلانتا تحديدا وما فعلوا من أمر مبهر في فريق مثل أتلانتا وما شاهدناه لحد اللحظة، المنظومة الدفاعية، شكل الفريق، هناك لمسة تكتيكية واضحة أكثر من موضوع جودة الأسماء الدفاعية. نعم الأسماء الموجودة في روما هي جيدة، إنديكا، مانشيني وغيرهم من الأسماء، حارس المرمى أيضا، علينا أن لا ننسى هذا الموضوع، الكثير من الناس تتكلم عن الدفاع، ولكن زفيلار في الوقت الحالي أو في السنوات القليلة الماضية أثبت نفسه كواحد من أفضل الحراس الموجودين ليس فقط في الدوري الإيطالي وإنما حتى في على مستوى القارة الأوروبية. فنتكلم عن منظومة غاسبريني وكيفية ترتيب شكل الفريق بداية. من وجهة نظري السبب الثاني جودة حارس المرمى، حارس المرمى كما يقال في عالم كرة القدم هو نصف الفريق، فعلا زفيلار في كثير من المباريات أنقذ روما ببعض التدخلات المهمة، ومن ثم نتكلم عن أسماء جيدة في الدفاع، لا أقول أنها الدفاع الأفضل أو الأسماء الأفضل في الدوري الإيطالي، هناك أندية في إيطاليا تمتلك أسماء أعلى جودة من روما، لكن غاسبريني من هذه الأسماء استخرج الأفضل.
1: نعم ميشيل، على الطرف الآخر كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان قدم كرة هجومية، الفريق قوي هجوميا، لكن استقبال 6 أهداف لفريق إنتر ميلان في مرماه، هل هذا دلالة على وهن دفاعي أم أن المدرب يركز فقط على الحالة الهجومية وينسى الدفاع؟
0: بداية إنتر ميلان هذا الصيف قام ببعض التجديدات على مستوى خط الدفاع وأيضا على مستوى خط الوسط. إنتر ميلان من دائما ما يقدم كرة قدم هجومية، من الفرق التي أتكلم عن المواسم الخمس أو الست الماضية، لو تسأل أي متابع للدوري الإيطالي بكل بساطة إنتر يقدم أفضل كرة قدم هجومية في الدوري الإيطالي. هل هناك إهمال للجانب الدفاعي؟ لا أعتقد، ولكن هناك بعض الميزات غير موجودة بنوعية اللاعبين الموجودين في إنتر. على سبيل المثال باستثناء باستوني بقية الأسماء تعاني من قلة السرعة، ليسوا من نوعية المدافعين الأسرع بالنسبة لفريق إنتر. هناك بعض التجديد أيضا على مستوى خط الوسط كما ذكرت، أسماء جديدة جاءت إلى قلب الدفاع، تكلم مثلا على جون ستونز، أيضا في الوسط كيرتيس جونز كان من الأسماء الحاضرة، هذه الأسماء بحاجة للانسجام. الحديث عن مشكلة دفاعية في إنتر أعتقد من المبكر جدا للحكم على هذا الموضوع، ولكن هناك مشكلة واضحة بالحارس مارتينيز. الحارس مارتينيز شاهدناه في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يقع بالأخطاء عندما تكون عليه الضغوطات، يخذل فريقه في بعض المناسبات، وهذا الأمر أيضا تكرر مع أودينيزي. فعلى عكس روما، تكلمنا على روما وجودة حارس المرمى، في إنتر مارتينيز في الوقت الحالي مشكلة للفريق.
1: نعم ميشيل، قدرة فريق الإنتر على قلب الطاولة في المباريات، العودة بالريمونتادا شاهدنا حدثت مرتين في بطولة الدوري.

0: خلال الموسم الحالي، هل هذا دلالة على قوة ذهنية لدى اللاعبين أم هو سوء في التركيز لدى اللاعبين وعدم قراءة وتحضير اللاعبين نفسيا لدخول المباريات؟ وهل من الممكن في حال تلقي هدف من جاسبريني من فريق روما التغلب على القدرات الدفاعية لفريق روما في والرد والعودة بريمونتادا جديدة؟
1: كابتن أحمد، بداية الشخصية والحضور والثقة لا تأتي من مباراة أو اثنين كما تعرف، تأتي من بطولات، من حالات سابقة عاد فيها إنتر، إن كان مع كيفو أو حتى مع غيره من المدربين. هذه التشكيلة الحالية لإنتر، نتكلم عن قوة بداية بالنسبة لإنتر. الإنتر يمتلك أعلى أو أكثر دكة بدلاء جودة على مستوى كل الدوري الإيطالي، أسماء متنوعة تستطيع أن تعطي المدرب حلول مختلفة حتى لو تأخر الفريق في الشوط الثاني أو حتى في حال كان يمر بحالات صعبة بظروف مختلفة خلال المباراة. فهذه نقطة لا يجب إهمالها أبدا. الإنتر يمتلك كسكواد كعمق تشكيلة أعلى جودة من بين كل الفرق الموجودة في الدوري الإيطالي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لإنتر، هذه الثقة، هذه الشخصية. الإنتر كان بمواقف مشابهة كثيرة خلال السنوات الماضية ونجح بالعودة. هذه نقطة تعطي دائما الفريق الثقة والحضور أنه مهما حصل الفريق قادر على العودة في المباريات، قادر على حتى لو تأخر لوقت متأخر. وأضرب بالذاكرة تحديدا مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا،
0: نعم.
1: ربما متابعي الإنتر يذكرونها بشكل جيد، أمام فريق نادي كومو، الفريق متأخر أعتقد حتى الدقيقة 70 أو 72 يعود ويقلب النتيجة ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا،
0: نعم.
1: هذه القوة الذهنية عند اللاعبين التي لم تأتي من فراغ وإنما من إنجازات تحققت، ويجب أيضا إعطاء المدرب الروماني حقه. كان هناك بعض الشكوك الموسم الماضي، المدرب قام بعمل ممتاز باستثناء إدارة مباراة بودو غليمت، هذه الاستثناء الوحيد الموسم الماضي.
0: نعم، ابقى معي ميشيل لنتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات فريقي روما وإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

0: طبعا عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل طبعا هذه أرقام وإحصاءات تظهر القيمة الكبيرة لهذا اللقاء ونجوم الفريقين ألتوبيلي وتوتي أفضل الهدافين في تاريخ مواجهات الفريقين. هنا نقطة الهدافين، مالين اللاعب الهولندي يتألق بشكل كبير، يتصدر صراع الهدافين بستة أهداف، كيف يمكن لكييفو وهو المدافع سابقا أن يحد من خطورة مالين؟
1: سؤال مميز جدا. بداية مالين هو ليس رأس حربة تقليدي، وهذه النقطة أيضا في بعض الأحيان في بعض الظروف من المباريات تصعب من مهمة الحد من رقابة مالين. لكن إن أردت أن توقف مالين بكل بساطة عليك أن بداية تحد من الكرات التي تصل إلى مالين. نتكلم عن الأجنحة، نتكلم عن باولو ديبالا تحديدا، عن رودريجو مورا، الأسماء التي تمول مالين بالكرات. هذه الأسماء التي يجب فعلا على خط وسط إنتر أن يمنع أن التمريرات التي تأتي من منتصف الميدان من العمق تحديدا باتجاه مالين. مالين لاعب ذكي يتحرك بشكل ممتاز، يعطي خيارات كثيرة للاعبي الوسط حول إمكانيات العرضيات أو التمريرات إن كانت على الأطراف أو داخل منطقة الجزاء. لاعب ذكي جدا بموضوع التحركات، لكن الحل الأنسب بالنسبة لإنتر بمنع وصول الكرات إلى مالين هو فعلا منع الكرات التي تصل إلى هذا اللاعب بدرجة نعم. الأولى الرقابة اللصيقة الاستراتيجية ربما المان تو مان قد تكون الأفضل من موضوع المنطقة، على اعتبار أن مدافعي إنتر يعانون من البطء نوعا ما ومالين لاعب سريع جدا، فهذان الخياران قد يكونان الأفضل بالنسبة لروما. لكن مخطئ من يظن أن خطورة روما تأتي فقط من مالين.
0: نعم.
1: روما

0: لحد اللحظة في المباريات الخمس مع مباراة دوري الأبطال أظهر خطورة من عدة أطراف، من الوسط، من الأجنحة، من الهجوم، حتى بالكرات الثابتة، وهي نقطة يجب الانتباه لجودة روما بهذه النقطة أو المناسبة.
1: نعم، هذه الإمكانات التي أظهرها فريق روما وإمكانات جاسبريني في حال جاسبريني قرر خوض اللقاء بالضغط العالي المعروف عنه، ربما البعض يقول أنه سوف ينتحر أمام إنتر ميلان، لكن هل يلجأ جاسبريني للدفاع المنخفض وتسليم الكرة لإنتر ميلان والبحث عن الكرات والمساحات من أجل الاستفادة من سرعة فيرمالين؟
0: إجمالا من الصعب الجزم بموضوع هذا الأمر لسببين، لكن أعتقد شخصيا أن روما لن يلعب بأسلوب دفاعه ويعتمد فقط على المرتدات ويسلم الكرة لإنتر، لأن جودة إنتر عندما يمتلك الكرة أعلى بكثير من الجودة التي يملكها روما أو أي فريق آخر. ولا أريد هنا أن أقارن بين الفرق، وأعرف أن ريال مدريد فعل ذلك الأمر قبل عدة أسابيع في المباراة أمام إنتر، الكرة كانت لإنتر، ولكن الجودة التي امتلكها الريال أو فرق مثل برشلونة والريال جودة أعلى على مستوى خط الهجوم من الجودة التي يمتلكها روما. روما عندما كان يواجه، أو جاسبريني عندما كان يواجه الفرق الكبيرة في إيطاليا تحديدا في ملعبه، لم يكن يسلم الكرة لها ويعتمد فقط على الهجمات المرتدة. هذه المباراة مهمة لروما لفرض أيضا وشخصية ثقة إضافية. المباراة في الأولمبيكو وليست في سانسيرو.
1: نعم،
0: في بعض المناسبات قد يلجأ إلى الضغط العالي، قد يقسم جاسبريني المباراة إلى عدة أجزاء، ولكن أن يلعب جاسبريني بدفاع ويعتمد فقط على المرتدات لا أرجح هذا الأمر بالنسبة لمباراة الغد لعدة اعتبارات ذكرتها قبل قليل.
1: نعم كابتن ميشيل، ماذا عن خط وسط إنتر ميلان المحرك الأساسي بوجود باريلا وشالانوغلو وهما الركيزة الأساسية في إيصال الكرات إلى المهاجمين؟ كيف يمكن لجاسبريني أن يتعامل مع هذا الثنائي وخنق هذه التمريرات الأمامية نحو لوتارو مارتينيز؟
0: أعتقد هنا يأتي الدور على مانو كوني، وبالإضافة إلى كريستانتي المفاجأة السارة لجماهير روما، هذا اللاعب الذي جمهور روما في السنوات الماضية كان عنده آراء مختلفة عن هذا اللاعب، لكن في بداية الموسم يقدم أدوار دفاعية مهمة جدا، بالإضافة إلى مانو كوني الذي لا خلاف على جودته إطلاقا. اليوم روما يمتلك لاعبين بخصائص دفاعية مميزة جدا، وبصراحة الكثير من الأندية تتمنى واحد منهما في تشكيلة الفريق. هذان اللاعبان أعتقد هما سيكونان السر بكيفية تحكم وسط إنتر بالكرة عندما يستلم إنتر، عندما يستحوذ إنتر على الكرة، إلى أين ستصل هذه الكرات؟ من خلال الضغط على لاعبي وسط إنتر، عدم إعطاء الكثير من المساحات، وأيضا وهنا كما نعود إلى سؤالك أيضا قبل قليل، دورهما بإيصال الكرة بشكل سريع والانتقال بشكل سريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. لكن لو غدا نجح روما بإيقاف وسط إنتر، فالسر سيكون في كريستانتي وأيضا مانو كوني، يمتلكان جودة عالية، طريقة التمركز، التركيز العالي من هذين اللاعبين، قادران غدا على تقديم مباراة كبيرة، وقد يكونان المفتاح بالنسبة لفريق روما على الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق إنتر.
1: نعم ميشيل، عطفا على كل هذه الظروف وأسماء اللاعبين وجاهزية اللاعبين، من الأقرب للفوز برأيك؟
0: تحرجني بهذا السؤال كابتن أحمد، لكن المباراة في أرضية روما. روما بدأ الموسم بطريقة مميزة، وكذلك الأمر بالنسبة لإنتر. في كرة القدم الإيطالية في مواجهات الفريقين لا لدي شعور أن بالنسبة لمباراة الغد المباراة قد تكون أقرب للتعادل، أو ربما نشاهد انتصار لروما هذه المرة في ملعب الأولمبيكو.
1: نعم.
0: السبب الأرضي، الفريق يلعب على أرضية ملعبه، الفورم والشكل الذي ظهر فيه، لكن لا يجب أبدا الانتقاص من إنتر الذي لا زلت مصر أنه المرشح الأول لبطولة الدوري، والفريق الذي يملك أعلى جودة في تشكيلة كل الفرق في الدوري الإيطالي. لأختصر لك الكلام، المباراة قد تكون غدا أقرب لروما، لكن الدوري هو أقرب لإنتر، ولو ذهب الدوري من إنتر أعتقد إنتر عليه أن يلوم نفسه، لأن الجودة أعلى بكثير بين

0: إنتر والأندية
1: يعني
0: الأخرى.
1: يعني إجابة دبلوماسية. شكرا، كنت معنا من لندن المحلل والمعلق الرياضي ميشيل سعد. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا مواقعنا الإلكترونية، وتحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

عراقجي يقول إنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة، ووزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة. أهلا بكم مشاهدينا على نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، ونزوح نحو 19,000 أسرة خلال أسبوع. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلينسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني.

0: السلام عليكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، وأضاف عراقجي أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي أكد ضرورة ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار شدد خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد عليه بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريبا، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم، فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قالباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. قالت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية، لا سيما في محافظتي مأرب والجوف. وأوضحت المصادر أن مأرب كانت الأبرز في هذه الاستهدافات، خصوصا في جبهاتها الشمالية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى إسقاط مسيرات حوثية. وأضافت أن جبهات الجوف شهدت أيضا إسقاط مسيرات بالتزامن مع اشتباكات واستهدافات لمواقع وعناصر حوثية في مناطق متفرقة. تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود بالقرب من مطار الرياض الدولي في السعودية، وذكرت مصادر محلية أن المطار شهد اضطرابات شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات هي الأولى في المدينة منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين في اليمن. طلب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
3: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضراراً بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضاً إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشدداً على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة. فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيداً للوجود العملياتي في البحر. ميدانياً تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات،

0: هذا وقد ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص بحسب أرقام أممية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 18 ألف أسرة نزحت منذ أغسطس الماضي. من جانبها قالت مفوضية اللاجئين إن تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار وعبور البحر، وأن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع. وأظهر مقطع فيديو استقبال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور منير البرش جثمان نجله الذي استشهد جراء غارة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع. كما ذكر شهود عيان أن غارة إسرائيلية استهدفت مواطنا في شارع مشتهى في حي الشجاعية. كما قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة ومناطق شرقية مدينة خان يونس في جنوبي القطاع. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلنت وكالة الأونروا استئناف العام الدراسي في قطاع غزة بشكل وجاهي، وافتتحت أولى الحصص التعليمية داخل إحدى مدارس مخيم النصيرات وسط القطاع.
1: بعد سنوات من انقطاع التعليم الوجاهي في قطاع غزة بسبب الحرب والنزوح، عاد بعض الطلاب اليوم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم النصيرات. وسط فرحة الأهالي وأبنائهم، بدأ طابور الصباح في مدرسة كانت مأوى للنازحين قبل أن تجهز لاستقبال الطلاب بما توفر من إمكانيات.
2: والله قلبي انشرح، حاسة إني يعني مش عارف شو أحكي لك، شعور رائع لما شفت إنه المدرسة موجودة، طوابير، ممكن أنا يكون مؤمن لابني صف فصل دراسي، مقعد، مدرسة معتمدة، شهادته مش بس على الإلكتروني، أنا كنت بدرس على الإلكتروني، إنه يتعلم وجاهي، يفهم من المس إيش اللي بده يتعلمه. حياة حياة، إحنا نتمنى إنه أولادنا يعيشوا حياة كريمة مش أكتر من هيك.
1: عودة التعليم الوجاهي لا تعني أن المدارس قد استعادت وضعها الطبيعي، حيث كانت الأونروا تدير 182 مبنى تعليميا بأكثر من فترة دراسية. دمرت الحرب الجزء الأكبر منها وتحولت الباقيات إلى مراكز إيواء، واليوم تحاول الأونروا إعادة تشغيل ما أمكن منها وسط تحديات تتعلق بالمساحات والتجهيزات واستيعاب الطلاب.
3: نفتتح اليوم عاما دراسيا جديدا يحذون الأمل بأن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، كما تقوم الأونروا وبرنامج التعليم فيها برسالة عظيمة من أجل الوصول إلى 280 ألف طالب وطالبة إلى التعليم الوجاهي رغم التحديات رغم الصعوبات، عاما دراسيا استثنائيا، ولكننا مصرون على أن نخلق الأمل لهؤلاء الأطفال لأنه ليس لدينا أي بدائل أخرى.
1: في هذا الفصل الفارغ من المقاعد سيجلس الطلاب مكدسين بأعداد كبيرة يفترشون الأرض في صورة تعكس حجم النقص الذي رافق عودتهم إلى المدارس. وهنا طلاب آخرون أوفر حظا، فقد فازوا بمقاعد دراسية قديمة ومتهالكة لتبقى عجلة التعليم مستمرة بأقل الإمكانيات. عام دراسي جديد بدأ في غزة بمدارس مدمرة ومساحة تعليمية مؤقتة ومقاعد دراسية لا تكفي لكل طلاب القطاع، فبينما حالف هؤلاء الطلاب الحظ بالتعليم وجاهيا، لا زال الآلاف ينتظرون حقهم في التعليم في غزة. حمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

0: أضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرقي يطا جنوب الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني، دعا واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. في لبنان، شنت مقاتلات إسرائيلية 4 غارات على النبطي الفوق، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات متزامنة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء سور. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإحراق منازل في بلدة بيوت السياد، وأضافت أن غارات جوية استهدفت بلدتي كفرت بنيت والقنطرة في الجنوب. في سوريا، أعلنت السلطات السورية القبض على أحد متزعمي خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، متورطة بقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين في ريف درعا جنوبي البلاد. وسبق أن أعلنت قوى الأمن دهم موقع الخلية في مدينة الصنمين وضبط أسلحة وذخائر وعبوات جاهزة للتفجير، إضافة إلى معدات لتصنيع المتفجرات داخل منزلي شخصين من المجموعة. إلى السودان، فقد أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة شمال شرقي سودري في ولاية شمال كردفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غربي المدينة، مضيفا أن القتال تصاعد في محور شمال كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يتضمن حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا. يستهدف مشروع القانون مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
1: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسع للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف، ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكريملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود ومياه

0: ميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينيستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انطلاق تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكاربات وسط وشرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، مضيفا أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية تعرض نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو لهجمات سبرانية مكثفة خلال ساعات الليل. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن اللجنة تأكيدها أن الأجهزة المختصة نجحت في صد جميع محاولات الاختراق، مشددة على أن الوضع التقني تحت السيطرة بالكامل، وأن الهجمات رغم استمرارها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية التي تمتد إلى 3 أيام لاختيار نواب مجلس الدوما. اعتبرت الخارجية الدنماركية أن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول غرينلاند يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك بعد أيام من موعد توقيعه، كما رحب حلف شمال الأطلسي به وعده معززا للأمن والاستقرار في شمال الأطلسي.
2: من محاولة السيطرة على غرينلاند إلى ضمان أمنها، أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنحها وفق وصف الرئيس دونالد ترامب سيطرة دائمة على أمن الجزيرة، ويفتح الطريق أمام توسيع وجودها العسكري فيها. ترامب قال إن الاتفاق يعالج جميع المخاوف الأمريكية بشأن غرينلاند، معلنا أن واشنطن ستبدأ تطوير وجود عسكري كبير في أجزاء من الجزيرة بالتعاون مع سكانها دون أن يكلفها ذلك شيئا، مؤكدا أن أي خصم لأمريكا لن يتمكن من إقامة قاعدة أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند دون موافقة واشنطن الخطية. في المقابل قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن إن الاتفاق يعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، ويصب في مصلحة حلف الناتو وأوروبا، ويحافظ على سيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق سكان غرينلاند في تقرير المصير. كما اتخذ الناتو موقفا مشابها إذ رحب بالاتفاق واعتبر أنه يعزز الأمن والاستقرار في شمال الأطلسي. وبذلك لا ينقل الاتفاق وفق الموقف الدنماركي والغرينلاندي سيادة الجزيرة إلى الولايات المتحدة، بل يركز على ترتيبات أمنية وعسكرية تمنح واشنطن دورا أوسع في الدفاع عن غرينلاند وتقيد وجود خصومها العسكرية والاستثمارية فيها. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من مطالبة ترامب بالسيطرة على غرينلاند، وهو ما واجه رفض كوبنهاجن ونوك ودول أوروبية أخرى. ومن المنتظر توقيع الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل خضوعه للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. عبد الله الخطيب، تيريتا عربي.
1: تشهد هضبة البحيرات السبع في ولاية طرابزون شمالية تركيا إقبالا ملحوظا من السياح وعشاق الطبيعة، ويقصد الزوار هذه الهضبة لخوض تجربة التخييم الميداني على ضفاف بحيرة السمك التي توفر لزوارها مناخا جبليا استثنائيا.
3: في كل شبر منها تسحر طرابزون المطلة على البحر الأسود الألباب بجمال طبيعتها، وعلى كل قمة من قممها ينسج الزوار أجمل الذكريات والتجارب، لعل أبرزها التخييم في قلب الطبيعة. المتعة تبدأ منذ انطلاق الرحلة بين هذه المرتفعات والبحيرات الفيروزية باتجاه أعلى قمة هضبة يد جولار، حيث هذا المنظر الآسر.
4: هناك عدة بحيرات، لذلك تسمى هذه المنطقة بمنطقة البحيرات السبع. عندما نقيم مخيماً هنا نكون في هدوء تام وسط الطبيعة، وهذا يجعلنا ندرك قيمة النعمة التي نعيشها. نستمتع هنا بالهواء النقي والطعام الصحي في أحضان الطبيعة.
3: في رحلة الوصول إلى البحيرة يقطع السياح عدداً من الأنهار الصغيرة الممتدة على طول الطريق الجبلي، يخشاهم الضباب حيناً وينقشع أحياناً أخرى، ليزيد من أجواء الحماسة والإثارة.
5: تتميز هذه المنطقة بطبيعة خلابة وجمال كبير ومناخ مميز، ما جعلها مركز جذب للزوار خصوصا من السعودية وقطر والكويت. وبحسب وصفهم فإن هذا المكان جنة على الأرض، وهو كذلك فعلا.
3: وهنا عند هذه النقطة يبدأ نصب الخيام وإشعال الحطب في تجربة جماعية دافئة رغم برودة المكان على مدار العام، ليحظى الزوار بعدها براحة تامة بعيداً عن إيقاع المدينة الصاخب، حيث لا شبكات اتصال ولا إنترنت ولا أصوات إلا أصوات الطبيعة.
6: وإذا كنتم من عشاق التخييم فإن باليغول أي بحيرة السمك باللغة العربية هي خياركم الأمثل. إيمان العربي، تيرة عربي، باليغول، طرابزون.
1: انطلق ماراثون رياضي لدعم الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول من أمام أهرامات الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة، وتخصص عائدات المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير أجهزة لقياس سكر الأطفال الأكثر احتياجاً.
7: بكل همة ونشاط يجري المتسابقون تدريبات الإحماء استعداداً للانطلاق. منافسة رياضية لا تعد الرياضة دافعها الوحيد، بل حافزها الأكبر توفير العلاج للأطفال المصابين بالسكري عبر المشاركة في ماراثون مايلز فور مينينج.
8: أنا بحب الرياضة ولسه بدأها جديد، فده أول ماراثون ليا، زائد أنه أنت بتعمل رياضة وفي نفس الوقت أنت بتشارك في أن أنت تدعم مرضى السكر.
9: هذه فرصة عظيمة، المشاركة من أجل التوعية بهذا المرض. قمت ببعض التدريبات منذ فترة طويلة، لم أقم بتدريب كهذا، لكن أنا متحمس جدا.
10: متحمسة جدا للمشاركة في هذا السباق. جدتي مصابة بالسكري من النوع الثاني وأنا هنا أركض لأجلها. أنا من أمريكا وعشت في مالي 3 سنوات، وأعتقد أن الفعالية رائعة.
7: الفعالية أطلقها طفلان مصريان، تقوم فكرتها على أن لكل ميل معنى، وترعاها وزارة الصحة المصرية، وتسهم عائدات هذا الماراثون في دعم توفير مستشعرات قياس الجلوكوز المستمر للأطفال وتوجيهه لغير القادرين منهم وفق ضوابط وزارة الصحة.
11: المبادرة بدأت يمكن خلال العام الحالي اللي احنا فيه بمساهمات كريمة من جهات متعددة وبدعم كبير جدا من المؤسسات حكومية، لكن يمكن أول مرة النهاردة يكون حدث رياضي صادر من شباب يمكن صغير في السن، لكن شايفين النهاردة كمية حماس ورغبة في المشاركة بشكل كبير جدا.
12: وزارة الصحة دلوقتي المبادرة رقم 14 اللي تم إطلاقها مؤخرا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، بتقدم خدمات للأطفال المصابين بالنوع الأول من مرض السكري من خلال توفير جهاز حساس يقدر يقيس السكر ويتابعه بشكل مستمر بدون شك أو بدون وخز للطفل. ده بيحسن بكتير جدا في جودة حياة الطفل ده، لأن هو بيحميه من أن هو يتشك أكتر من 7 أو 8 مرات يوميا، بيسمح للأهل أو لأولياء الأمور وبيسمح للطاقم الطبي أن هو يتابع مستوى السكر للطفل ده من خلال داشبورد أو من خلال الموبايل.
7: سباق رياضي أمام واحد من أهم المعالم التاريخية أهرامات الجيزة، منافسة تجمع بين التشجيع على الرياضة لصحة أفضل ودعم غير القادرين من

0: مرضى، سيما مع وجود 55 طفلا من مرضى السكري من النوع الأول في مصر وفق الإحصائيات الرسمية. نهاية هذا السباق هي بداية حياة جديدة للأطفال المصابين بمرض السكري، فالمسافة التي قطعها المتسابقون هنا ستختصر الطريق لوصول مستشعرات قياس السكر للكثير من الأطفال لتنهي رحلة معاناة مع الألم والوخز. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. عراقجي يقول إنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة، ووزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، ونزوح نحو 19,000 أسرة خلال أسابيع. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلينسكي يعلن عن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني. نلتقي على رأس الساعة ضمن ساعة إخبارية مفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها واحدة من أكبر صفقات التسليح الأمريكية مع المملكة العربية السعودية. وتم ضم مقاتلات من طراز F-35 الشبحية رغم إعراب إسرائيل عن قلقها إزاء بيع هذا النوع من الطائرات للرياض، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول ما يجعل الخليج حاضراً بهذه القوة في الحسابات الأمريكية وفي هذا التوقيت. وهل يتعلق الأمر فقط بمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، أم أن وراء هذا التقارب حسابات أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيوفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: ب24 مليار دولار فتحت واشنطن الطريق أمام صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 تشمل 49 محركا من برات أند ويتني ومعدات اتصال وتشفير وقطع غيار وتدريبا ودعما لوجستيا. الخارجية الأمريكية تقول إن الصفقة تعزز أمن شريك رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو، وتطور قدرات السعودية على ردع التهديدات، وترفع مستوى التوافق العملية مع القوات الأمريكية والإقليمية، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. تعاون أمريكي سعودي يأتي في ظل بيئة إقليمية أكثر توتراً، خصوصاً ما يتعلق بإيران وبرامج الصواريخ والمسيرات والجماعات الحليفة لها في المنطقة وخاصة اليمن. لكن F-35 لا تبدو مجرد صفقة سلاح، بل تأتي ضمن مسار أوسع، فالعلاقة الأمريكية الخليجية تقوم على الأمن والدفاع والوجود العسكري عبر قواعدها في عدد من الدول الخليجية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تأمين الممرات البحرية إلى جانب المصالح الاقتصادية والطاقة. وخلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون في يونيو الماضي، جدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية والحفاظ على أمن الخليج. وبموجبها وافقت واشنطن هذا العام على صفقات دفاعية جديدة مع عدد من دول الخليج بينها قطر والكويت والإمارات. شملت صواريخ باتريوت وذخائر وأنظمة توجيه ودعم طائرات عسكرية. والأهم أن التعاون يتجه إلى ما هو أبعد من صفقات منفردة، مع مساع أمريكية لربط قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجية ضمن منظومة إقليمية أكثر تكاملا، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين دول المنطقة

0: والقوات الأمريكية.
1: للنقاش مشاهدينا، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة، وأيضا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيان. أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور قبيان، لنبدأ من الحدث الأبرز، لماذا وافقت واشنطن تحديدا على بيع السعودية طائرات F-35 في هذا التوقيت؟ هل هي صفقة سلاح مؤجلة منذ سنوات، أم أن التطورات الإقليمية هي من حتمت أن تتم هذه الصفقة الآن؟
2: يا أهلا وسهلا فيك وحي الضيف الكريم والسيدات والسادة المشاهدين. ولماذا وافقت واشنطن؟ أنا برأيي أنه هذا النوع من الاتفاقيات أو الصفقات العسكرية بين البلدين هي دائما وأبدا مستمرة، وإن كان هنالك بعض الصعوبات يكون في بعض الأوقات، ولكنها دائما يعني مستمرة ما بين البلدين. والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة فيما يخص إما اقتصاديا أو سياسيا أمنيا عسكريا وإلى آخره. فهذا النوع من الصفقات أنا برأيي أنه صفقة مهمة جدا في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك أيضا لو نظرنا لها داخليا، خلينا نقول لك بمفهوم الداخلي، هذه الصفقة تأتي في تعزيز القدرات الجوية للقوات الجوية الملكية السعودية، وطائرة سوف تضيف الكثير إلى الأسطول الجوي بالإضافة إلى ما هو موجود حاليا. هذه نقطة. النقطة الثانية، طائرات الجيل الخامس، هذا نوع من الطائرات أنا باعتقادي أنها ترسل رسالة إلى كل دول الجوار وإلى من

0: دائما وابدا تطور جديد في الاسلحه، ولنا شراكات، وليس بالضروره على فكره ان يكون هنالك شراكات عسكريه، لا، انما ابعد من ذلك هي الشراكات الامنيه. هذه الطائره يعني من الطائرات المتطوره حديثا، ولا يملك الكثير من الدول في المنطقه، بل يمكن ليس كثير من الدول في العالم، فهي تاتي لتعزيز الامن والاستقرار.
1: الا يمكن سيد قبيان، الا يمكن قراءه هذه الصفقه في هذا التوقيت بانها محاوله امريكيه لترميم جزء من الثقه التي اهتزت خليجيا بالولايات المتحده بعد التطورات الاخيره؟
0: انا ما انظر هكذا، ما انظر انه يعني الصفقات لارضاء طرف، لا، انا انظر ان الصفقات من هذا النوع هي شراكه، وهي شراكه مهمه ما بين البلدين. هنالك احيانا بعض المطبات تكون في العلاقات ما بين الدول، ولكن النظره الاستراتيجيه الاكبر التي يعني خرجنا منها اثناء زياره سمو ولي العهد الى الولايات المتحده، وكان هناك التوقيع الاتفاقيه الاستراتيجيه ما بين البلدين، ومن ضمنها تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع من الطائرات. وقد يكون هنالك أيضا يعني صفقات مستقبلية، ولكن كهذا النوع من الطائرات أنا أعتقد أنه هذا يؤكد على متانة قوة العلاقة بين البلدين، وأيضا يؤكد على كفاءة القوات المسلحة السعودية بأن تمتلك مثل هذا النوع من الطائرات. هذا النوع من الطائرات لا يعطى لأي دولة، وحضرتك عارف الضيف الكريم بأن هنالك بعض الممانعات تأتي من دول الإقليم. لماذا يعني يتم تزويد دول الشرق الأوسط أو بعض الدول في الشرق الأوسط بمثل هذا النوع من الطائرات؟ وهي تؤكد يعني أن هذا،
1: لا، هي بشكل واضح يعني تؤكد على إسرائيل كانت دائما تتحدث عن أن منح طائرات F-35 لأي دولة في الإقليم هو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل، وضعته على الإدارة الأمريكية، وكانت الإدارة الأمريكية موافقة وتعمل به لحد الإعلان على عن هذه الصفقة. اسمح لي أن أشرك في النقاش الدكتور محمد.
0: لا اسمح لي، لأن هذه نقطة مهمة
1: سنعود لها وسنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل.
0: أقل من عشر ثواني. أقل من عشر ثواني. لا أقل من عشر ثواني. إسرائيل لو الأمر لها لما تسلحت أي دولة في المنطقة، ولكن النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها، الولايات المتحدة فهمت أن الشريك الأهم في المنطقة هي الدول التي تسعى للسلام، جميل، وليست كما تفعل إسرائيل تعمل إلى تدمير المنطقة.
1: جميل جدا. سنتحول للدكتور محمد. دكتور، إذا جمعنا الحرب مع إيران وهجمات الحوثيين والتساؤلات الخليجية بشأن فعالية الحماية الأمريكية، ثم أخيرا هذه الصفقة F-35 التي كانت حصرا على إسرائيل وتضمن لها التفوق الجوي كما تتحدث الإدارة الإسرائيلية في هذه المنطقة، هل كل هذه أحداث منفصلة أم تأتي في إعادة صياغة للعلاقات الأمنية للولايات المتحدة مع دول المنطقة؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. أنا أعتقد أنها تأتي في سياقين. أولا، هنالك سياق تاريخي كما تفضل الضيف، له علاقة بالعلاقات السعودية الأمريكية الممتدة، وبالذات منذ عام 1945، العلاقة التي أسس لها الملك عبد العزيز مع روزفلت والتي امتدت حتى اليوم. ولكن هنالك أيضا سياقات اختلفت. الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الدولة الرئيسية المزودة للسعودية ولمنطقة الخليج بالسلاح. في السنوات الأخيرة من 2021 حتى اليوم، حوالي 77% من واردات السلاح السعودية هي سلاح أمريكي، وبالتالي هذا سياق. السياق الآخر أن هنالك بعد الحرب على إيران والأزمة القائمة في الخليج، واضح تماما أن هنالك إعادة تقييم لمجموعة من القضايا. لا شك أن فكرة وجود قواعد عسكرية وضمانات أمريكية، سواء بتحالفات استراتيجية أو اتفاقيات جزئية، أو حتى فكرة حليف استراتيجي خارج النتو كما هو حال السعودية وقطر وعدد من دول الخليج، لم تكن كافية لتضمن الأمن الكامل لدول الخليج. وأصبحت القواعد العسكرية بدل أن تكون هي الضمانة أو المظلة للحماية أو لتوفير الأمن في المنطقة، أصبحت إشكالية، خلقت أزمة العديد من الدول. الدول العربية ليست شريكة في هذه الحرب، ولم تكن ترغب في هذه الحرب، صحيح، ولكنها اضطرت أن
1: حاولت
2: أن تمنع ابتداء ثم تتوسط، صحيح، ولكنها اليوم اضطرت وخلال ثلاث سنوات أن تدفع أثمان. لذلك أعتقد أن هنالك تحول في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية في الدول الخليجية وبالذات السعودية، على قاعدة الانتقال من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة إلى تعزيز التسلح سواء من الولايات المتحدة أو غيره، الاعتماد بدرجة أعلى.

0: على الذات وعلى بناء ترسانة عسكرية وجيوش أقوى، وأيضا توسيع دائرة التحالفات العسكرية والذي حدث في اتفاق مكة كمثال، وأيضا الانفتاح على الصين، سبق ذلك صفقات سلاح صينية. ولذلك أعتقد أنه هنالك تحول في الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في الخليج، وبالذات في السعودية كونها الدولة الأكبر والأكثر وزنا. وأيضا هنالك تقاطع أمريكي، لأنه يبدو أن الولايات المتحدة، هنالك تسريبات من البنتاغون تدرس فكرة تخفيف التواجد العسكري لصالح تواجد نوعي أكثر، تسليح أعلى، ولكن هذا لا يعني انفضاض الشراكة أو يعني تحول استراتيجي في العلاقة بين الولايات المتحدة.
1: دكتور أحمد، أعذرني قبل قليل قلت لك دكتور محمد، السيد محمد معنا من السعودية. دكتور أحمد، يعني العلاقة القائمة منذ عقود مع دول الخليج ومع السعودية، النفط والطاقة مقابل المظلة الأمنية، هل كشفت هذه المعادلة الآن بعد هذه الحرب، ودول الخليج فعلا باتت بشكل واضح تسعى لتغيير في شكل هذه العلاقة؟
0: أعتقد أستاذ محمد أن هذه المعادلة يعني يحدث فيها تحول جوهري الآن. الحرب الأخيرة كشفت أن هذه المعادلة غير كافية للاستقرار والأمن في المنطقة وبالذات في دول الخليج، وأن تغييرا في هذه الاستراتيجية لابد أن يحدث، وهو بالمناسبة التحول في هذه الاستراتيجية حدث قبل الحرب الإيرانية، لعله حدث بعد الحرب في اليمن، وأيضا في عام 2019 التردد الأمريكي أو عدم توفير الولايات المتحدة لحماية كافية للسعودية في اشتباكها مع الحوثي وليس فقط مع إيران. وبدأت السعودية وعدد من دول الخليج تفكر وتتحرك للتنويع في التسليح وفي أيضا التحالفات. وجدنا قواعد عسكرية فرنسية وتركية في الخليج، وجدنا أيضا صفقات سلاح أوروبية وصينية، وبالتالي هذا التنويع واضح أنه تحول.
1: سيد محمد، هذه النقطة التي تحدث عنها الدكتور أحمد، يعني قبل الصفقة كان هناك نقاش متزايد حول ضرورة التنويع من دول الخليج وخصوصا السعودية للعلاقات العسكرية وعدم الاعتماد فقط على واشنطن. هل سارعت واشنطن إلى صفقة F-35 والإعلان عن الموافقة على منح السعودية هذه الطائرات المتطورة لتعيد تثبيت نفسها كممول أول للسلاح للدول الخليجية؟ وعندما نتحدث عن السعودية طبعا نتحدث عن جميع الدول الخليجية.
2: لا، أنا ما شفته خلال مراقبتي وأثناء عملي حتى في وزارة الدفاع أنه المملكة لا تكيل بمكيالين، يعني بمعنى صح إذا كان هنالك ضغوط سواء من الجانب الأمريكي أو حتى بعض الأحيان من الجانب الأوروبي لبيع السلاح فتذهب المملكة إلى دولة أخرى. لا، هذه الاستراتيجية ليست من استراتيجية المملكة العربية السعودية. الاستراتيجية التي تعمل بها المملكة هي استراتيجية التوازن وما يقيم أو ما الكيفية بمواجهة التهديد، بمعنى أنه إذا والله كان هنالك رغبة لاستخدام بعض الصواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دفاعية أو طائرات إلى آخره، هو بما يحتاجه التهديد تعمل عليه المملكة العربية السعودية.
1: طيب دعني أطرح السؤال بشكل معكوس، اسمح لي سيد محمد، يعني هل شراء F-35 يمثل انتقالا سعوديا من مفهوم واشنطن تدافع عنا إلى مفهوم لا نحن نشتري السلاح والأمريكي ونستطيع استخدامه والدفاع عن أنفسنا؟
2: وهذا المفهوم من زمان، يعني احنا ليس هي هذه الصفقة ليست الصفقة الأولى التي عقدتها الولايات المتحدة مع السعودية. يعني في طائرات F-15SA، في طائرات التايفون، في طائرات التورنيدو، في مجموعة من الطائرات المقاتلة وكذلك الطائرات الأواكس ومجموعة من الطائرات حتى إلى العمودية وإلى آخره. المملكة تعمل يعني دائما وأبدا على تطوير ترسانتها العسكرية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. بس نقطتك مهمة، أنا بدي أتكلم على أنه هل سارعت الولايات المتحدة لإرضاء المملكة؟ لا، هذا لا تعمل الولايات المتحدة بهذا الأمر، هنالك توازنات في المنطقة. وفي الأخير يعني بما أرانا خلال الأزمة التي حصلت مع إيران والتطور يعني المؤسف في المنطقة ما قامت به إسرائيل في غزة، اتضح للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بأن دول الخليج مع بعض الشركاء العاقلين الشركاء الذين يعملون على استقرار هذه المنطقة بأنه لا بد من

0: توفير الأسلحة لهذه الدول حتى يكون هنالك توازن وحتى يكون هنالك أمن واستقرار.
1: أنا لا أعترض سيد محمد، لا أعترض، أتكلم كل شيء قلته حضرتك صحيح، لكن المثير للجدل هو نوع الصفقة F-35. نتحدث عن طائرة متفوقة جدا، هي ربما الأكثر تطورا في العالم، وإلى حد بعيد هذه الطائرة هي حكر على إسرائيل في هذه المنطقة، وسبق لدولة خليجية أيضا أن طلبت هذه الطائرة، والصفقة في آخر لحظات تم إفشالها بشكل أو بآخر. الآن الطائرات هذه تمنح للسعودية، يعني هذه ليست صفقة سلاح كF-15 أو أي صفقة سلاح أخرى قامت السعودية بتوقيعها مع الولايات المتحدة. هنا نتحدث عن تطور كبير في هذه المنطقة وفي هذا الوقت الحساس،
0: وهذا أكيد ما أتفق معك في الكلام ده. وأنا أؤكد على أنه هذا النوع من السلاح إنما يعني يوافق عليه مبدئيا وحصول المملكة العربية السعودية هي نظرا للتطورات الأخيرة، ليس بقضية، لأنه المفهوم اللي أنا أسمعه في الإعلام بأن والله الولايات المتحدة كانت هي التي تدافع عن دول الخليج، الولايات المتحدة هي التي ترسل قواعدها للدفاع عن الخليج، ليس في كل الدول. أنا أتفق معك، في بعض الدول يعني المجاورة أو دول الطوق مع إسرائيل هي التي ترسل القواعد أو يتم تسليحها للدفاع عنها، ولكن دول الخليج لا. أنا أعتقد أنه هذا مفهوم خاطئ، هي لديها القدرة، وعندما تأتي هذه أو هذا النوع من السلاح هو يعزز قدرتها. لكن النقطة الرئيسية التي أتحدث عنها كنت أريد أن أنوه لها أن هنالك في تباين مع بعض الإدارات. إدارة ترامب كانت ترحب بتسليح المملكة العربية السعودية وإلى آخره، ولكن أيضا وجدنا أنه الاتفاقيات التي ما تحاول الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الإسرائيلي على أن يكون هناك اتفاقيات إبراهيمية وإلى آخره، ومن ثم يتم إيقاف تسليح دول المنطقة. وجدت الولايات المتحدة أن هذا مفهوم خاطئ، هذه الدول لابد من دعمها لأن لها يعني لعب أو دور كبير في المنطقة لإيقاف هذا العبث الذي حاصل. يعني الآن شوف ما حصل في موضوع الطاقة، أو بمعنى أصح لماذا هذه التهديدات في مضيق هرمز أو في باب المندب أو إلى آخره، إلا أن هنالك في عدم توازن من الولايات المتحدة خلال أو من لأصدقائها وشركائها في المنطقة، كان هنالك يعني تحيز واضح إلى إسرائيل بتسليحها وإلى آخره، وترك هذه المنطقة دون التسليح وتطوير يعني معداتها. لذلك نقطة أنه الإدارات تختلف، بعض الإدارات تختلف، ويكون هنالك تغير إما لضغوط أو إما أنه هنالك متغيرات استراتيجية.
1: طيب دكتور العطاوني، الصين يعني حاولت كثيرا أن تقيم علاقات ربما عسكرية أمنية مع دول الخليج، وكانت دول الخليج إلى حد ما دائما تقوم باستيراد السلاح وتعتمد على السلاح الأمريكي. مصر أيضا كانت تعتمد على السلاح الأمريكي إلى حد بعيد، لكن كثرة الشروط الأمريكية جعلت مصر تنوع من علاقاتها، ونرى جميعا التقارب الأمني المصري الصيني الآن والذي وصل إلى حد بعيد، وربما تستورد مصر الطائرات الصينية من الجيل الخامس الآن. هل خشيت الولايات المتحدة شكل العلاقة الصينية المصرية أن ينعكس أيضا على دول الخليج، وربما تقوم دول الخليج بتحديث وتطوير علاقاتها مع الصين إلى التبادل الأمني والعسكري فسارعت إلى مثل هذه الصفقة؟
2: أعتقد أن هذا واحد من الأسباب، واحد من الأسباب الأساسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى المزود الرئيسي للسلاح لهذه المنطقة، وتريد أن تحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع دول المنطقة، بالذات مع دول الخليج.
1: نعم.
2: ما حدث في السنوات الأخيرة من حروب لم يحدث تحولا استراتيجيا في النظرة الأمريكية للمنطقة وأهميتها الاستراتيجية والعلاقات الاستراتيجية. ولكن دعني أشير هنا إلى مجموعة من القضايا فيما يتعلق بتوازن القوة والقضايا العسكرية.
1: نعم.
2: أولا صحيح أن هذه الصفقة طائرات F-35 الأكثر تطورا، ولكن محمد جيد أن يدرك الجميع والمشاهدين بأن هذه الطائرات أيضا بمستويات مختلفة.
1: صحيح.
2: والطائرة التي ستوقع والعقد الذي يتم الحديث عنه مع السعودية هو ليس الطائرة الطراز الأفضل في هذه الطائرات، الأكثر تحديثاً أو الأكثر حداثةً، نعم. والذي مزود بأفضل تكنولوجيا هو الموجود في إسرائيل.
1: F-16 نفس الشيء
2: بالضبط. وهنالك قانون في الولايات المتحدة شرع عام 2000

0: ثمانية يلزم الإدارات الأمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، وأنه لا يمكن أن تمر صفقة سلاح تخل بالتفوق العسكري. لذلك قدمت إسرائيل مباشرة مرافعة مهنية أطلق عليها من قبل الطيران الإسرائيلي بضوابط لهذه الصفقة. هذا أولا. ثانيا، نحن نتحدث عن صفقة لن تحدث غدا. الصفقة أمامها أيضا مسارات يجب أن تمر من الكونغرس، لكن هي ستمر، لكن أيضا اشتراطات تقنية ولها علاقة. هنالك برزت الآن النقاش حول التخوفات من تسرب التكنولوجيا إلى الصين بسبب العلاقات مع الصين، وهو ما أفسد صفقة الصفقة مع الإمارات أيضا فيما يتعلق بطائرة F-35. إذن التفوق العسكري الإسرائيلي مضمون أمريكيا بالقانون. هذه الصفقة قد تحتاج من 5 إلى 7 سنوات حتى تصبح يعني منفذة، لأنه هنالك طابور من الاتفاقيات على طائرات F-35 لمجموعة من الدول الأصدقاء الولايات المتحدة.
1: صحيح.
0: ثم أيضا التوازن العسكري. الحرب في المنطقة أثبتت أن الطيران وحده ليس كافيا لخلق توازن عسكري في المنطقة. أنت تعرف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها أقوى سلاح جو في العالم دون منازع، يعني قصفت ما قصفت في إيران، ولكنها حتى اللحظة لم تستطع أن تنجز أهدافها في إيران. في الحرب اليمنية القصف الجوي لم يحسم المعركة، القصف الجوي مستمر والحوثي يتمدد على الأرض في اليمن. ولذلك أعتقد أن هذا مسار السعودية واضح تماما أنها تحاول أن تنوع المصادر، تعزز قدراتها العسكرية، تنوع التحالفات بالعلاقات مع تركيا وباكستان. صحيح. ومصر وغيرها. هنالك فقدان للثقة المطلقة بالدور الأمريكي في المنطقة إلى صالح وجود دور معقول والاستمرار في العلاقات والاعتماد على السلاح الأمريكي. لكن إذا كان الحديث عن الأزمة التي خلقتها إسرائيل بهذا المستوى من التوحش والتدمير والاعتداءات في المنطقة، فإن هذا الشكل من التسلح مهم ويؤثر، ولكنه ليس حاسما فيما يتعلق بتوازن القوة وتوازن الردع مع إسرائيل، لأن الضمانة الأمريكية بالقانون لازالت قائمة. أما الصين فواحدة من الاعتبارات المهمة أمريكيا في هذه الصفقة أن تقطع الطريق على أي تحول جذري ونوعي وكبير من قبل السعودية ودول الخليج أو دول المنطقة باتجاه الصين، لأن الصين تبقى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة على مستوى العالم. وأيضا لأن الصين أثبتت أن لديها أسلحة متفوقة حتى في مجال الطيران. الحرب الأخيرة بين باكستان والهند أثبتت أن سلاح الجو أو الطيران الصيني لديه قدرات استثنائية وقادر على أن يحسم معارك. لذلك الولايات المتحدة أولا تريد أن تطمئن دول الخليج وبذات السعودية كونها الدولة الأكبر في الخليج، تريد أن تقطع الطريق على إمكانية انفتاح أكبر على الصين، تريد أن تبقي سوق السلاح مهم، وبالنسبة للسعودية تحصل على أسلحة نوعية، تعزز علاقات مع مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي المؤثر جدا في السياسة الداخلية الأمريكية، وأيضا شكل من أشكال النفوذ السياسي أيضا في الولايات المتحدة، لأن هذه أموال ستستثمر لسنوات طويلة. صحيح.
1: وهذا يجعلني أطرح يعني السؤال ربما الكبير لهذه الحلقة. سيد محمد، هل صفقة F-35 مع السعودية دليل على أن التحالف الأمريكي الخليجي أصبح أقوى بعد الحرب الإيرانية، أم إنها دليل أو نتيجة لإدراك الطرفين أن نموذج الحماية الأمريكية القديم لم يعد كافيا بالنسبة للدول الخليجية؟
2: معليش ما ودي أنا أسأل، لكن هل تقصد بأنه كانت الولايات المتحدة هي التي تقوم بالدفاع عن دول الخليج؟
1: لا تقوم بالدفاع، لا لا لا لا لم أقصد ذلك، لكن هناك قواعد أمريكية في دول الخليج، وهذه القواعد الأمريكية تشكل نوع من الحماية والمظلة الأمنية، لكن ثبت من الحرب الأخيرة أن هذه القواعد فعلا لا تشكل مظلة أمنية قادرة على حماية الدول التي تستضيف هذه القواعد.
2: وهذا اللي أنا أكده، بأنه هذه القواعد ليست للحماية، هذه القواعد يعني للشراكة، للاستخدام الاستراتيجي، لأنواع متعددة. ولكن نرجع لمفهوم الصفقة، هل هذه الصفقة سوف تغني عن تواجد أمريكي في المنطقة؟ سوف تغني أو أي صفقة في سواء الإمارات، دول الخليج، حتى لو كان مصر، هل ستغني عن عدم تواجد الولايات المتحدة؟ أنا أقول لك لا، الولايات المتحدة شريك

0: وشريك رئيسي، والدكتور في الاستديو
1: نعم.
0: تحدث عن أهمية وجود الولايات المتحدة في المنطقة لما هو ما يتحدث عن التوازن. أنا دائما أتكلم على وجود دولة، يعني دولة عظمى لديها من القوة العسكرية والاقتصاد العالمي أو الاقتصاد العالي، لابد من وجودها في المنطقة لفكرة التوازن والردع إلى حد ما. فوجود هذا النوع من الطائرات هو سوف يعزز الأمن والاستقرار،
1: نعم.
0: وكذلك سوف يعزز العلاقة ما بين البلدين، والأهم في هذا
1: نعم.
0: هي الثقة المتبادلة ما بين البلدين فيما يعني تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع.
1: أشكرك.
0: حتى لو أنه يعني لا يوجد إلى الآن النوع المحدد الذي سوف تأخذه المملكة، لكني أنا أعتقد أن المملكة لن تذهب إلى أي نوع من الأنواع القديمة.
1: أشكرك سيد محمد، أدركنا الوقت،
0: لن تعقد الصفقة.
1: أنا أعتذر لمقاطعتك، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الرياض السيد محمد الخبيان، الخبير العسكري والاستراتيجي، وهنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاوني. شكرا جزيلا لك، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
2: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: تي آر تي عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

عراقجي يقول إنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة، ووزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة. أهلا بكم مشاهدينا لهذه الساعة الإخبارية من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، ونزوح نحو 19,000 أسرة خلال أسابيع. الجيش السوداني يسيطر على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردوفان، والولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2.7 مليار دولار.

وزيلينسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني. السلام عليكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة. وأضاف عراقجي أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي أكد ضرورة ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار شدد خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي.

0: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
1: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
0: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قاليباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً، وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
2: للمزيد مشاهدين من الزوايا التحليلية، ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط السيد سمير سكاف. أهلا بك سيد سمير. ما زال ترامب يؤكد على الملف النووي الإيراني، هل انحسرت الحرب بهذا الملف بعيدا عن هرمز والتأثيرات على الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة؟
3: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أنه يعني الرئيس ترامب يعني أصبح خارج اللعبة، يعني كل تصريحاته هي يعني غير واقعية ولا يعني تبرهن أي شيء جديد. الحرب هي بشبه يعني حالة توقف من فترة لأخرى، هناك موجات تصعيد وبعدها موجات تهدئة، وكل ما يقوله الرئيس ترامب ليس واقعيا، لا لجهة خضوع إيران ولا لجهة سيطرته على مضيق هرمز ولا لجهة سيطرته على سعر برميل النفط ولا على سيطرته على التضخم، لا في الولايات المتحدة، وخاصة ليس هناك أي إمكانية للسيطرة عليه في أوروبا الآن. إذن العالم يعاني، الرئيس ترامب، حتى أنا بدأت أشكك هل هو فعلا يريد إنهاء الحرب، لأنه الحفاظ على الوضع بالشكل الحالي، اللا حرب ولا سلم ولا اتفاق ولا مذكرات تفاهم ولا ليس هناك أي نقطة للتلاقي مع الجانب الإيراني، السقوف العالية من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، ما يقوله الرئيس ترامب أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، أنا أقول لك يعني بتقديري الخاص وقلتها على شاشتكم الكريمة من قبل، أعتقد أن الحرب سوف تستمر إلى ما بعد ولاية الرئيس ترامب، لأنه ليس هناك أي مؤشر لنهاية الحرب وليس هناك أي مؤشر لكل ما يقوله الرئيس ترامب سوى ضجيج إعلامي ومحاولة لتحسين وضعه في الانتخابات النصفية، ولكن أعتقد أنه ليس في وضع جيد في الانتخابات النصفية أيضا.
2: طيب سيد سمير، الاستعراض العسكري الذي قدمته إيران وتهديدها بإسقاط المقاتلات الأمريكية، ألا يدل ذلك على قوة وقدرة إيران غير المتماهية إذا صح التعبير مع تصريحات ترامب أن إيران تخسر من جميع النواحي؟
3: هي إيران تخسر من جميع النواحي، هذا صحيح، ولكن ليس لدرجة أنها ستستسلم أو أنها غير قادرة على مواجهة الجيش الأمريكي، لأنه حتى هذه اللحظة كل ما قاله الرئيس ترامب عن سيطرته عن مضيق هرمز هو في الواقع غير واقعي، يعني لأنه إيران ما تزال ليس فقط تسيطر على مضيق هرمز، هي تهدد أيضا الآن

0: باب المندب، ونرى استهداف الدول العربية، استهداف المملكة العربية السعودية، لأن الحوثيين لا يتصرفون من تلقاء يعني أنفسهم باستهداف المملكة العربية السعودية.
1: أنا سأبحث هذا الملف بعد قليل سيد سمير، دعنا نركز فقط بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية. انطلاقا من هذا الجانب، انطلاقا من تصريحات ترامب اليوم، الواشنطن بوست ذكرت مسألة جدا مغايرة عما نسمعه من إحصاءات البنتاغون. كلفة الحرب العالية جدا، عدد القتلى من القوات الأمريكية غير المعلن من قبل البنتاغون بأنها أعداد مرتفعة جدا. انطلاقا من كل هذه المعطيات، أما أنا لواشنطن أن تغير من استراتيجيتها إزاء هذه الحرب، والتي على ما يبدو بأنه لن يخرج منها رابح أو خاسر؟
0: يعني على الأرجح الكل خسر في هذه الحرب، لن يخرج رابح بالتأكيد. الرئيس ترامب إذا ما أراد إنهاء الحرب هو يعلن

0: الذي يركز فيه ترامب على الملف النووي متناسيا بحسب اتهامات كل هذه الملفات المتبقية المعقدة بالنسبة لمسار هذه الحرب، بدءا من هرمز وصولا إلى الأصول الإيرانية المجمدة وصولا إلى تعثر مسار المفاوضات.
1: طبعا انا اقول اكثر من ذلك، هو نسي الملف النووي، لا يكفي ذكر الملف النووي الان للقول انه تذكره. ماذا يفعل؟ اين هي المفاوضات النوويه؟ اين هي ال 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبه 60% على الاقل بالتصريحات؟ انا لا اقول حتى بالافعال، كان يريد ان يقوم بانزال ان كان يعني ليس فقط في فوردو في ناطز واصفهان، كل هذه الامور اصبحت يعني بعيده عن المنظر. الآن نتحدث عن فتح مضيق هرمز وكأنه سبب الحرب، وقد نسينا كلنا أن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب. بالتالي لم يحقق الرئيس ترامب سوى فعلا تدمير كبير في الداخل الإيراني، ولكن باستثناء ذلك هو لم يصل إلى أي من الأهداف التي وضعها. حتى عندما يتحدث عن شلل للبحرية الإيرانية، كيف هناك شلل وما تزال البحرية الإيرانية تهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقد تهدد لاحقا هذه الحرية في باب المندب. إذن كلام الرئيس ترامب ليس واقعيا، وكما قلت لك أنا بدأت أشكك هل يريد فعلا إنهاء الحرب؟ لماذا لا يتحول إلى ما يعرف بالضربات القاضية أو الضربة القاضية، أي هناك احتمال لتخطي الخطوط الحمراء؟ هل يفعل ذلك الرئيس ترامب؟ حتى الآن أنا أسمي ما يحدث بالحرب المنضبطة، يعني الرئيس ترامب أو الأمريكيين يقومون بقصف إيران ولكن ضمن أهداف منضبطة لكي لا تشتعل.
0: طيب يا سيد سمير،
1: بالمقابل
0: دعني أستوضح من حضرتك
1: وعدم استهداف أهداف
0: بعبارة أو استنتاج بأن هذه الحرب لن تنتهي في الوقت القريب، بل يمكن أن تمتد إلى ما بعد انتهاء ولاية ترامب. الحرب اشتعلت وتمدد معها جملة ملفات عالقة ونيران تشتعل، سواء في مضيق هرمز، في البحر الأحمر وباب المندب، دول الخليج. هناك أيضا تغييرات طرأت في المنطقة انطلاقا من الواقع الجيوسياسي الجديد. لماذا رأيت ذلك بأن هذه الحرب، وكيف يكون أصلا شكل نهاية هذه الحرب ممكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية ولاية ترامب في ظل كل هذه النيران التي تم اشتعالها؟
1: أنا أعتقد أن مخرج الحرب هو حتى الآن كما يبدو أمر من اثنين، إما أن تنسحب الولايات المتحدة من الحرب وتكون قد خسرتها، وهذا احتمال وارد جدا، وإذا كان لم يتم في أيام الرئيس ترامب قد يتم في العهد التالي، وإما أن تخضع إيران وتستسلم وتقول على الأقل في الملف النووي تفضلوا هذه هي الـ 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. حتى هذه اللحظة يعني هذان المخرجان غير مطروحين فعليا، يعني لذلك انا اعتقد ان الحرب مستمره وانه ليس هناك افق للحرب. يعني اذا بالمقارنه نذكر انه عندما بدات الحرب الروسيه الاوكرانيه كان يفترض ان تكون بثلاث اربع اشهر، الان نحن في السنه الخامسه، ولكن مع يعني اختلاف المقارنه انه في روسيا هناك قائد واحد مستمر، في الولايات المتحده ستتغير القياده، وبالتالي كان هناك راي مخالف للقياده الامريكيه مع بايدن وستكون مختلفه مع رئيس اخر، ولكن ليس هناك في المشهد أي مؤشر يقول أن هذه الحرب يمكن أن تنتهي في زمن الرئيس ترامب.
0: طيب يا سيد سمير، طالما أن هذه الحرب أثرت بمجملها على مختلف الدول الفاعلة، دعني أقول انطلاقا من هذه التأثيرات المتأتية سواء في مضيق هرمز أو البحر الأحمر، لماذا لا تتدخل هذه الدول المتأثرة من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية؟ لا أريد من باب الضغوطات وإنما من باب إنجاح مسار المفاوضات كي تنتهي هذه الحرب ونصل إلى نتيجة فيها.
1: يعني هناك محاولات للتدخل خاصة من جانب حلف الأطلسي خارج الولايات المتحدة ومن قبل دول الاتحاد الأوروبي وفي طليعتهم فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وحتى إيطاليا. الكل حاول، ولكن الكل يتمسك بفكرة أنهم لا يريدون دعم الرئيس ترامب في هذه الحرب من جهة، وهم ضد إيران ومع كل أهداف الحرب من جهة أخرى، هم يعتبرون أن هذه الحرب ليست حربهم وبالتالي لا يريدون خوضها إلى جانب الرئيس ترامب على الرغم من كل الضغوطات التي يمارسها الرئيس ترامب عليهم، وهم يرفضون ويقولون أن موقفهم في هذا الحرب هو أنهم بحالة دفاعية وسلمية، وهذه هي المشاركة. وإذا كان سيكون هناك مشاركة ستكون بعد

0: الحرب، على الرغم من أن أوروبا بشكل أساسي وهذه الدول في الناتو من خارج الولايات المتحدة هي الأكثر تأثراً بهذه الحرب لجهة التضخم الهائل جدا وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الارتفاع الذي سببه الخروج من الغاز الروسي والذي كان كارثي على أوروبا. الآن هناك هذه المشكلة بإقفال مدينة هرمز، وهناك انخفاض جدي وكبير جدا في المخزون الاستراتيجي النفطي والطاقوي في أوروبا، في كل الدول الأوروبية وبشكل خاص هنا في فرنسا. هناك مشكلة كبيرة جدا قد تبدأ بالظهور قريبا في محطات الوقود، هذا أمر جدي جدا، ولذلك سوف يعني نشهد مشهد مختلف في المرحلة المقبلة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي الشعبي هذه المرة، التعبير في الشوارع. لذلك لن نتفاجأ، وأنا أقولها منذ الآن، لن نتفاجأ إذا رأينا وشاهدنا مظاهرات في الشوارع الأوروبية خاصة في موضوع الوقود في المرحلة المقبلة. ولكن مع كل ذلك الموقف الأوروبي هو موقف يعني خلفي، كلاعب كرة القدم البديل يجلس على مقعد الاحتياط ينتظر دوره، يحاول أن يأخذ دورا له ولكنه لا يجد دورا، لذلك يترك الساحة للرئيس دونالد ترامب. والرئيس دونالد ترامب كما ذكرنا هو على ما يبدو غير مستعجل لإنهاء الحرب.
1: كل الشكر لحضرتك سيد سمير سكاف الباحث في شؤون الشرق الأوسط، حدثنا من باريس. إلى الملف اليمني، فقد قالت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية لا سيما في محافظتي مأرب والجوف، وأوضحت المصادر أن مأرب كانت الأبرز في هذه الاستهدافات خصوصا في جبهاتها الشمالية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى إسقاط مسيرات حوثية، وأضافت أن جبهات الجوف شهدت أيضا إسقاط مسيرات بالتزامن مع اشتباكات واستهدافات لمواقع وعناصر حوثية في مناطق متفرقة. تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود بالقرب من مطار الرياض الدولي في السعودية، وذكرت مصادر محلية أن المطار شهد اضطرابات شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات هي الأولى في المدينة منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين في اليمن. طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطول المدنيين في اليمن، ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
2: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضرارا بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضا إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة، فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيدا للوجود العملياتي في البحر. ميدانيا، تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات، بينها العاصمة الرياض. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: وصل نحو 3000 نازح يمني إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع هربا من تصاعد القتال، وقالت المفوضية الأممية أن أكثر من نصف الوافدين اليمنيين عبر البحر هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن ذلك يبرز حجم الاحتياجات الإنسانية والحماية التي تواجه الأسر الفارة من النزاع في ظل ظروف الوصول التي وصفتها المفوضية بأنها محفوفة بالمخاطر. ارتفع عدد المحتاجين

0: المساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص بحسب أرقام أممية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 18 ألف أسرة نزحت منذ أغسطس الماضي. من جانبها قالت مفوضية اللاجئين إن تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار وعبور البحر، وأن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية غربية مخيم جباليا شمالي القطاع. واستشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. وفي وسط القطاع أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها قطاع غزة. أعلنت وكالة الأونروا استئناف العام الدراسي في قطاع غزة بشكل وجاهي، وافتتحت أولى الحصص التعليمية داخل إحدى مدارس مخيم النصيرات وسط القطاع.
1: بعد سنوات من انقطاع التعليم الوجاهي في قطاع غزة بسبب الحرب والنزوح، عاد بعض الطلاب اليوم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم النصيرات. وسط فرحة الأهالي وأبنائهم، بدأ طابور الصباح في مدرسة كانت مأوى للنازحين قبل أن تجهز لاستقبال الطلاب بما توفر من إمكانيات.
2: والله قلبي انشرح، حاسة إني يعني مش عارف شو أحكي لك، شعور رائع لما شفت إنه المدرسة موجودة، طوابير، ممكن أنا يكون مؤمن لابني، صف فصل دراسي، مقعد، مدرسة معتمدة، شهادته مش بس على الإلكتروني، أنا كنت بدرس على الإلكتروني، إنه يتعلم وجاهي، يفهم من المس إيش اللي بده يتعلمه. حياة حياة، إحنا نتمنى إنه أولادنا يعيشوا حياة كريمة، مش أكتر من هيك.
1: عودة التعليم الوجاهي لا تعني أن المدارس قد استعادت وضعها الطبيعي، حيث كانت الأونروا تدير 182 مبنى تعليميا بأكثر من فترة دراسية. دمرت الحرب الجزء الأكبر منها وتحولت الباقيات إلى مراكز إيواء، واليوم تحاول الأونروا إعادة تشغيل ما أمكن منها وسط تحديات تتعلق بالمساحات والتجهيزات واستيعاب الطلاب.
3: نفتتح اليوم عاما دراسيا جديدا يحذون الأمل بأن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، كما تقوم الأونروا وبرنامج التعليم فيها برسالة عظيمة من أجل الوصول إلى 280 ألف طالب وطالبة إلى التعليم الوجاهي رغم التحديات رغم الصعوبات، عاما دراسيا استثنائيا، ولكننا مصرون على أن نخلق الأمل لهؤلاء الأطفال لأنه ليس لدينا أي بدائل أخرى.
1: في هذا الفصل الفارغ من المقاعد سيجلس الطلاب مكدسين بأعداد كبيرة يفترشون الأرض في صورة تعكس حجم النقص الذي رافق عودتهم إلى المدارس. وهنا طلاب آخرون أوفر حظا، فقد فازوا بمقاعد دراسية قديمة ومتهالكة لتبقى عجلة التعليم مستمرة بأقل الإمكانيات. عام دراسي جديد بدأ في غزة بمدارس مدمرة ومساحة تعليمية مؤقتة ومقاعد دراسية لا تكفي لكل طلاب القطاع، فبينما حالف هؤلاء الطلاب الحظ بالتعليم وجهيا، لا زال الآلاف ينتظرون حقهم في التعليم في غزة. حمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: هجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرقي يطا جنوب الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية أنور العنوني، دعا واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. في لبنان، شنت مقاتلات إسرائيلية 4 غارات على النبطي الفوق، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات متزامنة استهدفت بلدة المنصور في قضاء سور. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإحراق منازل في بلدة بيوت السياد، وأضافت أن غارات جوية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والقنطرة في الجنوب. في السودان، أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة شمال شرقي السودري في ولاية شمال كردوفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غربي المدينة، وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمال كردوفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. دعت الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر في السودان، وأن على الأطراف المتحاربة قبول الهدنة والسماح بالوصول الإنساني للمساعدات دون عوائق. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يتضمن حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا. ويستهدف مشروع القانون مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
4: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكا وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولا مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكرملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسرا عائما فوق نهر دينستر، تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة

0: من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انطلاق تجمع إقليمي يضم 8 دول من منطقة الكاربات وسط وشرق أوروبا، وذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والأمني. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه جرى توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية $1 مليار، مضيفا أن أكثر من نصف الاتفاقيات يتعلق بقطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. للمزيد من الزوايا التحليلية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. أهلا بك دكتور عماد. ترامب وقع قانونا يتضمن حزمة من العقوبات ضد روسيا، كيف يمكن أن يؤثر هذا القانون بعقوباته المفروضة على مسار الحرب لصالح أوكرانيا من جهة وعلى روسيا بالمجمل؟
2: بداية تحياتي لكم أستاذ حسام وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بكم.
2: يعني الأصل بالتأكيد أن يكون هناك خطوات إيجابية من الموقف الروسي بشكل عام مع جهود الوساطة، وفي ظل عدم وجود هذه الخطوات باعتقادي أن أمريكا مع ضغوط الجمهوريين على الرئيس ترامب والديمقراطيين كذلك، باعتقادي أنها يعني تسعى للتمهيد للجلوس. روسيا حتى الآن موقفها واضح، هي تقول أنها تطالب أوكرانيا بالاستسلام والانسحاب من الأراضي ثم الجلوس للتمهيد لوضع شروط جديدة من ضمنها تقليص عدد الجيش وسحب التقنيات العسكرية لدى أوكرانيا التي حصلت عليها من الناتو إلى غير ذلك من قضايا. ففي ظل هذا الأمر لازالت يعني على الواقع المنطقي السياسي والعسكري معروف أن الضغط من خلال القوة هو حقيقة إحدى الوسائل التي ربما تؤتي أكلها، خاصة أن روسيا لم تفتح يعني الباب للجلوس، فبالتالي أوكرانيا ليس لديها أي خيارات، وهذا ما تعتقد أن هذه الخطوة ستشكل عامل من الضغط، لن تحسم الأمر إلى أن تجعل روسيا يعني تقبل بأي شيء سوى القبول بالجلوس، ومجرد الجلوس سيكون فرصة بالتأكيد للوصول إلى مقاربة تقلل الفجوة بين الفرقاء.
1: طيب دكتور عماد، دعني أذهب إلى ما صرح أو أعلن عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مسألة التجمع الإقليمي الذي ضم 8 دول. ما أهمية هذا التجمع في هذا التوقيت الذي تمر به الحرب؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية ماذا عن المساعدات البارزة سواء على الصعيد التجاري أو الأمني التي ستتأتى من دول التجمع إلى أوكرانيا؟
2: أستاذ حسام، أنا أحدثكم من مقر انعقاد هذه القمة، وأنا شاركت أمس مع الضيوف من هذه الدول ومع الرئيس، واليوم أشارك في الجلسات اليوم الثاني. حقيقة هذا التجمع هو تجمع حقيقي ليس شكلي. التمثيل الرسمي لرؤساء مثل بولندا ورومانيا وصربيا، رئيس صربيا ورؤساء وزراء عدة دول كما ذكرتم، هو تأكيد على أن المشاركة ليست تمثيل شكلي. لو كان تمثيل شكلي سيحضر وزير أو ما هو أقل من وزير. المسألة الثانية، الصفقات هي عقود وليس اتفاقيات تعاون، هي عقود فعلية ترتكز على السياحة والنقل والطاقة بالذات، وخاصة الطاقة الشمسية، وربما نصف هذه الصفقات ستكون في مجال الطاقة. أوروبا تحتاج استيراد الطاقة من أوكرانيا، أوكرانيا تنتج الطاقة النووية الكهربائية المائية الهوائية والشمسية، فبالتالي سيكون هناك نوع من الترابط الاستراتيجي، وسيذلل ذلك من خلال تذليل الطرق اللوجستية التي تربط هذه المنطقة كرباتيا مع هذه الدول.
1: طيب دكتور عماد، هل وصلت الرسالة من خلال هذا التجمع إلى روسيا؟

0: ظل اتهامات لروسيا بأنها تستهدف حلفاء كييف، وهذه القمة اليوم هي أكبر رسالة على توطيد العلاقات ما بين كييف وحلفائها. وكيف يمكن أن تتعامل موسكو مع هذا الاتهام من جهة، ومع تبعات هذه القمة من جهة ثانية؟
1: أنا أشكركم على إثارة هذا السؤال الهام جدا. لماذا؟ لأننا منذ بداية الحرب ونحن نتكلم عن أن كلف الحرب لا زالت مدفوعة لدى الجانبين. روسيا تجد من يغذي ويمول اقتصادها سواء بشراء من خلال السوق السوداء أو غير ذلك، وأوكرانيا تجد التمويل من خلال حلفاء يتقاطعوا معها بغض النظر عن مصالحهم. وبالتالي باعتقادي أن الوضع الحالي يجعل روسيا أمام خيار حقيقي أن تعيد قراءة المشهد، وخاصة أن المشهد لا يجبرها على أن يعني تضع توافق على أمور تهدد أمنها القومي، هي فقط أن تجلس للتفاوض وتبحث عن حلول مرنة. لأن مسألة المباغتة في الحرب يعني زالت، ومسألة يعني كما يمكن أن نقول الحسم العسكري غير وارد. وكلما روسيا ضغطت الآن قبل أسبوع أوكرانيا تعلن استعادة أجزاء من الأراضي في منطقة دنيسك وتقترب من خط ليمان، وهذا الخط إذا بدأت أوكرانيا يوما بعد يوم تتقدم فيه ستقترب من حدود لوغانسك وفيها منطقة سيفردنسك وغيرها. المسألة يعني فيها تعقيدات كبيرة، ولكن لابد لقيادة البلدين حقيقة أن يعيدا قراءة المشهد، وأن كل في الحرب تدفع، وبالتالي كل حسم يطرح على طاولة التفاوض غير وارد على الإطلاق، بل على العكس ربما مصلحة روسيا قبل أوكرانيا ألا تستنزف أكثر. روسيا لديها علاقات استراتيجية، مصالح دولية، حتى لا تزيد من هذا الاستنزاف لابد أن يكون عنوان قراءة مشهدها الجلوس للتفاوض للبحث عن مسار جديد.
0: جيد أنك أثرت هذه الجزئية أيضا دكتور عماد. من له مصلحة في استمرارية الحرب المشتعلة بين موسكو وكييف؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية هذه الهجمات الروسية المكثفة سواء على كييف أو على غيرها من المناطق الأوكرانية، إلى أي مدى يزيد المشهد تعقيدا ويزيد تعقيد الوصول إلى فرص لإنهاء الحرب؟
1: يعني بداية المصلحة واضح أنها كانت في البداية جزئية لأطراف محدودة، ولكن مع اتساع رقعة الحرب واستمرارها باعتقادي أصبح هناك تقاطع كبير لكتل كثيرة، بعضها ربما لديه تخوفات حقيقية، ولكن البعض لديه مصالح، سواء كانت دول ترعى مسألة محاولة يعني إيجاد تكتل وثقل وحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وهيمنتها، أو إيجاد ثقل لها دولي بشكل أو آخر، ودول تتاجر بالسلاح، ودول تحاول استنزاف روسيا أو استنزاف حلفاء أوكرانيا كأوروبا وغيرها. يعني هناك حقيقة يعني أطراف متعددة، ويضيع في بين هذا الطرف وذاك العالم الحر، المجتمع الدولي وبما فيه الشرق الأوسط ودول أخرى إفريقية وغيرها، هذه الدول التي ليس لديها نوايا أن تنتزع مصالح الآخرين أو تعتدي عليها، ولكنها الآن أمنها القومي، أمن الطاقة، أمن الغذاء فيها مهدد. ناهيكم عن أنها أحيانا تقحم في صراعات وحروب ليس لها فيها أي علاقة. النقطة الأخرى، إلى أين نسير؟ نحن نسير إلى مشهد إما يتجه نحو انفراجة من خلال قبول الأطراف للجلوس ضمن وساطة، وهذه الوساطة لابد ألا تكتفي بالدور الأمريكي، لأن أمريكا لوحدها باعتقادي لا تستطيع إدارة هذه الوساطة، هي تحتاج جهود تركية وربما عربية ما خليجية تحديدا. أما المسار الثاني ربما نتجه لمسار أسوأ لا قدر الله، وهو كما قلت بما أن الفاتورة مدفوعة ولا زال هناك من يدفع كلف هذه الحرب، سنتجه إلى تصعيد لا يحمد عقباه، وخاصة أن الحدود الأوروبية البيلاروسية الروسية باتت فيها احتقانات أكثر وفتح قواعد عسكرية ومناورات وغير ذلك، فبالتالي ربما تكون شرارة لما هو أكبر لا قدر الله إن لم يكن عقلاء يدفعوا باتجاه السلام والمسار التفاوض.
0: شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، حدثنا من كييف. تتواصل في روسيا انتخابات مجلس الدوما التاسع والتي تستمر لثلاثة أيام، وذلك بعد أن وافقت اللجنة المركزية للانتخابات على هذا النظام الانتخابي للتسهيل على المواطنين. من جهتها قالت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية الروسية أن نظام التصويت

0: الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم كبير، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
1: في أول انتخابات برلمانية في روسيا في زمن الحرب، بدأ نظام التصويت في العملية الانتخابية التي تستمر 3 أيام والتي يعتبر الفوز فيها مضموناً لحزب روسيا الموحدة، الحزب الرئيسي في الكريملين بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بحسب مراقبين. واقتصر التسجيل للمشاركة في الانتخابات على الأحزاب الداعمة لبوتين والحملة العسكرية ضد أوكرانيا، كما سيجري التصويت أيضاً في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وهو الأمر الذي استنكرته كييف واصفة إياه بأنه غير قانوني. وبمواجهة روسيا الموحدة لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لتشكيلات تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا، وهي الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية وحزب روسيا الليبرالي ديمقراطي القومية وروسيا العادلة المحافظ وحزب أناس جدد الليبرالي. ويدلي الناخبون بأصواتهم في ورقتين منفصلتين، حيث ينتخب نصف أعضاء البرلمان ويبلغ عددهم 450 عضواً عبر التصويت للقوائم الحزبية. أما المقاعد المتبقية فتجرى عليها انتخابات في دوائر انتخابية فردية، حيث يختار الناخبون مرشحين فرديين. وبحسب محللين، فإن الكريملين يسعى من خلال تلك الانتخابات لإبراز الدعم الشعبي للحرب وإطفاء شرعية على تحركاته، فقد سعى إلى تجنب أي مخاطر سياسية من خلال قمع أدنى بادرة معارضة. من جهتها، أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية الروسية أن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم سبراني قوي في خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة، كما أكدت أن التصويت الإلكتروني عن بعد في موسكو يعمل بشكل طبيعي. تأتي هذه الانتخابات في ظل رقابة مشددة للكريملين، حيث تحظر موسكو أي انتقاد لحملتها في أوكرانيا، مما يجعل من غير المرجح أن تحمل الانتخابات مفاجآت تذكر. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب هو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة.
2: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد، أحرزنا تقدما ملحوظا وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية. أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل جهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
0: في الختام، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. عراقجي يقول إنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة، ووزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، ونزوح نحو 19,000 أسرة خلال أسابيع. الجيش السوداني يسيطر على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردوفان، والولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. واشنطن توافق على صفقة عسكرية لأوكرانيا بنحو 2,700,000,000 دولار، وزيلينسكي يعلن انطلاق تحالف إقليمي يجمع 8 دول لتعزيز التعاون التجاري والأمني. النشرة انتهت، دمتم في أمان.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير.
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث
5: ونفهم لما

0: ماذا يحدث؟
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

يزهو متحف الفسيفساء في حلب لباتشي كمنصة فنية تستعرض تاريخ العصر الروماني في شانلي أورفا، ففيه أجمل قطع الموزاييك الأثرية البديعة، إضافة إلى أثار مدينة إيديسا المعروفة بالرها التي أقيم المتحف على أطلالها بعد أن اكتشفت الأثار في المنطقة مصادفة عام 2007. إيديسا كانت مدينة رومانية قوية ازدهرت بالقرب من حلب لباتشا حتى القرن السادس. أعمال التنقيب كشفت قبل سنوات وجود آثار قصر وحمام ومنزل مستقل ذي شكل هندسي مميز سموه الفيلا الرومانية، وسرعان ما أعدت ونظفت لوحات الموزاييك التي زينت جدران وأرضيات هذه الأبنية لتستقبل الزوار بمتحف حلب لباتشا للفسيفساء. فسيفساء أورفيوس التي تشد الأنظار باعتبارها أهم أثر في المتحف، تعود تسميتها إلى الشاعر الأسطوري الإغريقي أورفيوس الذي تتوسط صورته اللوحة ويرجع تاريخها إلى عام 194، وبذلك تكون أقدم الآثار المعروضة فيه. تثير اللوحة الاهتمام بمعانيها، إذ يظهر أورفيوس الذي يعتقد أنه ابن الإله الميثولوجي أبولو في الوسط وهو يعزف على قيثارته، وقد جذبت ألحانه الساحرة شتى أنواع الحيوانات حوله في تجسيد فني فريد من نوعه.

ومن الآثار المذهلة الأخرى في المتحف فسيفساء النساء الأمازونيات الصيادات التي تزين أرضية الفيلا الرومانية في إيديسا. يقدر أن هذه اللوحة صنعت في القرن الخامس أو السادس الميلادي، وتصور أربع نساء أمازونيات يصطدن أسداً ونمراً وذئباً. وتبرز الشخصيتين الخياليتين ميلانيبي وبينتسليا وهما تصطادان على صهوة الخيل في المقدمة، وخلفهما الأمازونيتان هيبوليتي وتيرمودوسا وهما راجلتان. وهكذا يقدم هذا الأثر القيم دليلاً ملموساً على مفهوم النبل والفخامة في تلك الفترة من التاريخ القديم. اللوحة المعروفة باسم فسيفساء الآلهة الأسطورية كيتيسيس هي أثر مميز آخر، إذ تتميز اللوحة بواقعيتها وبكامل تفاصيل كيتيسيس.

والتي كان يعتقد أنها حامية المدن، على رأسها يوجد تاج مرصع باللؤلؤ والذهب، وعلى رقبتها قلادة مرصعة بالأحجار الملونة، وخلفها أعمدة فخمة تظهر مكانة هذه الآلهة الأسطورية. على الرغم من فقدان بعض القطع في خلفية لوحة الفسيفساء التاريخية، فإن العثور على صورة كيتسيس كاملة يجعل من اللوحة أثراً قيماً للغاية. إحدى الزخارف الأرضية في متحف حلبلي باتشا للفسيفساء هي لوحة مميزة أيضاً، وتسمى فسيفساء الخادم والحمار الوحشي. يتوسط هذه اللوحة الأثرية الفريدة تصوير خادم إفريقي يجر حمار الوحش من لجامه ويتقدم إلى الأمام في تلك الحقبة التاريخية. يحمل الخادم في يده اليمنى عصا صفراء متكئة على كتفه، ومثل هذه العصي كانت تعتبر رمزاً إلى مهنة الزراعة والبستنة. تبرز لوحة الفسيفساء هذه أثار الحياة اليومية في الفترة التي أعدت فيها في العهد الروماني، وتحمل أيضاً أهمية كبيرة من حيث فهم تقاليد إيديسا. وهكذا من الممكن القول إن شانلي أورفا، التي كانت واحدة من أهم مراكز الحضارات في الأناضول على مر التاريخ، بلغت ذروة الفن والثقافة في العصر الروماني. من خلال آثاره التي لا تقدر بثمن، استطاع متحف حلبلي باتشا للفسيفساء أن يقدم للعالم كله معلومات عن الماضي الباهر لتلك الأرض التي كانت مهداً للحضارات.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 19 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا معكم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. قالت وسائل إعلام يمنية إن القوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية، لا سيما محافظتي مأرب والجوف. وأوضحت المصادر أن مأرب كانت الأبرز في هذه الاستهدافات، خصوصا في جبهاتها الشمالية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى إسقاط مسيرات حوثية. وأضافت أن جبهات الجوف شهدت أيضا إسقاط مسيرات بالتزامن مع اشتباكات واستهدافات لمواقع وعناصر حوثية في مناطق متفرقة. تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود بالقرب من مطار الرياض الدولي في السعودية، وذكرت مصادر محلية أن المطار شهد اضطرابات شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات هي الأولى في مدينة الرياض منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين في اليمن. وصل نحو 3000 نازح يمني إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع هربا من تصاعد القتال. وقالت المفوضة الأممية أو المفوضية إن أكثر من نصف الوافدين اليمنيين عبر البحر من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن ذلك يبرز حجم الاحتياجات الإنسانية والحماية التي تواجه الأسر الفارة من النزاع في ظل ظروف الوصول التي وصفتها المفوضية بأنها محفوفة بالمخاطر. وقوفا على التفاصيل نذهب مباشرة إلى مأرب، وينضم إلينا من هناك مراسل تيريتي عربي خليل المليكي. أهلا بك خليل، ضعنا في صورة آخر المستجدات الإنسانية والعسكرية أيضا.
1: نعم، في محافظة مأرب قالت القوات الحكومية أنها قصفت بالمدفعية 9 آليات عسكرية في الجبهة الغربية في محافظة مأرب. هذه الآليات كانت تحاول جماعة الحوثي الوصول إلى جبهة الكسارة، وأنها المدفعية استهدفت هذه الآليات ودمرتها كليا بمن فيها. كذلك في الجبهة الجنوبية قصفت المدفعية في منطقة ملعى، وكذلك في منطقة أمريش، وكذلك في الجبهة العيرف، وكذلك قصفت في البلق الشرقي في من الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب على تجمعات للحوثيين كانت تحاول إحداث اختراق في هذه الجبهة. وحاولت جماعة الحوثي حسب مصدر عسكري اختراق الجبهة من 3 محاور، من محور ذناء، وكذلك من محور الجبل الشرقي، ومن منطقة لظة. تقول المصادر العسكرية بأنه تم صد هذا الهجوم، ولم تستطع قوات جماعة الحوثي تحقيق أي تقدم في هذه المحاور. في محافظة تعز تقول القوات الحكومية بأن هناك اشتباكات عنيفة تدور في منطقة بني عمر من جبل جرداد، وكذلك تدور المعارك في الكدحة، وفي كذلك بجبل نمان، وفي مناطق أخرى في الضريفة. تحاول جماعة الحوثي يعني تشكيل جبهات متعددة في محافظة تعز علها تحدث اختراق، وكذلك تقوم بتأمين منطقة الساحل الغربي التي سيطرت عليها، إلا أن المقاومة الشعبية وقوات الجيش تقوم بالتقدم نحو منطقة الوازعية وسيطرت على جبل نمان وكذلك على سلسلة جبلية أخرى. إذا نحن أمام معارك شديدة في تعز وهي الأشد خلال اليومين الماضيين، ومعارك متقطعة هنا في محافظة مأرب. في الشأن الإنساني لا يزال النزوح كبير

0: ولا زالت الأسر تصل تباعا من هذه المناطق التي سيطرت عليها جماعة الحوثي، تصل إلى محافظة تعز، إلى مناطق التربة وإلى الشمالتين وإلى المواصل، وتصل كذلك إلى لحج. تقول وحدة النازحين بأنها ليس لديها القدرة الكافية لمهاجمة هذا النزوح، وتدعو المنظمات الدولية والإنسانية إلى الوقوف مع هؤلاء النازحين وتغطية احتياجاتهم، خصوصا وأنهم يفتقدون للمأوى والغذاء وأهم وأهم الضروريات في نزوحهم الذي وصلوا إليه. نعم.
1: خليل المليكي من مأرب، شكرا جزيلا لك. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية غربية مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي وسط القطاع أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال شمالي مخيم الانصيرات. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. المزيد من التفاصيل نذهب إلى غزة، ومن هناك مراسل تيرتي عربي وائل الحلبي. أهلا بك وائل، دعنا نبدأ من آخر التطورات وآخر الأعداد للشهداء جراء القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال، بعد ذلك فلنتحدث عن كيف يستعد أهالي قطاع غزة لفصل الشتاء.
2: مرحبا محمد. تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان آخرها غارة جوية طالت مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان، وأدى ذلك لاستشهاد شاب كان داخل هذه المركبة، وأصيب 9 آخرون من بينهم أطفال ونساء، حيث أن الغارة الجوية استهدفت أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين والسكان. مع استمرار هذه الغارات منذ صباح اليوم ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 4، بينهم طفلة أصيبت يوم أمس برصاص الجيش الإسرائيلي جراء عمليات إطلاق النار المتواصلة على المناطق الشرقية والشمالية من مخيم النصيرات، وأصيبت بإصابة بالغة الخطورة بحسب الإسعاف الذي قام بنقلها في تلك اللحظة قبل أن يتم الإعلان عن استشهادها صباح هذا اليوم، إلى جانب أيضا استمرار عمليات التوغل وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المدنيين في شتى مناطق القطاع، وأدت لإصابة العشرات خلال الساعات الماضية بينهم نساء وأطفال. وكانت أخطر هذه الإصابات لسيدة أصيبت برصاصة في الفك مساء فجر هذا اليوم، ولا زالت حالتها حرجة للغاية في بعد أن جرى نقلها من منطقة مواصي رفح إلى مستشفى ناصر في خان يونس. في هذه الأثناء تتوغل الآليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من بلدة المصدر، وتقوم بعمليات تجريف بالتزامن مع عمليات إطلاق نار بشكل كثيف للغاية، ما أدى لحركة نزوح للعائلات في تلك المناطق. وأيضا هناك توغل آخر في المناطق الشمالية من مدينة رفح، حيث توغلت الآليات العسكرية قبل قليل فيما تعرف بمنطقة الشاكوش، وتقوم أيضا تقوم بعمليات تجريف وإطلاق نار باتجاه خيام النازحين التي تبعد مسافة قريبة عن هذه المنطقة. هذا ربما يعكس محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار هذه الإبادة وعمليات القتل التي تتم بشكل ممنهج في ظل محاولة التضليل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكب من جرائم بحق الناس هنا في قطاع غزة. لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل أن أشكال الموت التي تعددت في غزة زادت حدتها في الفترة الأخيرة مع انهيارات المنازل والمباني التي دمرت بشكل مسبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأدى القصف الإسرائيلي لتدميرها بشكل جزئي، حيث انهارت هذا اليوم نحو 3 منازل أو 3 جدران، وأدى ذلك لإصابات متفاوتة بين مواطنين كانوا قد تعرضوا لإصابات جراء هذه أو جراء هذا السقوط للمباني التي أصبحت غالبيتها آيلة للسقوط ولا تصلح للسكن، ولكن العائلات تتوجه إليها لأنها لا تملك أي خيارات أخرى في ظل المساحات الضيقة ومنع إسرائيل

0: استقباله، لا يوجد لديهم خيام ليجددوا خيامهم، لا يوجد لديهم أي أدوات أو وسائل لبناء خيام جديدة. إسرائيل تمنع إدخال هذه اللوازم الإغاثية إلى قطاع غزة، وهذا يفاقم حالة المعاناة التي يعيشها الناس وينذر بكارثة كبيرة قد تكون أكثر ضررا على حياة الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الخيام عن السنوات السابقة التي كانت تشهد بشكل متواصل غرق مئات الخيام وفقدان هذه العائلات لمأواها دون أن تتوفر أي بدائل تسمح لهم بحماية أنفسهم وأطفالهم من هذه الكوارث التي خلقتها إسرائيل بعد أن دمرت شبكات الصرف الصحي ودمرت أيضا كل المصارف الأمطار التي كانت متواجدة في قطاع غزة، وهذا أدى لتكدس الأمطار في حال سقوطها في الخيام وفي محيطها، وأيضا اقتحام الخيام وغرق الخيام بمياه الأمطار وإتلاف ما يملكوه هؤلاء الناس من فراش وأمتعة قليلة. كذلك الواقع الصحي في غزة يبدو صعبا ومعقدا للغاية. محمد،
1: وصلت الصورة بشكل كامل. وائل الحلبي مراسل تيرتي عربي من غزة، شكرا جزيلا لك. أعلنت السلطات السورية القبض على أحد متزعمي خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي متورطة في قتل ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي البلاد. وسبق أن أعلنت قوى الأمن دهم موقع الخلية في مدينة الصنمين وضبط أسلحة وذخائر وعبوات جاهزة للتفجير ومعدات لتصنيع المتفجرات داخل منزلي شخصين من المجموعة. شيعت وزارة الدفاع السورية 11 عسكريا قضوا جراء انفجار وقع في أحد مواقع الجيش في منطقة عياش غرب دير الزور، وجرت مراسم التشييع في المشفى الوطني في مدينة دير الزور بحضور عدد من المسؤولين وذوي القتلى ورفاقهم، ولم تعلن السلطات السورية أسباب الانفجار أو طبيعة الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة. لتسليط الضوء أكثر على هذه التطورات نذهب إلى دمشق، ومن هناك مراسل تيرتي عربي محمد الإسباعي. أهلا بك محمد، نريد آخر المعلومات التي لديك. محمد،
2: طبعا نتحدث عن العملية الأمنية التي تنفذها وحدات من قوات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي. نحن في اليوم الثالث لهذه الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الأمن الداخلي في المنطقة بهدف تفكيك وإلقاء القبض على خلايا طبعا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأيضا إلقاء القبض وتفكيك خلايا أيضا تعمل لصالح طبعا النظام المخلوع السابق. نحن نتحدث أن هذه الخلايا كانت تحاول إعادة ترتيب أنفسها وجمع أوراقها في المنطقة من خلال استهداف الأمن والاستقرار في المنطقة وأيضا استهداف قوات الأمن الداخلي. طبعا اليوم خلال هذه الحملة الأمنية في منطقة درعا وتحديدا في الصنمين ألقت قوات الأمن الداخلي على قيادي في المنطقة لهذه الخلايا التي كانت طبعا تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بانتمائهم لخلايا تعمل لزعزعة الأمن والاستقرار وأيضا تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة. وهؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم طبعا قاموا بقتل ثلاثة من قوات الأمن السوري في اليوم الأول لهذه الحملة التي أطلقت في منطقة الصنمين. على أي حال العملية ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة منذ ثلاثة أيام، وخلال هذه المدة طبعا قوات الأمن الداخلي تقوم بالتفتيش منازل هؤلاء الأشخاص المتورطين بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وأيضا ممن ينسقون لهم أعمالهم في منطقة الصنمين. قوات الأمن الداخلي أيضا ضبطت مستودعا للذخيرة كان طبعا لشخص في منطقة الصنمين يعمل لصالح التنظيم الإرهابي، وأيضا صادرت جميع الأسلحة، وكانت الأسلحة متنوعة ما بين ذخائر وعبوات لاصقة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة ضبطت في هذا المكان. طبعا عمليات الدهم والتوقيف

0: الأشخاص المنتمين لتنظيم داعش ما تزال مستمرة، وأي طبعا أو أي شخص يتم اعتقاله يقومون طبعا قوات الأمن الداخلي بتفتيش منزله، وأيضا يعثر على أسلحة وذخائر بداخله. على أي حال، هنالك أيضا اليوم عملية مشابهة في مدينة حمص، ولكن هذه العملية كانت لي طبعا الحد من تجارة المخدرات في المنطقة. منذ قليل أيضا قتل أحد عناصر قوات الأمن الداخلي خلال عملية أمنية في مدينة حمص بهدف إلقاء القبض على أحد تجار ومروجي المخدرات في المنطقة. العمليات الأمنية لقوات الأمن الداخلي في سوريا لم تقتصر فقط على طبعا العمليات الأمنية في درعا، هنالك أيضا عمليات اليوم في حمص قد انطلقت، والهدف منها الحد طبعا من الهجمات التي تزعزع الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، إن كان من قبل الأشخاص الذين يتبعون لداعش أو حتى أيضا من قبل طبعا رجال مروجي المخدرات في المنطقة ولما يسببوه من عدم استقرار للمنطقة. على أي حال، العمليات الأمنية مستمرة في سوريا بهدف ضبط الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.
1: وكانت هناك عمليات تشييع لضباط الأمن الذين استهدفوا من هذه العمليات من قبل الداخلية السورية، ضعنا في صورة ما لديك من معلومات حول ذلك.
0: طبعا عمليات التشييع التي حدثت كانت نتيجة طبعا الاشتباكات التي دارت مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وأيضا مجموعات يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وأشخاص أيضا كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع التنظيم الإرهابي. خلال اليوم الأول قاموا باستهداف العناصر الأمنية، ما أدى طبعا إلى مقتل 3 وإصابة آخرين، معظمهم أيضا في حالات حرجة. هؤلاء الأشخاص تم تشييعهم من قبل قوات الأمن الداخلي في المنطقة، ونتحدث أن أيضا اليوم أيضا قتل شخص من قوات الأمن الداخلي، ولكن في مدينة حمص بسبب طبعا الحملة الأمنية التي أطلقت ضد مروجي المخدرات في المنطقة. هؤلاء الأشخاص أيضا يقومون بزعزعة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، وهنالك اعتداءات طبعا على رجال الأمن في المنطقة خلال العمليات الأمنية. نتحدث أيضا عن تشييع ل قتلى من القوات العسكرية في سوريا، وتحديدا من وزارة الدفاع، أيضا في منطقة دير الزور بعد انفجار أحد المستودعات أيضا التابعة لوزارة الدفاع. هذه المستودعات التي كان يجمع بها السلاح مؤقتا قبل أن يتم نقلها إلى مستودعات نظامية، انفجر هذا المستودع كما حصل في انفجار آخر أيضا في منطقة سرمدة، قضى خلال هذا الانفجار 11 قتيلا.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسل تلتي عربي محمد الإسباعي. أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة شمال شرقي سودري في ولاية شمال كردفان، وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غرب المدينة، وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمال كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. متابعة للتطورات، ينضم لنا طارق التجاني مراسل تلتي عربي من الخرطوم. أهلا بك طارق، ضعنا في صورة آخر المستجدات طارق.
2: نعم محمد، دعنا نبدأ بآخر ما ورد في هذا الخبر، وهو الجيش يستعد لاسترداد محلية سودري. بالفعل الجيش قبل نحو ساعة من الآن استطاع السيطرة على مدينتي سودري والمزروب، وهي آخر محليات شمال كردفان التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع بعد معارك عنيفة بدأت منذ صباح هذا اليوم. استعاد الجيش خلالها عددا من المناطق القريبة والمحيطة، من بينها بلدة الجمامة، وهي أيضا منطقة استراتيجية ربما تعد واحدة من المناطق التي تربط شمال كردفان بشمال السودان، وهي ملتقى طرق يقوم بتغذية هذه المناطق بالسلع والمواد الغذائية، وكذلك الدعم اللوجستي ما يسهل على الجيش إذ إنها تقع

0: من غرب بارة، وبالتالي طريق الصادرات، وبالتالي أيضا الطريق الرابط بين الصحراء في مدينة الدبة في الولاية الشمالية، ما يجعل الدعم اللوجستي للجيش من شمال السودان حتى عمق غرب كردفان وعمق شمال كردفان متاحا. الجيش أيضا صباح اليوم قام بعمليات تمشيط واسعة في المناطق 15 التي قام بالسيطرة عليها خلال اليومين الماضيين، ما يعني أنه أمن ظهره تماما، وأن العمليات العسكرية أيضا في هذا المحور تسير بالصورة التي يخطط لها الجيش. بعد شمال كردفان الجيش بالفعل وبالطبع سيتحرك إلى ولاية غرب كردفان، وهي الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وتمثل ثقلا قبليا لإمداد قوات الدعم السريع بالمقاتلين، وبالتالي قوات الدعم السريع تركز عليها بصورة أساسية، خاصة أن كثير من قواته المنتشرة في شمال كردفان بدأت التراجع والتموضع في ولاية غرب كردفان. الجيش استخدم الطائرات المسيرة بهدف إضعاف قوات الدعم السريع. هذه المعارك أيضا اليوم محمد انتقلت إلى النيل الأزرق اليوم الثاني على التوالي بعد صد هجوم الكيلي. اليوم الجيش أيضا قال إنه نفذ كمينا لقوة من قوات الدعم السريع في منطقة مقجة، وقال إنه ألحق بها خسائر كبيرة في المعدات وفي الأرواح، ما يعني أيضا أن الجيش بدأ أيضا يتقدم كثيرا في إقليم النيل الأزرق حتى الحدود السودانية الأثيوبية، والمعارك ربما تتجدد وتتواصل أيضا في هذا المحور. الجيش يريد أن ينفذ أن ينظف ولاية النيل الأزرق كذلك من أي وجود لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بقيادة جوزيف.
1: شكرا جزيلا لك طارق التجاني مراسل تلت عربي من الخرطوم. أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقارب 2,700,000,000 دولار لتطوير دفاعاتها الجوية. وقالت الوزارة في إخطار إلى الكونغرس إن الحزمة تشمل صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ جام-67 وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع وأطقم تعديل القاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة ورادارات لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة إلى جانب أنظمة أسلحة أخرى. لمعرفة المزيد حول هذه الصفقة ينضم إلينا من كييف مراسل تلت عربي صفوان جولاق. أهلا بك صفوان، هل هناك أي بيان رسمي من الجانب الأوكراني حول هذه الصفقة الأمريكية؟
2: نعم، هناك ترحيب من قبل الرئيس الأوكراني بهذه الصفقة الجديدة، بهذه الموافقة الأمريكية الجديدة، ولكنها موافقة أو ترحيب أوكراني مرفوق بطلب من الشركاء الغربيين كما تصفهم كييف، وذلك بسبب الحاجة الماسة، الحاجة الملحة بالنسبة لكييف للأموال الغربية المخصصة لها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتوقعات أوكرانية بشن روسيا ضربات كثيفة وعنيفة تستهدف بشكل رئيس قطاع الطاقة. هناك ترحيب أيضا جاء على لسان زيلينسكي فيما يتعلق بقانون لينسي غراهام الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر زيلينسكي أن هذا القانون من شأنه تنفيذ ضغط قوي على روسيا يدفع الرئيس بوتين إلى السلام حتى وإن كان لا يريد ذلك. وزارة الخارجية الأوكرانية أيضا رحبت بالتصريحات والقرارات الأمريكية الأخيرة، ولكنها أتبعت بدعوات لإغلاق ما يسمى بالبيت الروسي في جميع الدول الغربية. الوزير أندريا سيبها اعتبر أن هذه البيوت الروسية ليست مراكز ثقافية وإنما مراكز تسوق للدعاية الروسية، تحاول تغيير الوعي لدى السكان في الدول الغربية وغيرها من الدول حول العالم، وأيضا هي مراكز تحشد لهذه العملية الخاصة كما تصفها روسيا في أوكرانيا، التي تعتبرها أوكرانيا حربا واسعة النطاق، حربا شاملة واسعة النطاق. خاصة فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، اليوم الرئيس الأوكراني أيضا أشار إلى أن بلاده وافقت على حزمة عقوبات

0: مسافات بعيدة المدى، وهنا الحديث يدور حول الضربات الأوكرانية المتوقعة في العمق الروسي. قال أوكرانيا إن بلاده نفذت خلال الفترة الماضية ضربات ناجحة، وإنه وافق شخصيا على ضربات جديدة ستوجه إلى العمق الروسي. أشار أيضا إلى أنه تم اختبار طائرة مسيرة نفاثة لاعتراض الطائرات المسيرة النفاثة الروسية، وقال إن إنتاجها سيزداد مع الأيام لتتمكن بلاده من اعتراض هذه المسيرات التي أصبحت هاجسا بالنسبة للدفاعات الجوية والسكان عامة.
1: أشكرك شكرا جزيلا صفوان جولاق مراسل تيرت عربي من كييف. أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية تعرض نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو لهجمات سبرانية مكثفة خلال ساعات الليل. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن اللجنة تأكيدها أن الأجهزة المخصصة أو المختصة نجحت في صد جميع محاولات الاختراق، مشددة على أن الوضع التقني تحت السيطرة بالكامل، وأن الهجمات رغم استمرارها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية التي تمتد لثلاثة أيام لاختيار نواب مجلس الدوما. تعليقا على الموضوع تنضم إلينا من موسكو مراسلة تيرتي عربي كاتيا طعمي. أهلا بك كاتيا. كاتيا، نريد المزيد من المعلومات حول هذه الهجمات السبرانية، وهل هناك أي بيانات جديدة من الحكومة الروسية حول ذلك؟
2: بالفعل محمد، منذ صباح اليوم كانت قد تحدثت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية عن هجوم مكثف، كانت قد استهدفت طبعا مراكز الاقتراع بهجوم سبراني طبعا يخص الإدلاء بالأصوات عن بعد. كما تعلم أن روسيا الآن تستخدم تقنية التصويت ليس فقط عن طريق الذهاب إلى مراكز الاقتراع، ولكن عن طريق استخدام الإنترنت وعن بعد إلكترونيا، وبالتالي هي كانت قد تحدثت عن هجمات سبرانية كبيرة واجهتها هذه طبعا الأنظمة. ولكن كما تحدثت أيضا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية عن أنه تم تجاوزها بشكل كامل ولم تشكل أي إعاقة لاستمرار عملية التصويت. ولكن هذه الهجمات لم تكن فقط سبرانية، هناك هجمات استهدفت أيضا مراكز الاقتراع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. وطبعا ما يميز هذه الانتخابات أن روسيا أيضا قامت بالسماح للمناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا المشاركة بهذه العملية الانتخابية. كانت قد تم استهداف مركز اقتراع في منطقة زاباروجيا، أدت إلى مقتل رئيس مركز الاقتراع في هذه المنطقة، منطقة دونيسك أيضا. وفي سوتشي يوم أمس أيضا تعرضت المنطقة لهجمات بالمسيرات الأوكرانية بشكل كبير، ما أدى إلى إيقاف عملية التصويت لفترة مؤقتة لحين زوال طبعا الهجمات الإرهابية وعودتها مجددا للعمل. هذا بالتوازي طبعا اليوم كانت قد تحدثت منذ قليل لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت حتى هذه اللحظة وصلت إلى 38.9% المشاركة في جميع أنحاء روسيا بهذه الانتخابات. هناك نحو 5 مليون مواطن روسي شاركوا بالتصويت عن بعد. طبعا هذه الانتخابات البرلمانية والتي يشارك فيها 10 أحزاب بعد استبعاد الحزب المعارض البارز وهو حزب يابلوكا، جميعها طبعا في برامجها لو أنها تختلف قليلا، ولكن كلها تدعم استمرار الحرب في أوكرانيا. نعم محمد،
1: أشكرك شكرا جزيلا من موسكو مراسلة تيرتي عربي كاتيا طعمي، شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الجولة مع مراسلينا، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف هو موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
2: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع، وهذا التراجع تقريبا من $109 خلال الأسبوع هي كلها مبنية على أشياء غير حقيقية، إنما هي تخمينية، منها مثلا لقاءات الوزراء والقيادات وألغيت في عمان، وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحول، والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أنه يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى. وإلا واقعيا الضغوط على على على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل بجانب عملية صعوبة الإمداد. بدأ الإنتاج يتناقص، خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا، فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أنه يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة طمأنة تجعل الأسعار تنخفض، ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها أسواق المال.
0: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل أن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية، إلى أي حد باتت هذه التفاصيل الصغيرة ربما مؤثرة في تسعير النفط؟
2: لم تؤثر كثيرا. إذا نرى أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا. يعني نعم، هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة جديد، شيء جديد البارح حصل، هذا الهدوء عادة يساعد على نقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات الأسعار ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
0: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
2: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة، فالغاز هذا اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية، عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية من إمداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين، الإمداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الإمداد.
0: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
2: ينجح، أتصور أن هذه قليلة الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه، ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة والاعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا الخروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن وصلت تقريبا تكلفة البرميل 35 دولار بس كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل، وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر بأن ليس فقط الإمداد، وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة، تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد على حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى، ولكن هذا لا نجده، وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة، وهذا يأخذ وقت ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
0: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس، كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
2: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق بـ10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام بربع على منصة خام برنت، فلذلك هي مرغوبة، السعر كبير والمخاطرة عالية وتكلفة هذه المخاطرة قد تعوضها عملية البيع، بيع البرميل بصورة أكبر. يعني الآن إذا 103 سعر برميل خام ترم، هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 إلى 115 برنت دولار للخام. ولذلك نجد أن هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، أنا أتصور أن مجرد أن يحدث هدوء نسبي ويقل تقل نسبة ضرب الناقلات، أتصور راح يرتفع المرور إلى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل باليوم.
0: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند 80 دولارا تقريبا؟
2: أتصور النقص موجود والنقص حقيقي. يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت تقريبا 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج، في الأوج في عملية الإنتاج هذه. أتصور أن هذه سوف تكون عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل ومن خلال باخرة إلى باخرة أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر. يعني
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر مبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم مشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6,700,000,000 دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها، تعزو شركة لبريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. الـ9 خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص، أنشأت شركة لبريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
4: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات، تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختباراً لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
0: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمودي. أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا، كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
5: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي 0.5 مليار، يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات، وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب. ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة، أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني في الأسبوع يتكرر إلى 2 أو 3 مرات. يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا، وهذا ما ذكرته العديد من التقارير أن عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
0: أستاذ علي.

0: هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود، يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6 مليارات و700 مليون دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
1: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن سنويا شهريا زي ما قلنا أن نورد 1.5 مليار، في حين أن المواطن لا يجد امداداته الأساسية أو الحد الأدنى من استهلاكه للمحروقات، فهذا دليل أن تهريب الوقود ارتفع إلى عدد كميات كبيرة في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية. جميع هذه الأرقام هي صحيح تذهب إلى شبكات التهريب، تذهب إلى جماعات النفوذ السياسي، أيضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كلما زادت عمليات التهريب، كلما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا، زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود، لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد جالونات أو هذا حصتك اللي في سيارة تهرب مثلا يدور جوار. نعم. اليوم عمليات التهريب تتم علي. بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر. نعم
0: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق السوداء الأسعار مرتفعة. لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟
1: وجود سوق سوداء للمحروقات لأن هم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزين أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأسف، وبدأوا يبيعوا في المحروقات في السوق الموازية. نعم. وصلت سعر اللتر للديزل إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب 1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب 1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر الحقيقي. نعم. يعني اللي بيكسب به المهرب، فأنتج قال عادي إن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
0: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
1: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي تستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 60 مليار وطالبت بميزانيات استثنائية أخرى لصيانة هذه الخزانات وصيانة خطوط الإمداد النفط. شكرا. ولكن في الحقيقة أن عملية لم يتم الصيانة.
0: الأستاذ علي المحمود الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري، ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطاً في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: أجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار هلأ صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا. طبعاً نحن استفدنا كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقاً ما كان في أجر نهائياً تجي على السوق نهائياً غير القصد.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعاً بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
5: تستعيد سوق السمك المركزية في اللاذقية نشاطها بعد إعادة تأهيلها مع حركة إنتاج متصاعدة، لكن الأسعار تبقى رهينة ما يخرجه البحر من ثمرات مع تبدل المواسم وتفاوت كميات الصيد اليومية. محمد الحريري، تيرت عربي، اللاذقية.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بسباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الألماني. تصريحات لامين يامال حول الكرة الذهبية تشعل التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. ومدريد على موعد مع صراع لا يعترف بالحسابات، ديربي المدينة سيمنح الفائز ويجعل مهمة الخاسر صعبة جدا في صراع العقول الذي سيشتعل بين مورينيو وسيميوني.

تلقى تشيلسي خسارة قاسية بثلاثة أهداف دون مقابل على يد مضيف برنتفورد، وذلك في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من جايدون أنتوني وإيغور تياغو إضافة إلى فابيو كارفالو، ليصل برنتفورد بهذا الفوز إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة السابعة. اكتسح بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين بسباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني. وحملت سباعية الفريق البافاري توقيع كل من الفرنسي مايكل أوليسي الذي أحرز هاتريك، فيما أضاف زميله هاري كين ثنائية. كما سجل كل من جمال موسيالا هدف، وأحرز المغربي إسماعيل صباري آخر، ليصل البايرن بهذا الفوز إلى النقطة العاشرة في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد يونيون عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر. استهل زين الدين زيدان عهده مدربا لمنتخب فرنسا بخيارات لافتة في قائمته الأولى، بعدما استدعى 23 لاعبا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية، بينهم 5 وجوه جديدة، فيما شهدت قائمة زيدان الأولى مع منتخب الديوك غياب أسماء بارزة يتقدمها أورلين تشواميني وأنغولو كانتي وماركوس تورام. هذا واستدعى جورجي جيسوس مدرب منتخب البرتغال النجم كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أولية تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية. ويأتي استدعاء رونالدو البالغ 41 عاما رغم إعلانه سابقا أن كأس العالم 2026 سيكون الأخير له، مع تأكيده عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبله الدولي. قال نجم برشلونة لامين يامال إنه يرى أنه الأحق بالفوز بالكرة الذهبية بجانب نجم ريال مدريد كيليان مبابي. وأضاف يامال في مقابلة مع النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو أن الكرة الذهبية يجب أن تحسم وفقا للمتعة والأداء الساحر الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب، وليس وفقا لعدد الأهداف أو الألقاب التي تحقق في نهاية كل موسم. بلغ ريال مدريد نهائي النسخة الأولى من كأس السوبر يورو ليج لكرة السلة بعدما تغلب على نادي دبي ب 98 نقطة مقابل 95 بعد التمديد. ونجح ريال مدريد في العودة في اللقاء عقب تأخره بفارق 16 نقطة لينجح في خطف بطاقة التأهل ويضرب موعدا في نهائي البطولة مع أولمبياكوس اليوناني الذي تأهل بدوره على حساب نادي فنربتش التركي. واصلت الأمريكية إيفا يوفيتش حملة الدفاع عن لقب بطولة غوادالاخارا للتنس ونجحت في بلوغ النهائي بعدما تفوقت على الإسبانية كريستينا بوسكا بمجموعتين دون مقابل، حيث نجحت المصنفة الثانية في البطولة في إنقاذ 11 من أصل 12 فرصة لكسر إرسالها لتضرب موعدا في النهائي مع مواطنتها بيتون سترينز. وتمكنت بيتون سترينز من العبور إلى النهائي بعدما تغلبت على روسية لودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد، حيث حسمت المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل بسبعة أشواط لستة قبل أن تواصل التفوق في ثاني المجموعات وتفوز بها بستة اثنين وتتأهل إلى النهائي بحثا عن اللقب الثالث في مسيرتها.

0: أثارت تصريحات نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال بخصوص أحقيته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب المحلل الرياضي محمد عواد الذي قال: لامين يامال يضرب الجميع في تصريحه الأخير، الفوز بدوري الأبطال لا يعني استحقاقك الكرة الذهبية، هنا يقصد ديمبلي وكفاراتسخيليا، تسجيل 80 هدف يعني أنك هداف وليس الأفضل في العالم، هنا يقصد مبابي وهاري كين، بالنسبة له الأفضل هو اللاعب الذي تستمتع عندما تشاهده. وجاءت رسائل الدعم ليامال من مختلف المصادر، فهنا زميله في برشلونة البرازيلي رافينيا يقول: رافينيا، لامين يامال يجب أن يفوز بالكرة الذهبية بفارق كبير، لديه الأرقام وفاز بالألقاب مع النادي، كما أنه فاز بكأس العالم، الناس مستعدون لدفع أي مبلغ لمشاهدته وأنا أيضا مستعد لذلك. فيما وصف حساب باسم 304 تصريحات يامال بالذكية وقال: أشوف تصريحات لامين يامال ذكية، وسببها إنه شاف الكرة الذهبية بدأت تنحصر بينه وبين مبابي، قام حسم الأحقية بمن يملك ألقاب أكثر، لامين يامال 3 ألقاب، كيليان مبابي 0 ألقاب. وبعد الحملة التي صارت من مدريد ومبابي كان لازم يطلع ويتكلم ويقول: ما زلت موجود وهذا حقه كمنافس عليها. ونشر محمود رأي يامال بخصوص المنافسة بينه وبين كيليان مبابي للفوز بالجائزة، فكتب: لامين يامال استحق الكرة الذهبية، أنا وكيليان مبابي أفضل لاعبين في العالم وقد تفوقت عليه في كل المسابقات، لذا فأنا أستحقها. طبعا تصريحات يامال لم تعجب الكثيرين، ومنهم ماكس إبريل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، والذي قال: ماكس إبريل ردا على تصريحات لامين يامال بشأن الكرة الذهبية، أفضل اللاعبين هم الذين لا يحتاجون إلى عمل حملة دعائية لأنفسهم. العاصمة الإسبانية على موعد مع ديربي مبكر في الليغا، أتلتيكو يستقبل جاره ريال مدريد في ديربي تتجدد فيه المنافسة وتفتح فيه حسابات جديدة على طريق الصراع المتجدد في الليغا.
1: ديربي مدريد يأتي مبكرا هذا الموسم، لكن الموعد لا يعرف الانتظار. ملعب ميتروبوليتانو يفتح أبوابه لقمة الجولة 7 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في مواجهة تجمع جارين بطموحات متباينة، لكن بهدف واحد: خطف النقاط 3 وإثبات الأفضلية في العاصمة الإسبانية. أتلتيكو مدريد يدخل الديربي بعدما استعاد توازنه عقب بداية متعثرة اكتفى خلالها بتعادل وتلقى هزيمة قبل أن يرد بسلسلة من الانتصارات المتتالية، كان آخرها اكتساح أوساسونا برباعية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مع تسجيله 14 هدفا واستقبال شباكه 6 أهداف. ومع عودة جوليان ألفاريز بعد أزمة الصيف تتزايد الخيارات الهجومية للروخ بلانكوس في ظل تألق الوافد الجديد جوناثان ديفيد والكوري الجنوبي لي كانغ إن، لكن الفريق لا يزال مطالبا بمزيد من الصلابة الدفاعية أمام اختبار من العيار الثقيل. وعلى الجانب الآخر يدخل ريال مدريد الديربي باستقرار أكبر بعدما حصد 15 نقطة، محققا 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة، وسجل 17 هدفا مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه في انطلاقة هجومية لافتة يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ومن خلفهما التركي أردا جولر. ومع ذلك تبدو مهمة الفريق أكثر تعقيدا خارج ملعبه بعدما خسر أمام ريال بيتيس فيما احتاج إلى أهداف في الدقائق الأخيرة لحسم مواجهتي إسبانيول وإليتشي. وبين صحوة الأتلتي واستقرار ريال مدريد يبحث الجاران عن انتصار يعزز طموحاتهما، فالروخ بلانكوس يريد مواصلة صحوته والدخول بقوة في سباق اللقب، فيما يسعى الفريق الملكي إلى السير بخطى ثابتة ومواصلة الضغط على برشلونة في ديربي قد تمنح نقاطه 3 دفعة مهمة لأي من الفريقين.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي.

0: رياض اير متروبوليتانو. تحياتي لك استاذ احمد، تحياتي لكل الزملاء الاعزاء في تيرتي عربي، حياكم الله جميعا. اعتقد بان ديربي مدريد هذه المره مختلف تماما عما حصل في السنوات الاخيره، وخاصه في السنه التي مضت، والتي شهدنا لقاء متوازن، لقاء لربما كان فيه الكثير من النتائج الايجابيه، حيث شهدنا ماذا حصل في اخر مواجهه. انتصر الريال 3-2، ومن قبلها أتلتيكو مدريد رد عليه بخماسية مقابل هدفين. بالتالي أعتقد بأن هناك إشكالية واضحة في طريقة إدارة الديربي لهذه المرة، لأن اللقاء الديربي يأتي مبكرا، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد كليهما غير مستعدين لتلقي أي خسارة وتوسعة الفارق أمام البارسا. ولكن ريال مدريد عطفا على ما قدمه في الجولات الست التي مضت، أعتقد بأنه يمتلك الهوية، يمتلك الأسلوب والشخصية، ولكن لا يمكن لها أن يأمل لأتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني بالرغم من الظروف المقلقة التي تحيط بروخي بلانكس.
1: نعم، أبقى مع ريال مدريد معتصم. ومورينيو وتحضيراته لهذه المواجهة، سئل في المؤتمر الصحفي أيضا مرة أخرى عن الواجبات الدفاعية لخط الهجوم فينيسيوس ومبابي، ودافع عن الثنائي، وهو نفس الأمر حصل مع زيدان عندما سئل عن مبابي. برأيك هل زادت التساؤلات حول القدرات الدفاعية لفريق ريال مدريد واللعب بكتلة واحدة في المباريات؟
0: نعم هذا صحيح، ونحن نشاهد بأن هناك إشكالية واضحة في ريال مدريد، بأن هناك اندفاع عالي لكافة خطوط ريال مدريد في خط المقدمة. لذلك دوما تشاهد ريال مدريد يتحكم بزمام اللقاء في الشوط الأول ويسجل بغزارة باندفاع خط المقدمة، بالخصوص عبر مبابي، فينيسيوس جونيور، أردا جولر وبيلينغهام. ولكن موضوع الارتداد الدفاعي يخلق الكثير من الإشكاليات، وهناك تسليط للضغوط أكبر على ثنائية وسط الميدان مع فالفيردي، هل بيلناردو سيلفا، هل يكون تشاوميني، لأنك فعليا تشهد بأن هناك بطء في تراجع هاوشون، في تراجع كوناتي، كوكوريلا ودوم فريس، كليهم أيضا لديهم لربما نزعة هجومية أكبر من الجانب الدفاعي. بالتالي أعتقد بأن ريال مدريد لابد عليها أن يعمل على هذا الموضوع، لأن دوما الاندفاع العالي لخط ريال مدريد في العملية الهجومية يخلق مساحات في الخلف. ولكن أعتقد بأن ريال مدريد بحاجة من المزيد من العمل، وعلى الأقل لابد من تثبيت لاعب في وسط الدائرة من أجل أن يخلق مزيد من الحلول الدفاعية والإسناد الدفاعي، وحتى تثبيت شيء من طلعات كوكوريلا وأيضا دوم فريس. ولكن بالمجمل العام من يشاهد ريال مدريد هذا الموسم يشاهد شوطين مختلفين، شوط أول هجومي، شوط ثاني يفقد فيه ريال مدريد السيطرة على إيقاع اللقاء، قيمة الخصم، ولربما انفراد الخصم في مرمى ريال مدريد، ناهيك عن الأخطاء التي تحصل. تكبد 6 أهداف.
1: نعم.
0: حاله كحال أتلتيكو مدريد، حاله كحال برشلونة، ولكن جاءت من أخطاء لا يمكن أن تمر في ريال مدريد.
1: نعم معتصم، تكلمت عن المساحات، معركة المساحات، هذه المعركة التي يبحث عنها مورينيو وأيضا سيميوني في هذه المواجهة. الطرفين يعشقان اللعب في المساحات، من الذي سيمنح الفرصة للآخر من أجل اللعب على المساحات؟
0: هذه هي المشكلة، بأن سيميوني وجوزيه مورينيو كليهما دوما يفضلان استغلال المساحات وليس منحها للخصم، ينتظران كما يقال في وسط الميدان من يتفوق في معركة الوسط، ومن ثم تبدأ معركة الهجوم المرتد والتحولات السريعة هنا وهناك. ولكن الأكثر قلق هو ريال مدريد، لأن اندفاع لاعبي ريال مدريد في خط المقدمة ربما يكون تصور واضح لدى سيميوني ولاعبيه بأن ينتظروا بعض الشيء في الخلف، وخاصة ما بعد أول 15 دقيقة من انطلاقة اللقاء، لأن ريال مدريد يمتهن في الشوط الأول الاستحواذ والسيطرة والتقدم بخطوطه. بالتالي أعتقد بأن ربما تكون كفة متفاوتة، شيء هنا وشيء هناك، ولكن الميزان من يستغل هذه الكرات المقطوعة ويستغل هذه المساحات ويستثمر الفرص في التسجيل في ديربي خطير صعب، والأهم قيمة وحساسية هذه المواجهة.
1: نعم معتصم، ذكرت أن الأفضلية تميل قليلا لريال مدريد، لكن إذا دافع أتلتيكو مدريد بعمق سيمنح الكرة لريال مدريد، وإذا هاجم سيمنح المساحات لريال مدريد، وهو ما يعشقه مورينيو، فينيسيوس، مبابي. ما الحل برأيك من سيميوني من أجل التخلص من هذه المشكلة؟
0: تقسيم اللقاء على فترات واللعب بكلاسيكية دييغو سيميونو الأتلتي في السنوات الأخيرة، امتصاص حرارة الضيف أو الفريق الخصم، لأنه شاهدنا بأن أتلتيكو مدريد معتاد على اللعب برسوم

0: تكتيكية دفاعية، إما 5-3-2 إما 4-4-2، وشاهدنا في آخر جولات كان يلعب ب3-4-2-1 بأشقها الدفاعي أكثر. بالتالي دوما أعتقد بأن دفاع أتلتيكو مدريد بحاجة للعمل من أمام الحارس المرمى، لأن هناك 11 لاعب ما بين لاعبين خرجوا ولاعبين دخلوا في صفوف أتلتيكو مدريد. بالتالي أعتقد دوما مزيد من التركيز في العمق الدفاعي. ولكن الإشكالية الأكبر، هل يتم تثبيت جيرمالدو ولورينتي للحد من طاعات فينيسيوس جونيور وأيضا أردوغولار أو حتى دياموندي على مركز الجناح الأيسر؟ لأن هذا خطر كبير على أتلتيكو مدريد. بالتالي مفروض أن يكون لدى أتلتيكو مدريد مع سيميوني عمل خطين دفاعيين، تأمين العمق من جهة وتأمين الأطراف من جهة أخرى، لتبقى الفارق عدم ارتكاب الأخطاء أمام نجوم ريال مدريد على منطقة 18 ياردة.
1: نعم، معتصم أردا جولار هذا اللاعب التركي الذي تألق بشهادة الجميع في مباريات ريال مدريد خصوصا هذا الموسم، يعني وجد دوره التكتيكي مع المدرب مورينيو، لكن مورينيو دائما يصر على إبعاد جولار، سحب جولار بالرغم من أدائه المتألق. برأيك هل يستمر مورينيو بهذه العادة أم سيبقي جولار من أجل الاستفادة من الكرات التي يقدمها للمهاجمين؟
0: حسب ظرف اللقاء ومعطياته في 92 دقيقة، جولر كصانع ألعاب على الجبهة اليمنى في عملية العرضيات، في عملية التسديد، في عملية تحرير بيلينغهام كمتوسط ميدان هجومي أكثر من رائع، ويقود هجوم ريال مدريد بشكل منظم ورائع على الجبهة اليمنى. ولكن بالنسبة لدياموندي يختلف كبروفايل لاعب جناح أيمن عن جولر، لأنه يمتلك امتياز السرعة، المهارة في الاختراق من الجبهة اليمنى، مما يعطي فينيسيوس جونيور فكرة للتحرك أيضا على الجبهة اليسرى، وتحرك كيليان بابي داخل 18 ياردة، وتحرك من رقابة المدافعين. بالتالي أنا لا أعتقد بأن الموضوع موضوع تدوير ما بين جولر وما بين دياموندي، بقدر ما هو من يخدم حالة الفريق في الدقيقة التي يقرأ فيها مورينيو اللقاء. هل هو بحاجة لتوزيع اللعب على الأطراف أم مواصلة اللعب على العرضيات من أجل لربما تكسير تكتلات خط دفاع الخصم؟
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتحول للتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات أتلتيكو مدريد وريال مدريد في بطولة الليغا الإسبانية.

0: إذن هذه أرقام وإحصاءات مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وأعود إلى كابتن معتصم يونس. معتصم، من هذه الأرقام وجدنا أن دييغو سيميوني هو المدرب الأكثر خوضاً لمباريات الديربي بين الطرفين، برأيك ما هي نقطة الأفضلية التي يحصل عليها سيميوني من خلال هذه الخبرة في إدارة مباريات الديربي؟
1: لأنه تعلم من الموسم الماضي بأنك عندك عندما تخاف من ريال مدريد أو برشلونة ستخسر، سواء كنت في متروبوليتانو أو حتى تلعب خارج الديار. بالتالي فارق الخبرة ك13 عام مدير فني للأتلتي، أعتقد بأنه لابد من الاستثمار بشكل صحيح. أنت واجهت عديد مدربين لريال مدريد أو للبارسا، بالتالي تعلم كيفية وهوية وفلسفة كل مدرب أدار الريال أو أدار البارسا، بالتالي لابد من استثمار عامل الخبرة. ولكن الفارق في بعض الأحيان تستشعر بأن المشكلة في ثقة أتلتيكو مدريد في نفسه في مواجهة ريال مدريد أو في مواجهة برشلونة. دوما يحتاج لتركيز أعلى واللعب بتوازن ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، والأهم أن يكون هناك منطقية في هذه المواجهة وواقعية، وأن يكون هناك فعليا في بعض الأحيان التركيز على الجانب البدني بعيدا عن الفكر التكتيكي المتوازن ما بين إغلاق المساحات، ما بين الرقابة الفردية لأبرز مفاتيح اللعب، والأهم عدم إهمال العمل الهجومي. وخاصة هذه المواجهة تأتي في ظل غياب سورلوت المهاجم من الأتلتي ووضعية الفاريز غير واضحة، بالتالي أنت لديك فقط اسم واضح بالنسبة لأديمولا لوكمان هو الواضح بأنه سيكون في هجوم أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم، وضعية خوليان ألفاريز غير واضحة، إلى متى برأيك ستبقى هذه الوضعية؟ الميركاتو انتهى وتم إغلاق الدفاتر وخوليان ألفاريز بقي مع أتلتيكو مدريد، متى يعود لقيادة الهجوم ومتى يعتمد عليه الفريق؟ وهل هي فرصة من أجل العفو من الجماهير، طلب العفو من الجماهير في حال تألقه في هذه المباراة؟
1: لربما يكون هذا الديربي بوابة الإصلاح في العلاقة ما بين خوليان ألفاريز وأتلتيكو مدريد كمدير فني وإدارة وجماهير، ولكن ما حصل في الصيف كان صعب جدا على كل الأطراف. وأعتقد بأن ألفاريز ينتظر حتى يأتي ميركاتو يناير، إما يفصل العقد أو يكسر عقده مع الأتلتي بشروط معينة تضعها الفيفا وهي التي تحكم في هذا الأمر، وإما يتم خلق حالة إيجابية تعيد اللعب على صفوف الأتلتي. وإن كانت ما حصل صعب للغاية بأن اللاعب لا يريد أن يستمر في الفريق وتواصل التمسك به وتمنعه من الرحيل، أعتقد بأن الآن التركيز أكثر وواقعي أكثر هو على أدمون لوكمان وحتى على المهاجم الكندي المعار جوناثان ديفيد، لأنه يقدم إضافة فعليا لأتلتيكو مدريد بدلا من التركيز على إعادة إصلاح شخصية وحيوية وتركيز الفاريز معنويا ونفسيا ليكون لاعب مجدد مع أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم، هل أصبح الديربي أكثر انفتاح هجوميا؟ في الموسم الماضي شاهدنا مهرجان من الأهداف في مباراتي الفريقين، هل نشاهد عدد كبير من الأهداف أم أن عقلية مورينيو دفاعيا أقوى من عقلية أنشيلوتي وبالتالي سيكون هناك إغلاق دفاعي للمرمى؟
1: والله الديربي يحتاج لقراءة المعطيات، وأنا بصراحة العبارة تحدث بواقعية. أعلم بأن كل المدراء الفنيين يضعون خطط ويريدون أن يسيروا اللقاء عليها على فترات معينة، ولكن في بعض الأحيان التفاصيل تغير كل طريقة تفكيرك وإدارتك للقاء، وخاصة إذا تلقيت أهداف بشكل مبكر وفي توقيت مبكر تختلف قراءتك كاملة للقاء. ولكن جوزيه مورينيو أعتقد بأنه في 6 مباريات التي مضت في إطار الدوري أصبح لديه تصور كافي عن مشاكل ريال مدريد، ما هي نقاط ضعف ريال مدريد، كيفية حل الإشكاليات الدفاعية، مشكلة المساحات، مشكلة الاندفاع الكبير في خط المقدمة، والأسوأ كان عدم استثمار الكم الهائل من الفرص الضائعة من فينيسيوس جونيور أو من كيليان مبابي. ولكن
0: نعم معتصم، هنا فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ثنائي يتميز بالسرعة، كيف يستطيع سيميوني أن يوقف هذا الثنائي؟
1: عبر تثبيت جيرمالدو وتثبيت لورينتي مع ثلاثي خط الدفاع ومنح كوكي مهام إضافية في الإسناد، ولكن الخطر سيأتي من القادمين للخلف، لأن بيلينغهام شاهدنا أدوار مميز جدا في دور المهاجم الثانوي، جولير أيضا لديها إضافة كبيرة في الشق الهجومي، بالتالي أعتقد لابد في بعض الأحيان تلعب مان تو مان على مفاتيح اللعب الرئيسية، وأيضا يكون لديك خط دفاع ثابت حاضر، لأن سرعات ريال مدريد في الأطراف وطريقة اللامركزية مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الجناح الأيسر هو مكمن الخطر في في في في, في هذه المواجهة على أتلتيكو مدريد. بالتالي عليهم إيجاد خلطة سحرية
0: نعم.
1: تثبت الخطر من مكان من الأفراد في ريال مدريد وأيضا من اندفاع لاعبي ريال مدريد.
0: نعم معتصم، وأنت من أكثر الناس فشلا في توقع النتائج، من تتوقع الفائز بهذه المباراة؟
1: لأنك تشجع برشلونة أستاذ أحمد، تريد أن يخسر كلا الطرفين، ولكن أميل أكثر للتعادل 1-1.
0: أنت دائما مميز بتحليلاتك معتصم يونس، ضيفي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
14: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

0: في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين في حد عايش. الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تيتا تطلع عيكا، هطلع انا وياك.
2: دار بزعنا بسرعة، مش قادرة والله يا عمو.
1: يلا يا عمو
2: سامحني.
1: معلش يا عمو.
3: طلعت عيسى؟ ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
1: ايش اسمك؟
4: مريان. اربع حريان هاي فلح لحا. ايوان اقرب
3: وقت المزاع.
2: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم مع ماما، بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع.
5: يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة إلى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم، وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً.

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير في ليلة استثنائية بالفعل. أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة، مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألواناً ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي، على قدر الإمكان، واجتهدت. والله تعرفوني أنا مجتهدة أصلاً وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي اعتذر من هالشاب الحليوة وبدي قل له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص. فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام، لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين مكمل. لقيت لكم انه الفلكلور القديم اللي باللادقيه في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت انه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطه، للابطال. مين من الغوطه؟ اهلا وسهلا. انا كنت قاعده عم دور قلت يا رب الحفله يكون في من شباب الغوطه.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
4: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع:

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقع أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: اللي أنا مركبها الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي. ضلينا أنا الناجي وأنا وأمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. أنا يدي قزازة مش إنه عين رسمية. طبعاً أطر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة. فاجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا 2 سنين. فلما الأمور بدأت تصعب مادياً علي وعلى أهل بيتي يعني على هي عم وأختي، صارت الماديات صعبة، فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا أن نشتغل، فأنت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني إحنا اليوم انجبرنا إجبارنا.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من إنتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
0: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديراً لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا، ولو من هو أدنى منكم، بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأمر

0: الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه، وشكرا سيد الرئيس.
1: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من اللقاء بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: أدلك علي، أنت هيك لحالك طبعتي طرف صلاة فوق بدك إياكي.
1: ما حدا يدلني عليك.
2: لا أبداً، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصاً على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشاً واسعاً حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah see you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود،

0: الحلم والإيمان بغد أفضل وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
3: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
5: نحن نلخمين بخيوط دم.
6: أزرخي إسرائيل، أناكو بملخمة.
7: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
8: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
9: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها كلفة الحرب الأمريكية الإيرانية والتقارير التي تتحدث عن أن عدد القتلى الأمريكيين أكثر من المعلن، إذ تتزايد الضغوط على إدارة ترامب بعدما بدأت الحقائق الميدانية لحملتها العسكرية ضد إيران.

0: بالخروج، ما يضع البيت الأبيض أمام اختبار صعب ومواجهة مفتوحة مع الشارع والمؤسسات التشريعية، لتتزايد الأسئلة حول جدوى خيار التصعيد ومصداقية الرواية الرسمية. فهل نحن أمام أزمة تتجاوز السيطرة؟ أم أن التكتم على أرقام الضحايا والكلفة العسكرية قد يعصف بالاستراتيجية الأمريكية برمتها؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: 43 مليار و600 مليون دولار تكلفة الحرب على إيران حتى أوائل شهر سبتمبر، هكذا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديرات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد هذا الرقم أكبر بكثير مما كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي سيتحملها دافع الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك المليارات من الدولارات التي ستكون مطلوبة إذا قررت الحكومة الأمريكية إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة أو المدمرة في الخارج. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الإجمالي يتضمن 28 مليار دولار لازمة لتعويض الذخائر التي استهلكت خلال الحرب، وأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار قيمة معدات فقدت أو تضررت. بينما كان لمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير آخر، إذ قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى تكلفة تراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا حسب حدة القتال. التضارب في التقارير والتقديرات لم يقتصر على كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، إذ تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة ترامب. فبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية المعروفة باسم نظام تحليل خسائر الدفاع إلى 18 حالة وفاة منذ بدء الحرب، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع. ويتوقع أن تزيد هذه الحصيلة من ضغوط الناخبين المعارضين للحملة العسكرية ضد إيران على إدارة ترامب في وقت يتصاعد فيه القلق في صفوف المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تبعات الحرب على القوات المسلحة ومخزون الأسلحة والكلفة المالية والبشرية.
0: وللمزيد من الطرح والنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور حسن عبيد، ينضم إلينا أيضا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. البداية معك سيادة اللواء من القاهرة. إذن صحيفة نيويورك تايمز نشرت في تقرير استقصائي لها استنادا إلى تسريبات من داخل البنتاغون أن حجم الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين القتلى والجرحى جراء ضربات الإيرانية يفوق بكثير ما يعلن من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، وهذا أثار عاصفة من التساؤلات بخصوص التعتيم من جانب المؤسسة العسكرية. نسألكم هنا سيادة اللواء في البداية من منظور عسكري واستراتيجي، كيف تتقاطع هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الأمريكية مع المواجهات الحاصلة استهداف القواعد، ولماذا تلجأ دائما الإدارات الأمريكية على اختلافها عادة إلى تقليص حجم الخسائر في صفوف جنودها في حروب الاستنزاف؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم. أهلا بكم. في جميع الحروب كل الدول، وأنا بقول كل الدول، بتحاول أن تقلص من عدد الخسائر، خاصة في عدد خسائر القتلى، بمعنى أن ده جزء من عملية حرب نفسية على الطرف الآخر. أولا ليه أهداف كثيرة جدا، حتى لا يخفض الروح المعنوية لقواته وجنوده وللداخل، واثنين حتى لا يرفع الروح المعنوية للعدو للطرف الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية قررت نفس الموضوع في حرب العراق، كانت تخفي أشياء كثيرة، ولكن في دولة ديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية هذا يسبب إزعاج كبير، لا سيما وأن هناك في صحافة وفي حرية صحافة وفي اتهام بعدم الشفافية فيما يتعلق بالأرقام. ما نيجي نبص على الجانب الآخر حتى برضو يعني لا نظلم طرف، هنلاقي أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل أيدت الـ18 جندي أو اللي ماتوا وفقا للعملية الأولى، العملية العسكرية الأولى، ثم أعلنت أنها أنهت العمليات العسكرية في إيران، ثم بدأت بعد ذلك عملية من نوع آخر أو عملية يعني نوعية من نوع آخر، وده اللي تم فيه اغتيال أو قتل الـ4 جنود الآخرين. وبالتالي هنا نوع من

0: أنواع التحايل على الرأي العام أو التحايل على الأرقام. لكن الإشكالية أنا شايف مش في العنصر البشري فقط، لكن عندما يجتمع العنصر البشري بهذا القتل وعدم شفافية زائد استنزاف للذخائر، خاصة الذخائر الدقيقة والذخائر الحساسة والصواريخ الاعتراضية الغالية، وكمان ثلاثة إمكانية إن أنا أعيد هذا المخزون الاستراتيجي مرة أخرى، أربعة كمان النقطة المهمة وهو المبالغ، تكاليف الحرب. تكاليف الحرب التسريبات بتقول إنها 46 مليار ونص، يعني فرق جامد ما بين المعلن وما بين المسرب، ناهيك عن إن الأرقام دي أرقام بقالها أيام، وهنا في كلفة يومية باستمرار وجود حاملات طائرات
1: وهذا
0: ومجموعات
1: ما
0: حاملات
1: يتكبده
0: طائرات ومصاريف
1: البنتاغون
0: قواعد، كل
1: من
0: هذه
1: خسائر
0: كلفة عالية.
1: ضخمة جدا سيادة اللواء بشكل يومي. ولكن دعنا نقف في النقطة التي أشرتم إليها، قلتم أن ما تقوم به هذه الإدارة يأتي في إطار الحرب النفسية، ولكن ذلك مزعج صحيح، ولكنها مجبرة على ذلك. ولكن دكتور حسين عبيط، ذلك له تداعيات دون شك على الشارع الأمريكي، وذلك ربما ما يفسر ما أشارت إليه شبكة CNN في تقرير سياسي لها، إلى أن معظم زعماء الحزب الديمقراطي إلى جانب بعض زعماء الحزب الجمهوري يهددون بفتح تحقيقات رسمية ضد إدارة دونالد ترامب بخصوص تضليل الرأي العام، بخصوص كلفة هذه الحرب، وأيضا حجم الخسائر البشرية والمادية. هنا نسألكم دكتور، كيف برأيك توظف الدوائر السياسية المعارضة في واشنطن ربما هذه التقارير الأعلامية الأمريكية المكثفة؟ ونسأل أيضا، هل تهدد أزمة انعدام المصداقية والتعتيم على الخسائر مكتسبات إدارة ترامب السياسية والانتخابية؟
2: تحياتي لك وللضيف والمشاهدين الكرام. هو الموضوع مهم جدا، يعني الفرق في العدد هو ليس كبير ولكن ذو معنى سياسي ورمزي كبير، وخاصة فيما يتعلق في السياق الداخلي الأمريكي. عطفا على سؤالك، هو قبل في 15 سبتمبر الماضي صوت الكونغرس أو مجلس النواب الأمريكي بعدد ما يقارب 220 مقابل 204 لصالح قرار تقييد أو سحب الجيش الأمريكي من المعارك مع إيران، واستند في مداولاته ونقاشه هو الأعداد والتكلفة، عدد القتلى والتكلفة المالية لهذه الحرب. والملفت للانتباه أن هناك 7 من أعضاء الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في هذا التصويت، وهذا سابقا كان هناك أعداد ولكن ليس بهذا الحجم، كان 2 أو 1، ولكن هذه المرة 7، وهذا يؤشر إلى أن هناك انقسام سياسي كبير واستقطاب حاد ما بين الكونغرس وما بين البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق في الحرب تجاه إيران. والاستقطاب له عناوين متعددة، أولا حول سؤال الحرب، بمعنى ما هي الأهداف التي أرادها ترامب من هذه الحرب وهل حقق هذه الأهداف؟ السؤال الثاني، إلى متى سوف تستمر في هذه الحرب ضمن هذه التكلفة الاقتصادية الباهظة وكذلك الخسائر البشرية وكذلك وضع الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي؟ ثالثا، التستر على الأخبار أو التستر على ما حققته هذه الحرب من خسائر، وهذا التستر يضع سهام أو يوجه هذه السهام إلى إدارة ترامب، لأنهم يعتبرون أنه يتستر لأجل تعزيز روايته فيما يتعلق في هذه الحرب. سردية ترامب تقوم على 3 محاور. المحور الأول تعظيم إنجازاته وتقليل الخسائر التي يتكبدها. المحور الثاني هو تعظيم الخسائر التي تكبدتها إيران، وثالثا هو إظهار السيطرة والهيمنة على هذه المعركة، سواء من خلال أنه في طريقه لفرض اتفاق على إيران أو في طريقه إلى فرض هزيمة على إيران. وبالتالي هذه مهمة بالنسبة للكونغرس وبالنسبة للسياق الداخلي الأمريكي،
1: ولكنهما أزق بالنسبة للشارع الأمريكي، وذلك وفقا لتقارير أعلامية أدى إلى حالة تململ في صفوف عائلات العسكريين حول سلامتهم. سأعود معكم إلى هذه النقطة، لكن دعني أعود مرة أخرى إلى ضيفنا من القاهرة سيادة اللواء. إذن كنتم تتحدثون هنا سيادة اللواء عن ما أفادت به أيضا وكالة بلومبرغ، نشرت تقرير اقتصادي عسكري بأن فاتورة أفادت فيه بأن فاتورة العمليات العسكرية ضد إيران تتصاعد بشكل قياسي، خسائر ضخمة يتكبدها البنتاغون بشكل يومي جراء ذلك، وحذرت من أزمة حرجة بخصوص نفاذ المخزون من المسيرات وصواريخ الاعتراض والاستراتيجية المتقدمة مقابل بطء خطوط الإنتاج المحلي الحربي. عسكريا نسأل هنا سيادة اللواء، إلى أي مدى واشنطن قادرة على الاستمرار في هكذا أو في مثل هكذا نمط من العمليات في ضوء ما يجري الحديث عنه، عن هذا المخزون الذي يتآكل من صناعتها الدفاعية؟

0: هي مجموعة من العوامل هي جعلت الكلفة عالية جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها خسرتها ذخائر عالية القيمة وعالية الكلفة. كمان الولايات المتحدة الأمريكية منذ سيطرتها على النظام العالمي أو منذ 91 وهيمنتها على نظام أحادي القطبية هي من تهيمن عليه، وضعت أربع أسس لهذا النظام لاستمرار هذا النظام. الأربع أسس لو حضرتك تلاحظي في 2026 بدأت تتآكل للهيمنة الأمريكية. أول قاعدة وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية هو إنهاء الحروب بسرعة، ولذلك الرواية ترامب دائما ما يقول أن الحرب ستنتهي، أن الحرب ستنتهي من أول يوم. هذه الرواية الحقيقة تم تقويضها في هذه الحرب. قدرة إيران على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء الحروب الصغيرة بسرعة، ده بيعتمد على إنتاج نوع معين من الذخائر والأسلحة متقدم. هنا بننظر الصناعات العسكرية الأمريكية إلى الكيف وليس الكم، إلى التكنولوجيا العالية جدا، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية اهتمت بالأسلحة الهجومية وتناست تماما الأسلحة الدفاعية، ربما تركت الأسلحة الدفاعية لحلفائها في الناتو. وهذه المشكلة ظهرت أن هناك نقص كبير جدا في المخزون. نمرة اتنين، ودي نقطة مهمة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت نفسها على أنها الضامن الأساسي للملاحة العالمية من خلال أساطيلها اللي موجودة في كل أنحاء العالم. حتى الآن لم تستطيع أنها تؤمن الملاحة في مضيق هرمز، وإيران فرضت إرادتها والسيطرة على المضيق بكلفة قليلة جدا. نمرة ثلاثة، ودي نقطة مهمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية من 91 وحتى الآن فرضت نظام أحاد القطبية بناء على الهيمنة الكاملة على عمليات التصعيد العسكري. لا شك أن الرئيس ترامب يوقف الحرب كما يشاء ويشعلها كما يشاء، يبقى إذن قادر على الإدارة لكنه غير قادر على التصعيد، غير قادر على السيطرة على التصعيد، ودي نقطة مهمة. رابع نقطة، وهي معاقبة كل الدول التي تعارض الهيمنة الأمريكية. هذه النقطة أيضا تآكلت في ظل الجراءة التي وصلت إليها إيران ووصل إليها جماعات أخرى،
1: وربما لذلك هنا سيادة اللواء هنالك خيارات عسكرية وميدانية
0: فهناك تآكل في الهيمنة
1: تناقشها الدوائر العسكرية الأمريكية جراء كل ما تبخر من هيمنة أمريكية وعدم قدرة على الحسم في الميدان بشكل سريع، وذلك حتى يزعزع ثقة الحلفاء الإقليميين في حليفهم الولايات المتحدة. سأعود معكم بهذه النقطة، ولكن دعني أعود إلى الدكتور هنا حسين. دكتور حسين، أشرنا قبل قليل إلى حالة التململ في صفوف عائلات العسكريين بشأن صحة البيانات عن مدى سلامة الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. نسأل هنا دكتور، إلى أي مدى يمكن لسياسة التعتيم العسكري أن تنقلب ضد إدارة دونالد ترامب وفق قراءتك لمؤشرات الشارع الأمريكي؟ ثم ما هو ثمن انعدام الثقة بين الرأي العام والبيت الأبيض؟
2: حسن، لست حسين. النقطة الثانية هو هناك في مثلث فيما يتعلق في الرأي العام، وخاصة من مرور من خلال الجيش وحصول الجيش الأمريكي في الوجدان الرأي العام. مبدئيا هذا التستر صعب، لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتستر أو بالذات إدارة ترامب تتستر على الخسائر بشكل أو على طول خط الحرب، وخاصة إذا ما ثبت أن من يسرب هذه الأرقام هم عساكر أو في وسط الجيش الأمريكي. وأنا أريد أن أشير هنا إلى تقرير مهم جدا تم نشره في الواشنطن بوست في 30 أغسطس، رسالة سرية سربت، وجهت هذه الرسالة لوزير الحرب من قبل قيادات مركزية في الجيش الأمريكي تطلب أو تحتج على استمرار الحرب بدون أفق زمني أو بدون أفق سياسي، وتحدثت على أنه من ضمن سلبيات هذه الحرب هو تآكل قدرة الجيش في الحضور في العالم. وبالتالي وهذه الرسالة قيل أنها سربت أيضا من قبل القيادات في الجيش الأمريكي، والعادات التي تتحدث عن قتلها هناك روايات تتحدث أن هناك من وسط الجيش الأمريكي. وبالتالي بتقديري أن هناك حالة تململ، نحن تحدثنا أن هناك حالة استقطاب ما بين الكونغرس والبيت الأبيض، وبتقديري أن هناك تململ ما بين الجيش أو صفوف الجيش تجاه استمرار هذه الحرب بهذه الطريقة. هذا التململ وهذا تسريب الأرقام يعطي مصداقية للتسريبات التي تخرج على حساب ما يقوله البيت الأبيض، ويعتبر البيت الأبيض أنه في محل ليس صادق وأن مصداقيته مخدوشة وأنه بحاجة إلى إثبات ما يقوله. والمصداقية تكون للجيش ولهذه التسريبات، وخاصة إذا ما ثبتت. النقطة الأهم

0: هذا كله ينعكس على الرأي العام. آخر استطلاعات الرأي نشرت واشنطن بوست قبل فترة، واستطلاع أجراه رويترز ما بين 11 و14 سبتمبر، الحديث عن أن هناك 28% من الجمهور الأمريكي يؤيدون ترامب، بينما ما يقارب 62% يرفضون سياسات ترامب تجاه إيران. وبالتالي هذه الأرقام تتصاعد يوما بعد يوم. جزء ما يغذي هذه الأرقام أو هذا الرفض لهذه المعركة، وهو عطفا على سؤالك، هو التسريبات التي تأتي من مصادر موثوقة بالنسبة لديهم. هم لديهم مشكلة في هذا الحرب من الناحية الاقتصادية أكيد، وانعكست هذه بشكل كبير على جيب المواطن الأمريكي. من الناحية السياسية غير مفهوم هذه الحرب، ذهبت إلى أهداف ولم تحققها،
1: ويسبب أن الاهتمام في الولايات المتحدة الآن، هنالك ملفات كبرى، ولكن الاهتمام أكثر بما يجري مع إيران، وفي ذلك انعكاس على جيب المواطن أيضا وارتفاع الأسعار. نعود معكم إلى هذه النقطة بعد قليل دكتور حسن. أعود إلى سيادة اللواء، إذا عطفا على ما ذكرتموه سيادة اللواء، خيارات الحسم السريع أمام واشنطن قد تبخرت، وهذا ما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال، في ظل ما قالت الصحيفة اعتماد الجيش الإيراني على شبكة واسعة من التكتيكات اللامركزية إلى جانب مسيرات منخفضة الكلفة لإنهاك شبكة الدفاعات الأمريكية الموجودة في المنطقة. نسألكم هنا كخبير استراتيجي عن ربما البدائل والعسكرية والميدانية الحقيقية اليوم التي تبحثها الدوائر العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذا المأزق دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة جديدة.
2: هناك طبعا هيكون في صراع داخلي نفسي ما بين الاستمرار وتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة أو الانسحاب من المنطقة وتخفيض عدد القوات في المنطقة. أولا المنطقة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن بتتقاطع فيها أربع أشكال من القوة، وهي الجغرافيا والبترول والدولار، ودي نقطة مهمة جدا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية برضو جزء من هذه الحرب هي إعادة صياغة النظام المالي الدولي مرة أخرى، لا سيما وأن زيادة العقوبات على إيران وزيادة العقوبات على روسيا وغيرها من الدول جعلت بعض الدول تفكر في إنشاء أنظمة مالية بديلة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أثر بالفعل. إذن المصالح الاستراتيجية في المنطقة ضرورة، وبالتالي هيبقى في تيار بيؤيد الاستمرار التواجد الأمريكي في المنطقة للحفاظ على الهبة الأمريكية والحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بصفة عامة. وهناك أيضا تيار متضرر من استمرار الحرب، زي حضرتك ما تفضلتي، الشعب نفسه على مستوى الشارع الأمريكي متضرر. الشارع الأمريكي لا يعلم كثيرا عن الحرب ولا يعلم أين إيران أصلا، لكن يهمه قوي الضرائب اللي مفروض عليه، يهمه أسعار البنزين اللي بدأت تزيد، ويهمه الفوائد الأمريكية اللي ارتفعت بدرجة غير مسبوقة، وبالتالي ده يبقى هناك تضخم شديد في الداخل الأمريكي بيأثر على المواطن الأمريكي. كمان حتى الحرب أصبحت عبء على الديمقراطي، على الجمهوريين نفسهم. يعني مجموعة من الديمقراطيين، مش عايز أقول إن تم استقطابها، ولكن هي ترى مصالحهم وبيفكر تفكير براجماتي بحت، إنه بيتنصل من تصرفات ترامب واستمرار في هذه الحرب. أنا أرى إن السيناريوهات القادمة ربما إن تفضل حالة السكون، حالة الله حرب ولا سلم،
1: ولكن في الأثناء سيادة اللواء إدارة ترامب
2: أو
1: تبحث سرا عن مخرج دبلوماسي، هذا ما كشفت عنه مجلة فورين أفيرز في مقال افتتاحي لها. هذه الإدارة تبحث سرا عن مخرج دبلوماسي عبر وسطاء دوليين لاحتواء التصعيد وإعادة إعادة فتح الممرات المائية الحيوية، كما ذكرت هذه المجلة، مقابل ضغوط هائلة تواجهها لعدم الاستسلام، مقابل شروط تعسفية ربما كلفتها ستكون ضخمة دكتور حسن على الإدارة الأمريكية سياسيا، هكذا قالت المجلة. نسأل هنا عن السيناريو الأرجح للإدارة الأمريكية للخروج من هذا المأزق المزدوج قبل أن تحترق أوراقها بالكامل، ثم هل نحن دكتور أمام تسوية ربما سياسية أم تصعيد عسكري جديد مفتوح؟
0: بتقديري أنه هنا محاولة لا حرب ولا سلم مثل ما تفضل الجنرال، وهي حالة أعتقد أنه هناك تعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المحافظة عليها، وكذلك من قبل إيران، بتقديري أنها هي المرحلة أو الشكل من هذا الحرب الذي لا يذهب إلى تصعيد كبير بالتالي يؤدي إلى نتائج سلبية وصعبة على كلا الطرفين، ولا يذهب إلى نقاشات يفرض فيها كل طرف على الطرف الآخر، وخاصة أنها ثبتت على أن كل طرف متمسك بما لديه من أوراق. إيران تتمسك بهرمز.

0: وأخفت الملف النووي، وكذلك فتحت باب المندب من جديد، وكذلك ملفات أخرى. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تريد تحييد مضيق هرمز بشكل كبير، وهي حريصة وهي تريد أصبح هذا الهدف الأساسي بالنسبة لديها، ولذلك بتقديري أنها سوف تبقى هذه المرحلة إلى مرحلة الانتخابات النصفية. هذا بتقديري سببين. السبب الأول، لا يريد ترامب أن يذهب إلى حرب كبيرة وتصعيد تؤدي إلى ضغط سياسي على حزب الجمهوري وبالتالي تؤدي إلى خسائر فادحة. وبالمناسبة قبل أيام أشار ترامب إلى الانتخابات النصفية وأنه مستعد لها وأنه لا يخاف منها، وهذا يعني يدرك أن أهمية هذه الانتخابات النصفية، وطلب من المواطنين الأمريكيين أن يتحملوا نتائج هذه الحرب لأنه يعتبرها مهمة وسوف تحقق نتائج كبيرة. وبالتالي بتقديري أن الانتخابات النصفية إذا جاءت ليست لصالح ترامب وأتت بالديمقراطية ربما سوف تقيده أكثر وأكثر، ونحن نتحدث عن شيء بنيوي يتحكم في الحرب بعد الانتخابات النصفية. إذا أتى الانتخابات النصفية لصالح ترامب بتقدير أنه سوف يذهب إلى تصعيد مع إيران لأنه سوف يكون مرتاح في هذا السياق. بالنسبة للإيرانيين أنا أعتقد أنهم هم الآن أمام تحدي حقيقي، وهو إلى أي مدى، وهو السؤال، يستطيعون أن يتحملوا هذا الاستنزاف مقابل أن لا يخسروا مقدراتهم أو ما تبقى من مقدراتهم سواء الاقتصادية.
1: لكن فيما يتعلق أيضا بإيران، هنا دكتور حسن، وبهذه النقطة أنتقل إلى سيادة اللواء. شبكة MSNBC سيادة اللواء في تقرير استقصائي ذكرت أن الضربات الصاروخية الفلسطينية الإيرانية استهدفت بنجاح عدة عقد لوجستية وعسكرية حساسة بالنسبة لسنتكوم القيادة المركزية الأمريكية، مما أدى إلى أضرار جسيمة. نسألكم عسكريا وتقنيا عن كيف ربما ستكون تلك الأضرار، ما هي الأضرار التي ممكن أن تتحملها ربما القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة جراء دقة الصواريخ الإيرانية، وكيف يتعامل البنتاغون مع اختراق شبكة تحصيناته سيادة اللواء؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة بتعتمد على ما يسمى بالشبكات العقدية أو العقد الشبكية للاتصالات، بمعنى إنها بتربط أو حروب الجيل الخامس بتربط الأقمار الصناعية وصور الأقمار الصناعية وصور الرادارات والصواريخ الموجهة ومنصات الصواريخ والمسيرات كلها بتبقى مربوطة في شبكة واحدة، ودي بنسميها العقدة الشبكية للولايات المتحدة الأمريكية. الملاحظ وده الغريب إن الضربات الإيرانية كلها كانت بتنصب على هذه العقد الشبكية، يعني الضربات اللي تم ضربها لقواعد عسكرية في الأردن وفي الكويت خاصة مراكز للذكاء الاصطناعي وفي البحرين خاصة فيما يتعلق بالزوارق السريعة المسيرة، هذا يدل على أن في ضربة قوية للعقد الشبكية اللي بتعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا وبرضو بيقول هل إيران قادرة على أنها تتحمل لفترات طويلة؟ الحرب ليست حرب أمريكية إيرانية، يجب أن نكون واضحين تماما، هي جزء من صراع جيوسياسي ما بين الدول العظمى وبين المتحدة الأمريكية التي تريد أن تحافظ على هيمنتها منذ 91 وحتى الآن، والغرب وحلفائها في الشرق الأوسط ضد روسيا والصين وإيران. وبالتالي روسيا والصين وإيران في هناك مساعدات لإيران، وأن التسريبات أو المواقع الهامة الخاصة بالعقد الشبكية كلها أنا أتخيل تم تصويرها بأقمار صناعية روسية وصينية لمساعدة أو إمداد إيران أو إمداد الجيش الإيراني بهذه المعلومات. كمان المعلومات الخاصة بحملات الطائرات و المجموعات المحيطة بها كلها بأقمار صناعية ليست إيرانية، صينية وغيرها، أجهزة التوجيه الدقيقة اللي أصابت أهداف بدقة عالية أتخيل أيضا أنها ليست إيرانية، وكذلك الوقود الصلب اللي حصلت عليه إيران مؤخرا للصواريخ كلها مساعدات من الصين وروسيا.
1: سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي كنتم معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق.

الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها وننقلها كما هي
3: بلا تردد.
5: وننقلها كما هي بلا تردد.
6: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
7: نقترب من التفاصيل
8: ونكشف الحقيقة
9: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
10: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippa with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: this program, it means preparation in Hebrew.
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً. ثم يوجد المخين الدولي، حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
2: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
3: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
3: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
3: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائماً يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءاً من جدول أوسع.
2: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
4: So it was weekly Krav Maga classes, which is.
2: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماجا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك، كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار. وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني. رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين.

0: بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
1: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
0: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
1: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
0: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
0: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
1: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
0: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
1: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.

0: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
1: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
0: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
2: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
2: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948 وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
0: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
2: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
0: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
2: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
0: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
2: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
0: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
3: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
0: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
3: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة

0: الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيرانا.
1: عاد سام إلى تلك البلاد، فسكن أولا في تل أبيب، وكان يتردد كثيرا إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقا فترة في أم الخير في مسافر يطا.
0: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
2: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot. And now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
0: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
3: I have to say that there's another phenomenon that is not written about.
4: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
4: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم. زيارة متبادلة بين وزيري خارجية تركيا وسوريا تعكس عمق العلاقات وتدفع نحو استقرار تصوغه دول المنطقة، ومن العلاقات مع دول الجوار إلى الطموح التركي في الفضاء، حيث يكتمل تصنيع المركبة التركية الأولى المتجهة إلى القمر. أما في مجال التعليم فنقرأ مؤشرات بيزا ودور المؤسسات التعليمية التركية في بناء جيل المستقبل. كل هذه الملفات نناقشها الليلة من أنقرة.

0: الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة. ولعل تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين في فترة زمنية قصيرة إلى جانب زيارات أخرى لوزراء ومسؤولي البلدين تدل على العمق الذي وصلته العلاقة التركية السورية منذ ديسمبر من عام 2024. لنتابع.
1: زيارات مكثفة تركية سورية متبادلة خلال فترة زمنية قصيرة تشير إلى مدى قرب أنقرة من دمشق أكثر من قربهما على الخريطة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق بعد أيام من زيارة مماثلة لنظيره السوري أسعد الشيباني إلى أنقرة. ومن دمشق كما من أنقرة رسالة واضحة: علاقة تركية سورية متينة أساسها بناء استقرار شامل في سوريا يمتد أثره إلى المنطقة كلها.
2: العلاقات التركية السورية اكتسبت زخماً هائلاً منذ ديسمبر 2024، كما فتحت سوريا صفحة جديدة مع العالم أيضاً. ومنذ ذلك التاريخ ساهمت سوريا في استقرار المنطقة ومكافحة أفضل للإرهاب فيها، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
1: هذا الزخم في العلاقات بين تركيا وسوريا انعكس على أرض الواقع بعشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين الجارين.
3: اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية، في مشهد يعكس اتساعا وعمقا غير مسبوقين في إدارة علاقاتنا.
1: ومن العمل معا على صنع الاستقرار في المنطقة إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وتوطيد الروابط الثقافية والإنسانية. تتجاوز العلاقة التركية السورية مفهوم الجوار التقليدي إلى الشريك الاستراتيجي.
0: لمناقشة هذا الملف، ملف العلاقات التركية السورية، أرحب بضيفي في الاستوديو: الأستاذ أويتون أرهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، والأستاذ محمد أقنجي الباحث والصحفي في شبكة تيرتي. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. أبدأ من لديكم أستاذ أرهان، ما دلالة هذه الزيارات المتبادلة بين كل من تركيا وسوريا خلال الفترة الأخيرة؟
4: هي دلالة تتيور.
5: قبل كل شيء، ليس هذه الزيارة فقط وإنما كل الزيارات التي تتم بشكل متبادل بعد الثورة في سوريا، نرى بأن هناك علاقات قد تعمقت منذ اليوم الأول وحتى يومنا الحاضر. وطبعا الزيارة الأولى كان من قبل رئيس المخابرات التركية وبعد ذلك وزير الخارجية، والعلاقات تتعمق وهي بمختلف الأبعاد، متعددة الأبعاد، والعلاقات في كل المجالات من الصحة إلى التعليم، من حتى إلى شؤون البلدية، علاقات متنوعة. والزيارة الأخيرة للسيد هاكان فيدان من ناحية التزامن من دون شك لها مغزى، وأهمها طبعا موضوع إسرائيل. مثلما تعلمون، إسرائيل قبل الانتخابات أنها بدأت تتسرع فيما يتعلق بسياستها التوسعية، وفي نفس الوقت كان هناك قصف من قبل إسرائيل على مطار أبو زهور، وبعد ذلك نتنياهو دخل الأراضي السورية وقال بأنهم يسيطرون على الأراضي السورية وعلى الأراضي اللبنانية في نفس الوقت، وكان له تصريحات من هذا القبيل، والهدف طبعا إضعاف سوريا وفي نفس الوقت منع تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا. إسرائيل مقابل اعتداءاتها وقصفها أيضا. أعتقد بأن هذه الزيارة كان رد لذلك. تركيا تغاضت تصريحات نتنياهو لأنه نتنياهو يريد تصعيد. في الحقيقة نتنياهو كان يريد بأن ترد تركيا وبصوت عالي على هذه التصريحات، ولكن هذا سيكون من صالح نتنياهو طبعا. ولكن من جانب آخر تركيا تسير وتسجل خطواتها في الطريق الذي تعرفه تماما، وتركيا رغم كل التهديدات الإسرائيلية فإن علاقات الأخوة بين البلدين ستستمر وبتعمق. وتركيا طبعا لا تقوم بتهديد سيادة أو ليس لها أطماع بأراضي الدول الآخرين، ولكن تركيا بشكل متبادل وبشكل احترامي بين البلدين فإنها تواصل. وهناك أيضا زيارة محتملة لفخامة الرئيس أردوغان، وممكن أن نقول بأن هذه الزيارة كانت بمثابة زيارة تحضيرية، وقد يتم توقيع هناك على عديد من الاتفاقيات. نعم. فممكن أن نقول بأنها زيارة تحضيرية أيضا.
0: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الدلالات التي ذكرها الأستاذ أويتون أورهان وما وراء هذه الزيارة من رسائل ربما دبلوماسية، كيف قرأتم الخطاب الدبلوماسي والرسائل التي خرجت في كل من كلمة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان وكذلك كلمة نظيره السوري أسعد الشيباني؟
5: أريد أن أقول هنا بخطوط عريضة فيما يتعلق بجنوب الأناضول وخاصة حسب اتفاقية سايبيسكوك، فقد تم تسجيل هذه الحدود هناك ضمن هذه الاتفاقية، وطبعا تم وضع تشكيلة لهذه المنطقة بهذا الشكل ليس فقط في الشرق الأوسط، حتى في أوروبا بعد الحرب العربية الثانية أيضا كانت هناك أمور من نفس القبيل. وعلاقات تركيا مع تركيا وعلاقات تركيا مع سوريا من الناحية الجيوبوليتيكية أيضا هناك شيء شكل جديد، وفي نفس الوقت هناك لقاء بين الوزيرين أيضا كانت هناك نقطة مهمة، حجم التجاري 4 مليار دولار، هناك هدف من أجل رفع هذا الحجم إلى 10 مليار دولار. عندما نرى الشهرين الأخيرين نرى بأن في شرق الفرات نرى بأن الإدارة في دمشق بدأت الآن تسيطر على المنطقة، وهناك جسور مدت من شام إلى هذه المنطقة، يعني في الآن هناك بنية جديدة تتشكل في مثل عدا ما كانت تتشكل في الفترة السابقة في فترة النظام السابق. وإسرائيل تريد زعزعة المنطقة وتصديع الاستقرار هنا، ولكن هناك الآن سد على إسرائيل، ومثل ما تعلمون فأن نحن بتهديدات مع التي تقوم بها إسرائيل. هذا الرسالة مهمة جدا قدمها هاكان فيدان، ونرى الآن نرى بأن سوريا بدأت تدوس على الفرامل في هذا الصدد، وخاصة هناك الآن إعداد خرائط جديدة للطاقة، والعلاقات التركية السورية الآن هي علاقات هامة، والآن مثلما يحصل في مضيق هرمس نرى بأن الطاقة الآن في وضع صعب جدا، ويجب إرسال هذه الطاقة عبر الطريق السوري إلى مختلف أنحاء الأسواق العالمية.
0: وبالتالي أستاذ أويتون، في ظل ما ذكرتموه ربما من رسائل خلف هذه الزيارة، رسائل دبلوماسية خاصة إلى إسرائيل، وزير الخارجية التركية هاكان فيدان قال بأن تأثير سوريا الجديدة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة زاد بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد عام 2024. وبالتالي في ظل ما ذكره الأستاذ محمد أقنجي الآن من تغير خريطة الطاقة والتنمية، ما هي أبرز التهديدات التي يمكن أن تقف عائق أمام ما تريده تركيا وما تريده سوريا من استقرار وتنمية لهذه المنطقة؟
6: مع الأسف سوريا حوالي 15 سنة قامت بنشر عدم الاستقرار في المنطقة، الحروب والأزمة الإنسانية، ومنظمات الإرهابية استفادت من هذا الوضع في سوريا واستمدت القوة، وكان هناك في المنطقة عدم الاستقرار، وسوريا ليس لديها مصادر

0: بهذه المنطقة. وقبل قليل ذكر زميلي فيما يتعلق باستقرار موضوع الطاقة ووصول الطاقة إلى الأسواق الأوروبية، فالمنظمات الإرهابية التي كانت في المنطقة كانت تشكل عائقا لذلك، ولكن الآن انفتح نافذة فرص جديدة في المنطقة بسبب الاستقرار في سوريا، وهناك خطة من هذا القبيل. ولكن النظام العالمي الآن يستند إلى الاستقرار في سوريا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتجه في هذا المجال، وما أظهرته حرب الإيرانية الأمريكية أظهر بأن منطقة مضيق هرمز أصبحت غير آمنة وقد تشير إلى وقوع أزمات جديدة. إذن فإن انفتاح عبر الشرق المتوسط عبر سوريا هذا هو الخيار الآن، بل عبر سوريا. وقال السيد الشرع بأن هناك مبادرة البحار الأربعة، الربط إلى دول آسيا الوسطى، يعني سوريا الآن تظهر وكأن جزيرة أمان. وما هي العراقيل؟ كانت المنظمات الإرهابية أو امتداداتها، وفي هذه النقطة فيما يتعلق بقسد قصد قامت بإلغاء نفسها، وأيضا هناك مرحلة جديدة الآن في سوريا، ونحن نقول تركيا خالية من الإرهاب، وهذا يدل أيضا بأن المنطقة أيضا ستكون خالية من الإرهاب، ليس فقط منظمة الإرهابية. تركيا تريد بأن يتم تطهير المنطقة من الإرهاب بالكامل، وهذا السبب سوريا أيضا تريد ذلك، تحقيق ذلك. حلف مكة أيضا هذه الخطوة الأولى، فشيئا فشيئا سيكون هناك تكامل ووحدة، وسيتم تقليص تأثير هذه المنظمات الإرهابية. وبعد فترة أيضا بالمعنى الاقتصادي أيضا ستكون هناك فرصة مهمة. أعتقد بأن سوريا الآن أصبحت المفتاح.
1: يعني هذا الطريق الذي فتح أمام سوريا ربما أستاذ محمد سيكون له انعكاسات على المنطقة وليس على سوريا وتركيا فحسب. لسنوات طويلة كان هناك محاولات لإنشاء ممر إرهابي جنوبي تركيا، نحن نتحدث عن تنمية اقتصادية، وبالتالي ما هو آثار أو ما هي آثار التنسيق ما بين تركيا وسوريا في الجانب الأمني أو الجانب الاقتصادي على الدولتين وعلى المنطقة بصورة عامة خلال الفترة القادمة؟
0: عندما قرر صلاح الدين أيوبي باستعادة القدس كان هناك مركزان ثقلان، يعني أولا الوحدة في البلاد، وبعد ذلك أيضا تأمين سوريا ومصر، وبعد ذلك التحرك نحو القدس. إذن في الشرق الأوسط من الناحية الجغرافية إذا كنتم تريدون السيادة هنا يجب أن تنتبهون إلى نقطتين وتؤسسون السيطرة إلى نقطتين، يعني أولا دمشق والثاني في القاهرة. ولهذا السبب أهمية سوريا تنبع من هنا، وسوريا بلد مهم جدا في الشرق الأوسط. مع الأسف في الستينيات ونرى بأن نظام البعث، بل وحتى إذا نبدأ من العراق منذ الخمسينيات وبشكل موازي، وفي أوروبا أيضا كانت هناك منظمات إرهابية قد ظهرت هناك، وكان هناك إيديولوجيات تؤمن بتغيير نظام الحكم عبر منظمات إرهابية. وفي الشرق الأوسط كان هناك عدم الاستقرار، أو كانوا يريدون زعزعة الأمور في أوروبا في نفس الوقت، وكانت هناك كيان وإسرائيل كانت تقدم الدعم لهذه الكيانات، وفي منطقة بلاد الرافدين الميزوبتاميا أيضا شاهدنا كيفية استخدام هذا الأمر هناك، وقست أيضا ممكن نعلم بأن كل هذه الكيانات ليست تابعة لهذه المنطقة، والعراق أيضا نرى

بأنه تم كشف عن قاعدتين سريتين في داخل العمق العراقي. ولهذا السبب تركيا خالية من الإرهاب، منطقة خالية

0: ومن ناحية منع الإرهاب والمنظمات الإرهابية هذا المبدأ يحمل أهمية كبيرة جدا. وفي لبنان على سبيل المثال نرى بأن لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية وخاصة في وادي البقاع حتى الجيش الأحمر الياباني أيضا كان يتدرب هناك وكان لهذه المنظمات فعاليات هناك. وبعد انهيار نظام الأسد في سوريا أيضا فقد تم الكشف عن صانع المخدرات فيما بين الحدود بين لبنان وسوريا، ويعني هذا مرور مخدرات، وكانت إسرائيل تقدم كل الدعم لذلك. وفي الحقيقة قبل كل شيء عن طريق التعاون بين دمشق وأنقرة هذا أيضا سيؤدي إلى مكافحة المخدرات بشكل كبير. واليوم ما نشاهد شاهده في باب المندب المصدر من أين؟ من مكان معلوم.
1: وبالتالي أستاذ أويتون هذه المجالات التي ربما ستفتح أمام العلاقات التركية السورية يعززها أو تعززها الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، خاصة في ظل وجود عدد كبير جدا من السوريين الذين كانوا موجودين في تركيا لسنوات طويلة، تعلموا اللغة التركية، عادوا الآن إلى سوريا، إلى جانب التفاهمات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين. كيف سيسهم ذلك في إحداث تغير على أرض الواقع؟ الاتفاقيات إلى جانب الروابط الثقافية والسوريين الذين تعلموا التركية وعاشوا في تركيا لسنوات طويلة.
0: أنا أريد أن أبدأ بهذا السؤال عن طريق رأيي الشخصي في نفس الوقت وما شاهدته في سوريا والحلب. أنا شاهدت هناك بأن الأعيدين من تركيا السوريون خاصة، وأنا شاهدتهم في الشوارع والأزقة والأحياء، وقد عندما كانوا يشاهدوننا وكانوا يعلمون بأننا أتراك كانوا يأتون إلينا ويتحدثون معنا باللغة التركية وكانوا يقدمون لنا كل المساعدات، وكانوا يؤكدون بأنهم يكنون المحبة والود إزاء تركيا. وفترة طويلة قسم منهم ولدوا في تركيا، قسم منهم قضوا أعوام طفولتهم في تركيا. وبالمعنى الحقيقي عندما اجتمعنا معهم في شوارع هذا شيء هام جدا، يعني الآن حسب الأرقام الرسمية 800 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا في الوقت الحاضر، ولكن أعتقد بأن وطنهم الثاني أيضا أصبح تركيا، ويعني هذا بمثابة جسر الصداقة بين البلدين، وهذا سينعكس إلى الاقتصاد وإلى السياسة وإلى التعاون في الأمد الطويل، وسيسهم سهما كبيرا لهذه الأحداث. والذين ذهبوا إلى هناك أيضا لديهم روابط مع رجال الأعمال الأتراك، وبدأوا أيضا يعملون في سوريا عن طريق استخدام هذه الروابط في تركيا. هذا شيء هام جدا، هذا سبب العلاقات التركية السورية ليس فقط على أساس المنافع والاتفاقيات والتعاون العسكري، هذا لا يمكن طبعا تقييمه من ناحية الأمنية فقط، هذا سيكون ناقصا، ولكن أعتقد بأن هذه الوحدة والروابط هي وحدة متكاملة ولا تتزعزع.
1: هذه الوحدة المتكاملة أستاذ محمد في ظل الإرادة المشتركة لدى قيادات الدولتين لتعزيز العلاقة ما بين تركيا وسوريا، والسوريين الذين كانوا لهم أو كانت لهم تركيا وطنا ثانيا، مع زيارة مرتقبة ومتوقعة للرئيس أردوغان إلى سوريا قريبا، كيف تقرأ مستقبل العلاقات وشكل العلاقة ما بين أنقرة ودمشق خلال الفترة القادمة؟
0: في الحقيقة علاقات الشعب السوري والتركي لا يقتصر على ما حصل في الفترات الأخيرة.

0: Bir
1: وإنما
0: bakmak yazar yazarken bakmak. O sınır
1: نرى
0: sınırdaki halkın aslında
1: بأن
0: birbirinden hiç
1: في
0: ayrılmadığını,
1: الحقيقة
0: ailenin
1: الشعب
0: arasındaki
1: لم
0: ilişkilerin
1: ينفصل عن
0: görünüyor.
1: بعضه البعض،
0: Yakın ilişkileri
1: حتى
0: görünüyor.
1: ولو
0: Hatta
1: كان لدينا
0: Afrika bölgesi
1: حدود،
0: ise, Türkiye'nin Afrika
1: يعني
0: bölgesi ise
1: منطقة أكçakale
0: orada
1: في
0: yönetim
1: تركيا
0: bölünmüş. Aslında pek
1: تم
0: yönetim
1: تقسيمه
0: bölünüyor.
1: إلى قسمين،
0: Örnek
1: قسم منهم
0: yaşam
1: بقوا
0: alanlarının
1: في
0: bir
1: تركيا،
0: tanesi.
1: قسم منهم
0: Örneğin
1: في
0: İtalya
1: سوريا.
0: bir örnek vereyim.
1: وأين مثل ما
0: Sarkantolo,
1: ذكر السيد
0: Perşembe
1: أويتون،
0: günden sonra
1: أنا أقدم
0: Dersim
1: لكم
0: kapısından
1: نموذج،
0: girip Hamadomuz Hayat yoluyla Şam'a ulaşmıştım.
1: فقد
0: Dönüş yolunda
1: دخلت حمص حما
0: paramız
1: وانتقلت
0: çıkışmasın
1: إلى
0: bile paramız
1: دمشق،
0: olmadığı için
1: وكان
0: Türk
1: ليس
0: parasını
1: لدي
0: kabul
1: عملة
0: etmeyen
1: سورية،
0: Akkal'da
1: و
0: ki Türkiye'de uzun süre kalmış olan ve
1: ذهبت
0: Suriye
1: إلى
0: vatandaşı
1: محل
0: aldığı sınırın
1: تجاري،
0: parasını ödemek
1: ففي
0: istedi.
1: الحقيقة
0: Bizim
1: اشترينا الماء،
0: بزمتي ise
1: وكان
0: borcu
1: ليس
0: ödedi.
1: لدينا
0: Sağ
1: العملة
0: olsun
1: السورية،
0: kendisine. Buradan yine teşekkür
1: ودفع
0: etmek
1: أحد
0: istiyorum.
1: السوريين
0: Dolayısıyla
1: مبلغ
0: bu
1: قنينة المياه.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: وهذا
0: Türkiye
1: السبب،
0: ziyareti her
1: فإن الزيارة
0: zamanda
1: المرتقبة لفخامة الرئيس
0: Türkiye
1: أردوغان
0: arasında
1: إلى
0: her türlü
1: سوريا،
0: 1930'lu yıllarda yarım
1: يعني
0: kalmış, yarım
1: العلاقات
0: bıraktırılmış
1: قد
0: iki
1: بقت
0: toplum birbirinden
1: ناقصة
0: hata
1: في
0: ettikleri
1: الثلاثينيات
0: yüzünden düşman
1: بسبب
0: ettikleri
1: مشكلة ما،
0: birbirini dönemi
1: كانوا
0: geride
1: يحاولون
0: bırakıp
1: زج العداوة،
0: Avustralya'yı
1: بذور العداوة بين
0: Cinzel Suri
1: الطرفين، بين
0: Sykes-Picot
1: البلدين،
0: anlaşması
1: يعني
0: geçti ya,
1: اتفاقية سايت بيسكوك
0: Cinzel
1: ومثلما
0: sınırın
1: ذكرت
0: ortadan
1: الحدود،
0: kalktığı, yani kalktığı derken
1: يعني
0: tabii ki
1: عندما
0: fiziki
1: نقول
0: olarak o
1: طبعا
0: durulacak ama büyük
1: الحدود
0: dönemin
1: موجودة،
0: başka amacı
1: ولكن
0: olacak.
1: أعتقد
0: Yani bölge
1: الفترة الجديدة
0: kendi doğal
1: ستكون بداية
0: ayarlarında,
1: لفترة
0: politik
1: جديدة بين
0: ayarlarında dönüş
1: البلدين،
0: bulacak
1: وستكون
0: نهاية
1: هذه
0: الكلام.
1: الحدود
0: نعم.
1: وهمية.
0: وبالتالي بهذا الجواب ننتقل إلى الملف الثاني من حلقة هذه الليلة حول الإنجاز التاريخي الجديد الذي أعلنه وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر بخصوص إتمام تصنيع المركبة التركية الفضائية المخصصة للهبوط على سطح القمر.

0: قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن أحد أهم أهداف البرنامج الفضائي الوطني هو الوصول إلى القمر بواسطة مركبة فضائية طورتها تركيا وأنتجتها بإمكاناتها الذاتية.
1: بلغ عدد الدول التي نجحت في الوصول إلى القمر حتى اليوم 8 دول فقط، وعندما تكمل تركيا هذه المهمة بنجاح إن شاء الله ستكون واحدة من بين 9 دول نجحت في الوصول إلى القمر، وفي الوقت نفسه ستكون أول دولة مسلمة تنفذ هذه المهمة. وباعتبارها دولة تحمل الهلال على علمها، ستعيش الأمة التركية بعون الله فخر الوصول إلى القمر بكل قوة.
0: بهذا تستكمل تركيا خطواتها الواعدة عبر إنتاج هذه المركبة الفضائية لتصل إلى القمر في مستهل السنة القادمة، ما يتيح لها أن تكون أول دولة مسلمة تنفذ هذه المهمة. المزيد في عرض الزميل أواب أيوب.
2: 8 دول فقط بين 193 دولة نجحت في الوصول إلى القمر منذ أول وصول عام 1959، وقريبا ستكون تركيا الدولة التاسعة كما تخطط لتزيد من رصيدها الاستراتيجي وتتقدم خطوة إضافية نحو هدف الاستقلال التام في التكنولوجيا الحيوية. بعد نجاح تركيا في تطوير واختبار وتشغيل أقمارها الصناعية، تخطو خطوة أكثر تطورا عبر إنتاج مركبة فضائية تستطيع الوصول إلى الغلاف الجوي للقمر لإنجاز مهمة تمتد من 3 أشهر إلى 18 شهرا، ثم الهبوط على سطحه بعد ذلك. المركبة الفضائية تزن 3.5 طن بمكونات محلية تتجاوز 80%. أما البرمجيات المستخدمة في تشغيلها فأنتجها بالكامل مهندسون أتراك، وأما إطلاق المركبة فسيتبع كذلك نظام دفع ومحرك صاروخ مصنعين محليا. وصلت المركبة حاليا إلى مركز تكامل واختبار أنظمة الأقمار الصناعية التابع لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش، حيث ستستكمل جميع الاختبارات البيئية التي تستغرق 4 أشهر. وبعد إتمام المشروع سترسل المركبة إلى الولايات المتحدة لإطلاقها من قاعدة كينيدي الفضائية في الأشهر الأولى من عام 2027. وضمن مساعي استقلالية الوصول إلى الفضاء، تواصل تركيا بناء ميناء فضائي في الصومال الذي سيتيح لها الحصول على حصة أكبر من اقتصاد الفضاء عبر تلبية الطلب العالمي المتزايد للوصول. إدراك تركيا المبكر للتحول الذي تحدثه صناعة الطائرات المسيرة وضعها في موقع رائد عالميا في هذا المجال. وفق نفس المنظور والإدراك هذا، ترى تركيا نافذة فرص مماثلة في تكنولوجيا الفضاء، فالانخفاض السريع في تكاليف الإطلاق خلال 20 عاما الماضية أخرج الأنشطة الفضائية من احتكار دول معدودة، وأصبح الفضاء ساحة تشارك فيها دول أكثر وتظهر فيها تقنيات وحلول جديدة تتوسع تطبيقاتها في مجالات مختلفة، من الزراعة والصحة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
0: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ أوجتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسان، وكذلك الكاتب الصحفي في شبكة تيلتي الأستاذ محمد أقنجي. وأبدأ من لديكم أستاذ أقنجي، كيف تظهر ملامح الاستراتيجية التركية في الاستقلال التام للاستقلال التام في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، في ظل ما ذكره وأعلنه وزير الصناعة محمد فاتح قجير؟
3: يعني الذهاب إلى القمر، إلى الفضاء بشكل مأهول، أو إرسال يعني المركبات إلى مدار الأرض والأقمار الصناعية. في 1972 بعد الرحلة أبولو الأخيرة، أمريكا لم تذهب إلى، وبعد الآن نرى بأن تركيا أيضا وقعت على برنامج أرتميس فيما يتعلق بالعودة إلى القمر من جديد. وخلال الأسبوع الأخير أيضا أريد أن أقول لكم للمشاهدين فيما يتعلق ببدء التسابق في الفضاء، القوات الجوية الأمريكية قالت أو أعلنت بأن وضعت بعض الأسلحة على مدار الأرض، أسلحة الفضائية، وأيضا في هناك جيان فانك فيما يتعلق بإرسال مجموعة أقمار صناعية جديدة وتم إرسالها من قبل الصين إلى مدار الأرضي. يعني التسابق الفضاء أعتقد بأنه بتكنولوجيات جديدة الآن بدأ التسابق بالذهاب إلى الفضاء، والولايات المتحدة الأمريكية تريد بأن تقوم بوضع قاعدة في أو إنشاء قاعدة على سطح القمر، وأيضا القيام أيضا بالانطلاق إلى أعماق الفضاء من القمر. تركيا الآن في داخل هذا البرنامج في الحقيقة، بالإضافة لم نكتفي بالقمر وإنما تركيا أيضا جزء من هذا البرنامج الذي يهدف أعماق الفضاء والكون. وأعتقد بأنه هناك تكنولوجيات سيتم انتقالها إلى الحياة المدنية أيضا والحياة اليومية، وتركيا لا تكتفي فقط بإرسال المركبات. الصومالي أيضا، الصومال جزء من هذا البرنامج، لأن تركيا ستقوم هناك بإنشاء، والأعمال مستمرة لإنشاء ميناء فضائي في الصومال. وتركيا أيضا ستكون بلد المسلم الأول سترسل قمر صناعي على مدار.
0: وبالتالي إلى جانب هذه المركبة أو القاعدة الفضائية التي تعتزم تركيا إنشاءها في الصومال، وإلى جانب هذا المسار الذي دخلته تركيا، أستاذ أويتون أورهان، نحن نتحدث عن إنشاء مركبة بوزن 3 أطنان ونصف الطن بإمكانات محلية تركية تقارب 80% من مكونات هذه المركبة. كيف يعكس ذلك قدرات تركيا في الصناعات المتقدمة سواء في التكنولوجيا أو في صناعة الدفاع؟
3: هذه المهمة، يعني موضوع المركبة الفضائية ليس موضوعا جديدا.

0: إذن إنما منذ
1: أضمًا
0: فترة وخطوة خطوة تم إنشاء وتطوير أنظمة صاروخية، وفي العام الماضي أيضا أو المرة الماضية كان هناك تجارب فيما يتعلق بإرسال مثل هذه الصواريخ، وعلى مدار الأرض تركيا يعني من صناعة محلية تركيا 80 أو 90%، ف تركيا لديها إمكانيات وهناك تطور تكنولوجي في تركيا في هذا المجال. الآن تركيا تنتقل إلى مرحلة جديدة، يعني ليس فقط على مدار الأرض وإنما أعماق الكون في الفضاء. تركيا وسعت مهمتها، سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة، وموضوع ذو حدين. الحد الأول التطور التكنولوجي، هذا بدأ في مجال الصناعات الدفاعية، ونتيجة لذلك يمكن الآن تسجيل خطوة إلى الأمام في موضوع الفضاء. وما هي التغذية الراجعة لذلك؟ عندما تصلون إلى طاقة استيعابية مهمة جدا في التكنولوجيا، فستكون هناك انعكاسات، والرأسمال البشري أيضا سيتم نشرها وعكسها على الكثير من الميادين المدنية. وموضوع الفضاء بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في مجال الاستراتيجية والدفاعية أيضا تحمل أهمية كبيرة جدا، وخاصة في الاتصالات على سبيل المثال، وموضوع الاستخبارات والمراقبة والاستشعار عن بعد على سبيل المثال، فكلها هامة. ولهذا السبب ستكون لهذه المهمة تأثيرات إيجابية على هذه المجالات. وتركيا أيضا لا تقوم لا تعمل لنفسها فقط، وإنما عن طريق نقل هذه التكنولوجيا إلى البلدان الصديقة في نفس الوقت، وأعتقد الدول المتحالفة معها، وستتقاسم وتشارك معهم في هذا المجال، وستكون فائدة مهمة جدا للجميع.
2: وبالتالي أستاذ محمد، يعني ربما السؤال الآن إنشاء ميناء وإنشاء مركبة بإمكانات محلية والانطلاق وانطلاق هذه المركبة أوائل العام القادم، ما هي الرسائل التي تريد تركيا إرسالها من وراء هذه الإنجازات التي حققتها وتحققها الآن في مجال تكنولوجيا الفضاء، ما بعد الإنجازات التي حققتها في مجال الصناعات الدفاعية؟
0: مثلما ذكر السيد أويتون، يعني هناك نظام الوضع العالمي وخاصة الحرب الإلكترونية، في الحرب الروسية الآن وفي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، الموضوع الآن يتصدر أو يحتل الصدارة هنا، إيران في منطقة الخليج، كيف تستطيع بضرب هذه المنشآت التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟ يقال بأنها تأخذ على الإحداثيات من الصين، وإيران الآن تستطيع بفضل ذلك بضرب هذه المواقع وبشكل دقيق، وهناك ادعاء في نفس الوقت شاهد درونات الشاهد المطورة من قبل إيران، فيقال أيضا هذا بشكل موازي يؤدي إلى أنكم يتطلب عليكم بأن تطورون شيئا في الفضاء مثلما ذكرت في البداية. فيقال بأن الولايات المتحدة قد قامت بإرسال سلاح فضائي على المدار الأرضي، ولهذا السبب في الحقيقة فإن في الثمانينات في بداية الثمانينات رونالد ريغان الرئيس الأمريكي قال بأنه ستكون هناك حرب النجوم،

0: Ateşkes ortaya
1: Ve
0: koymuştu. Sovyetler Birliği yüksek savunma harcamaları ile zaten
1: ولكن
0: ekonomik olarak uçurumlara kadar da gelmişti.
1: الاتحاد
0: Ama
1: السوفيتي في
0: bu
1: تلك الفترة كانت
0: تهديدler
1: لها
0: بعدها ilerledi.
1: نفقات
0: Artık
1: كبيرة جدا،
0: ekonomik olarak çok
1: نفقات
0: daha
1: حربية،
0: fazla ihtiyaç duyduk.
1: وانهارت
0: Maalesef
1: لهذا
0: ilerledi
1: السبب.
0: tabii.
1: ولكن الآن نرى حقيقة
0: devletleri aynı üs kurmayı planlıyor.
1: الولايات
0: Yalnızca
1: المتحدة الأمريكية الآن
0: Mazda'nın
1: تريد
0: ekonomik olduğu
1: إقامة
0: için
1: قاعدة في
0: halk
1: على
0: cumhuriyeti
1: سطح
0: yönetmesinde
1: القمر،
0: mevzilerde
1: و
0: neden gözetmiyor açıkça Amerika Birleşik Devletleri
1: لأنها تريد
0: Amerika Birleşik
1: بمراقبة
0: Devletleri'nde
1: الصين من
0: CIA olarak
1: القمر.
0: Rand Corporation diye önce kuruldu.
1: وأيضا
0: Bu
1: فإن
0: konuyla ilgili raporları
1: مؤسسة
0: bütün
1: الفكر راد
0: insanlığı
1: كوبريشن
0: ekosisteme yazdı.
1: الأمريكية أيضا
0: Yani
1: نشرت
0: Amerika
1: ذلك
0: Birleşik
1: في إحدى
0: Devletleri'nin
1: مقالاتها.
0: Amerika'nın
1: و
0: arkasında 30 yıllık bir geçmiş var.
1: يعني هناك ماض
0: Dolayısıyla siz de
1: لمدة
0: yani
1: 30
0: diğer
1: سنة
0: ülkeler olarak
1: فيما يحصل في الوقت
0: Türkiye'de
1: الحاضر. و
0: orta büyüklükte bir güç olan ülkelerin de artık bu alana el
1: تركيا
0: atması
1: مثل
0: gerekiyor. Çünkü
1: بلدان مثل تركيا
0: Türkiye
1: التي
0: Cumhuriyeti
1: هي على قول
0: Artemis projesi gibi bir projede
1: متوسطة،
0: daha var. Onun da
1: فنحن
0: altını çizmek istiyorum. Yalnızca uzayla ilgili
1: ليس
0: bir
1: فقط
0: proje değil.
1: مشروع
0: Uzay projeleri ve kullanılacak
1: أو
0: teknolojik
1: يهدف
0: üretimin esin
1: الفضاء،
0: sıralayan nadir durumda gelen
1: وإنما في
0: uzaylılar
1: نفس الوقت
0: içinde bir
1: ممكن أن
0: işbirliği
1: نقول
0: alanı
1: سيكون
0: oluşturuyor
1: هناك
0: Artemis projesi.
1: تعاون
0: Yani
1: بمثابة
0: batıdan
1: برنامج
0: hayır
1: أرتميس
0: efendim
1: الفضائي فيما
0: batıdan
1: يتعلق
0: çok kapsamlı bir
1: بالاستفادة
0: uygulama
1: من
0: var.
1: المعادن النادرة.
0: هذه
1: نعم.
0: المشروعات الكبيرة التي نتحدث عنها الآن وتقوم بها تركيا أستاذ أويتون، ربما يكون السؤال كيف نجحت تركيا في الوصول إلى هذا المستوى، سواء في الصناعات الدفاعية، في تكنولوجيا الفضاء، في كافة المجالات، بين ربما لا نقول ولكن بعمر الدول، بين يوم وليلة وصلت تركيا الآن أن تكون من بين الدول التي تسعى لاستكشاف القمر، وتكون الدولة المسلمة الأولى، وتكون الدولة التاسعة من بين الدول حول العالم. كيف وصلت تركيا إلى هذا المستوى بإمكانات محلية والتجارب وكل المختبرات أو كل ما ستخضع له هذه المركبة من تجارب ستخضع في مؤسسة توساج، في مؤسسة تركية بنيت على أرض تركية وبإمكانات محلية؟
1: الموضوع الهام طبعا الرأسمال البشري، الموارد البشرية، والرأسمال البشري وال أعمال المؤهلة هامة جدا، وخاصة الآن بدأت تركيا تتمتع بهذا الرأسمال البشري، ومنذ مرحلة طويلة جدا وحسب خطة مؤيدة، وممكن أن نقول بأنه استنادا إلى الماضي أيضا في مجال الصناعات الدفاعية فقد ظهرت بعض التطورات التكنولوجية وانعكست على موضوع الفضاء، وعقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، وتركيا بدأت إثر هذه العقوبات بتطوير أيضا طاقتها وقدراتها. ولكن الآن نرى بأن هذه القدرات تتوسع أكثر بكثير، وعن طريق توسع قدرات البشر أيضا فإنه يتم مراقبة هذه المراحل خطوة فخطوة. و التسابق ليس في العالم وإنما في الفضاء، الصين أيضا لاعب مهم جدا في هذا السباق، هناك سباق في القطبين الشمالي والجنوبي، ولهذا السبب نرى بأن السباق ليس هنا فقط وإنما في الفضاء وفي القطبين. وتركيا من ناحية أن تكون داخل ذلك، وأيضا عكس التكنولوجيات العسكرية على الحياة المدنية، تركيا لديها رأس مال كبير جدا واستثمارات في هذا المجال، و خاصة أنظمة الدفاع الجوي وخاصة موضوع الصواريخ الباليستية، فإن وخاصة في الحرب الأخيرة الإيرانية الأمريكية شاهدنا مدى أهمية هذه الصواريخ، ونرى بأن بعض الصواريخ الباليستية تعبر الأعماق في الجو وبعد ذلك ويعني

0: بتذهب بشكل عمودي وبعد ذلك تعود إلى الأرض وتضرب أهدافها. ومن ناحية الاستراتيجية ومن الدفاعية أيضا أعتقد بأن التسابق في الفضاء هام جدا، وتركيا أيضا لها خطوة الآن في هذا الحقل.
1: ربما لم تكن خطوة واحدة ولكن خطوات، وهو ما سنبحثه هذه الليلة في الملف الأخير من هذه الليلة، حيث قطاع التعليم في تركيا تحت المجهر، نجاحات تعكسها الأرقام وجهود حثيثة لتطويره على مدار السنوات، ما يجعله نموذجا يحتذى وقبلة للطلبة الأجانب.

0: مع بدء العام الدراسي الجديد، يشيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحسن ترتيب تركيا في التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025، مؤكدا أنه مدعاة للفخر.
1: حصاد سنوات من العمل الدؤوب والجهود الحثيثة يترجم واقعا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. ومن على هذا المنبر اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن تحسن ترتيب تركيا في هذا التقييم الدولي مدعاة للفخر.
2: لقد أكدت نتائج تقرير بيزا 2025 مرة أخرى أن تركيا ترفع من أداء طلابها كل عام في الرياضيات والمواد العلمية ومهارات القراءة وغيرها من التخصصات.
1: وزير التربية التركي يوسف تكين بدوره اعتبر أن هذا التقدم الذي حققته تركيا في التقييم يعد نتاج عمل تراكمي لمسار طويل، كما أن تحسين البنية التحتية التعليمية وزيادة فرص الوصول إلى التعليم وتطوير المناهج وتغيير نهج التقييم كانت جميعها خطوات أسهمت في التحسن المسجل في النتائج. وبلغة الأرقام، فإن عدد الفصول الدراسية في تركيا ارتفع من نحو 357 ألفاً في عام 2002 إلى نحو 760 ألفاً حالياً، وزهاء 500 ألف فصل دراسي جديد أضيفت خلال هذه المدة، بما ساهم في توفير بيئة تعليمية أكثر ملائمة للطلاب. فضلاً عن أن نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي قد ارتفعت من نحو 50% بالعام 2002 إلى أكثر من 90%، فيما ارتفعت نسبة الوصول إلى التعليم قبل المدرسي من 11% إلى أكثر من 80%. وزير التربية أشار إلى أن تركيا بدأت منذ العام 2013 عملية تدريجية لتقليص كثافة المناهج.
3: نعتز بكلمات مسؤول بيزا الذي قدم التقرير، والذي قال ليت تركيا تروي لنا هذا النجاح ليكون قدوة للدول الأخرى، ويضيف بأن تركيا هي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي زادت درجاتها في المجالات الثلاثة التي نقيسها، وهي الرياضيات والعلوم والقراءة.
1: وقد شارك في الاختبار الذي تنظمه المنظمة كل ثلاثة أعوام لتقييم مهارات الطلاب البالغين 15 عاما نحو 91 دولة، وتشير هذه النتائج إلى إتاحة مزيد من الفرص للتعلم وبناء القدرات للطالب التركي، وإلى أن تطور البيئة التعليمية يعزز موقع تركيا وجهة للدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب. وتحت العنوان التعليمي الأوسع، كانت أبواب تركيا ذات الجغرافيا الواصلة بين الشرق والغرب مشرعة على مدار سنوات لملايين الطلاب من جنسيات مختلفة لينهلوا من العلم في رحاب مؤسساتها التعليمية، وما زالت بخطوات حثيثة تحقق نجاحات تترجمها الأرقام يوما بعد آخر.
0: لمناقشة هذه الأرقام بالتفصيل وما حققه التعليم، أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي في شبكة تلاتي محمد قنجي، والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام الأستاذ أويتون أورهان. أبدأ من لديكم أستاذ أويتون أورهان. وزير التعليم يوسف تكين يقول نقلا عن مسؤول بيزا: ليت تركيا تخبرنا كيف نجحت في صناعة هذا النجاح. من وجهة نظركم، كيف صنعته تركيا وحققت هذا الإنجاز؟
4: يعني ممكن أن نرى ما حصل في الفترات الماضية، طبعا هذا شيء جديد، مرحلة جديدة، ولكن عندما نرى في الخلفيات بشكل تقليدي منذ 20-30 سنة، نرى بأن تركيا تواصل تقدمها في هذا القطاع. يعني مرحلة ومرحلة الآن تم تحطيم رقم قياسي من ناحية تركيا في هذا القطاع، وتركيا أصبحت الآن من أكثر البلدان التي سجلت تطورا سريعا. و للخطوات التي سجلت في المجالات الأخرى أيضا، الخطوات التي سجلت في قطاع التعليم أيضا لها تأثير كبير جدا. والآن لتركيا 85-90 مليون نسمة، ولهذا السبب فإذا يتم زيادة صفة أو ميزة التعليم أكثر بكثير، أعتقد بأنه سيظهر هناك رأس مال بشري، موارد بشرية مؤهلة أكثر، وهذا هو هدفنا مثلما ذكرنا في البداية.
0: نعم.
4: نحن ذكرت لكم كلمة الرأسمال البشري، ولهذا السبب فإن تركيا والنجاح الذي سجلته تركيا وخاصة في العلوم الفنية والفنون العلمية وخاصة في مجال الهندسة، نرى بأن هناك في تركيا طاقة كامنة كبيرة جدا في مجال الهندسة وتطور التكنولوجي، و المهندسين الأتراك لهم جهود كبيرة جدا ليس في تركيا وإنما في العالم أجمع.
0: وبالتالي هذا العمل وهذا الإنجاز أستاذ محمد كنجي الكاتب الصحفي في شبكة تلاتي، إذا ما نقلنا إلى أرض الواقع كتركيا كجسر بين الشرق والغرب وبين مناطق مختلفة، العديد من الطلاب حول العالم يدرسون الآن في تركيا، كيف يؤثر ذلك وهذا الإنجاز على مكانة تركيا في المجال التعليمي وسمعتها على مستوى العالم في هذا التخصص وهذا المجال؟
4: طبعا النجاح لم يأتي بيوم واحد، وإنما خلال السنوات العشرين الأخيرة، عندما نرى للموازنة نرى بأنه تم تخصيص حصة كبيرة جدا للتعليم في داخل وبشكل مستقر تم تخصيص هذه المبالغ، ووزير التعليم الوطني سيد تكين نرى بأنه تولى المنصب منذ سنوات فقط، ولكن في الحقيقة لعب دورا كبيرا جدا في السنوات الماضية بما يتعلق بإغلاق بعض مدارس التقوية التي كانت موجودة في تلك الفترة، ولكن وزيرنا الحالي الآن عمل بجد وإخلاص لتعزيز المدارس بالذات، وعندما نرى فيما يتعلق بمؤشر بيزا التي تنفذ من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نرى بأن عدد كبير من الطلاب شاركوا في التقييم في القياس والتقييم، وأن تركيا قد ارتفعت من مرتبة 34 إلى مرتبة 19، أي وفي كل المجالات أيضا هناك نجاحات في تركيا وارتقاء للمرتبة التركية في هذا المؤشر. نتحدث عن الصناعة الدفاعية، عن الصناعة الفضائية، من الذين يقومون بإنجاز كل هذه الأمور؟ الإنجاز يكون من قبل مصادر بشرية، ولكن هذه المصادر البشرية يجب أن تكون لها ميزات ذات الصفة ومؤهلة في نفس الوقت، و يكون هناك البحث والتطوير، يعني بدلا المعلومة، يعني بدلا من حفظ المعلومة يتطلب بأن يكون هناك تحاليل وأن يكون هناك يعني فترة تعليمية يكون فيها الفائدة. ونحن الآن نعيش في فترة فيها تغيرات وتحولات سريعة، والشباب يجب أن ينسجمون مع هذه التحولات والتغيرات، والتكنولوجيا أيضا تتغير وبشكل سريع وهائل، و قبل 100 عام الشخص إذا كان يقرأ 20-30 كتاب كان يقال بأنه عبقري، ولكن نرى الآن يعني في الميديا سوشيال ميديا.
0: سريعا سؤال أخير لكلا الضيفين الأستاذ أويتون أورهان والأستاذ محمد كنجي، نحن نتحدث عن نجاح في التعليم، نجاح في تكنولوجيا الفضاء، وبالتالي وبالتالي علاقات تبنى مع الدول. رئيس البرلمان الصومالي على سبيل المثال كان يدرس في تركيا وتخرج هنا من تركيا. كيف تشكل هذه الملفات الثلاثة التي بحثناها اليوم في موقع تركيا الدولي والعالمي؟ أبدأ من لديك أستاذ أرهان.
4: كل هذه المراحل تغذي نفسها، وكلما تطور نفسها في مجال الرأسمال البشري، في مجال التكنولوجيات، في مجال الصناعات المدنية والدفاعية، وكلها تؤثر على الاقتصاد. من جهة أخرى أيضا تطورات في الصناعات الدفاعية، وأيضا أصبحت تركيا الآن توفر الأمن للدول الصديقة والشقيقة. يعني من الرأسمال البشري هذا يبدأ من هناك ويصل حتى إلى الدفاع والاقتصاد ومجالات أخرى. الاقتصاد هام جدا. في الفترة الأخيرة الآن تركيا تتصدر في سياستها بسبب تكنولوجيتها، بسبب ما تم إنجازها في البلاد. بشكل مختصر خلال فترة قصيرة تركيا في الدفاع، في التعليم، في الفضاء، النشاطات التي أنجزتها ليس مثل الآخرين. وإسرائيل لها هوية زعزعة المواقف والاستقرار في المنطقة، عكس ذلك فإن تركيا تريد تأمين الاستقرار والأمن فيها وفي منطقتها، علاقاتها مع أرمينيا، علاقاتها مع العراق، وفيما يتعلق بمجال التعليم والدفاع والتعاون مع الصومال.
0: نعم،
4: كل المبادرات الإيجابية تريد تركيا بأن تنشرها.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد كنجي الكاتب الصحفي في شبكة تلاتي، شكرا جزيلا لكم. وأشكرك كذلك الأستاذ أويتون أرهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، شكرا جزيلا لكما. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. بهذه النجاحات التركية المستمرة نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة. إلى اللقاء، ونلقاكم دوما على خير. في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
15: أينما كان.

عراقجي يقول إنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة، ووزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، ونزوح نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع. الجيش السوداني يسترد مدينتي سودري والمزروب بولاية شمالي كردفان، والولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً.

أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة. وأضاف عراقجي أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

0: هذا ودعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قال طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زينيويت إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة تفاهم من جديد. وأوضح أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد عليه بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه. كما أن الحرب ستنتهي قريبا، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قالباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
0: هذا وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتل القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. وفي الشأن اليمني، أفادت وسائل أعلام يمنية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية، ولا سيما في محافظتي مأرب والجوف. وأوضحت المصادر أن مأرب كانت الأبرز في هذه الاستهدافات، خصوصا في جبهاتها الشمالية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى إسقاط مسيرات حوثية. وأضافت أن جبهات الجوف شهدت أيضا إسقاط مسيرات بالتزامن مع اشتباكات واستهدافات لمواقع وعناصر من الحوثيين في مناطق متفرقة. في المقابل أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بعدد كبير من الصواريخ البالستية وطائرات مسيرة أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع بالسعودية. وقال الحوثيون أنهم سيواصلون فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف مواقع سعودية إلى حين إنهاء الحصار. وذكرت مصادر محلية أن ألسنة اللهب تصاعدت قرب مطار الرياض الدولي، وأن المطار شهد اضطرابات شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية. وفي الأثناء طالب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تشمل المدنيين في اليمن. ودعا المجلس ودولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد وضحايا المدنيين.
3: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضرارا بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضا إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة. فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيدا للوجود العملياتي في البحر. ميدانيا، تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات، بينها العاصمة الرياض. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: ودفع تصاعد حدة القتال في اليمن آلاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم، خصوصا في تعز والساحل الغربي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في المأوى والغذاء والمياه، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح مع استمرار الاشتباكات.
4: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
5: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
4: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100 ألف شخص، فيما نزحت نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
6: بين 1 أغسطس و 16 سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 ألف أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19 ألف أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
4: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية

0: من نصيرات. هذا وحذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. إلى ذلك أعلنت وكالة الأونروا استئناف العام الدراسي حضوريا في قطاع غزة، وافتتحت أولى الحصص التعليمية داخل إحدى مدارس مخيم نصيرات وسط القطاع.
1: بعد سنوات من انقطاع التعليم الوجاهي في قطاع غزة بسبب الحرب والنزوح، عاد بعض الطلاب اليوم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم نصيرات وسط فرحة الأهالي وأبنائهم. بدأ طابور الصباح في مدرسة كانت مأوى للنازحين قبل أن تجهز لاستقبال الطلاب بما توفر من إمكانيات.
2: والله قلبي انشرح، حاسة إني يعني مش عارف شو أحكي لك، شعور رائع لما شفت إنه المدرسة موجودة، طوابير، ممكن أنا يكون مؤمن لابني، صف فصل دراسي، مقعد، مدرسة معتمدة، شهادته مش بس على الإلكتروني، أنا كنت بدرس على الإلكتروني، إنه يتعلم وجاهي، يفهم من المس إيش اللي بده يتعلمه. حياة حياة، إحنا نتمنى إنه أولادنا يعيشوا حياة كريمة مش أكتر من هيك.
1: عودة التعليم الوجاهي لا تعني أن المدارس قد استعادت وضعها الطبيعي، حيث كانت الأونروا تدير 182 مبنى تعليميا بأكثر من فترة دراسية. دمرت الحرب الجزء الأكبر منها وتحولت الباقيات إلى مراكز إيواء، واليوم تحاول الأونروا إعادة تشغيل ما أمكن منها وسط تحديات تتعلق بالمساحات والتجهيزات واستيعاب الطلاب.
3: نفتتح اليوم عاما دراسيا جديدا يحذون الأمل بأن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، كما تقوم الأونروا وبرنامج التعليم فيها برسالة عظيمة من أجل الوصول إلى 280 ألف طالب وطالبة إلى التعليم الوجاهي رغم التحديات رغم الصعوبات، عاما دراسيا استثنائيا، ولكننا مصرون على أن نخلق الأمل لهؤلاء الأطفال لأنه ليس لدينا أي بدائل أخرى.
1: في هذا الفصل الفارغ من المقاعد سيجلس الطلاب مكدسين بأعداد كبيرة يفترشون الأرض في صورة تعكس حجم النقص الذي رافق عودتهم إلى المدارس. وهنا طلاب آخرون أوفر حظا، فقد فازوا بمقاعد دراسية قديمة ومتهالكة لتبقى عجلة التعليم مستمرة بأقل الإمكانيات.
4: عام دراسي جديد بدأ في غزة بمدارس مدمرة ومساحة تعليمية مؤقتة ومقاعد دراسية لا تكفي لكل طلاب القطاع، فبينما حالف هؤلاء الطلاب الحظ بالتعليم وجاهيا، لا زال الآلاف ينتظرون حقهم في التعليم في غزة. حمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة. وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوبي نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرقي الطا جنوبي الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال أغسطس الماضي. وفي سياق آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية أنور العنوني واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها باعتبارها دولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. وفي الأثناء، خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب المشاركون بالإفراج عن أربعة ناشطين تونسيين من أسطول الصمود ما زالوا محتجين.

0: محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
1: من باريس ستجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء أربعة ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود أربعة، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم الاحتياطي، فيما يخوض الناشطون الأربعة إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
2: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن إن قديش قضية الأسرة مهمة.
3: هناك 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن في أسطول التضامن العالمي نطالب بالحرية لجميع الأسرى، لأن السجن أصبح جزءا من استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا الأربعة المحتجزين في تونس.
1: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية. من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدري، تيرة عربي، باريس.
0: شنت مقاتلة إسرائيلية 4 غارات على النبطية الفوق، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير وإحراق منازل في جنوبي لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات متزامنة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور، وأفادت وسائل أعلام لبنانية بإحراق منازل في بلدة بيوت السياد، وأضافت أن غارات جوية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والقنطرة جنوبي البلاد. من جانبه قال قائد قوة اليونيفيل في لبنان أن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني قد يكون صعبا جدا، نظرا إلى أن أكثر من نصف هذه المواقع تقع حاليا ضمن مناطق تسيطر عليها إسرائيل. وأضاف أن من الضروري ضمان قدرة الوكالات الأممية الأخرى والقوات اللبنانية على تولي مهام اليونيفيل قبل بدء انسحاب قواتها المقرر نهاية العام، وأوضح أنه يتعين على القوات الأممية التوقف عن العمل نهاية العام إذا لم يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا بخصوص التمديد. إلى سوريا، حيث شيعت وزارة الدفاع 11 عسكريا قضوا بانفجار وقع في أحد مواقع الجيش بمنطقة عياش غربية دير الزور، وجرت مراسم التشييع من المشفى الوطني في مدينة دير الزور بحضور عدد من المسؤولين وذوي القتلى ورفاقهم، ولم تعلن السلطات السورية أسباب الانفجار أو طبيعته، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة. كما أعلنت السلطات السورية القبض على أحد متزاعمي خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابية متورطة في قتل 3 من عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي البلاد. وسبق أن أعلنت قوى الأمن دهم موقع الخلية في مدينة الصنمين وضبط أسلحة وذخائر وعبوات جاهزة للتفجير ومعدات لتصنيع المتفجرات داخل منزلي شخصين من المجموعة. وفي الشأن السوداني، أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على مدينتي سودري والمزروبة بالإضافة إلى منطقة الجمامة

0: في ولاية شمالي كردفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غربي المدينة، وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمالي كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. في المقابل، دعت الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. وقال مستشار ورئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس إنه لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر في السودان، وإن على الأطراف المتحاربة قبول الهدنة والسماح بالوصول الإنسانية للمساعدات دون عوائق. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. ويستهدف مشروع القانون مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
1: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكا وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولا مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكرملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
2: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا، وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل جهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. عرقجي يقول إنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة، ووزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، ونصوح نحو 19,000 أسرة خلال أسابيع. الجيش السوداني يسترد مدينتي سودري والمزروب بولاية شمالي كردفان، والولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
4: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص والمقابلة الخاصة مع رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أزمان للحديث حول صفحة من صفحات التاريخ المطوية حول مدينة إزمير والحريق الكبير الذي لحق بهذه المدينة في عام 1922. لمعرفة التفاصيل أرحب بضيفي الدكتور نصر الله أزمان. مرحبا بكم معنا دكتور نصر الله.
1: مرحبا.
0: في البداية منذ دخول القوات اليونانية إلى إزمير وصولا إلى هذا الحريق الكبير، ما الذي حدث في المدينة؟
1: İzmir tarihinin eski dönemlerinden itibaren
2: İzmir مركز حافظ على ميزة كونه مركز جذب منذ أقدم العصور في تاريخه وحتى يومنا هذا، وعلى وجه الخصوص لأهميته الاستراتيجية وكونه مدينة ساحلية. ووقوعه على طرق التجارة وتنوع سكانه جعله هدفا للقوى الكبرى في كل فترة من فترات التاريخ. نرى هذا في بداية القرن التاسع عشر، حيث نشهد أن الدول الأجنبية كان لها أطماع في إزمير ضد الدولة العثمانية، وأنهم اتبعوا سياسة لتعزيز نفوذهم في إزمير، بل إننا نرى في العمليات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وخلالها أن دول الحلفاء عقدت بعض الاتفاقيات فيما بينها بشأن مستقبل إزمير. نرى أن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا قد توصلت إلى توافق فيما بينها بشأن تقاسم مدينة مهمة مثل إزمير، وفي هذا السياق اتفقوا أيضا على إعطاء إزمير للإيطاليين. والواقع أنه مع انسحاب روسيا من الحرب في نهاية المطاف مع ثورة أكتوبر عام 1917 ظهرت مسألة تحديث اتفاقية التحالف على جدول الأعمال، وفي هذا السياق أعطيت إزمير بالفعل لليونان بدلا من إيطاليا بضغط من إنجلترا. وفي 30 من أكتوبر عام 1918 تم توقيع هدنة موندروس، واضطرت الدولة العثمانية للقبول بخروجها مهزومة من الحرب العالمية الأولى. تاريخ 30 من أكتوبر عام 1918 هو حقا نقطة تحول بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية التي حاربت على جبهات عديدة في الحرب العالمية الأولى وخاضت صراعات كبيرة

0: تكبدت خسائر فادحة لم تصل في الواقع إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 من أكتوبر عام 1918. على العكس من ذلك دخلت في عملية أثقل وأكثر صعوبة في ظروف الحرب، فبينما كان عام 1918 نقطة تحول من حيث نهاية الحرب العالمية الأولى لجميع الأطراف الأخرى، فإن هذا الوضع في الواقع كان يتطلب بعدا مختلفا للحرب بالنسبة للأتراك اعتبارا من عام 1918. وبعد 30 من أكتوبر عام 1918 بدأت دول الحلفاء في احتلال الأناضول. أولا نرى أنهم عبروا بسهولة مضيق الدردريين اعتبارا من عام 1918، والذي لم يتمكنوا من عبوره في عامي 1915 و 1916، وأن المدرعة المعادية رست في اسطنبول اعتبارا من 13 من نوفمبر عام 1918. وفي هذا السياق مباشرة بعد اسطنبول نشهد احتلال العديد من المناطق الجغرافية في الأناضول مثل زنجلداغ وقونيا وأنطاليا وتشوكورفا وعنتاب ومرعش وأورفا. في الواقع هذه الاحتلالات تتعارض جزئيا مع هدنة موندروس، لكن دول الحلفاء تتذرع بالمادة السابعة من الهدنة، وهي المادة التي تنص كما تعلمون على أن لدول الحلفاء الحق في احتلال المناطق التي من شأنها تهديد أمنهم، وهذا يعني في الواقع أنه يجعل كل ذرة من الجغرافيا الأناضولية منطقة احتلال محتملة. الإيطاليون الذين فقدوا إزمير ينزلون جنودا حول أنطاليا وقونيا، ويتحرك اليونانيون في الواقع لاحتلال إزمير بدعم من إنجلترا مع هذه الاتفاقية. هناك نقطة مهمة جدا هنا، لا يتم الحديث عن هذه المسألة كثيرا، لكن رؤوف باشا الذي أدار مفاوضات هدنة موندروس مع الأدميرال كالثورب صرح بوضوح أنه لا ينبغي للجنود اليونانيين أن ينزلوا في جغرافيا الأناضول فيما يتعلق بالاحتلال، وتوصل إلى اتفاق معه وحصل على ضمان شفوي. لكن بالطبع الضمان الشفوي بل وحتى الضمان الكتابي في مثل هذه الحالات لا ينفع، اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 يتم احتلال إزمير. هناك تمييز محدد هنا أود أن أشرحه. في الواقع في 14 من مايو عام 1919 يتم احتلال تحصينات إزمير من قبل دول الحلفاء. هذا الاحتلال يتوافق مع هدنة موندروس، لذلك ليس لدى الدولة العثمانية أو القوات الوطنية أي رد فعل ضد هذا الاحتلال، لأنه احتلال يخضع لأحكام الهدنة. لكن احتلال مدينة إزمير يوم 15 من مايو عام 1919 يتعارض مع هدنة موندروس، لذلك فإن النقطة التي عبر عنها الجانب التركي بشكل خاص في المذكرات المقدمة إلى دول الحلفاء وفي الخطابات التي ألقاها هي أن مدينة إزمير احتلت في 15 من مايو عام 1919 بطريقة تتعارض مع هدنة موندروس. وهناك نرى مدى بطلان الضمان الذي قدمه الإنجليز للجانب التركي بأن اليونانيين لن يشاركوا في الاحتلال ولن يتواجدوا فعليا في احتلال الأناضول.
1: دكتور، ولكن هناك إلى جانب كل هذه القوات التي دخلت مناطق متفرقة في الأناضول ومناطق في تركيا، تبقى أو يبقى مشروع الفكرة الكبرى ميغالي أيديا كما يطلق عليه في اليونان. ما هدف هذه الفكرة الكبرى في تركيا خاصة في منطقة الأناضول؟
0: في الواقع مثل الدول القومية المنشأة حديثا في تلك الفترة، كان هدف اليونان أيضا هو تأسيس دولتها الكبرى. كانت ترى نفسها ورثة بيزنطة وروما، ولذلك كانت ترغب في تأسيس الدولة اليونانية الكبرى في تلك الجغرافيا الواسعة التي حكمتها بيزنطة وروما. ولكن هناك عيب كبير في الواقع، مبدأ تقرير المصير، أي مبدأ تحديد السكان لمستقبلهم ومصيرهم، صالح لليونانيين كما هو الحال بالنسبة لكل أمة. لكن هناك حالة كالتالي، كان اليونانيون يريدون أن يحكموا جغرافيا لم يكونوا كافين فيها من حيث عدد السكان. بيزنطة حكمت جغرافيا واسعة جدا والإمبراطورية الرومية كذلك، لكن سكان اليونان كانوا يعانون من صعوبة بالغة ومشاكل في السيطرة حتى على مناطق سيادتهم الخاصة. ورغم ذلك طالب اليونانيون بهذه المناطق من إنجلترا بناء على ادعاء أن السكان الروم يشكلون الأغلبية في غرب الأناضول. وهنا رأت إنجلترا أن وجود يونان تحت سيطرتها أكثر معقولية من وجود إيطاليا قوية في المنطقة، لأن إزمير حقا ميناء مهم جدا في الطريق التجاري الذاهب.

0: إلى مستعمراتها، بل إنها في تلك الفترة كانت واحدة من أكبر وأهم وأغنى المدن الساحلية في المنطقة.
1: دكتور نصر الله، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هدف الفكرة الكبرى الذي تسعى إليه اليونان في هذه الحقبة، ما هي الجرائم التي ارتكبتها في منطقة إزمير والمحيط بمحيط منطقة إزمير والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ما بعد احتلال مدينة إزمير؟
0: ما حدث في إزمير يوم 15 من مايو عام 1919 أظهر لنا أهم دليل على ما سيحدث في الأيام التالية، بمعنى أن 15 من مايو عام 1919 كان يعبر في الواقع عن شرارة ألقيت في برميل باروت، أو تخيل ملعبا يكتظ بالناس. تخيل حالة الذعر الشديد لهؤلاء الناس في الملعب وهم يحاولون الخروج منه ويسحق بعضهم البعض. هكذا وقعت حادثة مروعة في يوم 15 من مايو. لقد رأينا كيف انعكست مؤامرة دول الحلفاء على إزمير اعتبارا من 15 من مايو برصاصة وحيدة أطلقها حسن تحسين، اعتبارا من 15 من مايو عام 1919، ومنذ اللحظة التي وطئت فيها أقدم اليونانيين إزمير شرعوا في مذبحة منهجية دون تمييز بين عسكري ومدني. يمكننا التعبير عن هذا كالتالي: لا نرى هذا فقط في وثائق الأرشيف التركي وفي مذكرات الأتراك، بل يمكننا رؤيته أيضا في وثائق الأرشيف الأجنبية وفي الصحف الأجنبية أو في مذكرات الأجانب. نرى أن أكثر من أربعة آلاف عسكري ومدني فقدوا حياتهم في 15 من مايو في الأرقام الرسمية. يفقد هؤلاء السكان حياتهم كالتالي: فالجنود لا يستشهدون في القتال على سبيل المثال، الجنود الذين ينتظرون دون سلاح على باب الوحدات التي تحرس الجيش التركي يفقدون حياتهم ويستشهدون نتيجة النيران التي فتحها اليونانيون. تخيل جنديا أعزل ومأمورا بعدم سحب سلاحه للدفاع عن نفسه يتعرض لطلقات ونيران وهجوم من قبل العدو، وفي الوقت نفسه هناك خسائر مدنية كثيرة جدا، فضلا عن أننا نرى أن هذا الوضع يتم استغلاله من قبل اليونان، بمعنى أن فينيزيولوس الذي ذهب إلى مؤتمر باريس للسلام يصرح بأن 78 تركيا وحوالي 62 روميا فقدوا حياتهم في 15 من مايو. لكن المصادر المحلية والأجنبية والمذكرات والواقع تظهر بوضوح أن حشدا مسلما يزيد عن 4000 ويقترب من 5 قد فقد حياته هناك على يد الروم، على يد جيوش الاحتلال اليونانية. يمكننا أن نوضح هذا بشكل أوسع. نعم، في 15 من مايو كانت هناك مجزرة كبيرة ومظالم كبيرة جدا وألم وظلم كبير جدا، لكن هذا لا يقتصر على 15 من مايو. ففي 16 والسابع عشر من مايو والأيام التي تلتها استمر الإرهاب الرومي، الإرهاب اليوناني بشكل منهجي. أود أن أقدم لكم رقما مثيرا جدا للاهتمام. احتلت إزمير في مايو عام 1919 اعتبارا من نوفمبر عام 1919، وبسبب اختفاء شروط الحياة الدنيا في إزمير ومحيطها، فإن عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات الداخلية فقط لإنقاذ أرواحهم وشرفهم يبلغ حوالي 140 ألف شخص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي عدد سكان إزمير كان حوالي 300 ألف نسمة، فسيتضح أن الرقم 140 ألفا هو رقم لا يستهان به على الإطلاق. وفي هذه العملية تظهر لنا وثائق الأرشيف أيضا أنه تم توطين 90 ألف شخص جيء بهم من اليونان مكان 140 ألف تركي مسلم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن المظالم التي شهدتها المنطقة نقشت في ذاكرة سكان المنطقة لدرجة أن الذاكرة المجتمعية تحافظ على حيويتها، لدرجة أنه حتى اليوم فإن الناس الذين يعيشون في تلك الجغرافيا، أي الجغرافيا التي تعرضت للاحتلال اليوناني، نرى مصطلحات مثل الروم، اليونان وما إلى ذلك تفهم وكأنها إهانة أو شتيمة، لأن ألم الخسائر في تلك الفترة لا يزال يحافظ على حيويته في الذاكرة المجتمعية. وفيما يتعلق بالمظالم اليونانية الأمنية، لا نرى ذلك فقط في المصادر العسكرية التركية في تلك الفترة، بل عندما نرى مراسلات ومذكرات وشهادات المراقبين والصحفيين والممثلين العسكريين والمدنيين الإيطاليين والفرنسيين وممثلي العسكريين والمدنيين التابعين للمجتمعات الأخرى وعلى رأسهم الأدميرال الأمريكي بريستول. نرى مع الأسف أن اليونانيين مارسوا بحق الأتراك مظالم لا تتسع لها كرامة الإنسانية ولا تتسع للقانون الدولي ولا لقانون الحرب.
1: بالعودة إلى الباحثين الأجانب الذين تحدثوا عن هذه المأساة والجرائم التي ارتكبتها القوات اليونانية، كان من بينهم جاستن مكارسي الذي قال بأن هناك عدد القتلى والأرواح في تلك الفترة أكثر من 600 ألف شخص بحسب إحدى الروايات. ولكن هذا مع دخول القوات اليونانية إلى إزمير، ما بعد وصول القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال باشا إلى حدود إزمير وبدء المقاومة الوطنية وحرب الاستقلال ضد هذه القوات، بدأت هناك انسحابات للقوات اليونانية فقاموا باستخدام سياسة الأرض المحروقة. كيف ظهر ذلك في سياسة القوات اليونانية والجيش اليوناني في هذه المنطقة ما بعد اقتراب القوات الوطنية من تحرير مدينة إزمير؟
0: كانت إزمير مدينة ساحلية مهمة جدا تحافظ على ثرائها سواء بالمعنى الثقافي أو التجاري، وكانت بمثابة باب المنطقة المفتوح على العالم أصلا. بعد احتلال اليونانيين لإزمير اعتبروا أنفسهم المالكين الأساسيين لهذا المكان وتصرفوا وفقا لذلك. كان الهدف النهائي للنضال الوطني الذي قدمته الأمة التركية والجيش التركي بقيادة مصطفى كمال باشا إنقاذ إزمير من الاحتلال. لذلك في تلك الفترة كانت الحاجة الماسة للأتراك هي حرفيا تحرير إزمير، والواقع أنه تم تحقيق زخم جدي للغاية في معركة سقارئة وفي عملية استمرت لمدة عام. بعد ذلك استكمل الجيش التركي تحضيراته وعالج نواقصه ونفذ تحصيناته لوجستيا وعسكريا من خلال القوانين التي أصدرها. وأولا وقبل كل شيء في معركة الميدان للقيادة العامة، اتخذت هذه العملية خطوتها العسكرية الأخيرة وبدأت عملية هجومية خطيرة للغاية ضد اليونانيين. انطلقت حركة الهجوم هذه المرة مع الأمر الذي أصدره مصطفى كمال باشا الذي دخل التاريخ: أيها الجيوش، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الجيش اليوناني عملية هروب من دون النظر إلى الوراء على حساب إنقاذ أرواحهم من أمام الجيش التركي. لكن هذا لم يكن حديثا بسيطا، فاعتبارا من شهر مارس عام 1922 عندما ننظر إلى المراسلات الدبلوماسية التي أجراها الجنود الإنجليز في المنطقة والجنود الفرنسيون والإيطاليون مع بلدانهم، نرى أن اليونانيين أعربوا أنهم سيحرقون ويدمرون المنطقة في مواجهة أي هجوم تركي محتمل إذا فقدوا إزمير ومحيطها، وأنهم لن يبالوا بمن سيتضرر من هذا، وأنهم سيتركون للأتراك إزمير غير صالحة للعيش. الإيطاليون والفرنسيون والإنجليز يرون أهمية كبيرة لهذا، بمعنى أن اليونانيين يقولون لن نهتم بمن يتضرر. في الواقع هناك نشاط تجاري للإيطاليين في المنطقة ونشاط للإنجليز وآخر للفرنسيين، لذلك في حركة الحرق والتدمير لليونانيين ستتضرر هذه الدول أيضا. لذلك هم يولون أهمية لهذه المسألة، ونحن نرى هذا في الأدبيات الدولية بحق كسياسة حرق وتدمير، ونراه كسياسة تدمير وإفناء. ماذا تعني هذه السياسة؟ عندما ننظر تعني هذه السياسة أنه في حال ترك أي منطقة احتلال فإن الدولة التي تنفذ الاحتلال لا تترك للملك الأصلي لتلك المنطقة مكانا صالحا للعيش. تخيلوا، يوجد في إزمير أسلحة وذخيرة وطعام وغذاء وثراء ورفاهية من الناحية اللوجستية، وبالتالي كل ما يحتاجه الجيش التركي وكل ما تحتاجه الأمة التركية موجود في إزمير. وبما أن اليونانيين يعملون على ذلك فإنهم لن يتراجعوا أبدا عن حرق وتدمير وذبح المدنيين هناك بحجة إعادة المدن التي انسحبوا منها إلى حالة غير صالحة للعيش، وقد قاموا بذلك بشكل منهجي. يمكن أن يحدث احتكاك ناتج عن أي حادث بين شخصين، يمكننا أن نرى هذا كانتفاضة غضب، يمكننا أن نرى هذا أثناء الحرب أيضا. لكن كما صرح جاستن ماكارثي فإن ما حدث اعتبارا من تلك الفترة لا يمكننا اعتباره انتفاضة غضب. بتعبير جاستن ماكارثي، ما حدث اعتبارا من تلك الفترة هو إبادة جماعية ممنهجة ومذبحة ممنهجة واستراتيجية تدمير كذلك. نحن لا نقول هذا، الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون يقولونه، الأمريكيون كذلك، وهم يعبرون عن هذا في تقاريرهم ومراسلاتهم الدبلوماسية التي أرسلوها إلى بلدانهم منذ مارس عام 1922. هذا حادث مهم جدا، لأننا نرى أن الجيش اليوناني أثناء انسحابه قد دبر لنفسه هذا وخطى خطوات فيه ليترك أناضولا غير صالح للعيش وإزمير غير صالحة للعيش. نرى هذا بوضوح في مذكرات الأمير أندرو الذي وقع أسيرا بيد الأتراك في تلك الفترة، إنه يوناني كما تعلمون. نرى بوضوح في مذكراته الخاصة أنهم أعطوا أوامر قاطعة في هذا الشأن لجيوشهم وقادتهم وجنودهم، وبذلوا جهدا لعدم استفادة الأتراك من هذه المناطق والإضرار بها. إن المذبحة والدمار في أفيون وأوشاك وألا شهير وحدها قد تحولت بحد ذاتها إلى مذبحة إنسانية مروعة. فمن ناحية الجيش التركي يطارد اليونانيين، ومن ناحية أخرى لا يمكنه البقاء غير مبال بهذا الحريق وهذا الدمار، ويقاتل هؤلاء لمساعدة الأتراك المدنيين بينما يطارد العدو من جهة أخرى. أصلا اعتبارا من 29 من أكتوبر عام 1923 أصبح النضال ذو الأولوية الذي يجب أن تخوضه تركيا هو إعادة إعمار تلك المنطقة المحروقة والمدمرة. وبالفعل في 19 من سبتمبر عام 1922 تحررت مدينة إزمير الجميلة من احتلال العدو.
1: في هذا اليوم تحديدا دكتور نصر الله، دخلت القوات التركية إلى مدينة إزمير واستطاعت تحرير المدينة من القوات اليونانية. مع دخول القوات التركية إلى المدينة في هذا اليوم وصولا إلى الحريق الكبير في 13 من شهر سبتمبر أيلول من عام 1922، كيف كان الوضع المدني والعسكري في المدينة وهذا المحيط؟
0: الاحتلال الذي بدأ في عام 1918 استمر في الواقع حتى عام 1922. هذا يعني أنك حين تنظر إليه فإنها فترة طويلة جدا، مثل 5 سنوات بمفرده. ولكن هناك خلفية لهذا أيضا، الأتراك بما في ذلك سكان تلك المنطقة كانوا في حرب متواصلة منذ عام 1911. إن حربا استمرت 11 عاما من عام 1911 إلى 1922 هي حقا عبء لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو دولة تحمله. وحين ننظر إليه فإن أهم مورد لكم وهو القوى البشرية المؤهلة يفقد حياته في هذه الحروب. ومع احتلال إزمير اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 وقع الأتراك حقا في فترة مظلمة جدا، وكان الهدف النهائي للأتراك والهدف النهائي للقوات المسلحة ومصطفى كمال باشا والجيش التركي ومجلس الأمة التركي الكبير هو إنقاذ إزمير من الاحتلال تماما، كما كافحت القوات الوطنية من أجل استقلال إزمير بحرارة وصدق. كافح سكان المنطقة أيضا ليخلصوا أنفسهم من الاحتلال. كان وضعهم صعبا جدا، حراب العدو وعلمه على رؤوسهم، وكانت هناك عملية من التعذيب حيث يتعرض الناس للضغط ويفقدون أرواحهم. لذلك فإن رؤيتهم لفوش الفرسان ورؤيتهم للجيش التركي ورؤيتهم للعلم التركي تحولت بالنسبة لهم إلى جو احتفالي إلى يوم عيد. واعتبارا من ذلك اليوم نرى حقا أن إزمير الجميلة أنقذت من احتلال العدو، ونرى أن شعب إزمير وشعب المنطقة وعلى رأسهم سكان إزمير قد استقبلوا ذلك اليوم في جو من العيد. أصلا نرى حدوث أعمال نهب وسلب وحرائق في إزمير في الأيام التي سبقت 9 سبتمبر، حتى أن هذا مذكور أيضا في تقارير رئيس منظمة الإطفاء في تلك الفترة. ونرى أنه قبل 9 سبتمبر كانت هناك حرائق قد اندلعت في حوالي 10 إلى 15 مكانا، وهي أحياء كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة في إزمير.
1: دكتور نصر الله أزمان، نحن نتحدث عن هذه الأيام وهذا العيد الذي شعر به أهالي إزمير بعد دخول القوات الوطنية إلى مدينة إزمير. بعدها بأربعة أيام يقع حريق إزمير الكبير. من الذي أشعل هذا الحريق؟ وهل لديكم تفاصيل أدق حول تفاصيل هذا الحريق بصورة عامة، خاصة وأن كما ذكرتم كان هناك استعدادات من قبل بعض الإطفائيين الأجانب الذين كانوا يعملون في إزمير، أن كان هناك استعدادات من قبل القوات اليونانية لإشعال مثل هذا الحريق. لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديداً.
0: مسألة الحريق هذه تقاس ويتحدث عنها كثيرا في الأدبيات، ولكن بعيدا عن الروايات عندما ننظر إلى وثائق الأرشيف وإلى شهود تلك الفترة ومصادر تلك الفترة فإن الصورة واضحة جدا من وجهة نظرنا وهي كالتالي: قبل التاسع من

0: سبتمبر عام 1922. يفهم من تقارير رئيس الإطفاء في إزمير، وهو شخص غير مسلم، أنه في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة كانت هناك حرائق وحوادث نهب قد حدثت في حوالي 10 إلى 15 مكانا. وبعد 9 سبتمبر، أي بعد 4 أيام اعتبارا من 13 سبتمبر، نرى افتعال حرائق ممنهجة مرتبطة ببعضها البعض في الأماكن التي كان يعيش فيها غير المسلمين، وتحديدا الأرمن والروم بكثافة. غريسكوفيتش، إذا لم تخن الذاكرة، هو اسم رئيس الإطفاء، يعبر في تقاريره قائلا: رأينا فجأة اندلاع حرائق ممنهجة في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة، بما في ذلك الكنيسة الأرمنية. أردنا التدخل فورا وتحركنا للتدخل بكل قوتنا، لكننا تعرضنا لإطلاق نار من قبل الأرمن والروم، وفتحت عليهم النيران وأصبحت أرواحهم في خطر. ويعبر عن أن الحرائق التي انتشرت أيضا بتأثير الرياح في الوقت نفسه. يعبر أيضا أن الكنائس استخدمت كترسانات ذخيرة، وأنه تم وضع قطع قماش مبللة بالزيت حول تلك الذخائر، وأنها رتبت كآليات لإحداث انفجارة لتكوين الحرائق، وأن حوالي 3/4 إزمير احترقت جراء حوادث الحرق هذه بتأثير الرياح. المصادر الإيطالية والإنجليزية والفرنسية تؤكد هذا. وهناك استنتاج منطقي آخر يجب التوصل إليه: إزمير أرض تركية، لقد كانت وطنا للأتراك منذ قرون، وقد واجهت احتلالا يونانيا مؤقتا فقط في الفترة ما بين 1919 إلى 1922. وكان الهدف النهائي للأتراك هو استعادة إزمير، إعادة ورفع علم النشمة والهلال التركي في إزمير. ما هي الفائدة التي ستعود على الأتراك من حرق وتدمير وإلحاق الضرر بإزمير؟ في النتيجة إزمير ليست غنيمة للأتراك، بل هي تخدم هدفا مقدسا مثل إعادة الحرية لتراب الوطن المفقود. ولذلك فإن التجارة واللوجستيات والمنتجات العسكرية والحضارة، كل حشر في إزمير مهم جدا للأتراك. ولذلك فإن تضرر إزمير لا يخدم هدف الأتراك، بل يخدم هدف أولئك الذين فقدوا إزمير.
1: وبالتالي دكتور نصر الله، كيف يمكن الآن أمام هذا التزييف الذي يحدث من الغرب وفي الرواية اليونانية تحديدا، كيف يمكن للباحثين وللوثائق التركية وغيرها من الوثائق الغربية والإنجليزية كما ذكرتم كشف هذه الحقائق ومواجهة هذا التزييف الذي تقوم عليه الرواية اليونانية المدعومة من بعض الدول الغربية؟
0: في الواقع إن الحقيقة في معاهدة لوزان للسلام، والتي يعترف بها كل من اليونانيين ودول الحلفاء الأخرى، تظهر المادة 59 من لوزان بوضوح أن التخريب الذي تم في تلك الفترة تم تنفيذه من قبل اليونانيين، وتظهر بوضوح أن اليونانيين هم المسببون لهذا العمل والمسؤولون عنه، ومن حيث دفع تعويضات الحرب. حتى وإن اضطرت تركيا للتنازل عن حقها، فإن ذلك يوضح لنا أن المسؤول الوحيد عن هذا التخريب هو جيش الاحتلال اليوناني. هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لنا بمعنى لوزان. على الأقل من هو فاعل الجريمة فقد أقر واعترف بذلك من قبل الفاعل نفسه. إذا نظرنا من الجانب الآخر، فإن الغرب للأسف عندما تكون المجموعات المعنية وتلك التي يتم تهميشها ليسوا من صفوفه، فإنه يتبنى موقفا يتجاهل ولا يسمع ولا يعلم. لكن هذا لا ينبغي أن يردعنا مجتمعا وأكاديميين ودولة، وبالفعل فإنه لا يردعنا. إن الدراسات والأبحاث التي نقوم بها في أرشيفنا وفي أرشيف العالم، وخاصة الأرشيف اليوناني والإنجليزي والأمريكي والفرنسي والإيطالي، وكذلك الدراسات التي يقوم بها باحثون مستقلون مثل جاستن ماكاثي بالاستفادة من الأرشيف التركي والأجنبي، تظهر لنا حجم هذا الدمار والواقع التاريخي. في هذا المعنى تقوم دولتنا حقا بتشجيع نشر الإصدارات التي تنسق العملية، سواء من خلال المؤسسة التركية للتاريخ أو مركز أتاتورك للأبحاث أو المؤسسات الشريكة لها، أو من خلال وزارة التعليم الوطني والمناهج الدراسية، أو من خلال الجامعات ذات الوضع المستقبلي. مستقلة. اليوم العديد من أكاديميين يجيدون اللغة اليونانية ويقومون بأبحاث في الأرشيف اليوناني، وبناء على نتائج أبحاثهم وبناء على الوثائق والمعلومات التي تتطابق مع وثائق الأرشيف التركي، يطرحون المظالم اليونانية المتعلقة بتلك الفترة بشكل واضح. لكن كما في القضية الأرمنية، يقوم اليونانيون أو الأرمن بتجاهل الحقائق، إنهم يتحركون عبر ثقافة شفهية تشوه الواقع.

0: التاريخية بمعزل عن الواقع التاريخي ودون تقديم أي مرجح، حيث ليس لدينا مصدر يمكنه تأكيد ما إذا كانت التعبيرات التي رووها هناك قد عاشت أم لا، اعتبارا من تلك الفترة ومصادرنا الحالية تقول إنها لم تعش أصلا. نحن محظوظون بهذا المعنى لأننا نملك حضارة ذات جذور عميقة من حيث تنظيم الدولة، وأرشيفنا غني حقا، وهم يقدمون خدمة مفتوحة عبر الإنترنت للباحثين في جميع أنحاء العالم. وعندما ننظر إلى التقارير الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية، إلى وثائق أرشيفنا، يمكننا رؤية الواقع التاريخي بوضوح أمامنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نصر الله عثمان، رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بير مولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. المعارك في اليمن فرار من موت إلى أزمة إنسانية تتفاقم كل ساعة. بنكفير يعيد أموال مكافحة الجريمة في الداخل الفلسطيني إلى وزارة المالية، والفلسطينيون يدفعون الثمن. من تهديد بالضم إلى اتفاق توافقي، تفاهم بين واشنطن وكوبنهاغن يمنح ترامب مكاسب استراتيجية في جزيرة غرينلاند.

0: نسأل حلقتنا بتصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن، حيث تتسع دائرة النزوح وتتفاقم التداعيات الإنسانية مع نزوح أكثر من 112 ألف شخص خلال أسبوعين وفرار آلاف آخرين عبر البحر إلى جيبوتي. هذه الأرقام تعكس اتساع رقعة الأزمة وتطرح تساؤلات عن قدرة الاستجابة الإنسانية في ظل موجات نزوح متسارعة. فإلى أي مدى يمكن أن تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم إذا استمر القتال؟ وما سبل التعامل مع تداعيات موجات النزوح على المدنيين؟
1: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
2: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين الماء.

0: المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
1: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100,000 شخص، فيما نزحت نحو 19,000 أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
2: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11,000 أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19,000 أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
1: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار.
3: أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا بك دكتور ياسين. نبدأ بما قالته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتحدث عن نزوح نحو 115,000 يمني خلال أسبوعين فقط. ما الذي تعنيه هذه الأرقام بداية؟
4: أتحية لك أستاذ محمد وللمشاهدين. هذه الأرقام تعني أن هناك كارثة حقيقية يعيشها جزء من اليمن في هذه المرحلة، في هذه الأثناء. المعركة التي اندلعت وتسبب بها الحوثيون في جنوب غرب اليمن، باب المندب، في المخا إلى ومديريات أخرى جنوب محافظة الحديدة، أنتجت هذه المأساة. يعني هذا الرقم الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة هو رقم لا يلخص المأساة كما هي على الأرض. يعني هناك قسم، يعني الآلاف يعني تحركوا عبر القوارب إلى جيبوتي، وهناك بطبيعة الحال تحاول الحكومة الجيبوتية بالتعاون مع المنظمات الدولية ربما التعامل معهم، لكن الذين بقيوا في نزوح داخلي هم الذين يتعرضون في الحقيقة لأسوأ أنواع الظروف هذه الأيام. عندما اندلعت هذه المعارك في الحقيقة الحكومة وأطراف أخرى أيضا حتى المنظمات الدولية في مناطق الصراع التي الموجودة الآن والتي يدور فيها الصراع الآن، لم يكن هناك استعداد لا من جانب الحكومة ولا من جانب المنظمة الدولية للتعاطي مع هذه الموجة من النازحين الجدد. لهذا حتى هذه اللحظة ما يعانيه النازحون كثير جدا لا يمكن احتماله. ليس هناك خيام، ليس هناك يعني متطلبات أساسية كالأغذية إلى آخره. الفئات الهشة الضعيفة، وأقصد النساء والأطفال تحديدا، هم أكثر عرضة للمعاناة جراء موجة النزوح هذه. إذن المطلوب أنا في تقدير اليوم هو عمل استثنائي وجهد استثنائي، ولكن بطبيعة الحال نحن في منطقة ملتهبة من السودان إلى اليمن إلى لبنان إلى فلسطين إلى كل هذه المنطقة إلى إيران. هذه المنطقة ملتهبة وتعاني ما تعاني نتيجة الحروب. لهذا يشعر اليمنيون النازحون اليوم نتيجة المعارك التي دارت وتسبب بها الحوثيون بمعاناة مضاعفة، لأنه ما من استجابة حتى هذه اللحظة لمعاناتهم.
3: يعني النزوح الداخلي دكتور ياسين، هل هناك مناطق آمنة في داخل اليمن ينزحون إليها، أم هو مجرد فرار أو محاولة فرار على الأقل من الموت؟
4: طبعا المناطق التي ينزحون إليها بالطبع آمنة مؤقتا،
3: قد تندلع فيها
4: اشتباكات، قد تصل إليها اشتباكات. الذين انتقلوا إلى عدن، مدينة عدن أيضا ليست آمنة يعني بشكل كامل، لأنه عدن تتعايش فيها تقريبا ما يمكن وصفها بالميليشيات التي لم يحسم أمرها حتى الآن، والتي كانت جزء من عملية انقلاب على السلطة الشرعية وتحرك عسكري في حضرموت والمهرة إلى آخره. هذه الوحدات المسلحة انكفأت إلى مدينة عدن.

0: محافظة عدن والحكومة تحاول أن تلبي احتياجات النازحين إلى عدن، لكن هناك نازحين داخل مناطق يعني دائرة الصراع نفسها، ولكن ينزحون من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة. والأسوأ من ذلك هو أنه عندما يتموضع النازحون في مكان ينتقل إليه الصراع، القذائف أيضا التي يطرقها الحوثيون تلحق هؤلاء النازحين وتستهدفهم وتحرق الحد الأدنى مما يوفرونه من خيام أو بدائية ومتطلبات بدائية أو الأشياء التي فروا بها من منازلهم، تلحقهم القذائف إلى المناطق التي تموضعوا فيها، فيضطرون إلى النزوح مرة أخرى. يعني ولهذا لا توجد منطقة آمنة في دائرة الاشتباكات هذه التي تتواجد في جنوب غرب اليمن في ما يسمى بالساحل الغربي لمحافظة تعز.
1: هل يمكن الحديث عن مناطق أكثر تضررا في هذا المشهد؟
0: المناطق الأكثر تضررا هي المديرية الست، بدءا من مديرية حيس فالخوخة، وهي مديريتان تقعان جنوب محافظة الحديدة وجزء من محافظة الحديدة، وكانت هاتان المديريتان قد تحررتا من السيطرة العسكرية للحوثيين. ثم أربع مديريات أخرى وهي المخا وموزع والوازعية ودباب. دباب هذه هي المديرية التي يقع فيها باب المندب وجزيرة ميون. هذه الأربع المديريات تدور فيها اشتباكات، الاشتباكات في هذه المديريات تقريبا لم تتوقف، ولهذا النزوح يتجدد. يعني كلما حاول النازحون الحصول على مكان آمن يلذون إليه تلحقهم الاشتباكات، ولهذا الأمر غير مستقر تماما. والنوعية التدخل لازم تتفق مع هذه الطبيعة الاستثنائية لحالة النزوح التي يعيشها هؤلاء الناس. الظروف صعبة للغاية، يعني الاحتياجات الأساسية والضرورية للنازحين لا تكاد تصل إليهم، الأمور في غاية الصعوبة. ولا أدري يعني اليوم إذا كان هناك يعني بيان من هذه المنظمة أو تلك من المنظمات الدولية فهذا لا يكفي، ينبغي أن يكون هناك حضور ميداني للاستجابة للحالة الطارئة في اليمن.
1: يعني الوضع الإنساني أصلا قبل هذه الاشتباكات في اليمن وضع إنساني كان صعب متدهور
0: بطبيعة،
1: فكيف مع هذه الاشتباكات؟ هل يمكن، وهي اشتباكات يبدو أنها ستستمر خلال الفترة المقبلة، هل يمكن تصور مشهد الوضع الإنساني في الفترة القادمة؟
0: هذا يعتمد على خريطة الصراع، كيف ستتحرك، كيف ستستقر الأمور. أنا في تقديري أنه ما لم يندحر الحوثيون ستظل لديهم رغبة في مواصلة القتال للحصول على مواقع جديدة، خصوصا أنهم الآن يستميتون في السيطرة على المناطق الحاكمة على منطقة باب المندب، ولكنهم يواجهون صعوبة في هذه السيطرة. ولهذا لا يمكن القول اليوم أن الحوثيون وأن الحوثيين يسيطرون تماما على منطقة باب المندب، وهذه هي عقدة الصراع اليوم، ولهذا سيستمر القتال، ستستمر الاشتباكات، وستتجدد بطبيعة الحال معاناة النازحين، سواء الذين غادروا مناطقهم إلى أماكن بعيدة كمدينة عدن مثلا، أو الذين انتقلوا إلى مناطق قريبة على مشارف مثلا مدينة تعز على سبيل المثال. هناك يعني مجاميع من الناس انتقلوا إليها، ولكن كما قلت يعني الأسوأ الظروف التي يعيشها النازحون هي تلك التي تضطرهم إلى الانتقال من هذا المكان إلى هذا المكان بسبب تجدد الاشتباكات.
1: هل يمكن القول أن الأطراف الفاعلة على الأرض تخوض هذه المعارك غير آبها بالأوضاع الإنسانية ولا تعطي أي اعتبار لمعاناة المدنيين؟
0: يعني لا يمكن الحكم على كل الأطراف، يعني الطرف الذي فجر هذا الصراع هو الحوثي، والحوثي عادة لا يلقي بالا لهذه النتائج الإنسانية، لأنه أصلا حربه قائمة على فكرة الانتهاك الكامل لحقوق الإنسان، فهو يعتمد على أنساق من الأطفال الذين يعني استقطبهم إلى معسكرات التثقيف والتأهيل من أحضان عائلاتهم من الشوارع من الحارات، يأخذهم ويعني يغرر بهم ثم يحشدهم كمحارق في هذه المعارك. فكرة الحرب التي يخوضها الحوثيون هو إنهاك العدو من خلال عدد القتلى الذين يتساقطون من هذا العدو. للأسف الشديد يعني الأطفال يعني مئات الأطفال، يعني في منطقة في جبل حبشي على سبيل المثال، وهي مديرية يعني وصلت إليها الاشتباكات الكدحة إلى آخره، هذه مديريات تدور فيها اشتباكات. أنا كنت قلت أربع مديريات، الآن ضيف مديريتين أخريين يعني ست مديريات الآن تدور فيها اشتباكات. المقاتلون من الجانب الحكومي يشكون من الروائح النتنة للقتلى، القتلى الحوثيين الذين لم يتم سحبهم حتى الآن ولم يتم يعني انتشال جثثهم إلى الآن. يعني الذي يتسبب في هذا المأساة هو الحوثي، القوات

0: المقاتلين الذين يقاتلونهم للأسف الشديد.
1: وهي أزمة إنسانية دكتور ياسين، مرتبطة بشكل كامل باستمرار هذا الصراع. هل هناك أفق لتسوية سياسية أم أصبحنا أمام حرب هي داخل الجغرافيا اليمنية لكنها مرتبطة ارتباطا عضويا إنجاز التعبير بالصراع الإقليمي الدائر مع إيران؟
0: يعني الذين يتحدثون عن التسوية السلمية يمارسون نوع من مغالطة النفس في الحقيقة، وتقديم صورة غير واقعية عن ما يدور في اليمن. لديك طرف وهو الحوثي، هذا الطرف لا يؤمن بالتسوية السلمية، يعني كلما حاز مكسبا عسكريا كلما منح فرصة للتمرد على أي تسوية سياسية. التسوية السياسية تعني تنازلات، وابتداء هذه الجماعة ارتكبت جريمة سياسية بالانقلاب على السلطة الانتقالية وتغيير مسار الأحداث في اليمن من مسار انتقال سلمي كان العالم كله يشهد بنجاحه، وهو مسار كان يمكن أن ننقل اليمن إلى مرحلة أفضل من الاستقرار والاستهار والأمن والتداول السلمي للسلطة، إلى مرحلة من الحروب المتواصلة كما هو الحال اليوم. هذه الجماعة التي أصلا انقلبت على العملية السلمية لا يمكن أن تجلب السلام، ولهذا دائما يحاصر المشهد اليمني بهذا النوع من الحديث الغير الواقعي عن السلام عن التسوية. ما من شك بطبيعة الحال أن هناك أطراف في الساحة اليمنية لديها قابلية للذهاب إلى تسوية، لكن هذه التسوية إذا لم تجلب السلام فليست تسوية، والحوثيون في الحقيقة لا يريدون تسوية يمكن أن تسلب منهم مكاسب سياسية وعسكرية، لا يمكن أن يقدموا تنازل من أي نوع، ولهذا لا يمكن أن يقبلوا بالسلام. هناك محادثات رعتها الأمم المتحدة، دورات مختلفة في جنيف ودورتين في الكويت، في دورتي محادثات الكويت تم رعايتها من دولة الكويت ودول عربية أخرى، ووضع الثقل الدولي كلها خلف هذه المحادثات، ومع ذلك فشلت هذه المحادثات، بمعنى أن جماعة الحوثي ليست في وارد الذهاب إلى السلام عبر المحادثات. جماعة الحوثي في تقديري أن الطريقة الوحيدة للتعامل معها هي القوة العسكرية التي يمكن أن تنهي أو تحيد هذا الدور وهذا النفوذ الذي اكتسبته الجماعة بفعل الخذلان، بفعل التنازلات، بفعل الخيانات التي استمرت من صنعاء إلى باب المندب للأسف.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني، حيث يواجه المجتمع العربي في إسرائيل تصاعدا مقلقا في معدلات الجريمة. في المقابل يعيد وزير الأمن القومي إتمار بن كفير مئات الملايين من الشواكل المخصصة لمكافحتها إلى وزارة المالية بدلا من صرفها، ما يكشف عن فجوة كبيرة في التنفيذ ويطرح تساؤلات عن أولويات حكومة نتنياهو وسياساتها تجاه فلسطيني الداخل.
1: مئات الملايين من الشواكل خصصت لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل، لكنها بقيت خارج دائرة التنفيذ في وقت شهدت فيه سنوات إدارة إتمار بن غفير لوزارة الأمن القومي قفزة غير مسبوقة في أعداد ضحايا الجريمة من فلسطيني الداخل. قرار الحكومة رقم 549 الذي أقر عام 2022 للفترة بين عامي 2022 و2026 خصص لوزارة الأمن القومي نحو 1.5 مليار شيكل ضمن برنامج أوسع لمواجهة الجريمة والعنف تشارك فيه وزارات وهيئات حكومية عدة. لكن بيانات الوزارة التي حصلت عليها الحركة لحرية المعلومات أظهرت أنه حتى نهاية عام 2025 لم يستخدم سوى نحو 748 مليون شيكل، أي قرابة نصف المبلغ المخصص. ولا تتوقف المسألة عند الأموال التي بقيت دون استخدام، فجزء كبير من الميزانية خصص لتعزيز عمل الشرطة وتوظيف عناصر للعمل في البلدات العربية والمختلطة، لكن الأهداف المقررة في هذا الجانب لم تتحقق بالكامل. كما أظهرت بيانات وزارة الأمن القومي تراجع عدد اجتماعات الطاقم المكلف بمتابعة تنفيذ الخطة خلال ولاية الحكومة الحالية، ما يضيف إلى ملف الأموال غير المستخدمة تساؤلات بشأن مستوى المتابعة التي حظيت بها خطة يفترض أنها وضعت لمواجهة واحدة من أكثر قضايا إلحاحا بالنسبة لفلسطيني الداخل. والنتيجة تظهر في أرقام الضحايا، ففي عام 2022 قبل تولي بن غفير وزارة الأمن القومي

0: سجل نحو 110 قتلى في المجتمع العربي، ومع عامه الأول في المنصب قفز العدد إلى أكثر من 240، وظلت حصيلة القتلى عند مستويات مرتفعة في السنوات التالية، منحنى يتزامن مع إدارة بن غفير للوزارة المسؤولة سياسيا عن الشرطة، ويضع أداءها في صلب الانتقادات التي توجهها القوى والهيئات العربية للحكومة الإسرائيلية، خصوصا مع استمرار انتشار السلاح والجريمة المنظمة وضعف قدرة الشرطة على فك رموز جرائم القتل. وفي النصف الأول من عام 2026 وحده قتل 144 شخصا في جرائم العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، مقابل 128 في الفترة نفسها من العام السابق، وكان 89% من الضحايا قد قتلوا بالأسلحة النارية. وفي مقابل هذا التصاعد بقيت معدلات فك رموز جرائم القتل متدنية، في مؤشر يضيف إلى ارتفاع أعداد الضحايا سؤالا آخر بشأن فاعلية الشرطة الإسرائيلية في ملاحقة الجناة وتفكيك شبكات الجريمة، واقع ترى فيه جهات عربية داخل إسرائيل دليلا على إخفاق حكومي في حماية المجتمع العربي ومواجهة الجريمة المنظمة، بينما يدفع الفلسطينيون في الداخل ثمن هذا الإخفاق قتلا وعنفا وشعورا متزايدا بانعدام الأمن.
1: أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف. أهلا بك دكتور.
2: مرحبا.
1: ما الذي يعنيه أن تعاد مئات ملايين الشواكل مخصصة لمكافحة الجريمة لدى فلسطينيي الداخل إلى وزارة المالية وعدم صرفها؟
2: يعني باختصار هذا الكلام يبين لك بوضوح، وهو دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ليست عاجزة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة في الأراضي 48، وإنما هي متواطئة في هذا الجانب. يعني حتى يعني هآرتس نفسها نشرت في سنة 2022 نشرت إحصائية حول موضوع فك لغز الجرائم من قبل الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجانب في الوسط العربي والوسط اليهودي في إسرائيل، فتبين أنه في حالة الوسط العربي لم تزد نسبة حل الجرائم وفك لغز الجريمة عن 22%، وفي سنوات معينة لم تصل إلى حتى 15% بمقابل 66% في الوسط اليهودي. هذا الكلام على إيش يدل؟ يدل على أنه الحكومة الإسرائيلية ليست عاجزة، وإنما هي متواطئة. إذا أرادت أن تحل القضية، إذا أرادت أن تحل مشكلة الجريمة في الوسط العربي تستطيع، وإذا أرادت أن تكشف ما يجري فعليا وتحل لغز هذه الجرائم تستطيع ذلك، وتستطيع حماية المواطنين، ولكنها بالعكس تماما تشجع على نشر السلاح. الشرطة الإسرائيلية نفسها على فكرة قبل فترة أصدرت يعني بيانا تحدثت فيها عن مصدر السلاح عند هذه الجرائم، عند هذه العصابات المنظمة في الوسط العربي، وتبين أنه غالبية هذا السلاح مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه. يعني الشرطة تتهم الجيش بأنه هو الذي يسرب السلاح، ولا ننسى أن إيتمار بن غفير نفسه وزير الأمن القومي هو الذي يسهل إدخال السلاح إلى المستوطنين في الضفة الغربية في مقابل منع أي أموال لمكافحة الجريمة في الوسط العربي، وهذا الكلام يعني غير مستبعد. لماذا؟ لأن إسرائيل أصلا تنظر إليهم على أنهم طابور خامس في داخلها.
1: هنا السؤال دكتور، يعني هل هي سياسات بن غفير أم سياسات الحكومة، باعتبار أن الحكومة خصصت ميزانية لهذا الأمر؟ لو لم يكن أمرا مهما لم تخصص له ميزانية، وبالتالي هل هي سياسات الحكومة أم هي سياسات بن غفير تحديدا؟
2: شوف سيدي الفاضل، لكي نرى هذا الموضوع يجب علينا أن نرجع إلى الوراء قليلا، لكي نرى أنه هل هي فعلا مرتبطة بن غفير شخصيا أم مرتبطة بحكومة إسرائيل. إذا جئنا إلى الإحصائيات العامة، موقع عرب 48 نشر مقالا ممتازا كان في قبل عدة شهور للأستاذ سامي العلي، تحدث فيها عن الإحصائيات، أحدث يعني أحضر في هذه الإحصائيات ووضعها يعني مسار البحث فعليا، وتبين أنه في 20 سنة من 1980 حتى 2000 كان عندنا 85 ضحية من الجرائم العنف الداخلي في 48. الآن كان معدل يعني أربعة سنويا. الآن في 20 سنة من انتفاضة الأقصى تحديدا التي انخرط فيها أهل 48 بكل قوتهم، إحنا بنعرف هذا الكلام بعد تلك الهبة الكبيرة، من عام 2000 لعام 2020 في خلال 20 سنة ارتفع العدد من 85 إلى 1600، بمعدل إن المعدل نفسه اللي كان أربع سنوات في خلال

0: 20 سنة تحول خلال 10 سنوات إلى 80 في ضحية سنوية بالضبط. لكن في 5 سنوات فقط حتى قبل إيتمار بن غفير في عام 2021 وخلال فترة تولي بن غفير من 2022 حتى الآن 2026 بداية 2026 كان العدد 993 ضحية، بمعدل إن نتحدث عن 198 ضحية سنويا في كل سنة، يعني من 4 إلى 80 إلى 193. الآن في التقرير ذكر في التقرير أنه أول 6 أشهر فقط في عام 2026 عدد الضحايا 144، يعني يكاد يتجاوز الآن سيتجاوز عدد الضحايا في السنوات الماضية. وبالتالي إحنا نتحدث هنا عن عملية متراكمة وليست متعلقة بإيتمار بن غفير.
1: هل يمكن وضع هذه الأرقام المثيرة في إطار ما يمكن أن تكون الحكومة الإسرائيلية تحضره لفلسطيني الداخل؟
0: بالتأكيد بالتأكيد سيد الفاضل، ابتداء من سنة 2000 الحكومة الإسرائيلية، دائما الحكومة الإسرائيلية كانت الحكومات المتعاقبة، من سنة 48 كانت تنظر إلى فلسطيني الداخل، أهل 48 كانت تنظر إليهم على أنهم خطر استراتيجي وعلى أنهم طابور خامس بين قوسين. فهذا هذه النظرة تعمقت بشكل كبير بعد سنة 2000 بعد بعد انتفاضة الأقصى. طبعا زادت الأمور بشكل كبير جدا بعد معركة 2021 اللي انخرط فيها أيضا أهل 48 بكل قوتهم كما نعرف، فبالتالي ذلك زادت نسبة الجريمة المنظمة من عام 2021 لعام 2026 كما تحدثنا قبل قليل. بالتالي السلطات الإسرائيلية كانت دائما تنظر إليهم على أنهم طابور خامس، ولذلك لجأت ابتداء من فترة التسعينيات فيما بعد 2000 بالذات اتجهت إلى صناعة طابور خامس داخل أراضي 48 بين المواطنين. ليه؟ لأن المجتمع عندما يكون مشغولا بنفسه، المجتمع الفلسطيني في 48 في عام 2000 توحد على هدف وطني اللي هو حماية المسجد الأقصى في انتفاضة الأقصى، في عام 2021 أيضا توحد على مشروع وطني، وكان في خلال هذه الفترة كان عنده مشروع وطني كامل اللي هو مشروع العصامية، المجتمع العصامي الذي طرح في التسعينيات في أراضي 48. الآن إسرائيل الحكومة الإسرائيلية اعتبرت أنه يجب شغل هذا المجتمع بنفسه، لأن المجتمع الغارق في الدم لا يستطيع أن ينشغل فعليا بغير حماية أفراده وحماية نفسه من القتل، وهذا الذي يجري الآن. لكن الفرق أنه أصبحت الآن هذه الظاهرة تفوق التصور بشكل أكبر بكثير مما كانت يعني كانت عليه الأمور طوال السنوات الماضية، لأنه الجريمة موجودة، والجريمة الموجودة حتى في المجتمع اليهودي، وفي المجتمع اليهودي نفسه هناك عصابات، هناك مافيات إلى آخره، ولكن انخراط شرطة الاحتلال، انخراط الشرطة الإسرائيلية في الجرائم وفي حل هذه الجرائم وفي محاولة مكافحة الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي أكبر منها بكثير منها في الوسط العربي، وهذا الكلام الذي يدل عليه أهل الواقع، وهذا يصب بشكل كامل فيما يتحدث به قادة اليمين الإسرائيلي بشكل دائم عن أهل 48 على أنهم هؤلاء طابور خامس ويجب طردهم من البلاد. وهذا الكلام قاله أكثر من واحد، ومنهم بيتسلين سموتريتش وزير المالية اللي هو التي رجعت له الأموال الآن، التي أعادها له إيتمار بن غفير.
1: إرجاع الأموال هذا هل هو سابقة في تاريخ وزارات الأمن القومي المتعاقبة في إسرائيل؟ وهل هذه الأرقام التي تحدثنا عنها هي ذروة وقمة وأرقام غير مسبوقة؟
0: يعني المبلغ نفسه رقم غير مسبوق. فكرة إرجاع الأموال هذه مسألة متعارف عليها دائما، أنه أي وزارة في نهاية السنة المالية عادة عندما يكون هناك أي أموال لم تستثمر أو لم تتمت فائض أو لم توضع في المبالغ اللي في المشاريع التي يفترض فيها أن توضع يجب أن تعاد إلى وزارة المالية باعتبار أنه في الميزانية التالية يتم صرفها مرة أخرى أو إقرار يعني ما يمكن الحديث عنه للسنة التالية. فبالتالي هذا الكلام غير يعني ليس جديدا، ولكن الجديد هو كمية المال التي أعيدت والتي تظهر لنا أن هذه الحكومة الآن تحديدا مع حكومة تيار الصهيونية الدينية معنية بأنه لا يتم مكافحة الجريمة بأي شكل من الأشكال خاصة في الوسط العربي تحديدا. هذا الكلام معنية به حكومة الاحتلال الآن ومعني به إيتمار بن غفير. طبعا إيتمار بن غفير عندما أعاد هذه الأموال هذا الكلام ليس أيضا بعيدا عن دعايته الانتخابية، لأنه دعايته الانتخابية موجهة لليمين الصهيوني المتطرف. المتطرف. اليمين الإسرائيلي، اليمين الصهيوني المتطرف دائما يرى في الفلسطيني أو في اللي هو أهل 48 يرى فيهم دائما خطرا استراتيجيا يجب أن يتفرق.

0: الرغب الكامل، وهذا ما كان يقوله بيتسلي سموتريتش عندما قال بشكل واضح أنه المنطقة التي ما بين النهر نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط يجب أن تكون يهودية خالصة. هذا الكلام يطبقه اليوم أمام جمهوره في مقدمة لتقديم نفسه طبعا في الانتخابات على أنه الزعيم الملهم لليمين المتطرف في إسرائيل. وبالتالي الموضوع هنا فيه تشعبات كثيرة ولكنه غير مسبوق من حيث الحجم. طبعا هل المبالغ التي فرضت فعليا أو صرفت أو ليس صرفت عفوا التي خصصت لهذه مكافحة الجريمة هل هي غير مسبوقة؟ لا، الإجابة لا. على فكرة هي ليست مبالغ كبيرة وليست مبالغ كافية، لكن الشيء العجيب أنه بالرغم من أنها ليست كافية وبالرغم من أنها قليلة أصلا
1: لم تصرف
2: يعني لم تؤدى يعني الوزارة لم تؤدي الغرض
0: والمسؤول عن هذا الموضوع هو المسؤول عن الشرطة بالدرجة الأولى. وبالتالي الكلام هنا صار واضح أنه الحكومة تقول لك بوضوح نحن لسنا معكم، نحن ضدكم، ونحن سياساتنا سياسة الإفقار، سياسة الأزمات، سياسة نشر المخدرات، سياسة التهويد، كلها سياسات تهدف أساسا إلى طرد الفلسطيني من هذه.
2: فيما يتعلق بالسياسات هل تختلف يعني سياسات الحكومة عن سياسات الأحزاب خارج الحكومة الآن ونحن نقترب من الانتخابات العامة الإسرائيلية؟
0: شوف سيد الفاضل، اليمين واليسار الإسرائيلي لهم يعني طريقتان متباينتان في مقاربة المشروع. لا ننسى طبعا أنه في كل الأحوال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دائما كانت تنظر وما زالت إلى الفلسطيني في 48 على أنه خطر، على أنه خطر وجودي على الدولة وعلى أنه قنبلة موقوتة في الدولة. يعني 20% الذين يشكلونهم من المجتمع الإسرائيلي حسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يعتبرون أن هذا هو الخطر الديمغرافي والخطر الاستراتيجي على الدولة من الداخل. الآن هذا الكلام لا يختلف فيه حزب العمل لما كان يمسك الحكومة، لأنه في سنة 2000 مين اللي كان ماسك الحكومة أصلا أيام انتفاضة الأقصى؟ كان يهود براك حزب العمل. لا يختلف في نظرته مع أهل 48 الذين قتل منهم في ذلك الوقت يعني عدد كبير من الشباب عن الحكومة نفسها حكومة الليكود التي قتلت نفس المتظاهرين فعليا بعد ذلك. فلذلك النظرة هنا ليست مختلفة بين أي حكومة والأخرى، المقاربة فقط مختلفة في طريقة وحجم التعامل مع هذه القضية، لأنه قضية الجريمة المنظمة هي عابر للحكومات الإسرائيلية. إحنا تحدثنا أنه سنة 80 يعني فعليا لو بدنا نيجي نأخذ متى زادت هذه بتحكي من سنة 2000 ل 2026، 2000 ل 2026 تتكلم عن ربع قرن. هذا الربع قرن لم تكن فيه فقط حكومات الليكود، كان هناك حكومات اليسار، كان هناك حكومات اليمين، وكان هناك حكومات الوسط. خلال هذه الفترات كان كل سنة الثابت الوحيد في هذه الحكومات كلها على اختلاف توجهاتها في ما يتعلق بالوسط العربي والجريمة في الوسط العربي في 48 هي زيادة معدل الجريمة كل سنة عن الأخرى. لكن الجديد في حالة الصهيونية الدينية هو انفجار هذا العدد إلى شيء غير مسبوق سابقا ابتداء من عام 2022 وما بعده.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ دراسات بيت المقدس الدكتور عبد الله معروف. شكرا لك.

0: في ملفنا الثالث نناقش الاتفاق الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة وغرينلاند، والذي يضع حدا لمخاوف واشنطن ويمنحها مكاسب استراتيجية في الجزيرة القطبية. ولم تكشف بعد تفاصيل رئيسية في الاتفاق، لكن واشنطن تقول إنه يعالج بشكل دائم وكامل مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي. تفاصيل أكثر مع أواب أيوب.
1: اتفاق أمني تاريخي توصلت إليه الولايات المتحدة مع غرينلاند بعد تهديدات سابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجزيرة القطبية إما بالقوة أو عبر شرائها. ترامب في أول بيان له عن الاتفاق سعى إلى تصويره باعتباره انتصارا يكرس السيادة الأمنية والعسكرية الأمريكية ويضع حدا لفرص النفوذ الصيني والروسي في الجزيرة. بحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الاتفاق يضمن للولايات المتحدة القدرة على اتخاذ ما تراه ضروريا في أراضي غرينلاند لتأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم وإقامة القواعد العسكرية والتحليق الجوي. كما تضمن الاتفاق أيضا بنودا تنص على منع الدول غير الأعضاء في حلف الناتو من إنشاء قواعد في غرينلاند بمن فيها الصين و

0: روسيا، وكذلك تضمنت الآليات اللازمة لمنع الاستثمار في قطاعات حساسة إلا بموافقة أمريكية. ورغم أن إدارة ترامب حاولت تصوير الاتفاق كانتصار ساحق، غير أنه ينظر إليه من جهة أخرى بوصفه اتفاقا مقتصرا على تعزيز التعاون الأمني مع جرينلاند ضمن إطار حلف الناتو الذي يحافظ على الوضع القانوني والسيادي للجزيرة التي تتبع لمملكة الدنمارك، مع منح واشنطن حرية أكبر في تعزيز قدراتها وحضورها في الجزيرة. لواشنطن في الأصل وجود عسكري مهم في جرينلاند، أبرز ملامحه قاعدة بيوتوفيك الفضائية في شمال غرب الجزيرة التي تؤدي مهام مرتبطة بالإنذار والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. الاتفاق يمثل تحولا في مسار الأزمة بعد أن بدأت خلال الولاية الأولى لترامب، فهو يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة التي عرض ترامب شراءها وهدد بضمها بالقوة في وقت سابق، كما حظي الاتفاق بترحيب من كل أطراف الأزمة.
1: أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، أهلا بك أستاذ حسام. بداية، ما الذي يمكن أن نقرأه في أبعاد هذا الاتفاق في إطار الصراع بشأن القطب الشمالي؟ وهناك روايات كثيرة حكيت عن الصراع وأسباب ودوافع هذا الصراع.
2: نعم، هو تطور لافت جدا، وهذا التطور يمثل أيضا تنازلا أمريكيا عن مطالب التي وضعها ترامب. كان يريد أن يشتري جرينلاند أو يسيطر عليها بالقوة. الآن هو يقبل باتفاق، على الأقل وفق ما فهمنا من تصريحات الأطراف ذات الصلة، بأن جرينلاند الآن لن تكون مشترى أمريكيا، لكن يوجد تعزيز للوجود العسكري. غير واضح تماما سقف هذا الوجود، إلى أي مدى يمكن أن يكون ثم التبعات، لكن واضح أن هذا دون مستوى الخطاب لترامب السابق. في المقابل بالنسبة للدنمارك صاحبة السيادة فوق الجزيرة الكبرى، بالنسبة لها هي قدمت شيئا مرضيا إلى حد ما، لكن طبعا يمثل قدر من التنازل عن السيادة الكاملة إنجاز التعبير. واضح أن الإدارة الأمريكية كون عالقة في ملفات خارجية أخرى، في حرب على إيران وأزمات إقليمية في الخليج ونحو هذا، هذا جعل إدارة ترامب ليست في أفضل أوضاعها التفاوضية لفرض إرادتها على الدنمارك وعلى الأوروبيين ضمنا. لو كانت استطاعت أن تحسم الموقف في الخليج سريعا كان ربما لم تقبل واشنطن بهذا الترتيب، لكنها لجأت لهذه الأمر. أيضا التوقيت مهم قبل انتخابات التجديد النصفي، تصريحات الأمريكية تبدو مبالغا بها من أجل القول للداخل الأمريكي أنجزنا شيئا عظيما، لكن ترامب كان يريد أن يرى خريطة أمريكا أوسع من خريطة الحالية. كان يحلم بأن يرى العلم الأمريكي فوق الجزيرة الكبيرة، لكن هذا لم يتحقق. بقينا في إطار الحديث عن تعزيز وجود عسكري وضمانات تمنع الروس والصين من أن تتمركز في جرينلاند، وهذا مستبعد أن يحصل أساسا.
1: مستبعد أن يكون هناك تواجد عسكري روسي أو
2: ليس في الأمد المنظوم، لم يكن متوقعا أن يحدث وجود،
1: لكن أليس إنجازا كبيرا أن يضمن هذا الاتفاق هذه المسألة، وهذا ما أشارت إليه وزارة الخارجية الأمريكية؟
2: هو المسألة كانت يمكن تحقيقها نظريا من غير الضجة الترامبية. يعني كان يمكن للإدارة الأمريكية أن تذهب إلى هذا الترتيب بالتراضي دون أن تصعد مع حليف مهم جدا في حلف الأطلسي الدنمارك التي شاركت عمليا في حرب الغزو العراق مع الأمريكيين، وأيضا دون إغضاب الأوروبيين ودون المساس بكرامة الحلفاء. كان يمكن الوصول إلى هذا الاتفاق بشكل أكثر دبلوماسية، لكنها طريقة ترامب. ربما أيضا ترامب استعمل أسلوبه التفاوضي، رفع السقف ثم إظهار تنازل معين في نهاية المطاف، لكن ثمت مبادرة هنا قد حصلت في الخطاب الأمريكي.
1: رئيس وزراء جرينلاند قال الاتفاق مفيد للجميع، بتقديرك ما هي المكاسب التي حققتها جرينلاند وأيضا الدنمارك من خلال هذا الاتفاق؟
2: تقدير أن حديث رئيسة الوزراء الدنماركية هي نوع من التسويق الداخلي ولإقناع الجميع في الدنمارك وفي السياق الأوروبي أيضا بأن السيادة لم تمس، كمعطى مركزي في الخطاب الدنماركي الرسمي في هذا، لم تمس سيادتنا. احتفظنا بالسيادة، هذا الاتفاق يحقق مصالح استراتيجية للقوى الغربية في منطقة حساسة، لكن لم يقل أنه لأمريكا في الأساس وليس للدنمارك. الدنمارك لم تكن تستشعر أو تشكو من تهديد محتمل على مصالحها الاستراتيجية، أصبحت أمريكا هي المهدد الفعلي في لحظة معينة لمصالحها. لكن يمكن قول أن

0: كل طرف حاول تسويق الاتفاق بتصريحات معينة. المكسب الحقيقي في كوبنهاجن هو ببساطة العدول الأمريكي عن على الأقل وفق المعلن حتى الآن عن خطة السيطرة الرسمية السيادية على غرينلاند شراء أو بالقوة.
1: ما تقوله وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الاتفاق؟ تقول إنه يضمن عدم إقامة قواعد عسكرية روسية وصينية في الجزيرة، ويضمن الحق الأمريكي في إقامة قواعد عسكرية والقيام بما يلزم وتحليق طائرات إلى ما هنالك. في إطار الصراع الاستراتيجي الأمريكي والصيني الروسي من جهة، إلى أي مدى نتحدث عن خطوة جوهرية أو إنجاز جوهري أمريكي في هذا الإطار؟
0: يصعب الحديث عن إنجاز جوهري، هو عبارة عن تعزيز على الأقل وفق المعلن حتى الآن، تعزيز لوجود عسكري قائم بالفعل، الأمريكيون موجودون ولم يكن ثمة اعتراض لدى الدنماركيين أو حتى لدى المحليين في غرينلاند، شعب غرينلاند في وجود عسكري أكثر كثافة ونوعية، هذا لم يكن معترضا عليه في أفق ما فهمنا، إنما التضخيم فكرة أن هذا الوجود سيحمي إلى آخر، هذا مشكلة في الخطاب طبعا. الجانب الآخر إعطاء الانطباع وكأنه غرينلاند كانت متاحة لوجود صيني أو روسي وهذا كان مستبعدا. ثمة بعد مهم في هذا السياق وهو الحديث عن أحقية الولايات المتحدة الأمريكية في تعطيل أي اتفاق أو صفقة ذات طابع تجاري أو استثماري أو نحو هذا، يمكن أن تمثل مشكلة استراتيجية معينة، يمكن أن تراها أمريكا معضلة بالنسبة طبعا للأطراف الصينية والروسية. هنا ثمت بعد يبدو أنه ينتقص من السيادة الدنماركية عندما يقال بأن أمريكا يمكن أن تعترض على أي اتفاق استثماري، نفترض اتفاق موانئ أو تطوير بنية تحتية، يمكن أن يعد هذا أمريكيا أمر غير مقبول، وبالتالي التسلل الناعم الصيني تحديدا أو الروسي في لحظة معينة هذا أمريكا الآن تحاول أن توقفه. وهنا نذكر النظرة الأمريكية في عهد ترامب إلى الاستثمارات والمصالح الصينية في مضيق بنما مثلا أو في مناطق في أمريكا اللاتينية، عدت بمثابة وجود استراتيجي أو حتى ربما عسكري للصين أو للحزب الشيوعي الصيني كما يقول ترامب. هذا الآن تعطله الآن هذه الاتفاقية وفق ما فهمنا، وهذا يعني بوضوح بأن أمريكا أصبحت لها كلمة حقيقية في مساحة سيادية تتبع الدنمارك، رغم حديث القيادة الدنماركية عن أن الأمر لا يمس سيادتنا.
1: في مقابل هذه الخطوة حتى لو لم تكن جوهرية، هل نتوقع أي خطوات مقابلة من الجانب الصيني ومعه الجانب الروسي؟
0: المؤكد أن الأطراف جميعا عيونها مفتوحة على القطب الشمالي، وهذا معطى يتزايد أهمية مع انزياح الجليد عن هذه المنطقة بشكل مستمر، وبالتالي انكشاف معادن نادرة وموارد وقود أحفوري ونحو هذا، وإمكانية الوصول إلى مخزونات لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا، وهذا طبعا سيعني تهديدا بيئيا للعالم أجمع، لكن في المحصلة هذه منطقة صراع اليوم محتدم وتنافس محتدم ولكنه ناعم وبارد، تحاول
1: حتى الآن
0: ناعم، تحاول أمريكا أن تعزز مواقعها وتحد من فرص الحضور الروسي تحديدا والصيني أيضا في هذه المنطقة. وتصوري أننا مع هذا الاتفاق وصلنا إلى إشارة إلى أهمية هذه المنطقة، ولكن المعادلة الآن أمريكيا في وضع أفضل طبعا. مهم جدا أن نقرأ التفاصيل كما ستنشأ لاحقا، لأنه أيضا لا نعلم حجم القوات الأمريكية التي يتحدث عنها الاتفاق، ما سقف هذا الوجود، هل ثمت بنود لم يفصح عنها بعد، هل توجد ملاحق سرية محتملة؟ ما نعلمه أن التفاوض أخذ 5 شهور، وهنا ثمت أسئلة مفتوحة عند الأطراف جميعا عند المراقبين بانتظار ما سيعلن عنه، ما سيفصح، ربما بعض التسريبات التي ستقدم أيضا للصحافة في الأسابيع المقبلة.
1: هي منطقة صراع كما تفضلت، صراع جديد لكنه متصاعد، هل خلفية تجارية متعلقة بالممرات المائية أم ربما خلفية عسكرية أم ربما اقتصادية متعلقة بالثروات المتوقع أن تكون هناك؟
0: هي هذا جميعا تقريبا، بالنظر مثلا إلى تجربة الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وجودها في الجزيرة والسيطرة عليها طبعا بالتفاهم حين مع الأوروبيين المعنيين من أجل الحد من استخدام هذه المنطقة بشكل يعاكس مصالحها. في الحرب الباردة بارزت أهمية هذه المنطقة، منذ عام 1951 كان ثمة وجود أمريكي أيضا معزز

0: تفاهمات مع السلطات الدنماركية، لكن في المحصلة يمكن افتراض أن أي حرب يمكن أن تنشب مستقبلا ستكون حربا صاروخية، وهذه المنطقة مهمة لاعتراض الصواريخ، بالتالي إيجاد منظومة دفاع جوي معينة مهمة للغاية، خاصة أنها المسار المتوقع لأي قصف صاروخي متبادل إن حصل وفقا للنظرية على الأقل بين روسيا والجانب الأمريكي، وحتى ربما مستقبلا مع أطراف أخرى مثل الصين أو غير ذلك.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، شكرا لك. في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لها في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم.

0: تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفيدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، ونزوح نحو 19,000 أسرة خلال الأسابيع الماضية. الجيش السوداني يسترد مدينتي سودري والمزروب بولاية شمال كردوفان، والولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة. وأضاف عراقجي أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. دعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد. وأوضح أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد عليه بحزم.

0: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
1: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
0: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قاليباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
2: أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط في هذا الصراع، كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث

0: الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. قالت وسائل إعلام يمنية إن القوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية، لاسيما في محافظتي مأرب والجوف. وأوضحت المصادر أن مأرب كانت الأبرز في هذه الاستهدافات، خصوصا في جبهاتها الشمالية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى إسقاط مسيرات حوثية. وأضافت أن جبهات الجوف شهدت أيضا إسقاط مسيرات بالتزامن مع اشتباكات واستهدافات لمواقع وعناصر من الحوثيين في مناطق متفرقة. أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع بالسعودية. وقال الحوثيون إنهم سيواصلون فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف مواقع سعودية إلى حين إنهاء الحصار. وذكرت مصادر محلية أن ألسنة اللهب تصاعدت قرب مطار الرياض الدولي، وأن المطار شهد اضطرابات شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية. دفع تصاعد حدة القتال في اليمن ألاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم، خصوصا في تعز والساحل الغربي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في المأوى والغذاء والمياه، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح مع استمرار الاشتباكات.
1: في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة، لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
2: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
1: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف اليمنيين البحر باتجاه جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، بينما بقي آخرون عالقين بعدما أعاق انعدام الأمن ونقص الوقود قدرتهم على مغادرة مناطق القتال. وبحسب الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخل اليمن خلال الفترة الأخيرة 100 ألف شخص، فيما نزحت نحو 19 ألف أسرة خلال أسابيع، في وقت لا تزال فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة محدودة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول.
3: بين 1 أغسطس و 16 سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 ألف أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19 ألف أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
1: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعيته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بغارات إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وفي المنطقة الوسطى أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات.

0: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. يواجه فلسطينيون في مدينة غزة خطرا متواصلا جراء المباني المتضررة التي باتت مهددة بالانهيار في ظل غياب أماكن آمنة يلجأ إليها النازحون، ما يضاعف مخاوف العائلات خصوصا مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من الأبنية.
1: يعيش فلسطينيون في مدينة غزة وسط مباني تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجأون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
2: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه

0: لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
1: لأنه دائما البرج برضه بسقط منه طوب وحجار. يعني إحنا عايشين في مأساة، مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد سكن في برج؟ يعني كل واحد سكن، في ناس سكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أنفار 8 أنفار، يعني حياتهم مأساوية. مثلا يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
0: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
2: هجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وحطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية أنور العنوني واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها باعتبارها دولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب المشاركون بالإفراج عن 4 ناشطين تونسيين من أسطول الصمود ما زالوا محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
3: من باريس تتجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء 4 ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود 4، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم الاحتياطي، فيما يخوض الناشطون 4 إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
4: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن إن قديش قضية الأسرة مهمة.
5: هناك 11,000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن في أسطول التضامن العالمي نطالب بالحرية لجميع الأسرى، لأن السجن أصبح جزءا من استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا 4 المحتجزين في تونس.
3: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية. من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدري، تيريتي عربي، باريس.
2: شنت مقاتلات إسرائيلية 4 غارات على النبطية الفوقى، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات متزامنة استهدفت

0: بلدة المنصور في قضاء صور. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإحراق منازل في بلدة بيوت السياد، مضيفة أن غارات جوية استهدفت بلدتي كفرت بنيت والقنطرة جنوبي البلاد. قال قائد قوات اليونيفيل في لبنان إن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني قد يكون صعبا جدا، نظرا إلى أن أكثر من نصف هذه المواقع تقع حاليا ضمن مناطق تسيطر عليها إسرائيل. وأضاف أنه من الضروري ضمان قدرة الوكالات الأممية الأخرى والقوات اللبنانية على تولي مهام اليونيفيل قبل بدء انسحاب قواتها المقرر نهاية العام. وأوضح أنه يتعين على القوات الأممية التوقف عن العمل نهاية العام إذا لم يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا بخصوص التمديد. شيعت وزارة الدفاع السورية 11 عسكريا قضوا بانفجار وقع في أحد مواقع الجيش بمنطقة عياش غرب دير الزور. وجرت مراسم التشييع من المشفى الوطني من مدينة دير الزور بحضور عدد من المسؤولين وذوي القتلى ورفاقهم. ولم تعلن السلطات السورية أسباب الانفجار أو طبيعته، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة. أعلنت السلطات السورية القبض على أحد متزعمي خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي متورطة في قتل ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي البلاد. وسبق أن أعلنت قوى الأمن دهم موقع الخلية في المدينة وضبط أسلحة وذخائر وعبوات جاهزة للتفجير ومعدات لتصنيع المتفجرات داخل منزلي شخصين من المجموعة. أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على مدينتي سودري والمزروب بالإضافة إلى منطقة الجمامة في ولاية شمال كردوفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غرب المدينة. وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمال كردوفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. دعت الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر في السودان، وإن على الأطراف المتحاربة قبول الهدنة والسماح بالوصول الإنساني للمساعدات دون عوائق. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. ويستهدف مشروع القانون مسؤولين وبنوكا وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
1: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسعاً للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكا وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولا مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكريملين وداعمي حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب

0: وانتهاكات جوية، مؤكداً أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفناً في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
2: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا، وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل شهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
1: تشهد هضبة البحيرات السبع في ولاية طرابزون شمالي تركيا إقبالا ملحوظا من السياح، ويقصد الزوار هذه الهضبة لخوض تجربة التخييم الميداني على ضفاف بحيرة السمك التي توفر لزوارها مناخا جبليا استثنائيا.
3: في كل شبر منها تسحر طرابزون المطلة على البحر الأسود الألباب بجمال طبيعتها، وعلى كل قمة من قممها ينسج الزوار أجمل الذكريات والتجارب، لعل أبرزها التخييم في قلب الطبيعة. المتعة تبدأ منذ انطلاق الرحلة بين هذه المرتفعات والبحيرات الفيروزية باتجاه أعلى قمة هضبة يد جولار، حيث هذا المنظر الآسر.
4: هناك عدة بحيرات، لذلك تسمى هذه المنطقة بمنطقة البحيرات السبع. عندما نقيم مخيماً هنا نكون في هدوء تام وسط الطبيعة، وهذا يجعلنا ندرك قيمة النعمة التي نعيشها. نستمتع هنا بالهواء النقي والطعام الصحي في أحضان الطبيعة.
3: في رحلة الوصول إلى البحيرة يقطع السياح عدداً من الأنهار الصغيرة الممتدة على طول الطريق الجبلي، يخشاهم الضباب حيناً وينقشع أحياناً أخرى ليزيد من أجواء الحماسة والإثارة.
5: تتميز هذه المنطقة بطبيعة خلابة وجمال كبير ومناخ مميز، ما جعلها مركز جذب للزوار خصوصاً من السعودية وقطر والكويت. وبحسب وصفهم فإن هذا المكان جنة على الأرض، وهو كذلك فعلاً.
3: وهنا عند هذه النقطة يبدأ نصب الخيام وإشعال الحطب في تجربة جماعية دافئة رغم برودة المكان على مدار العام، ليحظى الزوار بعدها براحة تامة بعيداً عن إيقاع المدينة الصاخب، حيث لا شبكات اتصال ولا إنترنت ولا أصوات إلا أصوات الطبيعة.
6: وإذا كنتم من عشاق التخييم فإن باليجولا أي بحيرة السمك باللغة العربية هي خياركم الأمثل. إيمان العربي، تيريتي عربي، باليجولا، طرابزون.
1: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد. وافدان يحذر من إطالة أمد الأزمة، ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية.

الاقتصادية. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف ونزوح نحو 19,000 أسرة خلال الأسابيع الماضية. الجيش السوداني يسترد مدينتي السودري والمزروب بولاية شمال كردوفان، والولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تي آر تي عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل

0: وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين، في حد عايش؟ الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تيتا تطلع هيك، هطلع انا وياك.
2: طيب صار بيزعني بسرعه، مش قادره والله يا عمو.
1: يلا يا عمو
2: سامحني.
1: معلش يا عمو.
3: طلعت عيسى. ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
1: ايش اسمك؟
4: هاي اطلع لها.
3: وقت المزاح.
2: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم مع ماما، بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع.
5: يلا انا متوكل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة إلى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً؟

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير في ليلة استثنائية بالفعل. أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير، عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساسا أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة، مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألوانا ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس، والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله، تعرفوني أنا مجتهدة أصلا وبعشق هالشغلانة، ما عملت شيء غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحليوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة، كنت لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص، فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب، بعد حمص أول حمص باللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم أنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت أنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور قلت يا رب الحفلة يكون فيه من شباب الغوطة.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
4: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري وهو

0: عود الذي بقي محفوظاً لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاماً، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع.
1: Four,

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقع أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: اللي أنا مركبها الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي. ظلينا أنا الناجي وأنا وأمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. أنا يدي قزازة مش إنه عين رسمية. طبعاً أطر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة، فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا سنتين. فلما الأمور بدأت تصعب مادياً علي وعلى أهل بيتي يعني على هي عم وأختي، صارت الماديات صعبة، فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا أن نشتغل، فانت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركه القصير الشاش من انتاج طلاب مدرسه بفرنسا الميداليه البرونزيه في جوائز اكاديميه الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصه معاناه فتى فلسطيني بقطاع غزه.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
0: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم. بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من الإيقاع بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: دلك علي، انت هيك لحالك تبعتي طرف صداقه وبدك هيك.
1: ما حدا دلني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصا على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشا واسعا حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah see you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفيدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. الجيش السوداني يسترد مدينتي سودري والمزروب بولاية شمال كردفان، والولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة. وأضاف عراقجي أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عراقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. دعت إيران الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني واند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل هذه المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، موضحا أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن ورد عليه بحزم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران.

0: بالسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قالباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
2: أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار، وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع. كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. من أنقرة ينضم إلينا الباحث المتخصص بالشأن التركي محمد أوزتورك. أهلا بك أستاذ محمد، بتقديرك ما الرسائل التي أراد وزير الخارجية هاكان فيدان إرسالها من خلال هذه التصريحات؟
3: شكرا أخي محمد، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني رسائل مهمة جدا، رسائل سياسية استراتيجية أمنية ودفاعية. طبعا هناك اختبار للتحالف الثلاثي أو اتفاقية مكة للدفاع المشترك بسبب الهجمات الهوثيين على المملكة العربية السعودية. فتأتي تصريحات وزير خارجية تركيا تزامنا

0: باكستاني وناطق العسكري بأنهم صرحوا بأن باكستان جاهزة دبلوماسية وعسكرية لتقديم أي دعم للمملكة العربية السعودية. فهكذا كذلك وزير خارجية تركيا كان له تصريحات في أحد قنوات التركية بأن التركية ترصد عن كثب ما يحدث في السعودية والهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. هناك اعتداء على سيادة وتمامية أرض السعودية في الهجمات الحوثية. فهناك عدة رسائل، أولها استياء تركيا عن التطورات في المنطقة في الحرب الإيراني أمريكي، وكذلك الحرب اليمني، وكذلك تركيا لها يعني نشاطات للتوسط كما صرح وزير خارجية تركيا، وكذلك تحضير للاعبين إقليميين بأن تركيا تتابع عن كثب ما يدور في المنطقة. وكذلك هذا التصريح بأن تركيا تلتزم باتفاقية مكة، وكذلك جاهزة لأي حاجة احتياجات للسعودية، ولدى التركية ليس هناك أي صعوبة لتلبية احتياجات
1: وهذا ما
0: المملكة.
1: أشار إليه أستاذ
0: وكذلك
1: محمد هاكان فيدان، قال أنقرة مستعدة لبحث أي احتياجات عسكرية محتملة للسعودية. هل يمكن أن نرى ترجمة لهذه التصريحات خلال فترة قريبة؟
0: أظن نعم، لأن الاتفاقية كما تعرفون بدأ يعني باجتماع الثلاثي في إسطنبول، مكان الأمانة العامة وكذلك أمين العام، يعني إلى أن نحب البناء المؤسسات، يعني التحالف الآن في فترة الانتقالية، ولكن هناك مشاكل كذلك، يعني ممكن ليس فقط المملكة العربية السعودية تواجه صعوبات، كذلك باكستان، يعني هناك تطورات خطيرة جدا في فترة الانتقالية. إذن هذه الحل التركي الدعم العسكري دفاعيا، لذلك ممكن نرى يعني في فترة القريبة تركيا تتلبى لاحتياجات السعودية إن لزم الأمر حاجات باكستان كذلك.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة الباحث المتخصص في الشأن التركي محمد أوسترك.
0: شكرا.
1: أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر تابعة لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات الميدانية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التركي المالكي في بيان إن جماعة الحوثي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن الطائف وفرسان وينبع، مشيرة إلى أنه تم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية وفق نص البيان. دفع تصاعد حدة القتال في اليمن ألاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم، خصوصا في تعز والساحل الغربي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في المأوى والغذاء والماء، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح مع استمرار الاشتباكات.

في اليمن لا تقتصر كلفة القتال على خطوط المواجهة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، إذ أجبرت الاشتباكات المتصاعدة آلاف المدنيين على الفرار، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها بحثا عن مكان أكثر أمنا.

0: أسرة هاني أحمد واحدة من هذه الأسر فرت من المخا إلى عدن حاملة معها ما أمكن من مقتنيات قليلة لتجد نفسها في مخيم مؤقت، مأوى محدود واحتياجات أساسية لا تكفي الجميع.
1: معك أكثر من 25 ألف أسرة، ما يقارب 100 ألف شخص نسمة، محتاجين لكل مقومات الحياة، محتاجين الأثاث، محتاجين المأوى، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب.
0: المشهد نفسه يتكرر في مناطق أخرى من تعز، نساء وأطفال في خيام مكتظة، وأسر اضطرت إلى قضاء الليل في العراء بعدما حالت شدة القتال دون العثور على أماكن تؤويها. لكن ما يجري لا يقتصر على نزوح داخلي، فمع اشتداد العنف عبر آلاف

0: التحويل وصعوبات الوصول.
1: بين الأول من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر وصلت المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11,000 أسرة نازحة في اليمن، لكن الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرات الإغاثة بسبب نقص التمويل وصعوبات الوصول. وخلال الفترة نفسها نزح نحو 19,000 أسرة وسط توقعات بارتفاع العدد إذا استمر القتال.
0: وبينما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يستمر المدنيون في دفع فاتورة صراع لم تتوقف تداعياته بعد. فالحرب التي بدأت قبل أكثر من عقد لم تعد مجرد صراع على الأرض والنفوذ، إنها أزمة إنسانية تتسع كلما تحركت خطوط النار. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
2: أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على مدينتي سودري والمزروب بالإضافة إلى منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غرب المدينة. وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمال كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. دعت الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر في السودان، وإن على الأطراف المتحاربة قبول الهدنة والسماح بالوصول الإنساني للمساعدات دون عوائق. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بغارة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي المنطقة الوسطى أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. يواجه فلسطينيون في مدينة غزة خطرا متواصلا جراء المباني المتضررة التي باتت مهددة بالانهيار في ظل غياب أماكن آمنة يلجأ إليها النازحون، ما يضاعف مخاوف العائلات خصوصا مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من الأبنية.
3: يعيش فلسطينيون في مدينة غزة وسط مبان تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجأون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
4: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا هاي السقوط يعني.
3: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
5: لأنه دائما البرج برضو بسقط منه طوب وحجار. يعني إحنا عايشين في مأساة لا يعني لا تذكر. ايش يعني بدي احكي لك اكثر من ان الواحد ساكن في برج؟ يعني كل واحد ساكن، في ناس ساكنين غير في مترين، اقسم بالله.

0: لا فهمتي فهمتي، 7 أنفار 8 أنفار، يعني حياتهم مأساوية. بس يعني قد ما احنا بنحزن نحزن على الجميع كمان.
1: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لاحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
2: هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها باعتبارها دولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب المشاركون بالإفراج عن 4 ناشطين تونسيين من أسطول الصمود ما زالوا محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
3: من باريس ستجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء 4 ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود 4، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم الاحتياطي، فيما يخوض الناشطون 4 إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
4: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن إن قديش قضية الأسرة مهمة.
5: هناك 11,000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن في أسطول التضامن العالمي نطالب بالحرية لجميع الأسرى، لأن السجن أصبح جزءاً من استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا 4 المحتجزين في تونس.
3: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية. من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدر، تيريتي عربي، باريس.
2: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، ويستهدف مشروع القانون مسؤولين وبنوكا وأسطول ناقلات نفط غير رسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
6: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً

0: على العقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكرملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
2: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا، وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إساما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل شهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفيدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضة. الجيش السوداني يسترد مدينتي سودري والمزروب بولاية شمال كردوفان، والولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بسباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الألماني. تصريحات لامين يامال حول الكرة الذهبية تشعل التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. ومدريد على موعد مع صراع لا يعترف بالحسابات، ديربي المدينة سيمنح الفائز ويجعل مهمة الخاسر صعبة جدا في صراع العقول الذي سيشتعل بين مورينيو وسيميوني.

تلقى تشيلسي خسارة قاسية بثلاثة أهداف دون مقابل على يد مضيفي برنتفورد، وذلك في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من جايدون أنتوني وإيغور تياغو إضافة إلى فابيو كارفالو، ليصل برنتفورد بهذا الفوز إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة السابعة. اكتسح بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين بسباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني. وحملت سباعية الفريق البافاري توقيع كل من الفرنسي مايكل أوليسيه الذي أحرز هاتريك، فيما أضاف زميله هاري كين الثنائية. كما سجل كل من جمال موسيالا هدف، وأحرز المغربي إسماعيل صباري آخر، ليصل البايرن بهذا الفوز إلى النقطة العاشرة في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد يونيون عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر. استهل زين الدين زيدان عهده مدربا لمنتخب فرنسا بخيارات لافتة في قائمته الأولى، بعدما استدعى 23 لاعبا لمواجهات

دوري الأمم الأوروبية، بينهم 5 وجوه جديدة. فيما شهدت قائمة زيدان الأولى مع منتخب الديوك غياب أسماء بارزة يتقدمها أوريلين تشواميني وأنغولو كانتي وماركوس تورام. هذا واستدعى جورجي جيسوس مدرب منتخب البرتغال النجم كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أولية تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية. ويأتي استدعاء رونالدو البالغ 41 عاما رغم إعلانه سابقا أن كأس العالم 2026 سيكون الأخير له، مع تأكيده عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبله الدولي. قال نجم برشلونة لامين يامال إنه يرى أنه الأحق بالفوز بالكرة الذهبية بجانب نجم ريال مدريد كيليان مبابي. وأضاف يامال في مقابلة مع النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو أن الكرة الذهبية يجب أن تحسم وفقا للمتعة والأداء الساحر الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب، وليس وفقا لعدد الأهداف أو الألقاب التي تحقق في نهاية كل موسم. بلغ ريال مدريد نهائي النسخة الأولى من كأس السوبر يوروليج لكرة السلة بعدما تغلب على نادي دبي ب 98 نقطة مقابل 95 بعد التمديد. ونجح ريال مدريد في العودة في اللقاء عقب تأخره بفارق 16 نقطة لينجح في خطف بطاقة التأهل ويضرب موعدا في نهائي البطولة مع أولمبياكوس اليوناني الذي تأهل بدوره على حساب نادي فنرباتشا التركي. واصلت الأمريكية إيفا يوفيتش حملة الدفاع عن لقب بطولة غوادالاخارا للتنس ونجحت في بلوغ النهائي بعدما تفوقت على الإسبانية كريستينا بوسكا بمجموعتين دون مقابل، حيث نجحت المصنفة الثانية في البطولة في إنقاذ 11 من أصل 12 فرصة لكسر إرسالها لتضرب موعدا في النهائي مع مواطنتها بيتون سترينز. وتمكنت بيتون سترينز من العبور إلى النهائي بعدما تغلبت على روسية لودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد، حيث حسمت المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل ب7-6 قبل أن تواصل التفوق في ثاني المجموعات وتفوز بها ب6-2 وتتأهل إلى النهائي بحثا عن اللقب الثالث في مسيرتها.

أثارت تصريحات نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال بخصوص أحقيته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب المحلل الرياضي محمد عواد الذي قال: لامين يامال يضرب الجميع في تصريحه الأخير، الفوز بدوري الأبطال لا يعني استحقاقك الكرة الذهبية، هنا يقصد ديمبلي وكفاراتسخيليا. تسجيل 80 هدف يعني أنك هداف وليس الأفضل في العالم، هنا يقصد مبابي وهاري كين. بالنسبة له الأفضل هو اللاعب الذي تستمتع عندما تشاهده. وجاءت رسائل الدعم ليامال من مختلف المصادر، فهنا زميله في برشلونة البرازيلي رافينيا يقول: رافينيا، لامين يامال يجب أن يفوز بالكرة الذهبية بفارق كبير، لديه الأرقام وفاز بالألقاب مع النادي، كما أنه فاز بكأس العالم، الناس مستعدون لدفع أي مبلغ لمشاهدته وأنا أيضا مستعد لذلك. فيما وصف حساب باسم 304 تصريحات يامال بالذكية وقال: أشوف تصريحات لامين يامال ذكية، وسببها إنه شاف الكرة الذهبية بدأت تنحصر بينه وبين مبابي، قام حسم الأحقية بمن يملك ألقاب أكثر، لامين يامال 3 ألقاب، كيليان مبابي 0 ألقاب. وبعد الحملة التي صارت من مدريد ومبابي كان لازم يطلع ويتكلم ويقول: ما زلت موجود وهذا حقه كمنافس عليها. ونشر محمود رأي يامال بخصوص المنافسة بينه وبين كيليان مبابي للفوز بالجائزة، فكتب: لامين يامال استحق الكرة الذهبية، أنا وكيليان مبابي أفضل لاعبين في العالم وقد تفوقت عليه في كل المسابقات، لذا فأنا أستحقها. طبعا تصريحات يامال لم تعجب الكثيرين، ومنهم ماكس إبريل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، والذي قال: ماكس إبريل ردا على تصريحات لامين يامال بشأن

0: الكرة الذهبية، أفضل اللاعبين هم الذين لا يحتاجون إلى عمل حملة دعائية لأنفسهم. العاصمة الإسبانية على موعد مع ديربي مبكر في الليغا. أتلتيكو يستقبل جاره ريال مدريد في ديربي تتجدد فيه المنافسة وتفتح فيه حسابات جديدة على طريق الصراع المتجدد في الليغا.
1: ديربي مدريد يأتي مبكرا هذا الموسم، لكن الموعد لا يعرف الانتظار. ملعب ميتروبوليتانو يفتح أبوابه لقمة الجولة السابعة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في مواجهة تجمع جارين بطموحات متباينة، لكن بهدف واحد، خطف النقاط الثلاث وإثبات الأفضلية في العاصمة الإسبانية. أتلتيكو مدريد يدخل الديربي بعدما استعاد توازنه عقب بداية متعثرة اكتفى خلالها بتعادل وتلقى هزيمة قبل أن يرد بسلسلة من الانتصارات المتتالية، كان آخرها اكتساح أوساسونا برباعية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مع تسجيله 14 هدفا واستقبال شباكه 6 أهداف. ومع عودة جوليان ألفاريز بعد أزمة الصيف تتزايد الخيارات الهجومية للروخ بلانكوس في ظل تألق الوافد الجديد جوناثان ديفيد والكوري الجنوبي لي كانغ إن، لكن الفريق لا يزال مطالبا بمزيد من الصلابة الدفاعية أمام اختبار من العيار الثقيل. وعلى الجانب الآخر يدخل ريال مدريد الديربي باستقرار أكبر بعدما حصد 15 نقطة محققا 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة وسجل 17 هدفا مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه في انطلاقة هجومية لافتة يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ومن خلفهما التركي أردا جولر. ومع ذلك تبدو مهمة الفريق أكثر تعقيدا خارج ملعبه بعدما خسر أمام ريال بيتيس فيما احتاج إلى أهداف في الدقائق الأخيرة لحسم مواجهتي إسبانيول وإليتشي. وبين صحوة الأتلتي واستقرار ريال مدريد يبحث الجاران عن انتصار يعزز طموحاتهما، فالروخ بلانكوس يريد مواصلة صحوته والدخول بقوة في سباق اللقب فيما يسعى الفريق الملكي إلى السير بخطى ثابتة ومواصلة الضغط على برشلونة في ديربي قد تمنح نقاطه الثلاث دفعة مهمة لأي من الفريقين.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم، إذن الجميع يترقب هذا الديربي، برأيك ريال مدريد يخوض هذه المواجهة وقد فرط بمباراة واحدة وفاز بخمس مباريات، كيف يمكن أن يدخل أبناء مورينيو هذا اللقاء بضغط عالي أم يسلمون الكرة لفريق أتلتيكو مدريد خصوصا في ظل الأجواء الكبيرة لجماهير أتلتيكو؟
2: ديربي مدريد بحاجة لقلب من حديد خارج الديار، هناك في الرياض إير ميتروبوليتانو. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تيريتي عربي، حياكم الله جميعا. أعتقد بأن ديربي مدريد هذه المرة مختلف تماما عما حصل في السنوات الأخيرة، وخاصة في السنة التي مضت والتي شهدنا لقاء متوازن، لقاء لربما كان فيه الكثير من النتائج الإيجابية، حيث شهدنا ماذا حصل في آخر مواجهة، انتصر ريال 3-2 ومن قبلها أتلتيكو مدريد رد عليه بخماسية مقابل هدفين. بالتالي أعتقد بأن هناك إشكالية واضحة في طريقة إدارة الديربي لهذه المرة، لأن اللقاء الديربي يأتي مبكرا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد كليهما غير مستعدين لتلقي أي خسارة وتوسعة الفارق أمام البارسا، ولكن ريال مدريد عطفا على ما قدمه في الجولات الست التي مضت أعتقد بأنه يمتلك الهوية، يمتلك الأسلوب والشخصية، ولكن لا يمكن لها أن يأمل لأتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني بالرغم من الظروف المقلقة التي تحيط بروخي بلانكس.
0: نعم، أبقى مع ريال مدريد معتصم ومورينيو وتحضيراته لهذه المواجهة. سئل في المؤتمر الصحفي أيضا مرة أخرى عن الواجبات الدفاعية لخط الهجوم فينيسيوس ومبابي ودافع عن الثنائي، وهو نفس الأمر حصل مع زيدان عندما سئل عن مبابي. برأيك هل زادت التساؤلات حول القدرات الدفاعية لفريق ريال مدريد واللعب بكتلة واحدة في المباريات؟
2: نعم هذا صحيح، ونحن نشاهد بأن هناك إشكالية واضحة في ريال مدريد بأن هناك اندفاع عالي لكافة خطوط ريال مدريد في خط المقدمة، لذلك دوما تشاهد ريال مدريد يتحكم بزمام اللقاء في الشوط الأول ويسجل بغزارة باندفاع خط المقدمة بالخصوص عبر مبابي، فينيسيوس جونيور، أردا جولر وبيلينغهام، ولكن موضوع الارتداد الدفاعي يخلق الكثير من الإشكاليات، وهناك تسليط للضغوط أكبر على ثنائية وسط الميدان.

0: فالفيردي، هل برناردو سيلفا، هل يكون تشاوميني؟ لأنك فعليا تشهد بأن هناك بطء في تراجع هاوسون، في تراجع كوناتي، كوكوريلا ودومفريس كليهم أيضا لديهم لربما نزعة هجومية أكبر من الجانب الدفاعي. بالتالي أعتقد بأن ريال مدريد لابد عليها أن يعمل على هذا الموضوع، لأن دوما الاندفاع العالي لخط ريال مدريد في العملية الهجومية يخلق مساحات في الخلف، ولكن أعتقد بأن ريال مدريد بحاجة من المزيد من العمل، وعلى الأقل لابد من تثبيت لاعب في وسط الدائرة من أجل أن يخلق مزيد من الحلول الدفاعية والإسناد الدفاعي، وحتى تثبيت شيء من طلعات كوكوريلا وأيضا دومفريس. ولكن بالمجمل العام من يشاهد ريال مدريد هذا الموسم يشاهد شوطين مختلفين، شوط أول هجومي، شوط ثاني يفقد فيه ريال مدريد السيطرة على إيقاع اللقاء، قيمة الخصم، ولربما انفراد الخصم في مرمى ريال مدريد، ناهيك عن الأخطاء التي تحصل. تكبد 6 أهداف،
1: نعم.
0: حاله كحال أتلتيكو مدريد، حاله كحال برشلونة، ولكن جاءت من أخطاء لا يمكن أن تمر في ريال مدريد.
1: نعم معتصم، تكلمت عن المساحات، معركة المساحات، هذه المعركة التي يبحث عنها مورينيو وأيضا سيميوني في هذه المواجهة. الطرفين يعشقان اللعب في المساحات، من الذي سيمنح الفرصة للآخر من أجل اللعب على المساحات؟
0: هذه هي المشكلة، بأن سيميوني وجوزيه مورينيو كليهما دوما يفضلان استغلال المساحات وليس منحها للخصم، ينتظران كما يقال في وسط الميدان من يتفوق في معركة الوسط، ومن ثم تبدأ معركة الهجوم المرتد والتحولات السريعة هنا وهناك. ولكن الأكثر قلق هو ريال مدريد، لأن اندفاع لاعبي ريال مدريد في خط المقدمة ربما يكون تصور واضح لدى سيميوني ولاعبيه بأن ينتظروا بعض الشيء في الخلف، وخاصة ما بعد أول 15 دقيقة من انطلاقة اللقاء، لأن ريال مدريد يمتهن في الشوط الأول الاستحواذ والسيطرة والتقدم بخطوطه. بالتالي أعتقد بأن ربما تكون كفة متفاوتة، شيء هنا وشيء هناك، ولكن الميزان من يستغل هذه الكرات المقطوعة ويستغل هذه المساحات ويستثمر الفرص في التسجيل في ديربي خطير صعب، والأهم قيمة وحساسية هذه المواجهة.
1: نعم معتصم، ذكرت أن الأفضلية تميل قليلا لريال مدريد، لكن إذا دافع أتلتيكو مدريد بعمق سيمنح الكرة لريال مدريد، وإذا هاجم سيمنح المساحات لريال مدريد، وهو ما يعشقه مورينيو. فينيسيوس، مبابي، ما الحل برأيك من سيميوني من أجل التخلص من هذه المشكلة؟
0: تقسيم اللقاء على فترات واللعب بكلاسيكية دييغو سيميوني والأتلتي في السنوات الأخيرة، امتصاص حرارة الضيف أو الفريق الخصم، لأنه شاهدنا بأن أتلتيكو مدريد معتاد على اللعب برسوم تكتيكية دفاعية، إما 5-3-2 إما 4-4-2، وشاهدنا في آخر جولات كان يلعب ب3-4-2-1 بأشقها الدفاعي أكثر. بالتالي دوما أعتقد بأن دفاع أتلتيكو مدريد بحاجة للعمل من أمام الحارس المرمى، لأن هناك 11 لاعب ما بين لاعبين خرجوا ولاعبين دخلوا في صفوف أتلتيكو مدريد. بالتالي أعتقد دوما مزيد من التركيز في العمق الدفاعي، ولكن الإشكالية الأكبر، هل يتم تثبيت جيرمالدو ولورينتي للحد من طلعات فينيسيوس جونيور وأيضا أردوغولان أو حتى دياموندي على مركز الجناح الأيسر؟ لأن هذا خطر كبير على أتلتيكو مدريد. بالتالي مفروض أن يكون لدى أتلتيكو مدريد مع سيميوني عمل خطين دفاعيين، تأمين العمق من جهة وتأمين الأطراف من جهة أخرى، لتبقى الفارق عدم ارتكاب الأخطاء أمام نجوم ريال مدريد، على منطقة 18 ياردة.
1: نعم معتصم، أردا جولار هذا اللاعب التركي الذي تألق بشهادة الجميع في مباريات ريال مدريد خصوصا هذا الموسم، يعني وجد دوره التكتيكي مع المدرب مورينيو، لكن مورينيو دائما يصر على إبعاد جولار، سحب جولار بالرغم من أدائه المتألق. برأيك هل يستمر مورينيو بهذه العادة أم سيبقي جولار من أجل الاستفادة من الكرات التي يقدمها للمهاجمين؟
0: حسب ظرف اللقاء ومعطياته في 92 دقيقة، جولر كصانع ألعاب على الجبهة اليمنى في عملية العرضيات، في عملية التسديد، في عملية تحرير بيلينغهام كمتوسط ميدان هجومي أكثر من رائع، ويقود هجوم ريال مدريد بشكل منظم ورائع على الجبهة اليمنى. ولكن بالنسبة لدياموندي يختلف كبروفايل لاعب جناح أيمن عن جولر، لأنه يمتلك امتياز السرعة، المهارة في الاختراق من الجبهة اليمنى، مما يعطي فينيسيوس جونيور فكرة للتحرك أيضا على الجبهة اليسرى، وتحرك كيليان مبابي داخل 18 ياردة، وتحرك من رقابة المدافعين. بالتالي أنا لا أعتقد بأن الموضوع موضوع

0: تدوير ما بين جولر وما بين دياموندي بقدر ما هو من يخدم حالة الفريق في دقائق في الدقيقة التي يقرأ فيها مورينيو اللقاء. هل هو بحاجة لتوزيع اللعب على الأطراف أم مواصلة اللعب على العرضيات من أجل لربما تكسير تكتلات خط دفاع الخصم؟
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتحول للتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات أتلتيكو مدريد وريال مدريد في بطولة الليغا الإسبانية.

0: إذن هذه أرقام وإحصاءات مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وأعود إلى كابتن معتصم يونس. معتصم، من هذه الأرقام وجدنا أن دييغو سيميوني هو المدرب الأكثر خوضاً لمباريات الديربي بين الطرفين، برأيك ما هي نقطة الأفضلية التي يحصل عليها سيميوني من خلال هذه الخبرة في إدارة مباريات الديربي؟
1: لأنه تعلم من الموسم الماضي بأنك عندك عندما تخاف من ريال مدريد أو برشلونة ستخسر، سواء كنت في متروبوليتانو أو حتى تلعب خارج الديار. بالتالي فارق الخبرة ك13 عام مدير فني للأتلتي، أعتقد بأنه لابد من الاستثمار بالشكل الصحيح. أنت واجهت عديد مدربين لريال مدريد أو للبارسا، بالتالي تعلم كيفية وهوية وفلسفة كل مدرب أدار الريال أو أدار البارسا، بالتالي لابد من استثمار عامل الخبرة. ولكن الفارق في بعض الأحيان تستشعر بأن المشكلة في ثقة أتلتيكو مدريد في نفسه في مواجهة ريال مدريد أو في مواجهة برشلونة. دوما يحتاج لتركيز أعلى واللعب بتوازن ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، والأهم أن يكون هناك منطقية في هذه المواجهة وواقعية، وأن يكون هناك فعليا في بعض الأحيان التركيز على الجانب البدني بعيدا عن الفكر التكتيكي المتوازن ما بين إغلاق المساحات، ما بين الرقابة الفردية لأبرز مفاتيح اللعب، والأهم عدم إهمال العمل الهجومي. وخاصة هذه المواجهة تأتي في ظل غياب سورلوت المهاجم من الأتلتي ووضعية الفاريز غير واضحة، بالتالي أنت لديك فقط اسم واضح بالنسبة لأديمولا لوكمان هو الواضح بأنه سيكون في هجوم أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم، وضعية خوليان ألفاريز غير واضحة، إلى متى برأيك ستبقى هذه الوضعية؟ الميركاتو انتهى وتم إغلاق الدفاتر وخوليان ألفاريز بقي مع أتلتيكو مدريد، متى يعود لقيادة الهجوم ومتى يعتمد عليه الفريق؟ وهل هي فرصة من أجل العفو من الجماهير، طلب العفو من الجماهير في حال تألقه في هذه المباراة؟
1: لربما يكون هذا الديربي بوابة الإصلاح في العلاقة ما بين خوليان ألفاريز وأتلتيكو مدريد كمدير فني وإدارة وجماهير. ولكن ما حصل في الصيف كان صعب جدا على كل الأطراف، وأعتقد بأن ألفاريز ينتظر حتى يأتي ميركاتو يناير، إما يفصل العقد أو يكسر عقده مع الأتلتي بشروط معينة تضعها الفيفا وهي التي تحكم في هذا الأمر، وإما يتم خلق حالة إيجابية تعيد اللاعب إلى صفوف الأتلتي. وإن كانت ما حصل صعب للغاية بأن اللاعب لا يريد أن يستمر في الفريق وتواصل التمسك به وتمنعه من الرحيل، أعتقد بأن الآن التركيز أكثر وواقعي أكثر هو على أدمولا لوكمان وحتى على المهاجم الكندي المعار جوناثان ديفيد، لأنه يقدم إضافة فعليا لأتلتيكو مدريد بدلا من التركيز على إعادة إصلاح شخصية وحيوية وتركيز الفاريز معنويا ونفسيا ليكون لاعب مجدد مع أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم، هل أصبح الديربي أكثر انفتاح هجوميا؟ في الموسم الماضي شاهدنا مهرجان من الأهداف في مباراتي الفريقين، هل نشاهد عدد كبير من الأهداف أم أن عقلية مورينيو دفاعيا أقوى من عقلية أنشيلوتي وبالتالي سيكون هناك إغلاق دفاعي للمرمى؟
1: والله الديربي يحتاج لقراءة المعطيات، وأنا بصراحة العبارة تحدث بواقعية، أعلم بأن كل المدراء الفنيين يضعون خطط

0: ويريدون أن يسيروا اللقاء عليها على فترات معينة، ولكن في بعض الأحيان التفاصيل تغير كل طريقة تفكيرك وإدارتك للقاء، وخاصة إذا تلقيت أهداف بشكل مبكر وفي توقيت مبكر تختلف قراءتك كاملة للقاء. ولكن جوزيه مورينيو أعتقد بأنه في 6 مباريات التي مضت في إطار الدوري أصبح لديه تصور كافي عن مشاكل ريال مدريد، ما هي نقاط ضعف ريال مدريد، كيفية حل الإشكالات الدفاعية، مشكلة المساحات، مشكلة الاندفاع الكبير في خط المقدمة، والأسوأ كان عدم استثمار الكم الهائل من الفرص الضائعة من فينيسيوس جونيور أو من كيليان مبابي. ولكن
1: نعم معتصم هنا فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، ثنائي يتميز بالسرعة، كيف يستطيع سيميوني أن يوقف هذا الثنائي؟
0: عبر تثبيت جيرمالدو وتثبيت لورينتي مع ثلاثي خط الدفاع ومنح كوكي مهام إضافية في الإسناد، ولكن الخطر سيأتي من القادمين للخلف، لأن بيلينغهام شاهدنا أدوار مميز جدا في دور المهاجم الثانوي، جولير أيضا لديها إضافة كبيرة في الشق الهجومي، بالتالي أعتقد لابد في بعض الأحيان تلعب مان تو مان على مفاتيح اللعب الرئيسية، وأيضا يكون لديك خط دفاع ثابت حاضر، لأن سرعات ريال مدريد في الأطراف وطريقة اللامركزية مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الجناح الأيسر هو مكمن الخطر في في في في هذه المواجهة على أتلتيكو مدريد، بالتالي عليهم إيجاد خلطة سحرية تثبت الخطر من مكامن الأفراد في ريال مدريد وأيضا من اندفاع لاعبي ريال مدريد.
1: نعم معتصم، وأنت من أكثر الناس فشلا في توقع النتائج، من تتوقع الفائز بهذه المباراة؟
0: لأنك تشجع برشلونة أستاذ أحمد، تريد أن يخسر كلا الطرفين، ولكن أميل أكثر للتعادل 1-1.
1: أنت دائما مميز بتحليلاتك معتصم يونس، ضيفي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
8: نقترب من التفاصيل
9: ونكشف الحقيقة
10: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير.

نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفيدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ويؤكد أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيارتي عربي في إسطنبول. تقدم للقوات اليمنية في جبهات مأرب، والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول إن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون إلى إثارة صراع بين الناتو وروسيا.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران ستتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد في مقابلة تلفزيونية أنه ليس من المقرر تبادل أي رسائل خاصة بشأن جهود الوساطة، موضحا أن الشروط التي وضعتها طهران كانت تمثل أساس المفاوضات. كما اتهم واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي، وشدد على أنه في ظل المعطيات الحالية لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لنظيره الإيراني عباس عرقجي وجوب ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقالت الخارجية الباكستانية أن دار أشار خلال اتصال هاتفي إلى أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع نظرا إلى تأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، وأضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس من خلال الوجود العسكري الأجنبي، داعيا دولها إلى إدارة أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي.

0: بموافقة القيادة العليا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن على الطرف الآخر احترام قيمة توقيعه والالتزام بأحكام الاتفاق. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من الدول تبذل جهودا لحل المشكلة وإعادة الأطراف إلى نقطة التفاهم من جديد، موضحا أن دور باكستان والمبادرات الدبلوماسية متواصلة بجهود حثيثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخسر من جميع النواحي وتريد عقد صفقة في الوقت الحالي. بالمقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات واشنطن والرد بحسم.
1: عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تجدد التصعيد العسكري ضد إيران، عاد ترامب للحديث عن قرب انتهاء الحرب، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع توقيعه مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكن أعتقد أنهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيصوتون بأغلبية ساحقة ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريباً، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: ويبقى الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، إذ أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن خطاب ترامب أمام الجمعية العامة سيتناول جهود إدارته في معالجة النزاعات الدولية، إلى جانب التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيجري مباحثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في الحسابات الأمريكية والرد عليه بحزم. فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن ما وصفه بالعصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفاً أن واشنطن ستضطر إلى الإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها لأضرار. وأكد قالباف أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعاً يومياً وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نفقات تشغيل القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط 3 مليارات دولار شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى القوات الأمريكية خلال الحرب تجاوز الأرقام المعلنة من البنتاغون. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مؤكدا تركيز بلاده على دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران نحو تحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيدان في مقابلة تلفزيونية على أنه ليس من المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الرياض لا ترغب في الانخراط بهذا الصراع. كما كشف عن استعداد أنقرة لبحث أي حاجات عسكرية محتملة للمملكة في إطار اتفاق التعاون الثلاثي المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل نفذها عناصر لجماعة الحوثي في قطاع الفليحة الواقع جنوب محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات الميدانية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أجبر باقي أفراد المجموعة المتسللة على التراجع والفرار. هذا وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان إن جماعة الحوثي حاولت استهداف

0: المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى إحباط الدفاعات الجوية للمحاولات العدائية. طلب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تشمل المدنيين في اليمن، ودعا المجلس الدولي أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية تمنع مزيدا من التصعيد والضحايا المدنيين.
1: وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع في اليمن إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين لوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر في المدنيين. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي طالت السعودية وأوقعت إصابات بين المدنيين وأضرارا بمنشآت مدنية وأخرى للطاقة. المجلس جدد أيضا إدانته للتهديدات التي تطول السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على ضرورة حماية السفن واحترام حرية الملاحة. فيما قال التحالف البحري الدفاعي الذي يضم 41 دولة إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية في باب المندب سيواجه بالردع، وإن التحالف بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية تمهيدا للوجود العملياتي في البحر. ميدانيا، تستمر القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد الحوثيين على أكثر من جبهة، مع تحركات على الساحل الغربي ومحيط المخا وضربات تستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في مأرب. وعلى الحدود الشمالية أطلقت السلطات السعودية سلسلة إنذارات مبكرة قبل أن تعلن زوال الخطر عن 8 مدن ومحافظات شملتها التحذيرات، بينها العاصمة الرياض. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود وأنها تنتظر الرد. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن الأولوية تتمثل في ضمان إخراج الحبوب بأمان من المنطقة، كما أوضح أن هناك مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يبدو صعبا في هذه المرحلة. قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا بعد استراتيجية فاشلة تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا. وأضاف في مقطع مصور أن أوروبا أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى حرب واسعة النطاق بسبب الصراع في أوكرانيا، محذرا بعض القادة الأوروبيين ومنهم زعيما فرنسا وبولندا من هجمات روسية متعددة الوسائل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يشمل حزمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. ويهدف مشروع القانون أو يستهدف مسؤولين والبنوك وأسطول ناقلات النفط غير الرسمية التي تنقل الطاقة الروسية.
2: العقوبات والسلاح خطان متوازيان يتحركان في وقت واحد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. العصا الأمريكية تشتد على موسكو وترفع واشنطن كلفة الحرب عليها بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً واسع للعقوبات على روسيا بالتوازي مع موافقة أمريكية على صفقة عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. القانون يستهدف مسؤولين وبنوكاً وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي وفي مقدمتها الطاقة والدفاع، كما يلاحق ما يعرف بأسطول الظل المستخدم في نقل النفط الروسي بعيداً عن القيود الغربية. لا يقف الضغط عند حدود روسيا، فالقانون يفتح الباب أمام رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على عدد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، ما يضع دولاً مثل الصين والهند أمام كلفة محتملة لاستمرار تجارتها مع موسكو. في كييف ترى القيادة الأوكرانية أن قانون العقوبات الأمريكي يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الكريملين وداعم حربه، فيما يتزامن ذلك مع دعم عسكري أمريكي جديد. لا ينتهي المشهد التصاعدي عند هذا الحد. الناتو بدوره يرفع مستوى التحذير ويرفع أيضا خطابه الأمني. رئيس لجنته العسكرية يقول إن الحرب الروسية لم تعد تنعكس على أوكرانيا وحدها، متحدثا عن عمليات تخريب وانتهاكات جوية، مؤكدا أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته الجوية بما يتوافق مع مخرجات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. لكن الميدان لا ينتظر تأثير العقوبات. روسيا تقول إنها استهدفت سفنا في البحر الأسود وميناء تشيرنوموروسك تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا، كما قصفت جسراً عائماً فوق نهر دينستر تقول إنه يستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من رومانيا. وفي العمق الأوكراني الكلفة المدنية مستمرة، إذ تواصل المسيرات الروسية هجماتها، وتقول السلطات الأوكرانية إن ضحايا مدنيين طالتهم الهجمات، بينما أعلنت قواتها الجوية إسقاط 141 مسيرة خلال ليلة واحدة. إذن تزداد أدوات الضغط خارج الجبهة، بينما تبقى الحرب في الأرض والبحر وفي السماء مفتوحة، في سباق لا تزال نتائجه ترسم بالقوة قبل أن تحسم على طاولة التفاوض. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بغارة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وفي المنطقة الوسطى أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران الجيش الإسرائيلي شمال مخيم النصير.

0: الظروف التي يواجهها القطاع. هذا ويواجه فلسطينيون في مدينة غزة خطرا متواصلا جراء المباني المتضررة التي باتت مهددة بالانهيار في ظل غياب أماكن آمنة يلجأ إليها النازحون، ما يضاعف مخاوف العائلات خصوصا مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من الأبنية.
1: يعيش فلسطينيون في مدينة غزة وسط مبان تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما يواجهون خطر انهيارها في أي لحظة في ظل غياب أماكن آمنة يلجأون إليها. وتقيم عائلات نازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة قرب برج شوى وحصري، بينما تتمسك أسر أخرى بالبقاء في مناطق تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر رغم المخاطر لعدم وجود بدائل آمنة. وتصاعدت مخاوف السكان بعد انهيار عمارة السعادة وسقوط شهداء مدنيين بالتزامن مع استمرار تساقط الحجارة وأجزاء من المباني المتضررة. ويقول أحمد عبد الله النازح من جبلي البلد إنهم مضطرون للبقاء رغم الخطر، مشيرا إلى أن البرج على وشك الانهيار وإن جزءا من عمود سقط قبل أيام بالقرب من أطفاله. وقال إن الحياة في المكان سيئة جدا، لافتا إلى استشهاد شخص بعدما سقط حجر كبير على خيمة مجاورة.
2: في الأصل بقيت في البرج هذا، لما صار الحدث اللي صار طلعت منه سكنت في خيمة قطرية لواحد هان أعطاني إياها أسكن فيها، لأنه الواحد خاف. يعني عندك 20 شهيد وعندك إصابات وبرج هذا، هاي السقوط يعني.
1: أما زوجته أم محمد فتقول إن الخيمة كانت ملاذها لحماية أطفالها، لكن الخوف يزداد مع استمرار تساقط الحجارة والطوب من المباني المحيطة،
3: لأنه دائما البرج برضو بسقط منه طوب وحجار. يعني إحنا عايشين في مأساة، مأساة لا يعني لا تذكر. إيش يعني بدي أحكي لك أكثر من إن الواحد سكن في برج؟ يعني كل واحد سكن، في ناس سكنين غير في مترين، أقسم بالله غير في مترين، في مترين 7 أنفار 8 أنفار، يعني حياتهم مأساوية. بس يعني قد ما إحنا نحزن نحزن على الجميع كمان.
1: وتأتي هذه المخاوف في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.
0: هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأضافت مصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 628 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال أغسطس الماضي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني واشنطن إلى إعادة النظر في القرار، مذكرا بالتزاماتها باعتبارها دولة مضيفة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة معها. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تطالب بإبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين في الواجهة وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب المشاركون بالإفراج عن 4 ناشطين تونسيين من أسطول الصمود ما زالوا محتجزين في بلادهم منذ أشهر.
4: من باريس ستجه الأنظار اليوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في مظاهرة يرفع المشاركون فيها مطلبا واحدا، هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعن الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقول منظمو التحرك إنهم يدفعون ثمن مواقفهم. هذا التجمع يحاول إعادة ملف الأسرى الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية إلى الواجهة وسط هتافات وشعارات تندد باستمرار الاعتقالات وتطالب بتحرك دولي عاجل، كما تتصدر الهتافات أسماء 4 ناشطين تونسيين يعرفون باسم الصمود 4، هم وائل نوار، غسان هنشيري، غسان بغديري ونبير شنوفي، المحتجزين في تونس منذ مارس الماضي على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي. ويندد المحتجون بتمديد السلطات التونسية فترة حبسهم

0: الاحتياطي فيما يخوض الناشطون الأربعة إضرابا عن الطعام وسط تقارير عن تدهور حالتهم الصحية.
1: اليوم لابد من استرجاع قضية الأسرة على يعني أول الأولويات بكل الأماكن، وعم نتعلم اليوم من خلال القمع اللي على التضامن إن قديش قضية الأسرة مهمة.
2: هناك 11,000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية يتم احتجازهم بدون محاكمة، ونحن في أسطول التضامن العالمي نطالب بالحرية لجميع الأسرى، لأن السجن أصبح جزءاً من استراتيجية الإبادة التي تمتد حتى إلى بلداننا كقضية رفاقنا الأربعة المحتجزين في تونس.
0: ويطالب المتظاهرون بضغط سياسي وإعلامي لإبقاء قضية المعتقلين حاضرة وألا تتحول الاعتقالات إلى أرقام وأسماء منسية. من باريس تتجاوز رسالة هذه الوقفة حدود المكان لتعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة وتسلط الضوء على النشطاء الذين يواصلون التحرك دفاعا عن القضية الفلسطينية إلى جانب ما يصفونه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وما يرافقها من دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها ومواصلة الضغط الدولي. نجية بدر، تيريتي عربي، باريس.
3: أفاد مصدر عسكري سوداني بسيطرة الجيش السوداني على مدينتي سودري والمزروب بالإضافة إلى منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان. وأوضح المصدر أن الجيش دمر أكثر من 20 مركبة للدعم السريع غرب المدينة، وأضاف أن القتال تصاعد في محور شمال كردفان بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع، كما أشار إلى أن الجيش يهدف إلى التقدم والسيطرة على مدينة سودري. دعت الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر في السودان، وإن على الأطراف المتحاربة قبول الهدنة والسماح بالوصول الإنساني للمساعدات دون عوائق. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن مشروع تركيا خالية من الإرهاب مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب، مؤكدا أنها أسهمت في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات في المنطقة.
4: ننفذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب، وهو مشروع دولة يهدف إلى القضاء التام على آفة الإرهاب التي أحرقت بيوتنا لنصف قرن. على مدى العامين الماضيين ورغم كل الاستفزازات والمكائد أحرزنا تقدما ملحوظا، وبشكل خاص خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت مبادرتنا تركيا بلا إرهاب إسهاما استراتيجيا بالغ الأهمية في الإدارة الرشيدة للحروب والأزمات التي تشهدها منطقتنا، ولا سيما في إيران المجاورة ومنطقة الخليج. وبفضل جهود بلادنا فشلت مخططات إشعال نيران الفتنة وتحريض الأخوة بعضهم على بعض.
3: طورت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية نظاما بحريا جديدا مدعوما بالذكاء الصناعي ضمن عائلة أنظمة الأسلحة المستقرة والمتحكم فيها عن بعد. وقالت الشركة إن نظام سماش 300 صمم للتعامل مع التهديدات السطحية إضافة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يجمع بين تقنيات الذكاء الصناعي وذخيرة أتوم الذكية التي تنتجها الشركة.
5: ميدان الرماية في ولاية قونية التركية تجاوز نظام سماش 300 بنجاح اختباراته الميدانية، نموذج أولي متقدم نجح في الاشتباك بدقة مع أهداف جوية متعددة في مقدمتها الطائرة المسيرة الصغيرة. المنظومة الجديدة التي طورتها شركة أسيلسان تمثل جيلا مستقلا ومستقرا ميكانيكيا من عائلة الأسلحة البحرية المتحكم بها عن بعد، حيث يعتمد النظام على مدفع آلي عيار 30 ملمترا وحزمة رصد كهروبصرية متقدمة تعمل في مختلف الظروف الجوية. نقطة تحول هذا النظام تكمن في خوارزميات الذكاء الصناعي المدمجة، فالنظام لا يكتفي بالرصد بل يصنف الأهداف تلقائيا ويتتبع أسراب التهديدات في آن واحد مدعوما بذاخرة آتوم الذكية التي تنفجر في الجو صانعة سحابة من الشظايا تفتك بأخطر المسيرات قبل وصولها لأهدافها. خطوة تأتي استنادا إلى رصيد عملياتي تجاوز 560 نظاما سلمتها سلسان ل18 دولة، واليوم يتأهب سماش 300 لتعزيز مناعة القطع البحرية التركية من سفن خفر السواحل إلى الفرقاطات والزوارق المسيرة. معادلة دفاعية جديدة ترسمها أنقرة في مياهها الإقليمية، حيث تصبح حماية السفن مهمة تقودها خوارزميات ذكية وطلقات مبرمجة وأنامل ساهرة على الزناد. حسان المهدي، تريتي عربي.
3: ختام النشرة أذكر بأبرز العناوين. إيران تدعو الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وفدان يحذر من إطالة أمد الأزمة ومن أن المنطقة لم تعد تحتمل تبعاتها الاقتصادية. تقدم للقوات اليمنية في جبهة مأرب، والتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يؤكد استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي واعتراضه. فيدان يقول إن تركيا تنتظر رد روسيا وأوكرانيا لإنهاء القتال في البحر الأسود، ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد أن سياسيين غربيين يسعون إلى إثارة الصراع بين الناتو وروسيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
6: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
2: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع وهذا

0: تراجع تقريبا من 109 دولار خلال الأسبوع هي كلها مبنية على أشياء غير حقيقية، إنما هي تخمينية. منها مثلا لقاءات الوزراء والقيادات وألغيت في عمان، وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحوله. والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أنه يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى. وإلا واقعيا الضغوط على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل بجانب عملية صعوبة الإمداد. بدأ الإنتاج يتناقص، خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا. فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أنه يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة طمأنة تجعل الأسعار تنخفض. ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها
1: نعم.
0: أسواق المال.
1: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل أن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية. إلى أي حد باتت هذه التفاصيل الصغيرة ربما مؤثرة في تسعير النفط؟
0: لم تؤثر كثيرا. إذا نرى أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا. يعني نعم، هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة جديد، شيء جديد البارح حصل، هذا الهدوء عادة يساعد على نقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات الأسعار، ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن، ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
1: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
0: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة. فالغاز هذا، اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية. عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية من إمداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين، الإمداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الإمداد.
1: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
0: ينجح. أتصور أن هذه قليلة الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه، ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة أو اعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا الخروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن وصلت تقريبا تكلفة البرميل 35 دولار بس كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل، وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر، بأن ليس فقط الإمداد وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول، بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد على حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى، ولكن هذا لا نجده وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة، وهذا يأخذ وقت ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
1: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس، كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
0: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري، لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق ب10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام بربع على منصة خام برنت، فلذلك هي مرغوبة. السعر كبير والمخاطرة عالية، وتكلفة هذه المخاطرة قد تعوضها عملية البيع، بيع البرميل بصورة أكبر. يعني الآن إذا 103 سعر برميل خام ترم، هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 إلى 115 برنت دولار للخام، ولذلك نجد أن هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، أنا أتصور أن مجرد أن يحدث هدوء نسبي ويقل تقل نسبة ضرب الناقلات، أتصور راح يرتفع المرور إلى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل باليوم.
1: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند 80 دولارا تقريبا؟
0: أتصور النقص موجود والنقص حقيقي. يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت، تقريبا 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج، في الأوج في عملية الإنتاج هذه. أتصور أن هذه سوف تكون عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل ومن خلال باخرة إلى باخرة أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر. يعني
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحداث.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتوخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر وتقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6,700,000,000 دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة لبريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة لبريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
4: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هيك.
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختبارا لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
0: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمودي. أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا، كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
5: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي نصف مليار، يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات.

0: وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب، ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة. أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني في الأسبوع يتكرر إلى مرتين وثلاثة. يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا. وهذا ما ذكرته العديد من التقارير، أن
1: نعم
0: عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
1: أستاذ علي، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود، يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6 مليارات و700 مليون دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
0: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن سنويا شهريا زي ما قلنا أن نورد 1.5 مليار، في حين أن المواطن لا يجد إمداداته الأساسية أو الحد الأدنى من استهلاكه للمحروقات. فهذا دليل أن تهريب الوقود ارتفع إلى عدد كميات كبيرة في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية. جميع هذه الأرقام هي صحيح تذهب إلى شبكات التهريب، تذهب إلى جماعات النفوذ السياسي، أيضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كلما زادت عمليات التهريب، كلما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا، زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود. لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد جالونات أو هذا حصتك اللي في السيارة تهرب مثلا يدور جوار. اليوم عمليات التهريب
1: أستاذ
0: تتم
1: علي،
0: بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر. نعم
1: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق السوداء الأسعار مرتفعة. لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟
0: وجود سوق سوداء للمحروقات لأن هم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزين أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأسف، وبدأوا يبيعوا في محروقات في السوق الموازية.
1: نعم.
0: وصل سعر اللتر للديزل إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب 1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب 1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر الحقيقي.
1: نعم.
0: يعني اللي بيكسب به المهرب، فأنتج قال عادي إن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
1: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
0: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي

0: يستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 60 مليار وطالبت بميزانيات استثنائية أخرى لصيانة هذه الخزانات وصيانة خطوط الإمداد النفط، ولكن في الحقيقة أن عملية لم يتم الصيانة.
1: الأستاذ علي المحمود الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري، ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطاً في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: أجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار هلأ صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا. طبعا نحن استفدنا كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقا ما كان في أجر نهائيا تجي على السوق نهائيا غير القاصد.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعا بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
5: تستعيد سوق السمك المركزية في اللاذقية نشاطها بعد إعادة تأهيلها مع حركة إنتاج متصاعدة، لكن الأسعار تبقى رهينة ما يخرجه البحر من ثمرات مع تبدل المواسم وتفاوت كميات الصيد اليومية. محمد الحريري، تيرت عربي، اللاذقية.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.